0: بها فائض القوة التي انحسرت ليحل محلها فائض الدبلوماسية.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

الأربعاء 22 تموز 2026. أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مستمعي برنامج بلا جمرك. فريدي ساب العريس على هندسة الصوت، وفاء شدياء عبر الميكرو. رح نضل نقول عريس إلى ما شاء الله. عادة هون بلبنان بضلوا يقولوا عريس عريس تيصير عنده ولد. بقى إذا هيك عم تخجل بس عم نقلك عريس، عرفت كيف؟ بقى شوف شو بدك تعمل. لقائنا ضمن برنامج بلا جمرك ببلش هلأ، بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 4:45. شوية حكي وشوية اتصالات وشوية أغاني.

بلا جمرك لبنان الحر. شكرا وميت شكرا لوزير الطاقة والمياه جو الصبدي. شكرا جو الصبدي. الآدمي والنشيط حق علينا نقله شكرا، لأنه الآدمية والنشاط صاروا عملة نادرة بهيدا البلد. جو الصبدي قال: لست مستعدا للمخاطرة بصحة الكسروانيين، ولن أعطي كما فعل بعض الوزراء السابقين أذونات لاستخدام المنشآت خلافا للتقارير الفنية. طبعا وقتها طلع جمعة الماضي على سد شبروح. وأخيرا يا معالي الوزير، إجا حدا قلبه على كسروان. قلبه على أهل كسروان. الأذونات اللي انعطت، شو بدنا نخبرك؟ أنت بتعرف أكثر من غيرك. ننظف بيوتنا بماء مجوية كل مزود، لأنه بسد شبروح يعني المراكب عم تسرح وتمرح والتعتير، وينزلوا بتيابهم جاي قد ما بدك تقول قول، وهني يعطوا بهالأذونات ويحطوا بجيابهم، لأنه الأذونات حقها مصاري، ما بيعملوا شي ببلاش، كله مدفوع. المدام قايمة قيمتها إنه القوات اللبنانية سرقوا لهم إنجازاتهم. مدام سد شبروح انوضع حجر الأساس بالعام 2002 وافتتح بالعام 2007، من وين لوين إنجازاتكم يا قلبي؟ مدام سدود بلعة وجنة والمسيلحة، هودي الإنجازات اللي عملتوهم القوات اللبنانية ما دقت فيهم، لأنه قد ما هن ناجحين ما بيحملوا ولا إضافة. هول السدود إنجازات عمد عينكم والنظر، هينين كلفوا. صحيح ليك، صحيح كلفوا ملايين الدولارات، بس انه بيلبق لهم. بدي ارجع اقول لك جو صدي بلسان كل الكسروانيه اللي هلا عم يسمعوني واللي مش عم يسمعوني، بدنا نقول لك عن جد شكرا. ويا مدام روقي شوي.

للي أكل الحرام يخاف. شو معبرة هالأغنية، ما لقيت أغنية معبرة قدها. نتابع عبر بلا جمرك، كل ما قرر يجتمع مجلس الوزراء ويعقد جلسة منحط إيدنا على قلبنا. كل ما قرر رئيس بري يعقد جلسة تشريعية منحط إيدنا على قلبنا. مما لا شك أنه قبل المرحبة بهالجلسات في زيادة رسوم وضرائب وكله من جيابنا، باعتبار نحن عايشين باللوج وما عارفين المصاري وين بدنا نحطها، عم نغرف من البير ونحن ملزومين أكيد بحالنا وبغيرنا. الجلسات الماضية الجمعة الماضية رزمة قوانين طلعت من المجلس النيابي بتحط التراع على السكة وعن جد بتبني بلد بصراحة. تخفيض السنة السجنية، تخفيض سنين الحكم المؤبد، اعطاء افادات مدرسيه بس بلا علامات، خلي الحمار حمار والبهيم بهيم ياخد افادات بس بلا علامات، اعطاء 6 رواتب للقطاع العام من دون ما يعرفوا من وين بدهم يجيبوا المصاري، قرروا وبعدين بيشوفوا. هلا 360 ألف زادون على البنزين، هول خلص مش محسوبين، أكل الدهر عليهم وشرب، خلصنا. هول خلصوا، موجودين مش موجودين، وين نحطوا، بأي جيب نحطوا، على شو نصرفوا، هول مش مهمين. هلا بدنا نشوف منين بدنا نجيب. ومثل كل شي بهالبلد مش بيشوفوا وبيدرسوا وبعدين بيقرروا، بيقرروا وبعدين بيشوفوا.

0: طبعا هالأغنية أغنية كارول سماحة فوضى فوضى حوالي، متى هالبلد بده يخلص من الفوضى تنعرف عائلة أي جنب بدنا ننام. وأنا بتوجه تحياتي كتير كبيرة لكل الاتصالات اللي عم تورد وعم بتشد على إيدي وعم تقلي برافو عليك أنك حكيتي عن سد شبروح. وهون بتوجه تحية لصديقي العزيز ريمو خوري اللي هلأ عم بيسمعني واللي بقله شهادتك بميت شهادة ريمو، تحية لألك. وإلى فنان ما بيعرف يقعد، قد ما يشتد عليه المرض وقد ما تشتد عليه الظروف، ما بيعرف إلا ما يرسم، ما بيعرف إلا ما ينحت، ما بيعرف إلا ما يمثل يكون على شاشة صغيرة أو شاشة الكبيرة. ولكن الأزمة الصحية اللي عم يمرق فيها الله يشفيه يا رب مش عم بتخوله أنه يستكمل مسيرته بالتمثيل، ولكن فكر بشي تاني. هلأ بدنا نعرف بشو فكر هو الفنان الصديق اللي هالقد بحبه وهالقد بحترمه وهالقد بطلب له الصحة والعافية، بول سليمان. تحية لألك بول.
1: بس دايما ما بعرف كيف بدي رد عليك، ما بعرف كيف، لأنه في كلك صدق، يعني ما في تبخير مثل ما بنعرف بالإعلام بيبخروا لبعضهم. أول شيء مالكي أنا سميتي بتعرفي ست وفاء، عملتي مقدمة وقلتي عم بيقطع بأزمة صحية، معلش خليني نتسي بسرعة. أنا انضحك علي بتصوير دور مرشربك. أنا إجمالا الإشياء الروحانية والدينية بيخد رمس، يعني نعم. مش يعني قال من أصغر المس، مش مهم. المهم جلدت، ضحكوا علي بدهم يصوروا انا بتعذب.
0: عم تحكي عن فيلم
1: عم بتسل دور مرشربك.
0: نعم.
1: جلدت على الثلج، بعد سنه انضرب القلب، بعد سنتين كلاوي، بعد 4 سنين روايه، رجع انضرب القلب والروايه، هلا معي جفاف. ولكن مرشربل بده يوقفني نقطه على السطر.
0: بس بدي ارجع اتذكر اي فيلم مرشربل، لانه عم ينعمل كتير افلام عن القديس شربل. اي فيلم اشتركت فيه؟
1: لا هيدا مش فيلم، كليب كان ست وفاء. ما بدو يفرجوا الوجه تما ياثر الممثل على المشاهد.
0: ايه؟
1: وما بدو يسمعوا صوت.
0: اوكي فيديو كليب
1: يعني نعم فيديو كليب. بس ما بدو يفرجوا وجهي تما ياثر انا كممثل على المشاهد.
0: ضل
1: عنده المشاهد فكره مرشربل. الاول نقطه، ثاني نقطة ما في صوت، لذلك خطرات أنا مشيت المثبت بعد 150 لقطة على التلج. أضخم واحد كان انقتل.
0: سلامة قلبك، سلامة قلبك،
1: تسلم قلبي.
0: نعم. كمان في الكلاوي اللي عم تعمل غسيل كلاوي كل 3 مرات بالجمعة، مش هيك؟
1: نعم، عم نضرب كل شيء فيه، نضرب كل شيء إلا العقلات والقلب.
0: سلامة قلبك بول.
1: خليني أقطع لي ست وفاء، خليني أقطع لي شغلي.
0: تفضل.
1: في معروف هو، لأنه أول شيء لعي منتخب بعدين من العيل القديم، مش ختيار، مع احترامي أنا الكبرى كبار السن السيد زيب عويت، عم بلعب معه طولي كتير، زعل أنه كيف أنا بدي أعمل حديث مع حضرتي. قلت له هيدي كبيرة كتير، هيدي مالتي. ولكن عم بيرجف قصب هلا وعم بيضحك وعم نلعب، عم نلعب طولي بيجي لعندي دايما بتسأل.
0: بس انه ليه زعل انه طالع معي انت على الهوا؟ ليه بدك توقف له الدق يعني؟
1: لا زعلان من خسارته، زعلان من خسارته. زيف عويت
0: خسرته،
1: ما بيعرفوا. اول شيء رياضي درجه اولى، مش انا عم بحكي قدامه. لا رياضي مش حيكلك الحديث، رياضي بالصدفه، رياضي درجة أولى.
0: نعم.
1: درجة أولى. كابتن.
0: نعم.
1: بولي بول أسس لي عمشي بشكل رهيب وجبال. بيرجع صنع خطور الأول سباحة.
0: يعني بدنا نوجه له تحية.
1: بالرقم الواحد.
0: بدنا نوجه له تحية، وهلأ منتحسب نحن وياك وهو تحت الهوا، لأنه طلع له دعاية غير شكل وعلى لبنان الحر يعني.
1: لا.
0: بول سليمان. أكيد. بول سليمان، نظرا للوضع الصحي مثل ما قلت مش عم تقدر تمثل، شو عم تعمل؟
1: مش عم بقدر مثل إلى حين يعني، إذا
0: أكيد أكيد،
1: ولكن ولكن نشاطاتي ما هديت ما بقدر أهدى. وأنت بتعرفي، أنت خير العارفين إنه أنا ما بهدى بنشاطات.
0: صح.
1: اليوم جايب أنا مسرحية الرحباني اللي هي المتنبي.
0: نعم.
1: الشاعر أبو الطيب المتنبي مصورة الأستاذ مروان، تصوير سينمائي رائع. وجبت أنا على الجبال وعرضها قدام الناس اللي بعد ما شافوا، حتى اللي شايفها مسرحيا ما راح يقدر يعرفها لأنه في تصوير سينمائي رائع.
0: وأنت موجود فيها بطبيعة الحال.
1: أكيد أنا ما بجيب شغلي ست وفاء اللي موجود فيها.
0: صح.
1: ما يعني ما ببيع بندورة الغير. لا.
0: صحيح.
1: حارتي أنا. نعم
0: صحيح. ب31 الجمعة، ب31 تموز.
1: تسلمي. 31 تموز الساعة 8 نهار الجمعة برائبات العائلات المقدسة إجبال يعني مريوسة.
0: نعم.
1: بصالة المطرق حوايك
0: كمان
1: اللي أنت حضرت تشجعتيني، وما بعرف إذا رح تجي. إن شاء الله يصلي إذا رح تجي.
0: لا يعني إن شاء الله رح أتعب جهدي أن أكون موجودة. كم السال قديه بالساعة؟ كم شخص؟
1: 559 شخص.
0: وكيف الإقبال؟
1: يعني الإقبال هو وسطي. أنت ما بتعرفي، أنت بتعرفي عشان أنا اتصلت بست وفاء الشديد، مش أنه عطرقت ولا في تيكتينج ولا في أماكن تبيع تيكت، لا لا لا لا. مثل أفضل أصحاب اتصال شخصي بعمله أنا تيجوا يحضروا.
0: نعم.
1: العمل هذا.
0: نعم. رسومات عم ترسم؟ أكيد عم ترسم.
1: أكيد يعني عم برسم. تكت معي وقت يعني عم برسم المكنة الأكسجين اللي بتعطي أكسجينين، أكسجين نفس وأكسجين فم.
0: نعم صحيح.
1: أيوة يعني سمعتك فيها.
0: صحيح يعني إن شاء الله إن شاء الله قريبا بتشيل مكنة الأكسجين بتحطها على جنب وصحتك بترجع بألف خير. والقديس شربل، أنت مؤمن بالقديس شربل إنه بشفاعته ربنا رح يشفيك. إن شاء الله منشوفك بصحة جيدة. الحياة بتلبق لك. أنت إنسان مثقف، أنت إنسان فنان، أنت إنسان شفاف، وهيك أشخاص الحياة كتير بتلبق لهم. ألف تحية لك بول سليمان.
1: تسلمي ست وفاء، الله يخليكم، وإن شاء الله تضلوا بالهمة بلبنان الحر. رح يبقى ضلني حر.
0: أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك.

0: التلت بالبداية قلت لصغاية الأربعة للتلت، لا خمسة للتلت مش أربعة للتلت. تعرفوا ساعة اللي بيبقى البرنامج للسنوات من التلاتة للأربعة للتلت، منطول هيك تنتعود إنه برنامجنا صار من الأربعة للخمسة للتلت. الاتصال الثاني هو مع السينمائي والدكتور بالعلوم الإنسانية بامتياز واللي تخرج مبارح أو أولت مبارح ما بعرف وباركولو، هو سام لحود. منقل له ألف مبروك لسام، وأنا عطول بقول أنه بهيد الدنيا ما في صدفة، لأنه مبارح أنا ما كنت عارفة، اليوم خبروني أنه حصل على دكتوراه بالعلوم الإنسانية ومع مونسيون. سام لحود ألف تحية لإلك.
1: بونسوار، ميرسي لإلك على المقدمة كمان، ثانك يو.
0: بونسوار سام.
1: أنا بعتذر تحت الأرض إنه تصوير بقى عم بطلع أظهر وفوت من هيك عم يطلع الإرسال مش عم يزبط كمان.
0: إيه بس ما
1: نحن على الهوا هلا مزبوط؟
0: صحيح نحن على الهوا، ما تتحرك. وين بيكون الصوت هلا؟ عم ما بعرف، عم بيقول لي باصبعه مهندس الصوت ويدلني لفوق، مش عم بفهم عليه. يعني طلع، عم بيقول لك طلع من تحت. قومي أوكي. من تحت الردمه.
1: طلعت بس نجي شوي برا من هيك. يلا معك انا.
0: سام لحود الف مبروك الدكتوراه، انا ماني عارفه انك عم تعمل التاز تبعك عن العلوم، علوم انسانيه يعني. انت سينمائي.
1: ميرسي اول شيء على المبروك. انا انا انا عندي خطين اكاديميين، خط بالسينما وخط بالاعلام.
0: نعم.
1: بقى عملت الدكتوراه تبعي صار لي حوالي 6 سنين عم بشتغل عليها،
0: وخلصت
1: اول السنه وبارك حفل التخرج اخر وقت بالجامعه اليسوعيه. بقى عملت دكتوراه بالاعلام والحركات السوسيو بوليتيك، يعني كل شيء له علاقه بالثورات والحركات السياسيه والاجتماعيه وعلاقه الاعلام فيها. اشتغلت على هذا الموضوع هيك، كان جزء من اهتماماتي كمان انا الاعلام السياسي وقانون الاعلام قوانين الاعلام. ونشكر الله خلصنا.
0: اسم الله عليك، اي متى عم تفضى؟
1: ثانك يو. انا بنكت مع اصحابي القراب هلا، عم نكت مع الجمهور عم يسمعنا، عريض بقول لهم قد ما بناخذ بروجيات ونشتغل من شغله لشغله، قلت لهم بوقت فراغي عملت دكتوراه. لما حدا يقول لي مش فاضي بقول له ما تقول لي مش فاضي، لانه انا بوقت فراغي عملت دكتوراه.
0: ألف تحية لك، وأنت بتستاهل كل خير سام لحود. هلأ بدنا نروح على السينمائي سام لحود. شو عملت بأزار؟ أنت ولا سنة وقفت، يعني مهرجانك مهرجان المرأة السينمائي ولا سنة وقف رغم كل الظروف، رغم الحروب اللي صارت، رغم الوضع الاقتصادي، كل سنة كان عندك هيدا النشاط. بأزار شو عملت؟ وبكرة جمعنا، مش بكرة، ب28، يمكن أنت ما بدك كتير تعلن لأنه
1: أكيد هنخبر عن الموضوع أكيد.
0: إيه لأنه مستثني أشخاص يعني أنت قول.
1: لا هلا منحطها بإطار المزبوط.
0: يلا
1: حطها بإطار. نحن ببيروت، ببيروت فيلم سوسايتي، مجتمع بيروت السينمائي، صرنا تقريبا بنشتغل حوالي 20 سنة إلا شوي، يعني بلشنا هالحركة بال2007. و2007 كانت ريسبونس على الحرب 2006 اللي صارت بالصيف، وكان في فاكيوم ثقافي. سو فتنا باحد اهدافنا انه نحن بدنا نعبي مطرح في فراغ ثقافي او سينمائي بدنا نعبيه.
0: نعم.
1: سو صار عندنا نوع من الريزيلينس. اكيد بلشنا اول شيء بالانديو، بجامعه الانديو مع مجموعه الطلاب والاساتذه، وبعدين تحولت لجمعيه مستقله ب2017 وصار اسمها بيروت فيلم سوسايتي.
0: نعم.
1: واليوم عم نحضر لسنه ال20 يعني. واحد الاشياء اللي كانت اساسيه برسالتنا انه نحن ما من أجل، ما منلغي، ما منوقف، يعني متفقين مع بعض أنه شو ما كان الظرف بدنا نكفي. واحد من الأمور من فلسفة العمل أنه أنت عم تتعاملي مع الصبايا والشباب، مع الجناس، مع اليوس، مع الشبيبة. والشبيبة كل شيء بالبلد عم بوقف لهم اللانس تبع حياتهم.
0: صحيح.
1: يعني هيدا الإعلان عم يطلعوا فيه بيجي بوقفهم. سو بتجي أنت شو بتقولي لهم؟ بتقولي لهم لا أنا بدي دله يدكم بشي منيح. يعني اليوم إذا ملتهوا شباب والصبايا طلاب الجامعات والخريجين والأعمار تحت 30 سنة أو تحت 35 أو تفل منعتبرهم نبض المجتمع الشاب، إذا ملتها بشي جيد وين بده يروح؟ بده يروح على السهر، بده يروح على الأرجيلة، بده يروح على الحشيش. صح. على المخدرات.
0: صحيح.
1: بده يروح على مساوئ المجتمع. بس بيصير عندك مسؤولية إنه أنا بدي أترك لهم هالشي عايش وموجود. يعني اليوم هلأ عم نشتغل، أنا عم بحكيكم عم نصور دوكيومنتير، هلأ نحن عم نصور إنه هذا قال لي إنه هلأ إنه تصوير من كيف بلشتوا فيها البروجي، قلت له ما بدي هون يوقفوا شغل، بدي هون يدلوا يشتغلوا، الجروب اللي حواليه بدي هون يدلوا عم يعملوا شيء كل الوقت. يعني إحنا عم نحضر هلأ لكندا، عم نحضر ل لمكسيكو، عم نحضر لبيروت شورتس بنوفمبر، عم نحضر للرومان فيلم فيستيفال، سو تبرم على طول يعني ما بتوقف. ما اللي بيشتغلوا بير بروجكت او بيشتغلوا فالنتيرز بس بدلوا موجودين وبدلوا يعطوا.
0: نعم
1: هيدا الفكر الفلسفي من وراها.
0: نعم بأزار
1: هلا نخبرك على اللي صار.
0: تفضل تفضل.
1: سو نحن بأفريل تقريبا خلص عملنا الدوره التاسعة من بيروت وومن فيلم فاستيفال. بسبب الظروف صغرنا الحجم وخففنا، ما عملنا احتفالية كبيرة.
0: صحيح.
1: ولكن عملنا الكومبوننت الثقافي السينمائي حفظنا عليه. جزء من هاي الفلسفة اللي عم بحكي عنها ونحن من المستمرين. وهلا نحن وعملنا كتير اشياء من وقت لهلا، يعني عم نعرض افلام نبعتهم لكذا مهرجان برا. نظمنا مهرجان ليبانون سينما دايز بيو كي بلندن. عم نحضر لبروجيات كتيرة، ولكن الشيء الاساسي اللي عم نشتغل عليه هلا اللي رح نعلنه على الرد ب 28 تموز. فب 28 تموز عاملين لقاء، خلينا نقول لقاء عائلي لعائلة بيروت فيلم سوسايتي والأشخاص اللي بيكونوا معنا على طول، يعني بعض الإعلاميين، بعض السينمائيين، المسرحيين اللي هن من العائلة الصغرى، يعني من السيركل الصغير.
0: نعم.
1: فهذا اللقاء رح يجمعنا مع بعض الأشخاص من السلك الدبلوماسي موجودين لنحكي عن شو البرنامج القادم. هلا نحن بآب رح نكون عم نعمل الدورة الثالثة من مهرجان السينما اللبنانية بلاتين أمريكا بمكسيكو.
0: حلو.
1: سو في عنا 3 أيام بالمكسيك بعاصمة مكسيكو سيتي، بيرجع عنا بكندا جزء من رسالتنا اللي صار لها 10 سنين بكندا، ليبانون سينما دايز سبتمبر بأيلول. نعم. من 17 ل 28 عم نبرم من مونريال لأوتاوا لتورونتو، واخدين معنا جورج خباز نعمل له إيفنت كمان تكريمي.
0: حلو.
1: معنا ستيفاني عطلة كمان يلي رح تاخد جايزة مميز السنة كمان على أعمالها، وبعدين بنبرم بكل المدن الكندية
0: كمان.
1: بتعرفي دورنا كبيروت فيلم سوسايتي بكندا بلش من 10 سنين.
0: صح.
1: وكنا نشتغل بشيء اسمه ليبانيز فيلم فاستيفال ان كندا. بفترة من الفترات من حوالي 2 سنين حسينا انه هالمجموعة اللي عم نشتغل معها بليبانيز فيلم فاستيفال ان كندا زاحت عن الخط اللي كنا احنا راسمينه كمهمة. وحسينا انه ما بقى يشبهنا هيدا الخط من ناحية الانتجريتي، اخلاقية العمل، من ناحية الرسالة، الهدف الاساسي اللي هي خدمة السينما اللبنانية.
0: شو يعني اخلاقية العمل؟ شو يعني أخلاق من حيث يعني أخلاقية؟
1: في عنا كان شكوك حول طريقة إدارة المهرجان. نحن بعيد عنها الإدارة المالية والإدارة الادمينستريتيف، وفصلنا العمل معهم، يعني حتى ما أقول أكثر بالإعلام يعتبر أنه ما بيسوى يمكن نحكي عن هالموضوع. بخليها تصير الشغلة تنحل على الرأي، ولكن صار في إشياء شكوك إلى علاقة بالفساد. لأنه في مجموعة هون كانت تشتغل، سو نحن فصلنا ورجعنا أسسنا مجموعة جديدة سميناه ليبانون سينما دايز. وعملنا الاحتفال التاسع سنة الماضي، كان في كارمن لبوس معنا وكارلوس عزار وبديع أبو شقرة وميشيل حوراني، عملنا إيفنت كتير كبير. وهلأ كمان عم نعمل إيفنت السنة العاشرة الاحتفالية من أيام لبنان السينمائية بكندا.
0: حلو كتير.
1: وبعد منها منرجع على بيروت لحتى نحضر لبيروت شورتس. بيروت شورتس اللي هو مهرجان الأفلام القصيرة اللي رح نفتتح فيه كمان بتكريم جورج خباز على مسيرة أعماله. لانه هي سنته، هيدي السنه سنته بالنسبه لنا نحن كسينما، لانه عمل انجازات رائعه جورج بالسينما.
0: صحيح.
1: عم نحكي فيلم يونان.
0: صحيح.
1: عم نحكي فيلم ميل سكريمي دونجي بكندا. مسلسل بالاسبانيا، العمل المسرحي اللي عم يتجدد للمره الرابعه. جوائز العالميه، يعني حسينا انه جورج السنه هو كانه عطي نفس للبنان، يعني احنا عم نغرق بكل الميلات وجورج عم بيضوي.
0: صحيح.
1: بكذا مطرح.
0: صحيح.
1: بقى حسينا انه كمان لازم يشوفوا الشباب والصبايا هالشيء، يعني انه ناس برجع بقول لك نحن احد اهم اهدافنا هن الشبيبه، يعني كل شغله بتساعد انه الشيء ده اللي محافظ على الامل بدي اعملها.
0: حلو كتير، يعطيك الف عافيه.
1: هيدي وهيدي هي مسيره سنتنا، يعني كترتن عليكي، بس انه بنحب الناس هيك يعرفوا شو عم بيصير.
0: اكيد اكيد، لانه انت بتعرف انه الاعلام بيضوي على هالانشطه الثقافيه ولكن بشكل خجول. صحيح.
1: صح. هلا نحن بنعتمد على الاعلام كثير لانه بنعتبره حليفنا الاساسي.
0: صحيح.
1: خصوصا الاعلام المسؤول، يعني اليوم هلا انا كثير بحترم انه تحطوا مساحه ببرنامجكم لهيدا الموضوع نحكي عنه، لانه هيدا عم بتكونوا ركيزه لحتى نقدر نستمر، لانه اذا الاعلام ما غطى الناس ما رح تشوف الا الاشياء النيجاتيف.
0: صحيح.
1: بقى اللي هو للأسف الأشياء السلبية عندها شعبية أكثر بالميديا.
0: ما هاي خاصة
1: تسمع الاشتراكي.
0: خاصة الإعلام الفني يعني وأسفاه على الإعلام الفني اللي 90% فيه أو 85% منه يعني مسطح ما بيقدم شيء لا للقارئ ولا للمشاهد، ما بيقدم له شيء إلا الأشياء اللي بتعبي له السلبية بالعقل الباطني تبعه، هيدي مشكلة كتير كبيرة.
1: مزبوط مزبوط، وأنت خبيرة بالإعلام مزبوط وبتعرفي وين الأشياء كيف تنطبخ الأمور. للأسف بعض الأوقات بيكون هيدا شيء عن يعني عن تصميم بينعمل لحتى يعمل سكوبات بالوقت اللي أنا مني ضد صراحة لك لأنه ينقل أخبار الواحد هي أوقات بتسلي بعض الناس، ولكن في شيء دور أساسي جوهري الإعلام. يعني الإعلام عنده دور. اليوم اليونسكو على 76 عملوا إعلان اليونسكو لدور الإعلام ترويج لثقافة السلام ولرفض نبذ الحروب ونبذ العنصرية بين الناس. يعني تخيلي أنه مؤسسة دولية بهالحجم كرست سنين وأوقات لحتى تطلع إعلام من هالنوع لتقول عن أهمية دور الإعلام بهالمطرح. صحيح. يعني كل إعلامي لازم يقرأ هالإعلان، الإعلان اليونسكو والأشياء الثانية المرتبطة اللي نحن بكلبنان مصدقين عليها وعنا دور فيها وبيعرف إدي دوره مهم. يعني حتى البابا كل الباباوات اللي قطعوا عملوا رسالة خاصة للإعلام بعدة أوقات وكرروها من جون بول دو نحن فايقين لون لا
0: بنديكتوس
1: على بنديكتوس لليوم كمان. يعني على طول الإعلام حاضر نظرا لمسؤوليته الكبيرة وأهميته الكبيرة.
0: صحيح صحيح. يعني نحن بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية وللأكيب كلها منشد على إيدكم ومنقلكم أنه كفوا بهالرسالة لأنه اللي عم تعملوه عن جد رسالة حقيقية. تحية لك سام لحود ومنشوفك التلاتة الله بريد.
1: نالله رد، ميرسي لك
0: حبيبي، أهلا وسهلا فيك.

ختام برنامجنا بلا جمرك. منلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر الساعة 4، وضيف نجوم الظهر الساعة 4 هو الفنان توني كيوان، الصديق توني كيوان، فكونوا على الموعد. فريدي سابا، ألف تحية لألك، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

حضرة السائق الكريم، في أمور كتيرة لازم تعرفها إلى جانب القيادة على الطريق وصولها. كلنا بنعرف أنه أولاً لازم نحصل على رخصة سوق. الرخصة كانت قبلاً تعطى لغاية عمر 50 وتجددها بعد كل 5 سنين، بعد عمر معين بتصير كل 3 سنين. أكيد عم نحكي عن رخصة الخصوصية والعمومية إلى قانونها كمان. هيدي تعدلت بقانون السير الجديد وصارت تعطى لمدة 10 سنوات وبتتجدد بعدها. هذا الأمر بيجهله كتير من السائقين ويسوقوا بعد ما تنتهي صلاحية إجازتهم. هون المشكلة في حال طلب الدفتر حاجز، وهيدي بسيطة، إنما في حال حصول حادث ترفض شركة التأمين التغطية، إن كان لألك إذا سيارتك مؤمنة شامل توريسك يعني أو للغير. وفي كتير ناس تتفاجأ إنه خالص دفترها. هذا الموضوع بده انتباه، مثله مثل دفع الميكانيك الدوري السنوي أو تجديد بوليصة التأمين. الهدف من تجديد الدفتر عند عمر معين مشروط بإفادة صحية نموذج من عند طبيب. بعد الكشف على هالسائق إن كان بحالة وعي كامل وسمع ونظر جيد كي لا يكون خطراً متنقلاً، وهون مستغل هالظرف بملاحظة لنائبة الأطباء بمراقبة منح الإفادات على أمل أنه يتم الإصلاح كل القطاعات دون استثناء، إراحة للمواطن ومنعاً من الأسوأ.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحبوا الأحصنه يلا تنسمع واحدة من أهم خصائص الحصان وعلاقته بالبشر. شو يعني؟ حاك تعرف إنه العلاج بركوب الخيل أو إيبوثيرابي هو واحد من العلاجات المهمة يلي ممكن تخلي الإنسان يتحسن، مش بس بمرضه الجسدي إنما كمان بمرضه النفسي. يقال إنه ركوب الخيل أكيد إذا كان مراقب وبطريقة مدربة ممكن كتير يحسن المشي عند بعض المرضى، كمان ممكن كتير يحسن بالتوازن عند الأشخاص يلي عندهم مشكلة بالإكليب. أما نفسياً فبيزيد الثقة بالنفس، بيقلل التوتر، بيحسن المزاج، وكتير من القصص يلي بتخلينا نتشجع نعمل الإيبوثيرابي يلي كمان بتخلينا نتشجع إنه نصير أكتر مجتمعيين أو نحب المجتمع. المهم إنه الأشخاص وخصوصاً اللي عندهم شلل دماغي أو اضطرابات بالتوازن أو غيرها، إذا بدهم يعملوا الإيبوثيرابي يكون الحصان مدرب وهادي وكتير مناسب مع المدرب تبعه لهالعلاج.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: سرطان الرئة. سرطان الرئة هو السرطان الأكثر شيوعاً عند الرجال والأكثر قاتل نعتبره نحن، يعني الأخطر عند الرجال والنساء سوا. ومثل ما قلنا نحن الدخان هو السبب الرئيسي، بس هل سرطان ما كان عنده طريقة للكشف المبكر؟ من كم سنة أثبت العلم أنه في طريقة للكشف المبكر للسرطان هو بحجمه الصغير، وممكن العملية تكون شافية. ففي شيء اسمه السكان low dose CT scan، هيدي وسيلة للتشخيص عند الأشخاص اللي بيدخنوا، يعني اللي عندهم خطر. فمنصح بإجراء هالنوع من السكان عند الأشخاص المدخنين أو اللي كانوا يدخنوا ابتداء من عمر 50 سنة، وبيتكرر كل سنة.
0: نصيحة طبية من لبنان.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: ميشيل عبدو أبو خليل، إبراهيم عطية الياس، جورجيت سليمون حرب، سيدي خياط، يوسف مخول الدرجاني، ليفون ميناس كوكيان، ساسين نخلي مخول، هدى إبراهيم صالح.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون، أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، إن أتيتكم ناطقا بألسنة فماذا أنفعكم ما لم أكلمكم إما بوحي أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم؟ حتى الجمادات التي تصوت مزمار كانت أمكن نارا إن لم تبدي فرقا بين الأصوات، فكيف يعرف ما زمر أو عزف به؟ وإن أبدى البوق صوتا غير بينا فمن يستعد للقتال؟ هكذا أنتم أيضا إن لم تبدوا باللسان كلاما مفهوما فكيف يعرفوا ما يقال؟ فإن كلامكم يكون في الهواء، كثيرة مثلا أنواع الأصوات في العالم ولا شيء بلا صوت. فإن كنت لا أعرف قوة الصوت أكون عند الناطق به أعجميا، ويكون الناطق أعجميا عندي. هكذا أنتم أيضا، بما أنكم راغبون في المواهب الروحية أبته أن تفيض فيكم لبنيان الكنيسة. لذلك من ينطق بلسان فليصلي سائلا أن يترجم، لأني إن كنت أصلي بلسان فروحي يصلي، أما عقلي فهو بلا ثمر. فماذا إذن؟ إني أصلي بالروح وأصلي بالعقل أيضا، أرنم بالروح وأرنم بالعقل أيضا. فإذا باركت الروح فالذي يقوم مقام الأمي فكيف يقول آمين عند شكرك وهو لا يعرف ماذا تقول؟ فإنك تشكر حسنا لكن غيرك لا يبنى. أشكر إلهي أني أنطق بألسنتي أكثر من جميعكم، غير أني أؤثر أن أقول في الكنيسة 5 كلمات بعقلي أعلم بها آخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلساني.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد صدقي تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب

جامعة مقدسة مسؤولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأتأجر قيامة الموتى وحياة التار الآتي، أمين.

ويجب حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

أكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة.

الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم تسمعونا من لكم رفقونا من هلأ ولغاية الساعة 7:45 تقريبا ضمن صباحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، إذا أحسست بأنك ضعيف في يوم ما أو مكسور فاعلم أنك مبتعد عن الله كثيرا، فكيف يقوى من ابتعد عن القوي؟ وتأكد أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

الحيرة مظلمة بداخلك، تبقى خوفك وغضبك وارتباكك لم يختفي، ما زالت كلها في داخلك وما زالت تتعبك. ليس مهما إلى أي مدى ستهرب، المسافة وحدها قد لا تحل لك المشكلات. المتعب ينام على وسادة من الحجر ليستريح، أما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش.

صديقي، هل اعتراك ذلك الشعور أن تريد الرحيل إلى مكان جديد تماما وأن تغدو شخصا مختلفا كليا؟ جسدي بحاجة إلى الراحة، ولكن فكري يعارض ذلك، وأنا أتأرجح كالبنادول بينهما. مع كل فجر جديد لا يكون العالم هو نفسه، ولا تكون أنت الشخص نفسه.

أصدقائي، في داخلي كل منا طفل يلعب الغميضة وحيداً على أمل أن يعثر عليه أحداً.

في قانون الأوفياء العتاب مرتين، والثالثة أتمنى لك كل خير. بدا العالم في الكتب أكثر حيوية من أي شيء في الخارج. كان بإمكاني رؤية أشياء لم أشاهدها من قبل. الكتب والموسيقى كانا أفضل صديقين.

كفاتكم دايما وقلنا بونجور. الكلام وحده لا يكفي، لابد من نطق الحق. إن أضعف الثمار أسرعها سقوطا من الشجرة. صديقي لا تحزن عندما يسقط شخص ما من عينك، فهو يفسح الطريق لك لرؤية من هم أفضل. الإصرار على التفاؤل قد يصنع ما كان مستحيلاً.

المجتمع من نحبهم بشدة يختارهم الغياب بدقة. لهون بكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. طبعاً بتمنى للجميع نهار مبارك، وبذكركم بالنشرة الصباحية الأولى بموعدها 7 إلا ربع، ودايماً عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنب

حوار حر المبارزة التفاوضية 1-0 لصالح مسار واشنطن على إسلام أباد، حزب الله أمام الحقيقة ولبنان على طريق الدولة السيدة، مع الدكتور هاني صافي. حوار حر مع جمال صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: عون يعود من واشنطن والخارجية الأمريكية، إطلاق المرحلة التجريبية الأولى خطوة جيدة. بري يكذب حزب الله، زيارة سلام زوطة الغربية منسقة معي ومع الجيش، والتواصل مع عون موجود. الحزب فاتحة واشنطن وزوطر الصورة الحقيقية عن أجنحة السلطة المتكسرة. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. عاد رئيس الجمهورية إلى بيروت من واشنطن حاملا معه إيجابيات قمته مع الرئيس الأمريكي والتأكيدات على أهمية دفع الصيغة الإطارية قدما لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة، خصوصا بعد إسقاط محاولات إيران لاستغلال الملف اللبناني لمصالحها الخاصة والإيحاء أنها هي الجهة التي أوقفت الحرب والقادرة على ضبط الوضع في لبنان. فاتفاق الإطار يسير كما هو مرسوم له، والجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية ستعقد مجددا في روما مطلع آب المقبل، في مقابل تشديد ماركو روبيو على أن اتفاق إسلام أباد لم يعد ساري المفعول. وبالتالي فكلما زاد صراخ الذراع الإيرانية في لبنان ضد الدولة يزداد اللبنانيون قناعة أن دولتهم تقوم بواجبها في حمايتهم وتحقيق السيادة كاملة على أراضيها ومواجهة الوصاية الإيرانية المقنعة. أما تحريض حزب الله لبيئته ضد زيارة رئيس الحكومة زوطة الغربية بحجة أنها تمت خلسة، فكذبها الرئيس نبيه بري بنفسه إذ قال أنها تمت بالتنسيق معه ومع الجيش، أنها لم تكن خلسة على الإطلاق.
1: فما عودة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى بيروت بعد زيارة واشنطن حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو؟ صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت بأن الاتفاق الثلاثي يسعى لأن يكون لبنان ذا سيادة ولأن تكون إسرائيل آمنة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل لأن تكون الحكومة اللبنانية هي صاحبة القرار السيادي في لبنان، وأن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعينا ومن الاتفاق الثلاثي.
0: وتردد أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور بيروت على هدفها الأساس للقاء الرئيس نبيه بري، حاملا إليه رسالة مباشرة تستكمل الإشارات الإيجابية التي وجهها إليه الرئيس ترامب في خلال لقائه الرئيس عون.
1: وسيبلغ روبيو بري أن المرحلة المقبلة تتطلب وقوفه إلى جانب الدولة والعهد ودعم الاتفاق الإطاري والالتفاف حول رئيس الجمهورية والشرعية اللبنانية في إطار رؤية أمريكية تعتبر أن نجاح هذا المسار يشكل مدخلا لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
0: رئيس المجلس أوضح أنه ينتظر نتائج الاجتماعات في واشنطن ومدى الالتزام بالانسحابات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أي تدخل سوري في لبنان ولا مخاوف من توترات على هذا الصعيد، وأن التواصل مع الرئيس عون قائم وأنه سيلتقيه بعد عودته إذا اقتضى الأمر.
1: وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام زوطر الغربية قال الرئيس بري إنها رمزية ومنسقة معي، حيث اتصل بي ونصحته بالتوجه باكرا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني لأن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن إطلاق النار.
0: أما حزب الله وعبر قناة المنار فشن هجوما غير مسبوق على الرئيس عون الذي أنهى زيارته لواشنطن والرئيس سلام الذي زار زوطة الغربية بالتنسيق مع بري، كما كشف رئيس المجلس بنفسه والذي لم يبلغ هذا التنسيق كما يبدو الحزب المحظور أمنيا وعسكريا.
2: بعد فاتح واشنطن العائد إلينا مع أجنحة الطيران المدني الأمريكي كإنجاز تاريخي، جاء فاتح زوطر الغربي غير المحتلة المتسلل إليها عبر آليات الجيش اللبناني خوفا من أهلها لا من عدوها. إنهم الصورة الحقيقية عن أجنحة السلطة المتكسرة التي لن يجبر كسرها إن أصروا على الخفة في التعاطي مع عقول ناسهم وأوجاعهم وكرامتهم وسيادة وطنهم. فالسادة من أهل السلطة محدودو الخبرة والنظر، لا ينظرون إلى وطن يغرق، بل يعملون على تعويم صورة السلطة التي لن ينتشرها من درك التاريخ إلا العودة عن انحرافها الوطني. فالدولة القوية التي يجب أن تكون البديل الوحيد للفراغ كما يقولون لم يرها اللبنانيون على مدى أشهر العهد، ولا تبنى بالاستقواء بالخارج.
1: وفي روما تعقد جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في الرابع من آب المقبل، على ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، موضحا أن هذه الجولة تأتي في أعقاب محادثات عقدت في روما وأسهمت في تحقيق تقدم ملموس على صعيد بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية الأولى ضمن آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري.
0: وفي تل أبيب كتبت صحيفة يدعوت أحرنوت أن جولة المحادثات المقبلة ستعقد على مستوى السفراء.
1: وفي جديد الميدان قصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا جبل علي الطاهر بعدما طاولت القذائف الليلة الماضية المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطي الفوق وميفدون، كما سمع فجر اليوم تفجير قوي في بلدة حداثة.
0: ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بكثافة انطلاقا من بلدة الخيام في اتجاه منطقة نبع أبل السقي وسط سماع أصوات إطلاق نار متواصل في المنطقة مع تسجيل غارة من مسيرة استهدفت النبطي الفوق، ورصد توغل إسرائيلي في صربين وإطلاق رشاشات نارية أو رشقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة.
3: عين على العالم.
1: تتزايد المؤشرات على احتمال اتساع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مع بقاء مقترح هدنة لعشرة أيام بلا موقف إيراني نهائي معلن، وتبادل التهديدات في شأن مضيق هرمز والبنى التحتية واستمرار الضربات والردود العسكرية.
0: ولليلة الثانية عشرة على التوالي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها شنت مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.
1: ولفتت في بيان إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وأنه على مدار الشهر الحالي استهدفت عشرات المواقع العسكرية داخل إيران بالتزامن مع استئناف فرض حصار بحري على البلاد، فضلا عن قيامها حتى اليوم بتغيير مسار 9 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
0: ودوت انفجارات في مدينتي الأهواز ورامشير في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، وفي مدينة سيريك في محافظة هرمزكان في الجنوب.
1: وذكر محافظ بوشهر الإيراني أن صاروخا استهدف محطة كهرباء في جوار محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد.
0: مساعد محافظ خوزستان في جنوب غرب إيران تحدث عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف صالة الركاب عند معبر شلامجة مع العراق أسفر عن قتيلين.
1: جاء هذا التحرك العسكري المتصاعد بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في هرمز.
0: وقال إنه من الآن فصاعدا في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أم بطائرة مسيرة أم بأي سلاح آخر، ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة توليد طاقة بما في ذلك تلك الواقعة في طهران أو قربها.
1: الرد الإيراني لم يتأخر، إذ قال مصدر عسكري إيراني أنه إذا تم استهداف الجسور والمنشآت الحيوية في طهران فسيقابل ذلك باستهداف بنى تحتية ومنشآت للطاقة في المنطقة.
0: وواصل المصدر العسكري وعيده محذرا من أن أي مغامرة محتملة لترامب ستؤدي مرة أخرى إلى إحراجه، مضيفا أن الولايات المتحدة أدركت في خلال الأيام العشر الماضية أن إيران قادرة على استهداف أي موقع تحدده.
1: كما توعد الحرس الثوري بدوره بتنفيذ عملية وصفها بالعقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز، معتبرا أن التدخلات الأمريكية في المضيق لا تجلب للعالم سوى أزمة طاقة ونقص في الأسمدة الزراعية، محذرا من أن أي سفينة تنخدع وتعتزم المرور بلا تنسيق معنا ستتعرض لحوادث.
0: أضاف الحرس الثوري أن مضيق هرمز تحت سيطرتنا وسيظل مغلقا طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية، ولن تدخل أو تخرج منه أي ناقلة، لافتا إلى انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي للمضيق المليء بالألغام بتحريض أمريكي على ما جاء في بيان أصدره.
1: وحذر وزير الخارجية عباس عراقجي من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية بعدما توعدها ترامب بذلك في مقابل استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.
0: أضاف العين بالعين وأي اعتداء على إيران بما في ذلك على بنيتها التحتية سيستدعي ردا قويا وحاسما، ومن يسهمون في اعتداء كهذا أيا كان الإسهام سيعدون أهدافا مشروعة كذلك وفق تعبيره.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال من جهته إن ما يحدث الآن واضح، وهو أن السفن تحاول العبور عبر هرمز ويتم تفجيرها من قبل الإيرانيين، وأن الولايات المتحدة تدافع عن الملاحة وتستهدف المواقع التي تطلق الهجمات ضد السفن في المضيق.
0: وتابع أن إيران في ورطة كبيرة، وأن الإيرانيين يواجهون تضخما كبيرا وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء، إلا أننا نبقى منفتحين على الدبلوماسية والحل التفاوضي، لكن يبدو أنهم غير جادين في ذلك حاليا، مؤكدا أن الاتفاقات مبنية على الامتثال، وأبرمنا اتفاقا مع إيران ثم انتهكته ولم يعد ساري المفعول.
1: موقع بوليتيكو نقل عن مسؤول في البيت الأبيض أن تركيز الرئيس ترامب ينصب حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وأعمالها الإرهابية المستمرة في مضيق هرمز، وأنه سيحملها مسؤولية مقتل جنود أمريكيين. أضاف المسؤول نفسه أن الضربات الموجعة ستستمر إلى أن يقرر ترامب خلاف ذلك، لأن المحادثات بين البلدين لا تزال قائمة.
0: وصباحا صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.
1: المصدر الذي أكد سلامة جميع أفراد الطاقم أعلن اتخاذ الجهات المعنية كافة كل الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية، واصفا هذه الاستهدافات بأنها انتهاك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.
0: وسابقا أعلن المتحدث باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع استهداف جماعته سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما الحظر وإجبار 10 سفن على التراجع، مؤكدا أن ميليشياته ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وهي مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار على حد ما جاء في بيان أصدره.
1: وكان الجيش الكويتي ذكر أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات إيرانية معادية بالطائرات المسيرة، وأن أصوات الانفجارات إذا سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
0: ومع تبني مجلس النواب الأمريكي خطة لميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن نحو 150 مسعفا وصلوا إلى مركز لانشتول الطبي الإقليمي في ألمانيا، في حين تجهز قاذفات بعيدة المدى لعمليات قتالية واسعة النطاق.
1: في خطوة لدفعهم إلى مغادرة البلاد طوعا، صعدت إدارة ترامب ضغوطها على المهاجرين غير النظاميين عبر تفعيل سياسة تفرض غرامات مالية باهظة على من يبقون في البلاد رغم صدور أوامر قضائية بترحيلهم. وأرسلت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 100,000 إشعار إلى مهاجرين تبلغ قيمة الغرامة فيها 998 دولارا عن كل يوم يقضيه الشخص داخل الولايات المتحدة بعد صدور أمر نهائي بترحيله، وهو ما قد يرفع المبلغ الإجمالي لنحو 1.8 مليون دولار في خلال الحد الأقصى القانوني البالغ 5 سنوات. أخبار الرياضة. بالمباراة الأولى من نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، حقق فريق الرياضي بقيادة المدرب أحمد فران فوز على فريق الحكمة بقيادة المدرب جو غطاس بنتيجة 92-89 على أرضه بالمنارة، ويتقدم عليه 1-0 بالسلسلة النهائية. وفرض الرياضي أفضليته على مجريات اللقاء من صافرة البداية وحتى النهاية، إلا أنه الحكمة نجح بتقليص الفارق بأكثر من مناسبة، وكان قريب من العودة بالدقائق الأخيرة من دون ما يتمكن من قلب النتيجة لصالحه. بهالفوز تقدم الرياضي 1-0 بالسلسلة النهائية قبل الانتقال للمواجهة الثانية بملعب غزير، حيث رح يحاول الحكمة معادلة السلسلة على أرضه، بينما بيطلع الرياضي لتعزيز تقدمه 2-0 والاقتراب أكثر من الاحتفاظ باللقب.
3: بعيدا من السياسة،
0: أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة التي كانت في الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي.
1: ولاحظت مذكرة اليونسكو التي تعقد لجنة التراث العالمي التابعة لها دورتها 48 في كوريا الجنوبية أن موقع أثار صور تعرض لإصابات مباشرة ولأضرار، وأن حال حفظه تثير قلقا متزايدا خصوصا في ظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار، فضلا عن أن الظروف المثلى لم تعد متوافرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع، موضحة أن طلب إدراجه في قائمة التراث المهدد بالخطر

0: من الشعور بالحر قبل ما تنحسر تدريجيا بسبب تدفق كتل هوائية معتدلة وبيرجع الطقس للصيفي.
1: كان في الجولة الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. عون يعود من واشنطن والخارجية الأمريكية إطلاق المرحلة التجريبية الأولى خطوة جيدة. بري يكذب حزب الله، زيارة سلام زوطة الغربية منسقة معي ومع الجيش والتواصل مع عون موجود. الحزب فاتحة واشنطن وزوطر، الصورة الحقيقية عن أجنحة السلطة المتكسرة. وكان في الجولة أيضا عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس. أخرج النشرة توني سفير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: جدد التحية الصباحية، وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 23 تموز 2026. في عناوين النهار: رئيس الحكومة يكرس حضور الشرعية جنوبا، هل ينتظر بري رسالة ترامب عبر روبيو؟ كلام ترامب عن حزب الله رسالة إيجابية، فهل يتلقفها؟ في عناوين نداء الوطن: أمريكا وإيران تتبادلان معادلات التدمير. 4 أبواب تفتحها واشنطن للاقتصاد اللبناني. في عناوين الديار: شروط أمريكية لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل. عون يتصدى لخطة ترامب لإقحام الشارع بمواجهة حزب الله. في عناوين الأخبار: ترامب عليكم الاختيار، إما الشرع أو العودة إلى نتنياهو. لبنان وسوريا تنسيق أمني أساسه ضبط الحدود ومحاربة داعش. في عناوين الشرق: سلام يثبت العلم في زوطر، وعون الأمان بدولة واحدة وجيش واحد. في عناوين اللواء: سلام يغرس العلم في زوطر، عودة الحياة هدف وطني للدولة. قمة تاريخية أعادت الاعتبار للبنان، الانسحاب الإسرائيلي ومصير سلاح الحزب. في عناوين الجمهورية: عون ينقل لبنان للتنفيذ ويطلق مسار الدولة والانسحاب. في صحيفة الأنباء الكويتية: سلام يتفقد زوطر الغربية ويرفع العلم، ما نشهده ليس سوى بداية. في الرأي الكويتية: بوليصة التأمين الأمريكية للبنان على محك الخشية من مغامرة إسناد جديدة. اليونسكو تدرج مدينة صور اللبنانية على قائمة التراث المهدد بالخطر. في الجريدة الكويتية: سلام انسحاب الاحتلال من بلدة زوطر بداية انسحابه الكامل من لبنان. ارتياح لبناني لزيارة عون إلى واشنطن وترقب لانعكاسها على مفاوضات روما. في صحيفة الشرق الأوسط: الجيش اللبناني يتقصى المخاطر بالمناطق التجريبية لتأمين عودة المدنيين.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: ننتقل إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم، ونبدأ بأسرار النهار، حيث لوحظ أن معظم المحطات التلفزيونية العربية والدولية سلطت الأضواء على لقاء البيت الأبيض بين الرئيسين عون وترامب وعبر نقل مباشر، باستثناء محطات المحور الإيراني التي ركزت على إطلاق النار على الجيش في موازاة موعد اللقاء للإضاءة على السلبيات التي ترافق الحدث وتتزامن معه. حملة إزالة الدراجات النارية المتوقفة على الأرصفة في شوارع وسط بيروت والتي نفذت أمس قوبلت بارتياح شعبي، وخصوصا لدى أصحاب المحال التجارية.

0: ما سعت جهات حزبية إلى عرقلتها عبر اتصالات مع جهات أمنية عدة. في أسرار نداء الوطن تتحدث أوساط أمريكية عن حراك سياسي غير مسبوق عنوانه إعادة رسم المشهد اللبناني ضمن تسوية أقليمية، ويبحث بجدية انضمام لبنان إلى اتفاقيات إبراهام برعاية أمريكية ودعم عربي، على أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيلي من الجنوب مقابل استكمال انتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الالتزامات الأمنية المتفق عليها. تبدي مراجع في الدولة تخوفها من إمكانية تحريك حزب الله والحلفاء الشارع على خلفية مطلبية، خصوصا أنهم متحكمون بأغلبية النقابات، ويأتي هذا التحذير بعد فشل الحزب في الحشد تحت عنوان سياسي. في أسرار اللواء، بحسب معلومات لدى جهات معنية، فإن إعادة فتح مطار بيروت أمام الشركات الأمريكية يصب في خدمة عمليات أعمار كبيرة في بلدين مجاورين. قرر نواب من العاصمة تقديم استجوابات لوزراء خدمات على خلفية سوء الخدمات وعدم المساواة في الكهرباء والمياه. في أسرار الجمهورية، تسعى شخصية سياسية إلى فتح قناة هادئة بين جهة رسمية وقيادات معترضة، انطلاقا من اقتناعها بأن إبقاء التواصل مفتوحا يمنع انتقال الخلاف من السياسة إلى الشارع. تحاول جهات حزبية استكشاف موقف حلفائها السابقين من الاستحقاقات المقبلة بعدما كشفت التطورات الأخيرة تراجع قدرة التحالفات القديمة على إنتاج موقف موحد. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 23 تموز 2026. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حوار حر كيف ستنعكس نتائج قمة عون ترامب على الداخل اللبناني؟ وإلى أين تتجه صيغة اتفاق الإطار؟ هل يشكل الدعم الأمريكي للجيش مدخلاً لترسيخ السيادة؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع السياسي الدكتور هادي مراد. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1. خبر 7:15.
1: فيما تعقد في روما جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في 4 من آب المقبل، ومع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى بيروت بعد زيارة واشنطن، صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت بأن الاتفاق الثلاثي يسعى لأن يكون لبنان ذا سيادة ولأن تكون إسرائيل آمنة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل لأن تكون الحكومة اللبنانية هي صاحبة القرار السيادي في لبنان، وأن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعينا ومن الاتفاق الثلاثي.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

برجك اليوم على لبنان الحر. لبنان الحر، تحية طيبة لكل المستمعين، على أمل أنه نهاركم يكون مليان نشاط. رح نبلش بالأبراج. برج الحمل، نهارك ببلش بإيقاع سريع، ولكن كل ما حافظت على هدوءك قدرت أنك تستفيد من الفرص يلي عم تمرق قدامك. بالعاطفة، في بادرة لطيفة بترجع الدفء لعلاقة قريبة. برج الثور، بتلاقي حالك مرتاح أكتر لحتى تقدر تاخد قرارات كنت متردد أنك تاخدها. حط ثقتك بحدسك لأنه هو عم بيوجهك على الطريق الصحيح. ماليا، الأفضل أنك تأجل أي مصروف غير ضروري. برج الجوزاء، الحظ بيلتقي مع نشاطك اليوم، ولقاء عابر ممكن يفتح باب جديد. ما تستخف بأي فكرة بتخطر على بالك لأنه ممكن تكون بداية نجاح. برج السرطان، يوم مناسب لترتيب أمور البيت أو العمل. كل ما كنت منظم كل ما حسيت براحة أكبر. المساء رح يحمل لك أجواء هادية ولمة حلوة مع الأصحاب. برج الأسد، الكاريزما اليوم تبعك بتكون كتير ملفتة للنظر، وعندك قدرة على الإقناع كتير عالية. استغلها لحتى تقرب وجهات النظر أو لإنجاز موضوع مهم. برج العذراء، ما تشغل بالك بأمور صغيرة، ركز على الصورة الكبيرة لأنه النتيجة النهائية رح تكون أفضل مما أنت توقعت. برج الميزان، ابتسامتك بتفتح القلوب، واليوم مناسب للمصالحة أو لتقوية علاقة قديمة. خبر مفرح ممكن يغير مزاجك للأفضل. برج العقرب، في فرصة لحتى تثبت مهارتك، ما تتراجع بسبب التردد. حافظ على هدوءك لأنه ثقة بالنفس هي مفتاح نجاحك اليوم. برج القوس، روحك المرحة بتجذب الناس حواليك. إذا في سفر قصير أو مشوار رح يكون مليان بمواقف حلوة وتجارب مميزة. برج الجدي، الالتزام يلي عم تشتغل فيه رح يبلش ينعكس بنتائج إيجابية. استمر بنفس الوتيرة وما تلتفت لأي تشويش من حواليك. برج الدلو، الأفكار الجديدة بتتوالى ويمكن تقدر تكتشف موهبة أو فرصة ما كنت منتبه لها. بالعاطفة، الحوار الصادق بحل أي التباس. أخيراً، مع برج الحوت، يوم مناسب لتجديد النشاط واستعادة الحماس. شخص قريب منك بيقدم لك دعم أو كلمة ممكن تعطيك دفعة معنوية كبيرة. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب ماء؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه ماء، بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم، وهن يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز، وبخلينا كتير نحتفظ بالمي بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة، وممكن يعوض السوائل الموجودة. بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعمل لهم أعراض بالجهاز الهضمي، مشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب. والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولزي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار، 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: عون رجع وواشنطن إطلاق المرحلة التجريبية الأولى خطوة جيدة. بري يكذب حزب الله، زيارة سلام زوتر منسقة معي ومع الجيش والتواصل مع عون موجود. الحزب فاتحة واشنطن وزوتر، الصورة الحقيقية عن أجنحة السلطة المتكسرة. ليالي إيران الحزينة متواصلة، تهديدات متبادلة باستهداف محطات النفط والكهرباء وروبيو، الاتفاق معها لم يعد ساريا. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: مشوي مش مقلي، لقزي صحة ولزي.
1: لبنان الحر.
2: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. يعيش حزب الله في حال هذيان، فقد استحضر في هجومه على الدولة عنوان كتاب ابن بشري جبران خليل جبران الأجنحة المتكسرة في هجوم متجدد على رئيسي الجمهورية والحكومة. فالعمل الأدبي لجبران لا يصلح إطلاقا لسياسته الهوجاء، وهو يتناول موضوع الحب والفقد ويستعرض مشاعر الكاتب تجاه حبيبته وتأثيرها العميق على حياته، ويعبر عن آلامه ومعاناته نتيجة الفراق، ما يعني أن الحزب لم يقرأ الكتاب، وإذا قرأه لم يفهم معنيه. واستخدام مصطلح الأجنحة المتكسرة بالمعنى الباطني للحزب يعكس واقعه المرير الذي يتخبط فيه، لأن أجنحة الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام تحاول التحليق بلبنان بعيدا إلى سماء الأمان والسلام عبر الاتفاقات السياسية والدبلوماسية، في مقابل استحضار حزب الله شياطين الحروب التي أدخلت البلاد في الجهنم الإيرانية، حتى أن الرئيس نبيه بري كذب حزب الله الذي قال أن نواف سلام زار زوطة الغربية خلصة بتأكيده أن رئيس الحكومة نسق الزيارة معه ومع الجيش اللبناني.
3: فمع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى بيروت بعد زيارة واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت بأن الاتفاق الثلاثي يسعى لأن يكون لبنان ذا سيادة ولأن تكون إسرائيل آمنة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل لأن تكون الحكومة اللبنانية هي صاحبة القرار السيادي في لبنان، وأن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعينا ومن الاتفاق الثلاثي.
2: وتردد أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور بيروت بهدف أساس هو لقاء الرئيس نبيه بري، حاملا إليه مباشرة رسالة من دونالد ترامب تستكمل الإشارات الإيجابية التي وجه إليها الرئيس الأمريكي في خلال لقائه الرئيس عون.
3: وسيبلغ روبيو بري أن المرحلة المقبلة تتطلب وقوفه إلى جانب الدولة والعهد ودعم الاتفاق الإطاري والالتفاف حول رئيس الجمهورية والشرعية اللبنانية في إطار رؤية أمريكية تعتبر أن نجاح هذا المسار يشكل مدخلا لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
2: رئيس المجلس أوضح أنه ينتظر نتائج اجتماع واشنطن ومدى الالتزام بالانسحابات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أي تدخل سوري في لبنان ولا مخاوف من توترات على هذا الصعيد، وأن التواصل مع الرئيس عون قائم وأنه سيلتقيه بعد عودته إذا اقتضى الأمر.
3: وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام زوطر الغربية، قال الرئيس بري إنها رمزية ومنسقة معي، حيث اتصل بي ونصحته بالتوجه باكرا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني لأن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن إطلاق النار.
2: أما حزب الله وعبر قناة المنار فشن هجوما غير مسبوق على الرئيس عون الذي أنهى زيارته لواشنطن، والرئيس سلام الذي زار زوطة الغربية بالتنسيق مع بري، كما كشف رئيس المجلس بنفسه والذي لم يبلغ هذا التنسيق، كما يبدو الحزب المحظور أمنيا وعسكريا.
4: بعد فاتح واشنطن العائد إلينا مع أجنحة الطيران المدني الأمريكي كإنجاز تاريخي، جاء فاتح زوطر الغربي غير المحتلة المتسلل إليها عبر آليات الجيش اللبناني خوفا من أهلها لا من عدوها. إنهم الصورة الحقيقية عن أجنحة السلطة المتكسرة التي لن يجبر كسرها إن أصروا على الخفة في التعاطي مع عقول ناسهم وأوجاعهم وكرامتهم وسيادة وطنهم. فالسادة من أهل السلطة محدودو الخبرة والنظر، لا ينظرون إلى وطن يغرق، بل يعملون على تعويم صورة السلطة التي لن ينتشرها من درك التاريخ إلا العودة عن انحرافها الوطني. فالدولة القوية التي يجب أن تكون البديل الوحيد للفراغ كما يقولون لم يرها اللبنانيون على مدى أشهر العهد، ولا تبنى بالاستقواء بالخارج.
3: وفي روما تعقد جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في الرابع من آب المقبل، على ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، موضحا أن هذه الجولة تأتي في أعقاب محادثات عقدت في روما وأسمت في تحقيق تقدم ملموس على صعيد بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية الأولى ضمن آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري.
2: وفي تل أبيب كتبت صحيفة يدعوت أحرنوت أن جولة المحادثات المقبلة ستعقد على مستوى السفراء.
3: وفي جديد الميدان قصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا جبل علي الطاهر بعدما طاولت القذائف الليلة الماضية المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقة وميفدون، كما سمع فجر اليوم تفجير قوي في بلدة حداثة.
2: ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بكثافة انطلاقا من بلدة الخيام في اتجاه منطقة نبع إبل السقي، وسط سماع أصوات إطلاق نار متواصل في المنطقة مع تسجيل غارة من مسيرة استهدفت النبطي الفوقة، ورصد توغل إسرائيلي في صربين وإطلاق رشقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة.
5: عين على العالم.
3: تتزايد المؤشرات على احتمال اتساع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مع بقاء مقترح هدنة لعشرة أيام بلا موقف إيراني نهائي معلن، وتبادل التهديدات في شأن مضيق هرمز والبنى التحتية واستمرار الضربات والردود العسكرية.
2: ولليلة الثانية عشرة على التوالي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها شنت مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.
3: ولفتت في بيان إلى استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وأنه على مدار الشهر الحالي استهدفت عشرات المواقع العسكرية داخل إيران. بالتزامن مع استئناف فرض حصار بحري على البلاد، فضلا عن قيامها حتى اليوم بتغيير مسار 9 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
2: موقع أكسيوس نسب إلى مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفة بعيدة المدى من طراز B-1 الثلاثاء الماضي لضرب أهداف تابعة للحرس الثوري.
3: أضاف أن القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز شبه معدومة، وأن إيران لا تزال قادرة في الوقت نفسه على مهاجمة السفن في تلك المنطقة.
2: والليلة الماضية دوت انفجارات في مدينتي الأهواز ورامشير في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، وفي مدينة سيريك في محافظة هرمسكان في الجنوب. إدارة الموانئ في محافظة هرمسكان ذكرت أن ما وصفته بالهجوم للعدو الأمريكي ألحق أضرارا جسيمة بسفينتين للبحث والإنقاذ البحري.
3: وذكر محافظ بوشهر الإيرانية أن صاروخا استهدف محطة كهرباء في جوار محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد.
2: مساعد محافظ خوزستان في جنوب غرب إيران تحدث عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف صالة الركاب عند معبر شلامجة مع العراق أسفر عن قتيلين.
3: وجاء هذا التحرك العسكري المتصاعد بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في هرمز.
2: وقال أنه من الآن فصاعدا في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في المضيق، سواء كان ذلك بصاروخ أم بطائرة مسيرة أم بأي سلاح آخر، ستقوم القوات الأمريكية بقصف وتدمير جسر أو محطة توليد طاقة بما في ذلك تلك الواقعة في طهران أو قربها.
3: الرد الإيراني لم يتأخر، إذ قال مصدر عسكري إيراني إنه إذا تم استهداف الجسور والمنشآت الحيوية في طهران فسيقابل ذلك باستهداف بنى تحتية ومنشآت للطاقة في المنطقة.
2: وواصل المصدر العسكري وعيده محذرا من أن أي مغامرة محتملة لترامب ستؤدي مرة أخرى إلى إحراجه، مضيفا أن الولايات المتحدة أدركت في خلال الأيام العشرة الماضية أن إيران قادرة على استهداف أي موقع تحدده.
3: كما توعد الحرس الثوري بدوره بتنفيذ عملية وصفها بالعقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز، معتبرا أن التدخلات الأمريكية في المضيق لا تجلب للعالم سوى أزمة طاقة ونقص في الأسمدة الزراعية، ومحذرا من أن أي سفينة تنخدع وتعتزم المرور بلا تنسيق معنا ستتعرض لحوادث.
2: أضاف الحرس الثوري أن مضيق هرمز تحت سيطرته وسيظل مغلقاً طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية، ولن تدخل أو تخرج منها أي ناقلة، لافتاً إلى انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي للمضيق المليء بالألغام بتحريض أمريكي على ما جاء في بيان أصدره.
3: وحذر وزير الخارجية عباس عراقجي من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها ترامب بذلك في مقابل استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.
2: أضاف العين بالعين، وأي اعتداء على إيران بما في ذلك على بنيتها التحتية سيستدعي ردا قويا وحاسما، ومن يسهمون في اعتداء كهذا أيا كان الإسهام سيعدون أهدافا مشروعة كذلك وفق تعبيره.
3: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال من جهته إن ما يحدث الآن واضح، وهو أن السفن تحاول العبور عبر هرمز ويتم تفجيرها من قبل الإيرانيين، وأن الولايات المتحدة تدافع عن الملاحة وتستهدف المواقع التي تطلق الهجمات ضد السفن في المضيق.
2: وتابع أن إيران في ورطة كبيرة، وأن الإيرانيين يواجهون تضخما كبيرا وارتفاعا حادا في أسعار الغذاء، إلا أننا نبقى منفتحين على الدبلوماسية والحل التفاوضي، لكن يبدو أنهم غير جادين في ذلك حاليا، مؤكدا أن الاتفاقات مبنية على الامتثال، وأبرمنا اتفاقا مع إيران ثم انتهكته ولم يعد ساري المفعول.
3: موقع بوليتيكو نقل عن مسؤول في البيت الأبيض أن تركيز الرئيس ترامب ينصب حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وأعمالها الإرهابية المستمرة في مضيق هرمز، وأنه سيحملها مسؤولية مقتل جنود أمريكيين. أضاف المسؤول نفسه أن الضربات الموجعة ستستمر إلى أن يقرر ترامب خلاف ذلك، إلا أن المحادثات بين البلدين لا تزال قائمة.
2: وصباحا صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.
3: المصدر الذي أكد سلامة جميع أفراد الطاقم أعلن اتخاذ الجهات المعنية كافة كل الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وتاقيمها وحماية البيئة البحرية، واصفا هذه الاستهدافات بأنها انتهاك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.
2: وسابقا أعلن المتحدث باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع استهداف جماعته سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما الحظر وإجبار 10 سفن على التراجع، مؤكدا أن ميليشياته ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وهي مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار على ما جاء في بيان أصدره.
3: وكان الجيش الكويتي ذكر أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات إيرانية معادية بالطائرات المسيرة، وأن أصوات الانفجارات إذا سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
2: ومع تبني مجلس النواب الأمريكي خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن نحو 150 مسعفا وصلوا إلى مركز لانشتول الطبي الإقليمي في ألمانيا، في حين تجهز قاذفات بعيدة المدى لعمليات قتالية واسعة النطاق.
3: في خطوة لدفعهم إلى مغادرة البلاد طوعا، صعدت إدارة ترامب ضغوطها على المهاجرين غير النظاميين عبر تفعيل سياسة تفرض غرامات مالية باهظة على من يبقون في البلاد رغم صدور أوامر قضائية بترحيلهم.
2: وأرسلت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 100,000 إشعار إلى مهاجرين تبلغ قيمة الغرامة فيها 998 دولارا عن كل يوم يمضيه الشخص داخل الولايات المتحدة بعد صدور أمر نهائي بترحيله، وهو ما قد يرفع المبلغ الإجمالي نحو 1.8 مليون دولار في خلال الحد الأقصى القانوني البالغ 5 سنوات.
5: أخبار الرياضة.
3: بالمباراة الأولى من نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، حقق فريق الرياضي بيروت بقيادة المدرب أحمد فران فوز مهم على فريق الحكمة بقيادة المدرب جو غطاس بنتيجة 92-89 على أرضه بالمنارة ليتقدم 1-0 بالسلسلة النهائية. وفرض الرياضي أفضليته على مجريات اللقاء من صافرة البداية وحتى النهاية، لأنه الحكم نجح بتقليص الفارق بأكثر من مناسبة حتى وصل فرق إلى 3 نقاط، وكان قريب من العودة بالدقائق الأخيرة من دون ما يتمكن من قلب النتيجة. بهالفوز تقدم الرياضي 1-0 بالسلسلة النهائية قبل الانتقال للمواجهة الثانية بغزير، حيث رح يحاول الحكم معادلة السلسلة على أرضه 1-1، بينما بيطلع الرياضي لتعزيز تقدمه 2-0 والاضطراب أكثر من الاحتفاظ باللقب.
6: بعيدا من السياسة،
2: أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة التي كانت في الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي.
3: ولاحظت مذكرة اليونسكو التي تعقد لجنة التراث العالمي التابعة لها دورتها 48 في كوريا الجنوبية أن موقع أثار صور تعرض لإصابات مباشرة ولأضرار، وأن حال حفظه تثير قلقا متزايدا خصوصا في ظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار، فضلا عن أن الظروف المثلى لم تعد متوافرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع، موضحة أن طلب إدراجه في قائمة التراث المهدد بالخطر مقدم من الدولة اللبنانية.
2: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.

تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. عون رجع وواشنطن إطلاق المرحلة التجريبية الأولى خطوة جيدة. بري يكذب حزب الله، زيارة السلام زوطر منسقة معي ومع الجيش والتواصل مع عون موجود. الحزب فاتحة واشنطن وزوطر، الصورة الحقيقية عن أجنحة السلطة المتكسرة. ليالي إيران حزينة متواصلة، تهديدات متبادلة باستهداف محطات النفط والكهرباء، وروبيو الاتفاق معها لم يعد ساريا. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشرة توني سفير. نلتقي مجددا في 8:15. إلى اللقاء.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر. كيف ستنعكس نتائج قمة عون ترامب على الداخل اللبناني؟ وإلى أين تتجه صيغة اتفاق الإطار؟ هل يشكل الدعم الأمريكي للجيش مدخلاً لترسيخ السيادة؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع السياسي الدكتور هادي مراد. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: ما لازم نستلشئ بالعوارض الصحية، وخاصة إذا كانت جديدة أو خاصة إذا دامت وما اختفت بسرعة. يعني ما لازم نهمل أي عارض ممكن، مثل خسارة الوزن بلا تفسير، سعلي، نتوءات بالجلد بالجسم، انتفاخات، نزيف من شي منطقة بجسمنا، أو سعلي ما عم بتصح، أو شامية تحولت. فأول ما تبين هالعوارض ما لها تفسير وما عم تختفي بسرعة، لازم نتوجه عند طبيب الصحة، عند أي طبيب اختصاص. ما لازم نهمل حالنا، لأنه كل ما كان الاستشارة عبكير، كل ما التشخيص كان إذا في سرطان بمراحل بدايته، وحظوظ الشفاء بتكون أكبر بكثير.

0: بيك. لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: خبر الثامنة والربع.
2: مع تزايد المخاوف في إزاء الإمدادات بسبب تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتهديدات جماعة الحوثي باستهداف السفن، سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ 11 من حزيران الفائت، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.06 دولارات أو 3.36% إلى 94.07 دولارا للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 6 أسابيع. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار أو 2.95% إلى 86.83 دولارا للبرميل الواحد.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
3: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب مي؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه مي، بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم، وهن يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بيخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز، وبيخلينا كتير نحتفظ بالمي بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة، وممكن يعوض السوائل الموجودة. بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعملون أعراض بالجهاز الهضمي، عشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب. والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
3: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بلبنان وبكل أنحاء العالم وين ما كنتوا عم تتابعوا لبنان الحر على موجاتنا ومنصاتنا. اليوم بيسرنا يكون معنا عريس لبنان الحر اللي ما صار له شهر مجوة، صاروا شهر فريدي، لح يصيروا شهر فريدي سيبا. قال لي والله كأنه 100 سنة صار لي مجوزة، إذا هيك مبلش. العريس الجديد اللي بوجهه مرد وكرشه كبير صح؟ كمان سلاماتنا لكل يلي عم بتابعونا، للدكتورة رانيا وراء حكيمتنا نحب كتير، وللدكتور أوتر عبود بمستشفى سيدة صغارتا. رح نعمل جمعية أطباء بعد شوي يلا. من هلأ وحتى الساعة 10 إلا ربع بتوقيت بيروت راح ترافقنا كمان بحلقة كل مواطن سياسي سيدي مخلوق. كمان اعترضت قالت لي بعده لقى بحلوة لبنان أكيد. منبلش معكم موضوعنا.

0: بأربع آب مفاوضات لبنان وإسرائيل بجولتها السابعة بروما. والليل الماضي رجع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من واشنطن من بعد قمته الناجحة مع الرئيس دونالد ترامب ولقاء ماركو روبيو. ومبارح بالنهار زار رئيس الحكومة نواف سلام زوطة الغربية، ويا غيرة الدين ليش ما خبر البلدية ورئيسها عبد عز الدين ونائب الرئيس عباس مصطفى والأعضاء يلي وصفوا الزيارة بأنها خلصة. بيقول رئيس البلدية عز الدين:
1: كان لازم انه نحن كمجلس بلدي او كأهالي بلدية نعرف انه حضرتك مشرف لعنا، فللأسف بدي كنت اتمنى عليك بشغلة انه الناس اللي كانت واقفة على الطريق هولي اهالي زوطة الغربية، فمرات حضرتك بيناتهم انت وطالع وانت وراجع، كان حلوة انه دولتك توقف بس بين الناس دقيقتين صباح الخير انه نحن معكم، تعطين معنوية تعطين امل بهذا الخصوص، فالناس استيقت من هذه المسألة، كان الموقف مش كتير يعني مرتاحين العالم بهذا المشهد، فاللي صار حصل خير ان شاء الله بنعتبره، ولكن نتمنى المره القادمه ان شاء الله وبتشرف على بلدك واهلا وسهلا فيك نتبلغ بالامر لحتى اكثر شيء نكون نحن حدك ومعك.
0: وكلمه خلصي استعملها نائب الرئيس عباس مصطفى:
2: فعل الدخول للضيعة خلصة بآليات عسكرية بدون تنسيق معنا عمل حالة استياء، لأنه ضل العالم أهل البلد صاروا يومين واقفين بالشمس. منرحب فيه لرئيس الحكومة بالضيعة، أكيد نحن مع العلم اللبناني اللي رفعه بالساحة، بس الأفضل أنه كان ينسق مع المعنيين بالضيعة، نفوت كلنا معه نوقف وراه ونرفع على العلم، معنا مشكلة إحنا وياه.
0: هيدا رأي بيئة الحزب. أما رئيس المجلس نبيه بري فكذب حزب الله وقال أنه زيارة الرئيس سلام منسقة معه ومع الجيش. والحزب يبدو أنه عايش بحالة هزيان، واستحضر بهجومه على الدولة عنوان كتاب لابن بشري جبران خليل جبران: الأجنحة المتكسرة ومين ما قريه، بهجوم متجدد على رئيسي الجمهورية والحكومة. واسمعوا المذيعة شو من فعله
3: بعد فاتحي واشنطن العائد إلينا مع أجنحة الطيران المدني الأمريكي كإنجاز تاريخي. جاء فاتح زوتر الغربية غير المحتلة المتسلل إليها عبر آليات الجيش اللبناني خوفا من أهلها لا من عدوها. إنهم الصورة الحقيقية عن أجنحة السلطة المتكسرة التي لن يجبر كسرها إن أصروا على الخفة في التعاطي مع عقول ناسهم وأوجاعهم وكرامتهم وسيادة وطنهم. فالسادة من أهل السلطة محدودو الخبرة والنظر، لا ينظرون إلى وطن يغرق، بل يعملون على تعويم صورة السلطة التي لن ينتشرها من درك التاريخ إلا العودة عن انحرافها الوطني. فالدولة القوية التي يجب أن تكون البديل الوحيد للفراغ كما يقولون لم يرها اللبنانيون على مدى أشهر العهد، ولا تبنى بالاستقواء بالخارج

يلا أسئلة كل مواطن سياسي. أول سؤال، هل أبناء الجنوب بيميلوا للدولة أو للحزب؟ حد خبرنا، هل أولاد الجنوب بيميلوا للدولة ولا للحزب؟ سؤال رقم 2، لأيمتى رح يبقى بلبنان في دولة مقصرة لدرجة إنه في البعض بيعتبرها فاشلة؟ والسؤال رقم 3، ودايما بنسأله، ليش ما منعطي هالدولة الوليدة حديثا فرصة لإنهاء الأوضاع الشاذة بالبلد من بعد ما أخذ الحزب فرص طويلة؟

طبعا الاتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-1111.

بدي اتمنى من الاحبه اللي عم يسمعونا دائما بليز احبائنا خصوصا اللي بيحبوا يكتبوا على الواتساب, بتمنى عليكم ما تكتبوا تكست مسجز, بعتوا فويس مسجز فقط لغير.

0: خليني اخذ اول اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجورين، هلا،
1: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك حسين من جنوب.
0: كيفك يا حسين؟
1: تمام. اول شيء كرمال سؤال اهل الجنوب والدوله، استثنوني نحن بجنوب استغلوا غياب الدوله من سنين، الاحزاب اللي مضت كلها لما بلشنا من فلسطين لليسار لحاليا حزب الله لحركه امل لكل الاحزاب اللي قطعت بهالمنطقة واستغلت غياب الدولة. عم بحكيك أنا من المنطقة من فوق، يعني مش شيء الحدود. فاستغلت هالغياب هالدولة وعملت هذا الشيء وضمت هذه الناس إنه تقلا إنه أنتم ما عندكم دولة، نحن موجودين.
0: يعني استغلوا هذه النقطة الضعف الموجودة.
1: صح، لأنه أستاذ توني هذا الشمال كل عمره ما في دولة، ما حدا استغل وإجا أعطاهم سلاح وقال له اعملوا هيك وطلعوا برا الدولة واستقوى على الدولة، ما حدا عملها بمنطقة الشمال اللي هي كمان منطقة ما فيها دولة ونحن بنعرف.
0: بس رح يقولوا لك انه على حدود الشمالية ما كان في دولة عدوة.
1: صح 100%، بس ما نحن دفعنا الدولة العدوة هيدي، دفعنا قصص كتير منطقة الجنوب من وراء وجودها 100%، لأنه غير سويشن عم نحكي بمنطقة الشمال. بس كمان في شغلة نحن كمان عم نعمل
0: حسين. بس عذرا للمقاطعة، كيف تقرأ رسالة هالرسالة اللي وجهها رئيس الحكومة من زوطة الغربية وقت اللي بيقولوا له انه انت جيت خلصة، بينما الرئيس نبيه بري بيقول لهم لا منسق معه ومنسق مع الجيش؟
1: هلا الرسالة
0: اللي انبعت
1: واضحة معلمة.
0: شو معناتها انه رئيس الحكومة يزور زوطة بهالوضع؟
1: وهي تشويه صورة العهد الجديد، تشويه صورة رئيس نواف سلام والرئيس جوزيف عون، اللي هن ما خصهم بشيء، واللي هن بالعكس اللي هن اول مره نحن كمواطنين لبنانيين بنحس انه لا في دوله وفي حدا عن جد انه ناطرينه من زمان يجي يعمل هالخطوات.
0: نعم.
1: ان كان بالعلاقه مع الخارج، ان كان بكل شيء عم يعملوه، وان كان بالغلط اللي عمله حزب الله عنا بجنوب والايرانيه اللي وصلونا لهون، ناس عم تشتغل لتصلح هذا الشيء بينما ناس ثانيه عم تقول لك انه لا.
0: نعم.
1: مش مضبوطين وإني شكراً. عم دمروا وإني حق عليهم. هذه الأفكار اللي حطوها برأس العالم هي من منطقية أبدا، يعني أي إنسان قل له شو صار واضحة الأمور.
0: سمعنا زميلتنا شو قالت عنهم،
1: بدوا يقولوا لك هيك وإني الحق عليهم ويكبوا المسؤولية عنهم.
0: شكرا لإلك.
1: اللي عمل حرب أكبر مننا بكثير.
0: شكرا يعني شكرا لك. بس ما فيني طول بقى اكثر من هيك، عذرا بس لضيق الوقت لانه في كتير ناس ناطره كمان ما تاخذنا. حسين حبيبي، خليني اسمع كمان جان على الواتساب.
2: ايه بونجورك توني. بونجور. كيفك؟ منيح؟ مش الحال؟
0: تمام.
2: جان حداد معك.
0: اهلا بجان.
2: اولاد الجنوب اكيد بيميلوا للدوله اللبنانيه وحياتهم هي الدوله اللبنانيه.
0: يعني شفنا اعتراض شعبي مقصود يمكن من أهالي زوتر الشرقية والغربية لزيارة رئيس الحكومة مثل ما سموها خلصة، بينما الرئيس بري قال لهم لا مش خلصة، كان عم بيجاوب بصورة مباشرة قال لهم لا الرئيس نواف سلام نسق مع الزيارة ومعي ومع الجيش. يلا كمان، فإذا خلينا نسأل السؤال هو ذاته، هل أبناء الجنوب بميلوا للدولة أو الحزب؟ لأيمتى رح يبقى بلبنان في دولة مقصرة لدرجة انه في البعض بيعتبرها فاشلة؟ وليه ما منعطي هالدولة الوليدة حديثا فرصة لانهاء الاوضاع الشاذة بالبلد من بعد ما اخذ الحزب فرص طويلة؟ كل مواطن سياسي منبر حر لكل لبناني حر.

0: نسمع انا وياكم كمان رساله صوتيه من جان.
1: ايه صباح الخير توني، يعطيك
0: صباح النور.
1: نهارك مقدس مبارك، معك جان. ما بعرف كيف بدي بلش، يعني انا بشوف رئيس الحكومه او اي مواطن لبناني بحق له يشكل علم اللبناني مطرح ما كان ومطرح ما بدوش، بالشرق الغرب الشمال والجنوب، ما حدا له معهم. اذا متضايقين من شكل علم لبنان بدهم علم ايران، يا اخي فلوا على ايران، انسب شيء انسب حل لهم هيك. يعني ما بعرف الشعب طريش، شعب عفوا على التعابير،
0: لا لا لا بليز، لا لا لا لحوقف الرسالة، لحوقف الرسالة ما تأخذني، يعني مش منبر للشتائم واستعمال كلمات نابية اطلاقا اطلاقا. بعتذر منك جان، يعني رسالتك مش خارج تقطع على الهواء، ما تأخذني، وعذرا اللي طاولتهم الكلمات الغير لائقة اللي طلعت على هواء لبنان الحر، ما تأخذونا من صديقنا جان، يعني ما تأخذني جان، برجع بقول لك رسالتك غير لائقة أن تطلع على الهواء. بتمنى منكم أحبائنا سواء بتكون تحكوا على التليفون، وبفضل طبعا نحكي على التليفون لنتناقش بالموضوع، أو على الواتسابات، تكون الرسائل بمنتهى الدقة باختيار الكلمات إذا بتريدوا، لحتى ما نوقف الرسالة أو نقطعكم بالمخابرة. أوكي، اعتذار مرفوض جان، اعتذار مرفوض مش مقبول. كتب لي عفوا يا توني، لا شو هالحكي، لا مش مقبول، اعتذار مش مقبول ابدا. ما في الواحد يغلط على بالتعبير ضد ناس معه بالوطن ويسميهم هيك وهيك وهيك ونرجع نقول عفوا. لا الو،
2: بونجور.
0: بونجور،
2: معك ام رياض.
0: اهلا فيك ام رياض،
2: كيفك؟
0: الحمد لله.
2: بدنا ندخل بالموضوع مباشرة كتير ما ياخد وقت.
0: يلا
2: يلا
0: ام رياض، انت من بيروت ولا من اي منطقة؟
2: انا من البقعة.
0: من البقعة، تفضل يا ام رياض.
2: اول شيء ما بدو اذن رئيس الحكومة لحتى يطلع على جميع المناطق اللبنانية، بس
0: قالوا له رح خلصة.
2: ايه
0: قالوا له رح بالسر خلصة، يعني تخبى بالجيش يعني وراح.
2: ما بفهم انا شو بيقصدوا خلصة، ليش هي مأيدة باسمهم؟ يعني اوكي عرفنا انه هني الاكترية فوق بالهلفقة، بس ما عرفنا انه كيف اخدينا، باي طريقة اخدينا، مش عارفين انه مصادرين ثلاثة ارباع مصادرين.
0: طب هل اهل الجنوب ام رياض برأيك كبنت البقاع بيميلوا للدولة او الحزب
2: لا
0: اكتر؟ لانه بيقولوا لك الدولة تخلت عنا لفترات طويلة وسنين طويلة.
2: لا يا تقبرني، لا مبيني انك للعمر هيدا. ما هي كيف صاري هني اللي قوون هالحكمات الحكمات المتعاقبة على بعضها، هني اللي قوون 40 سنة عطون هالقوة هايدي.
0: نعم،
2: هني اللي عطون هالقوة هايدي، كل الحكومات اللي قبل هايدي كلها هني اللي عطون.
0: بس دولتنا تتيقوا. بس حتى دولتنا ضلت مقصرة، وهلأ بيقولوا لك الدولة مقصرة.
2: يا عمي ليه مقصرة؟ بشو مقصرة؟
0: قالوا لك ما عملت اللازم بالدفاع عن شعبها، وتركته لشعبها يتعتر ويتبهدل، وتركت العدو الإسرائيلي يدخل.
2: ليش مين بهدلوا؟ الدولة بهدلته لهالشعب هيدا، ولا هني بزيتهم بهدلوا طيفتهم؟
0: أدب ممكن تعطي الدولة فترة زمنية لتفرجي إنها هي دولة؟
2: أكيد يا حبيبي، بس
0: أدي فترة، يعني شهر شهرين 10 سنة
2: يعني
0: 100 سنة؟
2: يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، مثل ما عم نسمع وعم نشوف بإرادة الرئيس وب رئيس الحكومة، يعني إن شاء الله بتكون بهالسنة هيدي 26 إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك أم رياض. يا هلا، كمان اتصال. ألو ألو،
3: صباح
0: النور. هلا،
3: صباح السستوني، كيفك شو أخبارك؟
0: يا هلا، مين معي؟
3: لك بدي ردي على شغلة.
0: لا مين معي بالقبل؟
3: زياد.
0: معك، كيفك يا زياد؟
3: ماشي الحال. لك بدي رد على شغلي، انتو بغض النظر شو كنت شو عم تسأل بالنسبة لرئيس الحكومة.
0: لا لا لا، لحظة، ما فيك ترد بغض النظر شو عم بسأل، موضوعنا محدد، ما في مجال للأخذ والعطاء كتير لأنه كمان مزروكين بالوقت.
3: طيب ماشي، بس أنا بدي أحكي كلمة، انه خدوا على لسان الإسرائيلي شو بيقول. عم بيقول لهم الإسرائيلي بيقول لهم الجيش اللبناني بيضمن لنا أمننا؟ هذا السؤال.
0: طب لحظة لحظة، إذا الجيش اللبناني ما بيضمن لنا أمننا، انسحب الإسرائيلي، بلش ينسحب بإطار المرحلة الأولى وعم بينتشر الجيش اللبناني، شو معناته؟
3: ما أنا قلت لك سؤاله،
0: انا عم اقول لك
3: بيقولوا هيك بهالكلام انه لحظه قلنا عملنا.
0: طيب هلا
3: طول الجيش اللبناني اسلحه
0: لحظه
3: وسلحوا وقولوا لهم للامريكان الاصدقاء،
0: يعني قصدك يعني قصدك كانت المقاومه على فتره طويله قبل ما تعمل حروب الاسناد كانت هي ضامنه امن اسرائيل؟
3: طبعا طبعا، بعده لهلا الاسرائيلي بيقول له حزب الله احلى من الجيش اللبناني.
0: يعني برايك الحزب منسق مع الاسرائيليه؟
3: والله ما بعرف اذا هالشيء صح ولا غلط، بس انا بدي اقول شغلي
0: كمان. يعني انت بتوثق بالحزب؟
3: يا خيي
0: روق روق، هلا تنشوف قمه عون ترامب شو رح تسفر عن تسليح الجيش، وقال له قال له الرئيس عون لترامب نحن بدنا تسليح الجيش، قال له اوكي. بس عم بسال انه برايك الحزب كان عامل حرس حدود لاسرائيل؟
3: حرس حدود بس شو؟ مطمئن أكثر من الجيش اللبناني.
0: حرس حدود لمين مطمئن؟ للإسرائيلي.
3: حرس حدود لحاله، عامل أمن لحاله.
0: إيه أوكي طيب.
3: وفي لا وفي شغلة تانية
0: يعني، بس قبل قبل قبل قبل قبل ما تقولي شغلة تانية وشغلة تالتة، يعني أنت كابن جنوب، ما بعرف إذا أنت ابن جنوب، بتميل للدولة أو للحزب؟
3: لا أنا بفضل الحزب أزبط.
0: أوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.
3: اضبط بكثير،
0: اهلا وسهلا فيك، يا هلا. كمان في اتصال. الو.
4: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
4: معك يا استاذ تونس.
0: مين؟
4: معك حسين.
0: اهلا بحسين
4: حبيبي يا استاذ تونس،
0: اهلا وسهلا فيك.
4: بالنسبه لسؤالك،
0: لا ثلاث اسئله، اي واحد منهم؟
4: تحت سلطه الدوله.
0: شو تحت سلطة الدولة؟
4: نحن منحب الدولة ومنحب الجيش اللبناني ومنحب السلطة ومنحب كل شيء ومنحب رئيس الحكومة ومنحب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ما بياخد إذن من حدا بس بده يطلع على أرض لبنانية.
0: لا قالوا له أنت طلعت خلصة، الرئيس نبيه بري قال له انطلع بالتنسيق معي ومع الجيش اللبناني، مين بصدق؟
4: يعني ما بده إذن، ما بده إذن. بعدين اللي حكى وجه له كلام لرئيس الحكومة هو رئيس بلدية.
0: طبعا
4: مفروض القضاء هلا ياخذ دوره،
0: رئيس بلدية ونائب الرئيس، نائب الرئيس قال له اللي انت
4: مفروض القضاء ياخذ دوره. خلص في دولة، في شيء اسمه جيش. طب مش ودك من بعد هذا الاتصال اللي سمعته؟
0: بس يعني. برأيك الدولة منا مقصرة؟ قالوا لك انه نحن الدولة ما بتحمينا.
4: لا الدولة بتحمينا وبتحمي كل الدولة.
0: قال لك انه الحزب كان بما معناه حرس حدود لإسرائيل والناس بتأمن له لأنه عنده قوة ردع.
4: ها ما زال الدولة ما بتحمينا والجيش ما بيحمينا، خلي جوزيف عون يقعدهم بالسكنات.
0: لمين؟ للجيش؟
4: للجيش، إذا الجيش ما بده يحمينا، الجيش بيحمينا.
0: قال لك إسرائيل بتوثق بالحزب أكثر ما بتوثق بالجيش.
4: هذا اللي سمعته.
0: أنا هيك سمعته.
4: عم تاخد قرارات وعم تسمع كل شيء. الله
0: أنا عم بسمع القرارات، الآراء متناقضة يعني كثير.
4: لا أنا ابن جنوب وأنا بحب الدولة وأنا بحب السلطة وبحب الرئيس الحكومة وبحب رئيس الجمهورية. بعدين اللي قالوا دولة الرئيس نبيه بري، مش مفروض رئيس بلدية يحكي؟
0: لا الرئيس بري حاكي امبارح عشية، رئيس البلدية قبل بنهار يعني بنهارات. يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حسين. خلينا اسمع تمارا، اول تاني صبية بتحكينا معنا بالبرنامج. يلا
5: بونجور مسيو توني، يعطيك الف عافية.
0: اهلا وسهلا.
5: الحزب لو منه مفكر حاله دولة، معتبر حاله دولة، كان بيعترف بالدولة.
0: نعم.
5: بس هو مفكر حاله دولة، مشان هيك ما بيعترف بدولة لبنان، بالرغم من كل الجهود يلي عم يعملها الرئيس جوزيف عون، الله يطول بعمره ويعطيه القوة وخليه يضرب بإيد من حديد. هن بعضهم مفكرين انه ما في دولة بلبنان، لبنان رح يرجع ورح يتعمر ورح يكبر بالرغم من كل الظروف يلي عم نمرق فيها. أما بالنسبة للرئيس نواف سلام، ما بده إذن حتى يزور أي منطقة بلبنان.
0: أوكي شكرا لك. كمان معنا بديتين يمكن اتصال. ألو.
6: ألو مرحبا.
0: مرحبتين، هلا.
6: توني.
0: أيوة.
6: جورج سفير معك.
0: جورج
6: سفير.
0: سفير
6: نعم.
0: أهلا فيك يا جورج.
6: استاذ توني انا عم بسمع كان لحديث هلا ومتفاجئ انه ما لا ما في حدا بيقدر يامن الردع ضد اسرائيل. اسرائيل رقم 8 بالعالم بالقوة العسكريه. لا الجيش اللبناني قادر، واكيد شفنا حزب الله انه الاف القتلى، مئات البلدات المدمره، وين ما كان عم يختالوا عناصره، ما في حدا بيقدر يحمينا من اسرائيل. اسرائيل رقم 8 عالميا، صعدت أوكي. من شرق صدر.
0: بس عم بقول انه الشعب الجنوبي بيوثق بمين؟
6: الشعب الجنوبي هو مختطف افكاره، هو ضحيه افكاره، ضحيه البروباغندا اللي مدى 30 40 سنه غشوه فيها المحور الايراني. هو فقط يعني انا سمعت رئيس بلديه ونائب رئيس البلديه، انا بدي اساله رئيس البلديه وين كان مخبى لما كان اسرائيل موجوده بقلب ضيعته؟ كيف ظهر فجاه امبارح؟ وين كان؟ بأي مدرسة قاعد؟ بأي بيت؟ بأي منطقة؟
0: طب بس كمان حقه يحمي حاله هو عائلته، كلهم كل الناس حقها تحمي حاله.
6: استاذ توني لو قادر يحمي حاله ما كان الإسرائيلي موجود بقلب ضيعته.
0: بس قال لك بزوطة الغربية الإسرائيلي كان منه موجود فيها، كان موجود بالنار، يعني غطاء ناري كان يمنع الناس يجوا،
6: لأنه زوطة الغربية هي أقل قيمة عسكرية اللي يفوت عليها الإسرائيلي. اللي بده يفوت عليها إذا أنا قادر، إذا أنا اليوم موجود ببيت مري وقادر شوف المنصورية تحت، ليه بدي أنزل فوت على المنصورية؟ ما أنا شايفها شارع شارع.
0: أوكي،
6: شو هالحكي هيدا؟
0: شكرا لاتصالك. محطة صغيرة بنسمع موجز أخبار 9:45 مع جورج، نرجع نلتقي وبها الأثناء فيكم تكفوا بعد رسائلكم على 70 9 5 9 1 1 1. نتركم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام ب $3.90. سمك عرموت فرومر الكيلو ب $3.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباحا أطراف بلدة برعشيت قضاء النبطي، وتزامن مع تحليق مسير إسرائيلي فوق مشغرة وسحمر وميدون وعين التين والجوار. وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت فجرا جبل علي الطاهر بعدما طاولت القذائف الليلة الماضية المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطي الفوقة وميفدون، كما سمع فجرا تفجير قوي في بلدة حداثة. ذكرت معلومات صحفية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور بيروت، حيث سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري حاملا إليه رسالة مباشرة تستكمل الإشارات الإيجابية التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في واشنطن. فاصل ونواصل الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مخازن الوقود في علي السالم ومستودع ذخيرة في عرفجان في الكويت، فيما أفادت الهيئة العامة للنقل في السعودية بتعرض الناقلة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة. انتهت جلسة المحادثات التي عقدت لنحو نصف ساعة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذكرت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين بحثا الحاجة الملحة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. يكافح رجال الإطفاء في وسط إسبانيا حريق غابات هائل التهم أكثر من 32 ألف هكتار في واحد من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخ البلاد. وتفقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مكان الحريق في منطقة ريفية بإقليم كوادالاخارا بالتزامن مع إخلاء 34 قرية في المنطقة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب إحصاءات غرفة التحكم المروري فقد سقط 9 جرحى بثمان حوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة الماضية. كمان زلقت شاحنة واصطدمت بعمود بمدينة طرابلس من دون الإفادة عن وقوع إصابات. أما بالحركة المرور فهي كثيفة على الأوتوستراد جوني باتجاه زوق مكايل وعلى أوتوستراد أنطلياس باتجاه نهر الموت وصولا لمستديرة الدورة والكارنتينا، وأيضا على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار.
2: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
3: ما لازم نستلشئ بالعوارض الصحية، وخاصة إذا كانت جديدة أو خاصة إذا دامت وما اختفت بسرعة. يعني ما لازم نهمل أي عارض ممكن، مثل خسارة الوزن بلا تفسير، سعلي، نتوءات بالجلد بالجسم.

أول ما تبين هالعوارض المقلة تفسير وما عم تختفي بسرعة لازم نتوجه عند طبيب الصحة، عند أي طبيب اختصاص. ما لازم نهمل حالنا، لأنه كل ما كان

على الساعة 9 بنرجع بنعيد كل موضوعنا، ولكن هلا رح ارجع عيد الاسئله لحتى سوا نتناقش فيهم. فاذا الاسئله لليوم، هل ابناء جنوب بيميلوا للدوله او للحزب؟ هل ابناء الجنوب بيميلوا للدوله او للحزب؟ السؤال رقم 2، لايمتى رح يبقى بلبنان في دوله مقصره لدرجه انه في البعض بيعتبرها فاشله؟ والسؤال رقم 3، ليه ما بنعطي هالدوله الوليده حديثا فرصه لإنهاء الأوضاع الشاذة بالبلد من بعد ما أخذ الحزب فرص كتيرة وطويلة؟

0: اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-1111. وبتمنى كمان مرة نحكي مع بعضنا بهدوء، نستعمل الكلمات اللي خرجت تكون صالحة لنبسة على الهواء، ولا رح تضطروني أحبائنا يعني بكل أسف الكلمات غير اللائقة على الهواء رح أوقف الرسالة فورا. خليني اسمع انا وياكم وسام.
1: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور. يا هلا يا هلا
1: توني. ما في شيء اسمه خلصه ما خلصش. عزام قلت شاردن هي رئيس وزراء ما بده يروح وما بده يجي. بتعرف احنا هلا هون ببيروت ولا ممنوع نبي بر يكون موجود عندنا هون؟ هذا حكي لانه من الجنوب ومن يجي لعنا لهون؟ شو حكي هذا؟ بعدين بترد عليك على شغله واحده بس، انه بتقول له للشاب اللي اتصل قبل شوي انه في عدو بالجنوب. حبيب الشمال كان في عدو أكتر من عدو بتاع الجنوب، كان عندنا النظام السوري يا محلى النظام اليهود الأزرق.
0: ايه معك حق. هلأ عم تحكي عن الشمال انه كان في ايام الأسد فعلا كان في احتلال سوري لبعض المناطق ولكن سحبوا السورية، بس برضو بالدولة اللبنانية كانت معترف انه دولة شقيقة ايام الأسد. اوكي هذا بس للتوضيح، يعني بين إسرائيل بس حسب الدستور دولة عدوة وهذيك دولة شقيقة. أنا فقط لغير مش دفاعا عن المجرم الأسد وبيو. يلا بناخد اتصال. ألو.
2: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
2: معك إلي موسى.
0: أهلا بإليه.
2: أنا بحبك كتير.
0: أهلا فيك.
2: والجنوب يا الجيش اللبناني ويا الدولة اللبنانية.
0: نعم.
2: ونحن مع الجيش اللبناني مع رئيس جمهورية ومعك يا توني وبس.
0: طيب.
2: ويكون نهارك حلو.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. Thank you. خليني اسمع وائل. يلا بنسمع وائل بعده اتصال. وائل.
3: يعطيكم العافية. بس أنا عندي ملاحظة على السؤال. أول شيء السؤال للتفريق أو تخيير ابن الجنوب أنه مع مين بده يكون تحت أي غطاء، ووضع الطرفين اللي هم حزب الله والدولة هو سؤال فيه إشكالية.
0: لا مش إشكالية أبدا.
3: احنا بنعرف من 1990 لغاية الأمس القريب حزب الله وما يسمى بالحكم اللبناني هني متناغمين ومتفقين وعم بيوزعوا الأدوار مع كل رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة اللي تعاقبوا.
0: كان مسيطر عليهم هو كان يجيبهم.
3: فما فينا نعتبر أنه والله كان ابن جنوب بين خيار يا هون يا هون.
0: لا سمعنا لحظة.
3: أما مؤخرا
0: وقال بس سمعنا لقلك شغلي. إذا سمعت قبل شوي حدا من المستمعين قال لك مش هنيك ضفت هذا السؤال، حدا عم بيقول لك نحن لا منفضل الحزب مش الدولة بكل بساطة.
3: مؤخرا وبعد الحروب اللي صارت بال 2024 وال 2026
0: نعم.
3: مجرد طرح سؤال للتمييز هو سؤال مش بمحله، لأنه هلأ حاليا دولة موجودة بالجنوب. مين اللي قالت أنه في دولة بالجنوب؟ الإشكالية الوحيدة هي كيفية التعامل مع العدو الإسرائيلي. كيفية التعامل مع العدو الإسرائيلي بده يصير في تناغم بين الدولة اللبنانية أو ما يسمى الحكم وما بين الناس اللي هي عم تختار طريق منفصل عن الدولة بمعزل عن صوابيته أو خطأه باتخاذ القرار.
0: هل برأيك؟
3: هيدا رأينا بهذا السؤال وشكرا لكم يعطيكم العافية.
0: شكرا لك وائل. ما بسمع اثنين فويس بس رسالة واحدة. معقول يكون في تناغم بين يعني بين هلالين الدولة والناس مثل ما أنت عم تقول؟ يعني قصدك المقاومة. ما في شيء اسمه تناغم بين الدولة والمقاومة. الدولة هي على الكل، ما في تناغم، مش بيمشوا مع بعضهم بارلل. خلصت لهذيك الأيام مظبوط، ولا بكل مناطق بيصير في عندهم أحزاب مسلحة وميليشيات مسلحة بقولوا خلي الدولة تتناغم معنا، مش هيك ولا لا؟ يلا فينا ناخد اتصال كمان. ألو.
4: ألو.
0: أيوة.
4: بونجور.
0: بونجور أهلين.
4: معك حسين.
0: أهلا فيك حسين، كيفك؟
4: ماشي الحال الحمد لله والله.
0: تفضل حسين.
4: والله لك نحن أنا هلا مشيت نزلت من طريفة.
0: نعم.
4: طريفة كان في حاجز للجيش اللبناني أول طريفة وحاجز كبير بآخر طريفة.
0: نعم.
4: ومرينا على الجيش اللبناني وهن أولادنا وأخواتنا وجيشنا. جيشنا اللبناني يعني جيشنا اللبناني مش جيش تاني حدا غريب أبدا أبدا نحن مع الجيش اللبناني قلبا وقالبا.
0: والجيش اللبناني بقيادة جوزيف عوني رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. إيه.
4: اللي بدك إياه بس نحن بنتمنى من هذا الجيش إذا الإسرائيلي بغد يفوت من الغندورية على طريفة يضل واقف الجيش ما يمشي ما يتركه يفل.
0: اللي بدك يفوت بعد مرة الإسرائيلي.
4: أعمل لك مثلا لو أنا ما ضللت بالحرب فوق لقيت الجيش اللبناني ندور الدبابات ومشي ترك المراكز ومشي بقرار من رئيس الجمهورية بقرار من أمريكا ما بعرف بس إنه بتأسف ان الجيش يترك ويمشي ويفوت الاسرائيلي وراه يوقف يا خي انه ممنوع يحط له حديده مش عامل لك اوسع لا نتمنى هلا شو بدنا بالماضي نتمنى هلا اذا الاسرائيلي بده يكفي من الغندوريه مثلا من الحجار على الغندوريه على طريفه يوقف الجيش يا خي انه الاسرائيلي لا
0: نعم
4: والله اذا قرار امريكاني خلوني يلا على ميقن يا جيش يسمع الجيش قرار امريكا ويفل الجيش وهون المصيبه الكبرى ساعتها بيرجع الاخرين
0: لا بس ما تنسى هلا صار في اتفاق صار في اتفاق لبناني اسرائيلي امريكي اتفاق الاطار اوكي ومفروض خليني سالتني سؤال خليني اجاوبك مفروض يتنفذ بحذافيره من كل الاطراف وبما فيهم تسليم السلاح للدوله هل مستعد الحزب يسلم سلاحه للدوله؟
4: والله بس الدولة توقف على جريها وفرصة أمان والعالم ترجع بيوتها وتعمر بيوتها وكل شيء لحال الحزب بيسلم
0: طيب ليش هذا الحزب
4: وجود السلاح وجود السلاح لحماية الأهالي
0: وين حمايهم؟ وين حمايهم؟
4: الأهالي رجعت على بيوتها
0: وين حمايهم؟
4: تعمر بيوتها معاش يدي على السلاح
0: لك بس خليني خبرك شغلي وجود السلاح هجر الأهالي
4: يا توني هلا
0: خلينا نكون منطقيين مليون ونص
4: صرنا 40
0: لحظه لحظه اسمعني شوي لك طيب يا خيس من عينه يفوت اسمعني شوي
4: 40 سنه صرنا
0: 40 سنه في اتفاق قبل شوي حدا قال لي كان الحزب من بيئه الحزب قال لي عاملين شرطه لحرس حدود للجنوب اوكي للاسرائيلي بس خليني اسال انه هذا السلاح الموجود اللي كان مصدر امان للجنوبيين وامن لهم استقرار و و و فجاه صار عبء عليهم وخلى هالناس نازحين مليون ونص بيوت ممسوحه على الارض
4: طيب هلا مش هلا مش انا قلت لك
0: وين امن وين امن الامان
4: يا مولانا مش هلا انا قلت لك الجيش عامل
0: بس لحظه عم جاوبني على السؤال وين
4: انا حجاوبك اذا سياره مارقه فيها
0: لحظة.
4: سلاح تقدر الجيش ما عندنا مشكله
0: طيب بس انا عم بقول لك شغله يعني. وين امن الامان طالما صار في عندنا مليون ونص تقريبا نازح
4: يا توني امبارح كنا عم نحكي بعضنا شويه شباب يعني الاسرائيلي من الماس على
0: وين
4: على
0: وين لحظه
4: خليني اقول لك
0: بس خليني انا اسالك
4: من شارع على ماس بدك خمس دقائق الاسرائيلي قاعد 100 يوم لو وصل
0: طيب بس ان شاء الله يقعد 20
4: سنه بيروت تكفى مش بحاجه
0: بس وصل يا خي وصل بده قعد 20 يوم لو وصل بالاخر بس وين اما
4: يعني بدك ايانا نحن هلا يعني
0: هلا بدك تقول لي اقوى جيش من اقوى جيوش العالم
4: مش قدروا
0: الاسرائيلي مش من اقوى جيوش العالم
4: لا لا لا تقنيا اوكي بالطيران اللي بدك بس على الارض جبناء بصراحه يعني انا كنت الاسرائيلي ما بيفوت الا يمحي الاخضر واليابس
0: طب محي
4: يلا شو بنعمل محي يمحي شو بنعمل يعني طب بدك
0: ايانا عندي سؤال كمان سؤال ثاني عندي سؤال ثاني ليش كذبنا على الجيش والدوله وقلنا انه ما عندنا سلاح تحت الارض بالانفاق
4: والله هذا السؤال يعني انا هلا في شغله بدي لك يعني احنا اليوم يعني
0: ليش كذبنا ما طلع الجيش قال انه سلمنا
4: خطط المقاوم يعني طلع بدي اقول له للجيش ما الجيش مخروق والجيش
0: الجيش مخروق
4: شو فيني اقول للجيش عندي طاعه عندي سلاح خذه
0: لحظه الجيش مخروق من قبل مين؟
4: قبل مين؟
0: مين؟
4: يعني هلا في هو الجيش
0: لحظه جاوبني بدون لف ودوران بشرفك
4: بالحرب
0: حسين حسين الجيش مخروق من قبل مين؟
4: داعمين للمقاومه وتركينه
0: الجيش مخروق من قبل مين؟ اسرائيل
4: المخابرات الامريكانيه اكيد 100%
0: والحزب منه مخروق ما قتل نصر الله وجر
4: لا شو قال انت لك بتطلع على شو خطفه بهش عم بسالك انت سالت طيب سؤال يعني وبدك قد السؤال
0: بس ما انا عم بقول لك شغله اتهام الجيش انه مخروق الحزب مخروق اكثر واكثر ما من البيجرز وجر
4: ما عدا... عم بقول لك لا اللي عم بقول لك اياه الجيش اللبناني بالحرب كان سهل للمقاومه كل شيء
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حسين، بعتذر بس لضيق الوقت، لضيق الوقت. شكرا لك،
4: من هذا الجائز توقف ضد العدو الاسرائيلي ونحن معه.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، بليز وقف خلص بزياده. خليني اخذ رساله صوتيه من اتصال عم بيقول لي يلا قبل ورا الاتصال بنسمع كمان فحوى كل الموضوع لنعرف عن شو عم نحكي للي انضموا لنا هلا. الو
5: صباح الخير سيد
0: توني. صباح النور
5: معك مجد.
0: مجد ما صار لك زمان حكيتنا، بدي اعتذر منك مجد يعني من اسبوعين. بتمنى من الناس اللي دايما بيحكونا حبيب القلب انه نفسح شويه مجال للناس اللي دايما بيحكونا. خليني ارجع انا وياكم نعمل لمحه سريعه عن المواضيع، اوكي، عن المواضيع والاسئله المطروحه بهالحلقه. باربع اب فاذا مفاوضات لبنان واسرائيل بجولتها السابعه بروما، وبالليله الماضيه

0: بيناتهم انت وطالع وانت ورجع. كان حلو انه دولتك توقف بس بين الناس دقيقتين صباح الخير انه نحن معكم، تعطين معنويه تعطين امل بهذا الخصوص. فالناس استئت من هذه المساله، كان الموقف مش كتير يعني مرتاحين العالم بهذا المشهد. فاللي صار حصل خير ان شاء الله بنعتبره، ولكن نتمنى المره القادمه ان شاء الله وبتشرف على بلدك واهلا وسهلا فيك نتبلغ بالامر لحتى اكثر شيء نكون نحن حدك ومعك.
1: كلمة خلصة استعملها عباس مصطفى نائب الرئيس.
2: فهذا الدخول للضيعة خلصة بآليات عسكرية بدون تنسيق معنا عمل حالة استياء، لأنه ضل العالم أهل البلد صاروا يومين واقفين بالشمس. منرحب فيه لرئيس الحكومة بالضيعة، أكيد نحن مع العلم اللبناني رفعه بالساحة، بس الأفضل أنه كان ينسق مع المعنيين بالضيعة، نفوت كلنا معه نوقف وراه ونرفع العلم، معنا مشكلة إحنا وياه.
1: فإذن هيدا رأي بيئة الحزب. أما رئيس المجلس نبيه بري فكذب حزب الله وقال إنه زيارة الرئيس سليم منسقة معه ومع الجيش. هذا الكلام للرئيس بري حرفيا. والحزب يبدو إنه عايش بحالة هزيان، استحضر بهجومه على الدولة وعلى الرئيسين. عنوان كتاب ابن بشري جبران خليل جبران الأجنحة المتكسرة بهجوم متجدد على عون وسلام. نسمع شو قالت قناة المنار.
3: بعد فاتح واشنطن العائد إلينا مع أجنحة الطيران المدني الأمريكي كإنجاز تاريخي، جاء فاتح زوتر الغربي غير المحتلة المتسلل إليها عبر آليات الجيش اللبناني خوفا من أهلها لا من عدوها. إنهم الصورة الحقيقية عن أجنحة السلطة المتكسرة التي لن يجبر كسرها إن أصروا على الخفة في التعاطي مع عقول ناسهم وأوجاعهم وكرامتهم وسيادة وطنهم. فالسادة من أهل السلطة محدودو الخبرة والنظر، لا ينظرون إلى وطن يغرق، بل يعملون على تعويم صورة السلطة التي لن ينتشلها من درك التاريخ إلا العودة عن انحرافها الوطني. فالدولة القوية التي يجب أن تكون البديل الوحيد للفراغ كما يقولون لم يرها اللبنانيون على مدى أشهر العهد، ولا تبنى بالاستقواء بالخارج.
1: فإذن أسئلتنا هي التالية: هل أبناء الجنوب بيميلوا للدولة أو للحزب؟ ما حدا قال لي انه مش عم يعني نساوي بين اثنين، لا طبعا الدولة شيء والحزب شيء، بس عم نشوف اراء الناس بناء على الاتصالات. السؤال رقم اثنين: لامتى رح يبقى بلبنان في دولة مقصرة لدرجة انه في البعض بيعتبرها فاشلة، وسمعنا اللي قالوه الزملاء بالمنار. والسؤال رقم ثلاثة: ليه ما بنعطي هالدولة الوليدة حديثا فرصة لانهاء الاوضاع الشاذة؟ خلينا نعطيها فرصة، شي مرة فكرنا نعطيها فرصة؟ الحزب أخذ فرص كتير وسنين طويلة وعلى مدى عهود، وصلنا لهون، وصلنا لصار الإسرائيلي ب68 ضيعة، وهلأ عم نمضي اتفاقات ونعمل ونعمل ونعمل. يلا ألو.
4: ألو.
1: أيوة.
4: صباح الخير شيطاني.
1: صباح النور، أهلين.
4: معك أبو أحمد.
1: أهلا فيك يا أبو أحمد.
4: الله يطول عمرك حبيبي. بس يعني على شغلة صغيرة، رئيس حكومة لبنان مزرح ما بيروح بيشرفهم كلهم سوا، هاي أول شغلة.
1: ما قال لك رئيس البلدية يبلغنا يشرفنا، أهلا وسهلا فيه بس يبلغنا.
4: إيه لا منه مجبور، هو مسرح ما بده بيروح، هو هذا شقفة موظف عنده.
1: لا
4: رئيس الحكومة هي أول شغلة،
1: مش شقفة موظف، هو رئيس بلدية.
4: عفوا أنا بعتذر منك،
1: مش هو رئيس بلدية منتخب، هو رئيس بلدية منتخب من قاعدة شعبية.
4: بقى هو واقف رئيس حكومي، رئيس حكومة لبنان هيدا،
1: وهو تابع لوزارة الداخلية. إيه
4: طيب عاد هلا، لكن بكره لكن بس يطلع يقول له طالعين احنا نعطي مساعدات، بتلاقي اول واحد عامل علم لبناني وحاطط له السجاده على باب البلديه وعم يرحب فيه وعم يرش ورد هو وعائلته كلها، عم يرش عليه ورد ورز.
1: ايه هو ما قال له انه ما تطلع، قال له بس بلغنا تنعمل لك الاستقبال.
4: مين هو حتى يبلغه؟ مين هو حتى يبلغه؟
1: حتى يبلغ هالناس، لانه الناس
4: ما هو مسيرتك، هو اذا لو بلغ صار في خطر على رئيس الحكومه، احنا ما بنسمي عنه لرئيس الحكومه.
1: يعني بتخاف يتعرض لمحاولة اغتيال بكل صراحة؟
4: 100% انه هن شو ما عمل ما بيخلص، ساعة بيعملوه عميل هو فخامة الرئيس، ساعة بيعملوه ما بعرف شو. لا نحن بدنا اياهم الله يحميهم ويخلي الجيش اللبناني، والجيش اللبناني بلش يضرب.
1: بس الدولة مش مقصرة، الدولة مش مقصرة.
4: يعني امبارح يمكن شفنا شو صار بالحوش،
1: مش عم تسمعني شوي، اسمعني شوي، ما عم تخليني احكي معك بالمرة لانك ما عم تسمع، ما هيك؟
4: اشرح اللي شايفته.
1: عم بقول انه لأيمتى هالدولة رح تضل مقصرة؟ يعني ما عم نعطيها ولا فرصة، بس الناس ما عندها ثقة فيها بعد لحد اليوم.
4: لا هلا علاقي الدولة ليش؟ لأنه هول العصابات اللي كانوا محميين وعليهم حماية، رفعت الحماية عنه وراح الغطاء عنه، ما راح نحاميهم، بده اللي كان حاميهم يحميهم. هلا
1: قالوا لك على مدى أشهر العهد اللي حكم فيها لحد هلا ما عمل شيء.
4: بلا عمل شيء أشياء كثيرة،
1: مثلا سميلي
4: يعني هلا هاي المفاوضات ليش نحن كنا نقول إنه إسرائيل مش مجرد ما كنا نقول إسرائيل دغري يعملوا للواحد عميل.
1: طيب.
4: هيا عم نتفاوض معهم إن شاء الله على حلول
1: إن شاء الله. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك حبيب. أبو أحمد ألو.
5: ألو مرحبا.
1: مرحبتين، أهلا وسهلا. يا هلا يا هلا.
5: معك داني.
1: داني
5: نعم.
1: أهلا فيك يا داني.
5: أهلا فيك.
1: تفضل.
5: هلا استفتوني بالنسبة للدولة المؤثرة، كل طرف رح يشوفها مؤثرة من وجهة نظره. يعني نحن رح نشوف مؤثرة لأنه بعد عم تأخر بتسلم السلاح الغير الشرعي، والطرف الثاني رح يشوفها مؤثرة أنه لازم تكون هي عم بتوقف وتحارب إسرائيل.
1: بس لما يعني تكون لما يكون في إعادة إعمار ما بتكون مؤثرة، بتكون دغري عم تجيب مصاري وعم تساعد الإعمار يعني. وحتى هلأ عم نقلها للدولة أنت بدك تعمري.
5: صحيح، يعني هني بالنسبة لهم بس تكون الدولة هني بيكون بالقرارات تبعها بتتناسب معهم بتكون الدولة كتير منيحة، ولما الدولة تاخد قرارات ما بتناسبهم بتكون مؤثرة. فبدنا نوصل لحال انه نحن
1: بس قالك هلا اذا فات الاسرائيلي من ناحية تصريف اذا سمعته رح يوقف العسكري بوجهه ولا رح يفل؟
5: لمين؟
1: للاسرائيلي.
5: هو اذا بننطلق من النظريه الاساسيه انه نحن عم نحركش كل مره، اذا فات بدك اذا نحن نكون عم نحركش، يعني مثل ما صار بحرب الاسناد مثل ما صار من قبل.
1: نعم.
5: بدنا نشوف اذا هل نحن بدنا نضلنا نحركش والدوله ما قادره تبسط سلطتها على كل المحلات، بدنا نتوقع كل شيء. بس بدنا نوصل لقلو انه اذا الجماعه مضبوط عم بيقولوا نحن ما بدنا الدوله مثل المتصل قبل، بدنا الحزب، طب هذا حقهم، ليش نحن كل مره بنفرض عليهم خيارات ما هني مش معجبتهم؟ فخلي كل فئه تاخذ الخيارات اللي بدها اياها تتحمل مسؤوليه، ليش بدنا نخلي الدوله تتحمل مسؤوليه خيارات مش هي اخذتها؟ يعني كل مره عم نوقع بذات الغلطه قلنا 100 وشوي 105 سنين عم نجي نعرض جماعة على خيارات هي منا نسبتها، واخر شيء من الا لا انت لازم تكوني تحت كنف الدوله، هي هاي الدوله شايفه منا نسبتها نجبرها بالقوه ما فينا.
1: طيب.
5: فخلي كل جماعة تاخد الخيارات اللي بتلاقيها مناسبة وخليها تتحمل مسؤولية الخيارات.
1: ما سميهن الحزب فاتحة واشنطن والزوتر، هاي صورة حقيقية عن أجنحة السلطة المتكسرة.
5: صحيح، فهن شايفين هيك، نحن ما فينا نقول لهم غير هيك، بس هن إذا أخذوا بكرة خيارات هاي معينة خلي يتحملوا المسؤولية، ليش ما نحمل مسؤولية الدولة ساعتها؟
1: يعني شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. خليني أسمع حافظ على الواتساب.
6: صباح أستاذ طوني، كيف صحتك؟ حافظ معك حبيب القلب.
1: أهلا فيك.
6: أنا بدي أحكي عن زيارة رئيس الحكومة لزوتر الغربية، كتير حلوة ومحترمة وحبوبة من كل الشعب اللبناني وبالأخص من أولاد الجنوب.
1: نعم.
6: بس بدي أحكي عن الانتقادات اللي عم تحكي عليها الناس من شر من رئيس البلدية ونائب الرئيس. هلا نائب الرئيس حكي بس كان قدر استبدل كلمة خلصة بكلمة انه نحن كبلدية وكأعضاء بلدية وكشعب زوتر والمنطقة إلنا كرامة عنده انه يحطنا بالصورة، بس زلمي يمكن غلط بهالكلمة. اما كلام رئيس البلدية كتير كان حلو، كان قدر رئيس الحكومة وقف وأعطى معنوية للشعب وعنفوان أكثر وثقة بالدولة أكثر، وشعروا أنه الدولة موجودة حدون وداعمة لهم، كانت بيسوى القصة يعني.
1: بس ما تنسى
6: أزبط كانت، بس أنه كمان مش غلط أبدا أبدا أبدا، زلمي رئيس الحكومة أخذ قرار أنه كونه هو مسؤول رئيس وزارة وإله المسؤولية الكاملة.
1: أوكي، بس أقلك شغلي أنه كمان في تدابير أمنية مفروض يتخذوها القاضي والمسؤولين، لأنه ما بعد يعني ما فيك تقلهم روحوا وتعوا أي ساعة كانوا يبلغوا الكل. تسريب صغيرة، قبل شوي سمعنا تهم الجيش أنه مخروق، تصور. يا خلينا نكون نحن هلأ مع محطة إخبارية مع جورج الهاني.
7: خبر التاسع والربع. يعطيك العافية توني. بخبر منذ بعض الوقت، صعد الحرس الثوري الإيراني من هجماته في المنطقة، حيث أعلن منذ قليل أنه استهدف قواعد أمريكية في الأردن بعدما كان استهدف صباحا بالمسيرات مستودعات ذخيرة ومعدات أمريكية في قاعدة الدوحة غرب الكويت، ومستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية أيضا في الكويت. الجيش الأمريكي قال في المقابل: أنهينا جولة من الضربات الجوية على إيران لليلة 12 على التوالي، وقد استهدفت الضربات مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية. هذا كل شيء.

0: بنكفي نحن وياكم الاتصالات والرسائل الصوتيه. خليني اسمع نيكولا. يلا فويس.
1: بونجور استاذ توني، كيفك؟
0: الحمد لله.
1: انا نقولة
0: مهلين نقولة
1: الخبريه وبما فيها انه بوقت يلي كان رئيس جمهوريه قاعد مع ترامب بالبيت الابيض، نفس الوقت كانت اسرائيل عم تنسحب من زوتر، بنفس الوقت كان الجيش اللبناني عم بفوت يستلم، بنفس الوقت الاهالي واقفين ورا الجيش اللبناني ليفوتوا على ضياعهم وعلى بيوتهم. يعني مين اللي حرر يا استاذ توني؟ مين بكون حرر؟ مين بكون سعي للتحرير؟ مين بكون اقوم فعليا؟ اكيد الدوله اللبنانيه.
0: صباح الخير. شكرا لك حج، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 فويس مسج 70-959-111. الو
2: صباح الخير توني.
0: صباح النور، اهلين يا هلا.
2: كيفك جورج؟ معك.
0: اهلا فيك جورج.
2: اهلا فيك. بالنسبه للزياره رئيس الحكومة لبلدة زوتر
0: الغربية،
2: أول شيء ما في رئيس الحكومة كل ما بده يعمل خطوة خاصة بالحالات هاي يعطيهم خبر للشباب أحسن ما يصير فيه مثل ما صار بعيد عنه. يعني أكيد وإن شاء الله لا مثل ما صار بالشهيد رئيس
0: رفيق الحريري.
2: واحد اثنين، يعني معلش كلنا نعرف انه الجيش في من كل الميول ومن كل الطوائف ومن كل الجهات،
0: بس عقيدة الجيش يعني يا جورج وحدي، عقيدة الجيش بغض النظر اذا هذا مسيحي ولا مسلم، عقيدة الجيش وحدي ما بتتغير
2: 100%. لهالسبب هذا مفروض على الجيش اللبناني يعطيه العافية. اول شيء مع كل الجهود عم يعملها مفروض بقى خلص كله بدين من حديد، ممنوع الغلط. مين ما كان الشخص، مين ما كانت الجهة، مين ما كان المصدر، مش جذب بيد من حديد يطلع بالدبابة حتى على مين ما كان يكون بأي منطقة اللي كان. يعني مش معقول
0: يضرب بالدبابة العسكري العسكري بالجيش بدك يضرب بالدبابة،
2: يطلع بالدبابة على الكل على الكل. مش بالرنشت بالدبابة.
0: طيب شكرا لك.
2: خلص يعني يا بنا دولة يا بنا دولة او ما بنا دولة.
0: يعني هلا عنا نص دولة. عنا نص دولة ولا ما عنا دولة بعد ولا شو؟
2: عنا دولة كاملة متكاملة، بس ما عندهم هالهاجس هيدا، بنا نراضي فلان وبنا نراعي شعور فلان وبنا نشوف هالجهة السياسية ما بصير. يا في دولة او ما في دولة.
0: يلا
2: اذا ما عمل مثل ما لازم يعمل مثل ما بيعمل كل الدول ما راح
0: نقوم. اوكي اهلا وسهلا فيك يا هلا. خليني اسمع هلا رامي من فرنسا.
3: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور. كيف
3: صحتك؟
0: اهلا وسهلا.
3: معك رامي. بالنسبه انه رئيس الوزراء ما اعطاهم خبر لاهالي المنطقه وللمختار وللهيدا، حقه من الناحيه الامنيه انه هو ما بده يخلي حدا يعرف انه تحركاته لانه مستهدف. يعني مستهدف، هلا مستهدف من مين؟ بنحط علامه استفهام. على كل ليش الامين العام لحزب الله نعيم قاسم ولا هذا اذا تحرك من ميلي لميلي بيعطي خبر للاجهزه الامنيه؟ ما بيعطي خبر للاجهزه الامنيه لانه كمان مستهدف. بكل الأحوال لو بدك تعمل شو من كان، هن الجماعة مقررين إنه ما بيصير حتى شايف الانسحاب إذا جابته الدولة ما حينبسطوا. هن انبسطوا بقرار جابت لهم إياه إيران لوقف إطلاق النار، بس ما حدا منهم قال ليش إيران ما بتجيب لنا الانسحاب.
0: أوكي.
3: بما أنك أنت منتصر عشو كنت مهلل لوقف إطلاق النار اللي جابت لك إيران؟ وإذا أنت هالقد واثق من إيران خليها تجيب لك الانسحاب الإسرائيلي وخلصنا. وبعدين هيدي مسألة أمنية 100% إله الحق يتصرف فيها رئيس الوزراء. وبعدين كان عطانا خبر يا حبيبي انت وقت بال 2006 فت على قطعت الخط الازرق، اعطيت خبر للدوله اللي كانت اصلا هي حليفتكم وما اعطيت. خلصنا، لشو بدكم تضلكم كل الوقت تاخذوا وتعطوا؟ على كل كان في مسرحيه للرحابنه اسمها بنت الحارس، يمكن كل ما بيجوا بدهم يدقوا بالسلاح، بدهم يطلعوا بدهم يعملوا عملية، وهي وقت اللي كان أبوها حارس ورأت الأحوال صارت هي تسرق لحتى يخلوا الحارس بشغلته. وهيدي هي.
0: شكرا لك.
3: الله يعطيكم ألف
0: عافية. أهلا فيك رامي من فرنسا، في اتصال كمان. ألو
4: محمد معك من لباك.
0: أهلا فيك محمد، كيفك؟
4: كيفك إن شاء الله بخير
0: الحمد لله.
4: توني يعني نحن صلنا من 75 جربنا الاحتلال السوري والإسرائيلي والإيراني، يعني اقل شيء عم يخلونا نضرب هالضرب.
0: ما نحن عم نسال محمد انه ليه ما بنعطي هالدوله فرصه، خصوصا انه هلا المتغيرات كلها واضحه قدامنا، يعني ما فينا نقول انه بعدها مثل هذيك الايام. مزبوط. وقمه عون ترامب ممكن تغير بالاوضاع ككل الداخليه.
4: ان شاء الله ان شاء الله، ولازم تغير دوله مع دوله، بس بيصير في اتفاقات بتغير كل شيء. يعني خلونا يا عم نجرب هالضرب، اذا انتوا بقونا خلونا يا اخي، ما جربنا كل ال شو بدنا نحكي، يعني جربنا كل الاحتلالات، خلونا هسه نجرب الوين بتوصل.
0: ليش بتعتبر انه الدوله كانت محتله بلبنان
4: بكل شيء؟
0: بشو؟
4: بعدنا من 75 ما خلصناش من الاحتلالات، احتلال وراء احتلال.
0: أوكي.
4: 100%.
0: طب أولاد الجنوب عندك أهل وأصحاب وقرايب أكيد من الجنوب، لما تقعدوا بالمجالس الخاصة طبعا. شو بتحكوا؟ لمين بميلوا؟
4: بميلوا للجيش، وأكثر شيء البيئة اللي كانت حاضنة الحزب. يعني بعرف شباب كان إذا بتجيب سيرة الحزب كانوا يا الله إنه شيء، بعرف وقاعد معهم بعد هالواحد بعد ما دمروا له بيته مهاجر طول عمره.
0: بس مش هيك عم بيقولوا على الهوى؟
4: على الهوى ما بيقولوا، على الهوى ما بيقولوا،
0: يعني عم نسمع الشباب
4: بيقولوا كثير،
0: عم نسمع الشباب والصبايا شو عم بيحكوا على الهوى، مش هيك عم بيقولوا؟
4: يمكن يكون في شيء شيء شيء نسبة أقل من 0.1% اللي بيطلع.
0: امبارح شفنا المعترضات والمعترضين على زيارة الرئيس سلام لزوتر الغربية.
4: هذا ردات فعل هيدي مدفوعة.
0: مدفوعة؟
4: 100%.
0: مين بيدفعها؟
4: طبعا الحزب، نحن بندفعها.
0: بقول لهم للناس قوموا اعترضوا على الزيارة؟
4: طبعا.
0: شو الهدف؟ طبعا. شو الهدف؟
4: الهدف
0: افشال الزيارة ولا شو؟ نجحت الزيارة، رح غرس العلم وقال له رئيس البلدية كنا نحن كمان بنكون معك، ليه ما قلت لنا؟
4: هو الهدف تفشيله، والحمد لله ما فشلت، وان شاء الله كله مش رح يفشل. لانه اذا بيصير في يا خي يصير في استفتاء هون بلبنان، استفتاء يا خي مين مع ومين ضد؟ صدقني النسبة الاعلى من الجمهور تبع هون هني مع الاتفاق.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. خليني اسمع رضوان بعده اتصال.
5: صباح الخير، معك صباح. رضوان
0: يا هلا. يا هلا رضوان.
5: هلا اول شيء بخصوص زيارة دولة الرئيس مجلس الوزراء الجنوب، يعني هو بده واحد يعرف انه هو شو هدف هذه الزيارة، يحدد انه بس نحن رايحين نشك العلم اللبناني، والله هو رايح يستفيد يقف مع شعبه مع الناس المتضررة الناس المنكوبة، يقف على خاطرهم، يعني جولة رعوية والله شو. هون السؤال، يعني إذا بدنا نحن الحين بس نشك العلم اللبناني، الحين بنشك العلم اللبناني، أي حدا بيروح بنبعته بيروح بشك العلم اللبناني.
0: أوكي.
5: يعني زيارة مفروض تكون مثل هيدي، انه يقف على خاطر الناس، انت رئيس مجلس وزراء، انت بي الكل، مفروض تكون كمان كدورة كدور فخامة رئيس الجمهورية اللي منحترمهم ومنجلهم. بس للأسف ما كان هذا موجود، ما هو مفروض يكون هيك، هيدي يكون الزيارة او بلاها يعني. يستمع لهالناس شو بدها، شو وجعها، شو تتقرب من هالناس. شغلة مش شغلة انه والله انه فيها تكسير روس او والله انه نفرض شغلة بالقوة. في ناس موجوعة، في ناس كان في غياب للدولة. هلا ما بدنا نفوت بهالتفاصيل، نحن ما نرجع ترجع هالناس تكون أوكي. قريبة اكتر من الدولة. هالدولة تعطي تطمينات لهالناس، تقول لهم هي ترجع تردها لحضن الدولة اكتر، نقول انه هيدي الدولة للكل. فنزل نتقرب من هالناس
0: أوكي.
5: مش انه والله انه لا شغلة بالقوة او انه ما بتزبط هيك يعني. أنا بصراحة حكي هو أنا ما فهمت على ولا كلمة شو حكي، ما فهمت شيء. صار بدوت ترجماني ترجم له مترجم محلف يعني.
6: لا رئيس.
5: أما بخصوص فخامة الرئيس لواشنطن ما بعرف إن هي، أنا شفتك أنت زيارة حلوة وناجحة، فلحديت ما سألوه للرئيس ترامب عن الرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشارع، وانه تدخله بلبنان، وانه هو بده يمكن يعني نطلب منه يفوت يضرب حزب الله، وهو قاعد عم يتسمع يعني. كيف يعني انت رئيس دولة عم يطلب الرئيس دولة يفوت يضرب فئة من الشعب اللبناني وتدخل؟ ما نحن بعدنا عم نقول وجعنا ما خلص من التدخل النظام السوري السابق اللي قاعد حكم لبنان أكثر من 30 سنة. ما خلى ما في بيت لبناني إلا يمكن ما أذى أو ما هيدا من التدخل الجيش السوري بهداك الوقت.
6: لا للمعلومات رضوان، للمعلومات
5: بكل بساطة يعني.
6: لا رجع الرئيس عون، رجع الرئيس عون رد اوكي، وقال بالاجتماع وقال له لترامب نحن ما بدنا حدا يتدخل بشؤون اللبنانية. رد بكل بساطة، مش ما رد، نطر ترامب لخلص كلمته. على فكرة اذا هيدا الجيش السوري ايامه يعني المحتل كنت عم بتقول انه ما خلى بيت بلبنان ما تعرض له من اذى منه، ليش طلعت دفعت عنه وقتلت معه بسوريا دخلك؟ ما سؤال كمان سؤال، مش انت طلعت لفوق وقتلت دفاعا عن نظامه؟ غريب. كان في كمان في تناقض بالافكار صح. بس اذا كان حديث صديقنا عم بيقول ما سمع على الرئيس سلام شو قال، خليه يسمعوا شو قال.
7: بدأنا بتحضير لتأمين عودة كل الخدمات الأساسية من مي ومن كهرباء ومن تليفون، وتأمين أيضا ما يلزم من بيوت جاهزة لتأمين مرحلة انتقالية. بدي أقول أيضا أنه عودة الحياة للجنوب منه هيدا بس شعار، عودة الحياة للجنوب هدف وطني حندمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب ويعود جميع أهلنا لبيوتهم. عودة أهلنا اليوم لقراهم منازلهم هي أفضل تعبير عن وحدة لبنان وسيادته.
6: بس لصديقنا رضوان اللي ما فهم على رئيس الحكومة، يعني في أوضح من هيك كلام؟ بالمختصر أنتم تدمرون والدولة تعمر. يلا ألو
8: ألو.
6: أيوة
8: صباح الخير.
6: صباح النور. هلا
8: معك فادي.
6: أهلا فيك فادي.
8: بدي أختصر كتير، ما أخذ من درب حدا ووقت حدا. مثل ما في ليل نهار، مثل ما في غلط وصح، في سلام وفي حرب. بقى دعاة السلام واضحين ودعاة الحرب أوضح.
6: بس أيها أصعب، مسيرة السلام ولا مسيرة الحرب؟
8: أكيد بدنا سلام. بقى
6: لا، المسيرة أصعب لتوصل للسلام المنشود.
8: صح.
6: مين بوصل لك إياه؟
8: طوبة، بتصير من طوبة لفاعل السلام. يعني إذا بدنا نرجع لكلام السيد المسيح. ولكن زيارة الرئيس عون واضحة جدا، والشاطر اللي بيعرف يقرأ وينطر النتائج. وزيارة
6: حتى الساعة يعني سموه بالأجنحة المتكسرة،
8: والزيارة اللي الآن فيها دولته على جنوب كانت واضحة، وهلأ كلامه سمعناه واضح، بس بدك من يعرف يقرأ الرسائل ويفهم الكلمات. وكل من يبقى ضد هالجمهورية هو غريب عن الجمهورية.
6: طب أبناء الجنوب هني من قلب هالجمهورية،
8: إيه؟
6: لمين بميلوا؟
8: عم يرفضوا مد اليد، وهني بينهم وبين حالهم مثل ما حكيوا كتار انه هني رافضين هالحرب، بدهم سلام. بقى تعبوا كلمة تعبنا تشمل لبنان كله.
0: بس الكرامة أغلى من التعب وأغلى من الأرض وأغلى
8: أكيد. يعني
0: بدك تعمل اتفاق مع عدوك مع
8: تتفاهم معه، يمكن العدو يرضخ بعدين، يمكن يصير صديق، ما بتعرف هالدنيا بتبرم. نحن متشبسين انه خلص عدو ضلكوا على سلاحكم. لا، لما بصير في سلام السلاح بيوقع بالارض وبنزرع ورد، بنزرع شجره، بنزرع يعني صوره بالخيال.
0: بس اعطيني الدليل انه ممكن الاسرائيلي توصل معه لحاله بعده لحد الساعه بيحرق بيجرف بيدمر بفجر.
8: ايه ممكن واحد هو
0: عم بيعمل ارض محروقه يعني بجنوب بعده حتى الساعه رغم الاتفاق، رغم الاتفاق اللي طار
8: قلبنا على ارضنا وشفنا اللي عم بيصير. ولكن في انسان يمكن عم بيموت على فراش الموت وبيقوم بدي اعمل وبدي ساوي وبدي كسر وبدي احرق، هيدي يبقى نزاع الاخير. ومن بعد ان شاء الله بيحل السلام بهالبلد وبنعيش برواء مع بعض. لا ما ضل ما فينا نضل نقول هني ونحن ونحن وهن، كثير بشع هالكلمه. وكلهم بدهم سلام بكره بتشوف.
0: مين كلهم؟
8: الكل.
0: مين الكل؟
8: السماء والارض بدها سلام.
0: بدها هلا السماء اكيد بدها سلام. ايه؟ الارض ايه؟ مش كل اهل الارض
8: ان شاء الله يوعوا. ندعي لهم.
0: نتنياهو بده سلام؟
8: ارضنا ما بقى نحرق ارضنا.
0: نتنياهو بده سلام؟ الايراني بده سلام؟
8: يمكن بليلة يوعوا كلهم، نحن بنتمنى يوعوا بقى.
0: حس حالي عم بحكي مع ابونا.
8: لان باردون؟
0: حس حالي عم بحكي مع ابونا.
8: مش غلط، كلنا فينا شخص.
0: لا لا معقول لا يعني ايه بس
8: ايه انه ايه اكيد وكلنا يعني. فينا روح من الله يعني. ويمكن انا ببيتي ناسك مثلا ما بتعرف عني شيء، انا متعمق ب ربنا اكثر من السياسه، السياسه بتفرق، الدين يمكن ارحم ما بعرف.
0: شكرا لك، اهلا فيك فادي. ثانك يو. باخذ كمان اتصال. الو
9: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
9: شال معك،
0: كيفك شال؟
9: الحمد لله. انا بس هيك بدي اعطي مثل، مش مثل، هي هيك كلمه كنا نقولها نسمعها من نحن وصغار، مثل نسوان الفرن. يعني صايرين جماعه الحزب مثل نسوان الفرن، ليك طلع لفوق ما حكينا، ليك
0: رح يقولوا
9: لك امريكا لابس شورت، ليك
0: لح يقولوا لك كل اللبنانيين صاروا مثل النواح او الردادة او بكيزة وزغلول.
9: بس وقف، بس وقفين قاعدين ما عندنا شيء. خيتاب خلينا نشوف، نحن ما نمنا وعينا لقينا في كارثة طبيعية تهدمت البيوت. نحن في حدا خيه حركش بعدو حدي فوتنا بمتاهة انا بالغنى عنا، اوكي وصلنا لهون. اجوا جماعه عم بحلوا لي هيدي الخبريه، عم بوصلوا لي اول شيء الانجاز اللي عملوه، وقفوا الاسرائيلي يكمل هيدي قبل ما هن يخبروني. هن الانجاز اللي عملوه فوتوه، نحن هن اللي عم يعملوا رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه عم بوقفوه. اول انجاز وقفوه، طلع امبارح حطلك علم، ان شاء الله كل يوم بيطلع بحط علم بكل ضيعه وبتفوتوا بتقعدوا بضيعكم وما بيسلم عليكم.
0: هن ما قالوا له ما تحط علم وتشك العلم، هن قالوا له خبرنا لحتى نحن معك، تنكون نحن معك بالاحتفال، تكون وراك تدعمك.
9: اذا انا كل يوم بطلع بسبك وما بعرف شو بيجي، بيجوني 4-5 بيطلع على التلفزيون بقولوا لي نحن كنا ناطرينك تجي وتحكينا، مش مزبوط. طلع الزلمه حط العلم وفوتكم على هيدي الضيعه بغض النظر بتحبوه او لا. خي طلعوا قعدوا بالضيعه، ليك شو عمل؟ لا خي هيدي القال والقيل والنسوان الفرن بلاها بقى، ما بقى تشيلوا منكم وتحطوا فينا، مشكلتكم نحن عم نعالجكم اياها ومش عاجبكم.
0: طيب اوكي، اهلا وسهلا فيك. بناخذ كمان اتصال. الو.
10: ايه يعطيك العافيه حبيبي.
0: اهلا وسهلا يا هلا.
10: معك بلال.
0: كيفك يا بلال؟
10: الحمد لله تمام. بدي اعمل مداخله صغيره بس.
0: يا هلا فيك يا هلا.
10: بتواصلوا مع حضرتك. هلا نحن كلنا مع الدوله ومع بناء الدوله ويصير في عنا نظام، بس جربنا انه هيدا عدو غادر. انا ابن جنوب وانا ضيعتي بعد اللي هديت هلا عم تنغزر.
0: اي ضيعه؟
10: زبين.
0: شو هي زبئين؟ زبئين ايوه
10: ضيعتي اسمها زبئين. بعدك لهلا بتسمع الرصاص، بتسمع الطيران المسير، الطيران الحربي.
0: يعني شو حققت هالضيعه؟ عم بحكي عن مستوى الضيعه من اتفاق الاطار حتى الساعه
10: لحديت الان. بعد الاسرائيلي ما التزم ولا شيء باتفاقه، بعده لغايه الان عم بيضرب ويكسف ويؤذي وبعده ما التزم. طلعوا على زوتر على راسي الله يعطيهم العافيه. هلا بيقولوا لك زبئين حررناها كمان، هي بالاساس ما فيها توغل اسرائيلي
0: بس تحت النار.
10: يا صديقي انا معك يا
0: اخي. قال لك الاسرائيلي
10: انتبه. انتبه. انتبه.
0: لا لحظه بس، قال لك الاسرائيلي وقال لك الجيش اللبناني كمان انه في مناطق بين الجيش، قالوا لك في مناطق محتله اسرائيليا ومناطق تحت النار الاسرائيليه. يعني صحيح. بالمرحلة الأولى عم ناخد المناطق اللي تحت النار الإسرائيلية اللي برضو هي مهدمة، ما عم نقول لا.
10: ايه.
0: عرفت كيف؟ طيب. مقدمة step by step يعني حتى عرفت كيف؟ وقال ما فيك تقول له للإسرائيلي فلو أنا ما عطيته شيء، ما هو هلا فيت على أرضي كمان بده هو ضمانات. عم بقول لك بكل صراحة بده ضمان الإسرائيلي أنه ما يرجع الحزب يتسلل على الأراضي المسلح بالسلاح تبعه ويعمل عمليات عليه. ها.
10: طيب وانت بتضمن، انت اعطينا ضمانات اكتر من انه 8 دول عظمى من باكستان وتركيا والسعودية كانوا عم يشتغلوا على الملف الايراني، وترامب خرق الاتفاق وبعضه عم يعمل اللي بده.
0: هلا انت بتقول ترامب خرق اتفاق اسلام اباد، ترامب بيقول لك الايرانية ما التزموا وبعده مسكرين مضيء هرمز، عم بحكي عن اسلام اباد. هلا في اتفاق ويبدو انه القمة
10: ان شاء الله خيي، ما احنا بدنا نخلص بدنا نرتاح يعني انتبه. انا مش عم بقول لك،
0: طب انا عندي كمان سؤال يعني فضل. كلنا عم نقوس، مش كلنا طبعا، في جهة معينة عم تقوس على زيارة الرئيس نواف سلام لزوتر.
10: نعم.
0: السؤال يسأل يعني، عمل مبادرة الرئيس سلام وراح على زوتر،
10: صحيح،
0: وعم نقول انه الدوله كلها
10: لازم بيطلع على بنت جبال وبيرفع علم لبنان، ما عندنا مشكله.
0: بس ليش ما بنقول انه كمان الرئيس نبيه بري ما ظهر من عين التينه بكل هالفتره، ما ظهر حتى ما شاف اهل الجنوب. اوكي يمكن استقبل بعض الوفود ما اختلفنا، بس برضه هيدي ارضه، هو ابن الجنوب ما راح شافه.
10: ليه ما شافه؟ لانه الزلمه ما بده يطلع اهل الجنوب ويرجع يتبهدلوا مع اهل الجنوب.
0: لحظه لحظه، ما هذه ارضه يعني ارضه عم تتدمر. خليني اعمل مثل ما عم نقول رئيس سلام يشك العالم، يا خيو يروح يشك العالم، ما ضروري انه ليه من بري للرئيس بري ما زاره، بس بناخذ على الرئيس نواف سلام انه زاره. وكمان ما هيك
10: يا اخي، يا اخي المشكله اليوم انت عم بتقلي بدك يطلع على
0: تنين، لا عم يطلع حيلا محلي،
10: في يطلع الدار الزهراني كم مره السهده.
0: طيب حبيبي يطلع على مش على دير الزهر، يطلع على زوتر، يروح مع الجيش يا اخي، يروح مع نواف سليم. ليه ما راح معه؟
10: لانه الرئيس بري ما بيشتغل على انتصارات وهميه صاحبي، مع احترامي لك ولرايك ولارائك.
0: رئيس بري
10: حتى نحن لكن انتبه، حتى بعد
0: لحظه اشتغل على اتفاق، اشتغل لحظه اشتغل على اتفاق ترسيم الحدود اللي قدمنا فيه لاسرائيل كل شيء، مش انتصار وهمي.
10: هيك الاسرائيلي ما حيتركك.
0: مش اوكي، بس هذا انتصار وهمي ولا لا؟ انه نحن عملنا اتفاق ترسيم بحري باخذوا الاسرائيلي كل شيء، هذا انتصار وهمي. كيف ما
10: هو ماشي معك عم بيجاريك ليفرجيك انه انت شو ما تعمل شو ما تعطيهم ما حتوصل لنتيجة.
0: طيب يلا اوكي يعني ما ممكن عطول عنده شو بقولوا الفرفور زنبه مخفور.
10: انا ابن جنوب يا اخي، انا عايش برا وشغلي برا، انتبه انا كتير.
0: هذه فيليمون وهبي قالها، فيليمون وهبي قالها الفرفور زنبه مخفور. شكرا لاتصالك. لحظة بس فريدي، خلص بزيادة بزيادة، ما بقى فيني طول، ما بقى فيني طول، ما بقى فيني
10: طول.
0: يلا على السريع
10: بتعمل مداخلة بس لانه كله عم بيحكي لك يا خيي مع احترامي.
0: يلا على السريع،
10: انه الواحد بس تعطي رايك، عيش الواقع وبعدين على راسي اللي بدك.
0: طب ما انا عم بقول لك نبيه بري ابن جنوب بعيش الواقع، يروح مع نواف سلام
10: بكره من قال له دوله الرئيس بري يطلع على جنوب
0: يعطي الامان من ساعتها.
10: انت بتاخذ ضمانات امانته لدوله الرئيس اذا طلع؟
0: ايه بياخذ امانته. ليه لا؟ اذا بيطلع مع الجيش ليه لا؟ هذا نواف سلام طلع مع الجيش
10: يا خيي، كم شهيد راح للجيش اللبناني
0: يا خيي؟ نواف سلام طلع مع الجيش، ليش ما بيطلع نبيه بري مع الجيش؟ وكمان فرفور زنبه مخفور. يلا شكرا لاتصالك، بس عذرا كمان ما تخزني طولنا، عم نقول انه يا خيي كمان هذا رئيس وهذا رئيس، هذا رئيس حكومي هذا رئيس مجلس، هذا لازم يطلع وبيتقوص عليه اذا طلع واذا شكل العالم، بس هذاك ما بيطلع مسموح. كمان سؤال يسأل ليه؟ مش عم نقوس انه الله يرد عن الجميع، بس انه لو طلع بري كان قطفه هلا. يلا الو
11: الو بونجور
0: بونجور اهلين
11: بونجور استاذ طوني.
0: بفتكر اخر اتصال فريدي، اخر اتصال. يلا مين معي؟
11: معك جورج.
0: اهلا فيك يا جورج.
11: اول شيء يسلم تمك مسيو طوني، لان السؤال اللي سالته كثير مهم، انه الاستاذ نبيه بري ما شفنا كل الحرب، وانا ابن جنوب صراحه، انا من الرماش.
0: نعم.
11: نحن كمان الجنوب لنا، وما حدا سألنا وقت عملية حرب، وما شفنا حدا طلع يعني من هالدولة لعنا. هذه شغلة. وأستاذ نبيه بري ابن جنوب، ما شفنا بجنوب.
0: قال لك في عنده في ظروفه الأمنية ما بده يعمل انتصارات وهمية،
11: مش انتصارات وهمية، يعمل انتصارات حقيقية.
0: يعني مبارح نواف سنين عمل انتصار حقيقي،
11: أكيد.
0: مين ما كان في شك العلم قالوا لك؟
11: نعم.
0: مين ما كان في شك العلم؟
11: أكيد نحن كل لبناني بيقدر يشك العلم وين ما كان بحيالله محل لبنان. نحن حلمنا أنه بس ينشك علم لبناني، لا علم إيراني ولا علم إسرائيلي.
0: نعم.
11: وهيدي اللي عملها دولة الرئيس هذا شيء كثير بكبر القلب، والزلمة منه يعني في عليه خطر أكثر من الأستاذ نبيه بري، أو مثله مثل الأستاذ نبيه بري، وحمل حاله وطلع.
0: أوكي.
11: فمنا نحييه. شغلة تانية، وقت قالوا لك نحن ما عنا ثقة بالدولة، أستاذ كون أنت تعرف أكثر مني بهالأربعين سنة مين كان مسلم الدولة؟
0: نعم.
11: دولة كانت بإيد شخص اسمه نبيه بري، فإذا ما أنتم ما كان عندكم ثقة بنبيه بري هذه مشكلتكم.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا. بعد في مجال ناخد فويس. لا فويس واحد بس، فويس واحد بسمع آخر فويس من محمد.
12: يعطيك العافية طوني،
0: صباح النور. أهلين.
12: بخصوص زيارة الرئيس الحكومي، إذا خبرهم بيقتلوا وبيقولوا مثل ما مات الرئيس الحريري، إسرائيل قتلته، وضلوا 10 سنين يقولوا إسرائيل قتلته، وبيرجعوا هني بيكونوا قاتلينه. فالغدر اللي موجود والموضوع القتل موضوع كتير عادي عندهم، فكرمال هيك أكيد ما خبرهم. الشغل الثاني، هو عم بيوصل رسالة أكيد مش للبنان، للأمريكان، للإسرائيلية، أنه نحن كدولة لبنانية حطينا علمنا بالجنوب وبدنا نمشي على الاتفاق وبدكم تطلعوا. بخصوص الموضوع السوري والدخول السوري على لبنان، حضرة جنابه اللي راح على سوريا قتل شعبه وهجر أهل القصير وأهل سوريا كلهم وعمل جرائم وفتح مستودعات مخدرات يودي على كل الدول العربية، وقف مع بشار الأسد ضد شعبه وضد الناس اللي عايشين بسوريا، وكل هيدي الجرائم شو بده يحكي؟ شو ما يحكي الواحد قليل لحتى يقدر يجيب مصاري ويستقوى علينا بالداخل اللبناني؟ هلأ صار يخاف من الشارع. الشارع له حق يدخل ياخد حقه، بس الشارع ما راح يعملها. بس له حق.
0: أبدا
12: له حق يدخل ياخد حقه منهم.
0: لا يا محمد لا، نحن دولة كمان، في عنا جيش، في عنا مؤسسات رسمية. على كل حال، حتى نبيه بري قال لك هيدي مش واردة، حتى نبيه بري يعني قال لك هيدي مش واردة. شكرا لكل شخص شارك معنا بهاللقاء. تعددت الآراء والمنبر الحر دائما، لبنان الحر. ميرسي لفريدي سيبا ولحلوة لبنان سيدي مخلوق في الموجز مع جورج. انتبهوا حالكم، لقونا بكره.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

جال قائد الجيش العماد رودولف هيكل صباحا في أرجاء بلدة زوتر الغربية متفقدا العسكريين المنتشرين فيها قبل مغادرته البلدة. في هذا الوقت تستعد 9 سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية تواكبها دورية من الجيش اللبناني للدخول إلى بلدة زوتر الغربية التي انتشر فيها الجيش منذ 3 أيام، وتتركز مهمة المسعفين على البحث عن مفقودين وسحب جثامين سقطوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة. أصيب عامل سوري صباحا بالرصاص جراء أطلاق القوات الإسرائيلية النار في منطقة نبع إبل في إبل السقي، ونقله الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى مرجع عيون الحكومي. الجيش الإسرائيلي دمر منشارا للصخر ومنزلا في محيط نبع إبل السقي بعد ليلة من التمشيط الواسعة والانفجارات المتقطعة. أعلن الحرس الثوري الإيراني منذ قليل أنه استهدف قواعد أمريكية في الأردن بعدما كان استهدف صباحا بالمسيرات مستودعات ذخيرة ومعدات أمريكية في قاعدة الدوحة غرب الكويت، ومستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية أيضا في الكويت. الجيش الأمريكي قال في المقابل أنهينا جولة من الضربات الجوية على إيران لليلة 12 على التوالي، وقد استهدفت مواقع عسكرية وقدرات بحرية إيرانية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن وسطاء قطريين يجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين كاشفين أن المحاولات جارية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران. شكر رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس خليل الحي كلا من اليمن والعراق ولبنان وإيران على مساندتهم بدمهم وسلاحهم، مؤكدا أن أولويات حماس في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة الكريمة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في الفلبين استعداد موسكو لأي تسوية سياسية ودبلوماسية حول النزاع القائم في أوكرانيا. أخيرا هذا النداء الإنساني، المريض إلي كيوان بحاجة إلى دم من فئة بي نيجاتيف في مستشفى القرد باوي في أدما. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، البنزين 95 أكتان مليونان و347 ألف ليرة، البنزين 98 أكتان مليونان و365 ألف ليرة، المازوت مليونان و99 ألف ليرة، والغاز مليون و127 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: ما لازم نستلشئ بالعوارض الصحية، وخاصة إذا كانت جديدة أو خاصة إذا دامت وما اختفت بسرعة. يعني ما لازم نهمل أي عارض ممكن، مثل خسارة الوزن بلا تفسير، سعلي، نتوءات بالجلد بالجسم، انتفاخات، نزيف من شي منطقة بجسمنا، أو سعلي ما عم بتصح، أو شامية تحولت. فأول ما تبين هالعوارض المألة تفسير وما عم تختفي بسرعة، لازم نتوجه عند طبيب الصحة، عند أي طبيب اختصاص. ما لازم نهمل حالنا، لأنه كل ما كان

مش معقول يكون السبت هو الاحتفال بإعلان البطريرك اللي يصلح ويك طوباوي ويقطع مرور الكرام. لهيك اليوم وبكرة عنا حلقات خاصة حول هالموضوع. يمكن بس نسمع كلمة بطريرك منروح دغري على التفكير الروحي والديني، ولكن في كتير أبعاد يمكن نحنا ما بننتبه لها أو منعرفها، بس منعرفها هيك من برا لبرا. بس نقول البطريرك الياس لحويك غير أنه رجل دين، غير أنه هو اليوم عم يعلن طوباوي، كمان هو أب.

أكيد دايما المجال مفتوح للتعليقات وللمشاركة، بس خلينا بس من ضمن الواتساب على 70 959 111. نحكي كتير وفي كتير عناوين نحن منعرفها، بس اسمحوا لي هيك اطرح سؤال على كل شخص عم يسمعني، يمكن تفكروه غريب شوي بس هو صلب الموضوع، هو كل القصة. هل نحن فعلا منعرف البطريرك الطباوي اللي يسلح ويك، ولا نحن بس منعرف انه اطلق عليه لقب اب لبنان الكبير؟ منعرف اكتر من هيك ولا لا؟ يعني اللقب كلنا حافظينه، بس يمكن قليل تنسأل حالنا ليش أصلاً البطريرك الحويي كان بده لبنان الكبير. ما بعرف بوقتها كان عم يحلم بشي خريطة أكبر، كان عم يحلم بدولة أقوى. هل بأول أيلول 1920 كان نهاية مشروعه ولا بداية مشروع البطريرك الحويي؟ لأن طبعاً فرق كتير كبير بين البداية والنهاية.

طيب إذا مشروع البطريرك الحويك انتهى يوم إعلان لبنان الكبير، يعني اليوم نحن مش بحاجة نناقش هالموضوع. بس إذا كان إعلان لبنان الكبير مجرد بداية، يعني السؤال بعده مطروح ولو قطع عليه 100 سنة. ما بدي حاكم التاريخ ولا بدي حاكم أشخاص ولا شيء، بس بدنا هيك نتناقش بأفكار معينة. لأن يا جماعة الأوطان عادة مش بس إذا انرسمت حدودها بشكل غلط بتسقط، إنما لما مننسى الفكرة الأساسية اللي تأسست بسببها هالأوطان. اليوم لبنان عايش وحدة من أصعب مراحله، وكلنا منعرف أزمة مالية، أزمة سياسية، أزمة ثقة، هجرة، مؤسسات عم بتسكر. سؤال ما منوقف نسأله، أي متى رح نخلص؟ وسؤال الأهم، كيف وصلنا لهون؟ يمكن نحن مفكرين أنه هيدا السؤال كيف وصلنا لهون اليوم بس عم نطرحه، بس شو بيصير إذا بقلكن أنه هيدا السؤال بلش قبل أكتر من قرن؟ مش لأنه البطريرك حويك توقع شو بده يصير، إنما لأنه كان عم بفكر بشي بعدنا لليوم مختلفين عليه. شو هي الدولة؟ الدولة هي حدود وجغرافيا، ولا الدولة مؤسسات، ولا سيادة، ولا اقتصاد، ولا كل هول مع بعضهم؟ هيك معكم اختبار كتير صغير وبسيط. تخيلوا معي هالمشهد، البطريرك الطوباوي الياس الحويك فايت بهاللحظة على استوديو لبنان الحر، عم يطلع علينا بسنة 2026. شو برأيكم أول شي رح يلفت له انتباهه؟ رح يكون فرحان ومبسوط أنه لبنان اللي طالب فيه بعده موجود، ولا رح يكون حزين لأنه الدولة اللي حلم فيها ما اكتملت بعد؟ يا حامي أرضك والدار، يا جمعنا كبار صغار. هيدا الجواب تحديدا على هيدا السؤال بحدد كيف نحن منقرأ تاريخ لبنان كله.

هلا بعد شوي رح مرق رسائل اكيد اللي بيكون عنده اي تعليق او اي حتى سؤال ونحن نفكر فيه مع بعضنا على الهواء 70 9 5 9 1 1 1. بس بدي اروح على هيك عنوان لحويك، رجل ما كان عم بفتش بس على حدود. لما منذكر البطريرك الياس لحويك مباشرة منفكر بواحد أيلول 1920، بس الحقيقة مشروعه ما بلش بهداك النهار، بلش قبل بوقت كتير طويل. هو بوقتها كان شايف إنه جبل لبنان بصيغته بهداك الزمن بعيش مشكلة أكبر من السياسة، بعيش مشكلة هي هم كل الخليقة، هم كل البشرية، البقاء. كان يشوف إنه لبنان الصغير بيفتقر لكتير من المقومات، أرض زراعية محدودة، ما في مرفق رئيسي بيدير التجارة مثل ما لازم، موارد قليلة. من بعدها أجت الحرب العالمية الأولى، أجت مع المجاعة، المجاعة ما كانت ولا يوم حدث عابر، بالعكس كانت صدمة كشفت هشاشة الكيان اللي كان موجود بوقتها. هيدا السؤال بلش يغير كل شيء. إذا بدنا وطن، أي وطن هو قابل للحياة؟ يعني بدي هيك جرب أعمل مقارنة بين رجل الدولة بال 1920 وبين اليوم. يعني الناس اليوم بتبلش بالشعارات وهيدا نشوف إذا منوصل للواقع ولا لا. بوقتها البطريرك الحويك ما بلش بالشعارات، بلش من الواقع، إنه الدولة اللي ما رح تقدر تأمن خبز لشعبها رح تضلها دولة مهددة، والدولة اللي ما عندها اقتصاد رح يضل استقلالها ناقص. كرمال هيك لما راح على مؤتمر الصلح سنة 1919 ما كانت طلباته عاطفية شعبوية، كان عم يحمل مشروع سياسي واقتصادي بذات الوقت. يعني الزلمة سابق عصره، كان عم بيقول لهم للعالم إذا بدكن لبنان قابل للحياة ما فيكن تتركوه محصور بجبل لبنان، كن تعطوه مرفق بيروت، سهل البقاع، الجنوب، كن تعطوه عكار، لأنه الدولة يا جماعة ما بتعيش بالرموز. في حدا قدر يطعميكن رموز اليوم؟ في حدا قدر يطعميكن شعارات؟ الدولة ما بتعيش بالرموز إنما بالمقومات. برجع بسأل سؤال تاني، كم مرة سمعنا إنه البطريرك الحويك عم بيطالب ببيروت؟ كم مرة سمعنا ليش طالب فيها؟ كان عم بينبش عن مساحة أكبر، عن اقتصاد أقوى. هل يمكن أصلاً أنه نفصل بين السياسة والاقتصاد؟ وهذا السؤال مش بس عن 1920، بعده هذا السؤال هو ذاته عن اليوم كمان، لأنه بعد أكثر من 100 سنة عم نكتشف أنه الاقتصاد منه ملف منفصل عن الدولة، وكل الخبراء الاقتصاديين اليوم بيقولوا لنا مشكلتنا الاقتصادية سببها سياسة. والاقتصاد مش بس ملف ومنفصل عن الدولة، إنما هو جزء من قيام الدولة. خلينا نفكر بهالسؤال ونجرب نجاوب عليه. هل يمكن أن يكون في سيادة حقيقية من دون اقتصاد قوي؟ طيب والناس اللي بتقول أنه الحويك كان بده لبنان للمسيحيين، معقولة نقدر نختصر هيدي الفكرة بظل كل هالطرح اللي طرحه وكل هالإصرار اللي أصر عليه للبنان الكبير؟ يعني هذا سؤال كتير مهم، أكيد نرجع منجاوب عليه.

0: بكرة رح نكون عم نتوسع أكتر برؤية البطريرك الحويك الاقتصادية، بس اليوم هيك نجرب نركز أكتر بين التاريخ والسياسة، لأنه عن جد أسئلة كتير عم تنطرح. قبل ما كمل، زياد بيقول يا ريت بيتمثلوا هالزعمة بالبطريرك حويك كان لبنان بيصير جنة. شكرا لك زياد، بسمع رسالة وبرجع بكمل.
1: بونجور بونجور. صراحة لا، ما بنعرف، نعرف انه بطرك ما له مثيل. بطرك جاب الاستقلال وجاب 10452 كيلومتر مربع، وبطرك لا مثيل له، بس التفاصيل الباقية كلها ما بنعرف شي عنهم. ونهاركم سعيد.
0: يلا إن شاء الله نكون عم نعمل هيك إضافة بسيطة ولو بأسلوب هيك مش تاريخي مباشر. السؤال كنت عم بطرحه قبل ما سمعنا هيك الترتيل الحلوة، هل كان البطريرك الحويك عم يبني وطن للمسيحيين ولا دولة لكل اللبنانيين؟ في فكرة كتير منسمعها إنه كان عم بدافع عن الموارنة وبس.

0: قديش هيدا هالخبرية هي دقيقة؟ خليني أفكر معكم على العالي. لو كان فعلا بده بس دولة مسيحية أو مارونية، ليش كان عم بيطالب بضم مناطق فيها أكترية مسلمة؟ ليش ما اكتفى بجبل لبنان؟ هيدا السؤال طبعا بيستحق أن نوقف عنده. بعيدا عن الموضوع الاقتصادي، البطريرك الحويك كان عارف أنه قيام دولة يعني أنك تقبل تعيش مع الآخر. صحيح أنه الرؤية انطلقت من هواجس المسيحيين من كونه رجل دين بهداك الزمن، بس المشروع اللي حمله على مؤتمر باريس ما كان مشروع جزيرة مسيحية، كان مشروع دولة متعددة المكونات، وهون بلشت الصعوبة. لأنه بناء الحدود والجغرافيا يا جماعة أسهل بكتير من أنك تبني ثقة. يمكن إعلان دولة بيوم واحد ما بيخلينا هيك نعلن وطن بمرسوم. الوطن بده وقت، بده عدالة، بده شراكة، بده شعور عند كل مواطن بأنه هيدا البلد بيشبه وهيدا البلد بحسسه بالانتماء. وهون برجع بطرح عليكم سؤال، شو اللي بيخلي إنسان يحس أنه هيدا الوطن وطنه فعلاً؟ بكفي انه يخلق بهالوطن ليحسوا انه وطنه، ولا لما بيكون حاسس انه القانون عم يحميه، ولا لما بيكون منتمي لطائفة معينة بغض النظر شو هي، ولا لما بيكون منتمي للدولة؟ اذا بدي افكر معكن على العالي بكل شي نحن منقوله كل يوم، كم مرة منقول هيدي دولة طوائف؟ بالمقابل كم مرة منقول هيدي دولة مواطنين؟ بين هول العبارتين أيها أقرب للبنان اللي عايشينه اليوم؟ هيدا هو لبنان اللي كان بده إياه البطريرك الياس الحويك؟ يعني التحدي الحقيقي مش إنه نقول أعلننا لبنان الكبير، بالعكس إنه نحول اللبنانيين لشعب مآمن بدولة واحدة. مشروع الحويك بال 1920 ولا بلش؟ لما نحتفل بأول أيلول بإعلان لبنان الكبير، بس نطرح على حالنا سؤال، هل كان هيدا التاريخ بداية المشروع ولا نهايته؟ أنا دايما بحب أرسم صور. تخيلوا معي مهندس خلص هيك رسم خريطة بيت. إذا خلصت الخريطة يعني البيت صار جاهز للسكن شي؟ أكيد لا. الرسم شي وإنك تبني شي تاني. يمكن البطريرك حوي كان عم يعمل نفس الشي، رسم الإطار، بس بناء الدولة تركه للأجيال اللي إجت من بعده. وهون بطرح سؤال بوجعني كتير، إذا المشروع ما نجح أو يمكن ما نعطت له فرصة لينجح، الخطأ بيكون من المهندس ولا من اللي إجوا بنيوا وما نفذوا مثل ما يمكن هو حط لهم خريطة؟ بعد أكثر من 100 سنة بعدنا نحن اللبنانية مختلفين حول النظام، مختلفين حول الطائف، حول اللامركزية، الإصلاح، السلاح، الاقتصاد، بس ما عم نسأل حالنا السؤال اللي كتير بسيط بس هو البنيوي والجوهري، بنينا دولة أصلاً؟ طيب نحن مختلفين على شكل الدولة، بس هل أصلاً اكتملت أسس هالدولة تنرجع نختلف عليها وعلى شكلها؟ قديشك حزين يا بطركنا. هل المواطن عم يشعر أنه القانون أقوى من الواسطة؟ مؤسسات الدولة عم تشتغل بمعزل عن الأشخاص؟ هل مواطن عم بحس أنه مستقبله مرتبط بالبلد مش بتذكرة السفر؟ إذا كانت الإجابة لا، يعني المشكلة مش بإعلان لبنان الكبير، إنما أنه توقفنا نحن عند إعلانه.
1: البطريرك مارلياس بطرس لحوية طوباوياً على مذابح الكنيسة المارونية.

طوباك حويك، نحن اليوم في وجع نقاوم الذلة، لا جوع ولا تعب.

0: شو بعد بهدي لفريدي؟ قديش صار عنا قديسين من الباترون من المنطقة عنده؟ ضحكته من الدينة للدينة فريدريك. رح مرق كم رسالة على 70 959 1111. وهيك عندي سؤال، وعي البطريرك حويك من النوم بيوم من الأيام وقال بدي لبنان الكبير؟ بسمع كم رسالة وبكمل.
1: بونجور عندك، كيفك؟
0: الحمد لله.
1: والله شو بدي لك، عندك للأسف يعني هو البطرك حويك الله يرحمه، لو عارف هيك بده يصير وهيك رح تجي من وراء هالزعامات وهالخلفات من وراء، ما بعرف يمكن كان غير برنامجه أكيد، لأنه مش عامل حسابه هو رح يجي ناس من وراء ما يكفوا المسيرة اللي هو مشي فيها. هو كان عم بأسس لوطن كبير، لدولة يعيشوا فيها كل أهلها، يحافظ عليهم وخصوصا تعايش المسيح الإسلامي، وهذا الشيء بك تحافظ عليه، بك تخلي أنت تقدر تقوي طيفتك وتقوي هالعالم وثبتيها بأرضها وبجزورها، هالشباب يقدروا يتعلموا ببلادهم، هالأهل يقدروا يعلموا أولادهم.
0: نعم.
1: كل اللي تعاقبوا من وراء للأسف يعني للأسف ما عملوا لنا شيء، مش أكتر نحن موجودين إنه رعية لألون وهن شايفين حالهم فينا وبيقبضوا على ظهرنا وبيعملوا سروات على ظهرنا للأسف. يعني مثل صغير بس هيك، ما إنه ما خصوا بالموضوع، بطريكية السريان مانا أغنى من بطريكية الموارنة، كل سنة عم تعلم ولاد طايفة ببلاش، نحن ما عم نطلب منه يعلم ولاد ببلاش، عمول جاست صغيرة لهالطلاب لهالناس لهالشعب تبعك تيثبت بأرضه تيبقى بأرضه، للأسف لا خيب ظننا فيهم كلهم من بعده.
0: ايه، ومش تكون
1: عن جد للأسف،
0: ومش تكون التربية انكيات يعني. كمان بسمع رسالة.
2: مثل امبارح ومثل اليوم مثل عطول، اسعد صباح هيك رفيقة قلبكم ريمون نميرو. كيف نحن مربيين وكيف علمنا إنجيلنا ومسيحنا ونحن أحرار ونحن عملنا عبوديين، يعني أنا ما ضروري يكون موافق على خطة شخص بترك ولا إكس ولا إجراك، هو شو عم بفكر وأنا أكون ملزم بتفكير أو ملزم هو شو عم بخطط. أنا إذا بديك لاحق الأمور كلها سوا، ومن وقت ما أسس لبنان اللي هو كان يحلم فيه وأخذ وضم المناطق اللي هو كان بده إياها، إلى حد الآن أنا بلاقي أنه عمل خطيئة من حيث لا يدري، من حيث لا يدري، لأنه إذا كان عم بفكر مسيحياً أكثر ناس خسروا بهالخطة اللي عم بخططها كان
0: أوكي.
2: البطرك من المسيحية.
0: لأنه رسالتك طويلة ريمو، رح أضطر أني أختصرها في كتير رسائل، بس أنا كنت عم فكر مثلك مثل كتير من الناس اللي كانوا عم بفكروا قبل ما هيك أعمل القراءات اللي لازم تنعمل، وعم بحكي كنت هيدا الشيء أكيد. إذا أنت متابع معي ومركز شو عم بتقول شو بقول التاريخ، رح تكون وجهة نظرك مختلفة، لأنه ولا لحظة كان عم بفكر بس كرمال الموارنة والمسيحيين، وهلأ رح نحكي أكتر التاريخ شو بيقول.
3: صباح الخير أندي، كيفك؟ بس يا ريت بتشرحوا للعالم شو يعني الطوباوي، ليش تطوى البطرك لحويك؟ كتير كتير مهم العالم ترجع تسترجع وتتذكر. شكرا لك.
0: يعني انت بدك تعرفي ولا بدك نشرح للناس فادية؟ بس اعرف. اوكي، كمان بسمع رسالة، عم بيكون الرسائل طوال رح اضطر اختصرين.
4: يسعد لي صباحك وصباح كل المستمعين.
0: وصباحك.
4: معك زياد. بدي اقول لك شغله، انه طلع كتير اشاعات بس البطرك حويك بالالف و بتخيل بالمفاوضات كان عم يضغط عليه الجنرال جورو بوقت يمكن بسنه 19 انه يضم واد النصارى، ولانه فيهم شويه علويه ومسيحيه موارنه وهيك، بس هو كان متمسك بخريطه الجيش الفرنسي يلي رسموها بال 1862. صح، بوقتها البطرك كان بده إذا بدك هالمزيج الكبير من كل هالأطياف، من ما بدي سمي بس كل إلى جان بول دو، إلى لبنان غناء بتعدد الطوائف اللي فيه، وهيدي أكبر مشكلة إذا بيعرف، إذا بيسمعوا بيقشعوا بيحللوا لازم كل البلد يعرف انه نحنا ما فينا نعيش من دونهم ولا هن فينا يعيشوا من دوننا، نحنا منكمل بعض شاء من شاء وابى من ابى.
0: شكرا لك
4: وألف تحية.
0: شكرا لك زياد. هو فعليا الخط التاريخي واحد لحتى تكون بلشت بالعيش المشترك من قبل حتى البطريرك الحويك، من قبل بستين وسبعين واربعمية وخمسمية سنة لليوم للسبعة وتسعين لما البابا القديس حكي عن لبنان كرسالة. بتحس انه في خط واحد. وبحلقة كنت عم بعملها كان عم بيقلي أبونا باسم الراعي إنه في شيء اسمه إكراهات التاريخ، يعني قد ما أنت تجرب تقاوم وترفض وتاخد المجرى اللي بدك إياه، التاريخ بيمشي بطريقة بتجبرك تروح تاخد الخيار الصح، وهذا الشيء اللي مفروض يصير بالآخر. في فكرة كتير بنسمعها مثل ما كتار منكم عم بيقولوا انه البطرك رياس الحويك وعي من النوم هونيك نهار وقال بدي لبنان الكبير. تاريخ بيقول شيء مختلف كليا. البطرك الحويك ما راح على مؤتمر الصلح وفي بجيبته قرار هيك جاهز لانه هو بصر بنومه انه بده هيدي التركيبة. كان عارف انه المنطقة عم تتغير، السلطنة العثمانية سقطت، الحدود القديمة كانوا عم يرسموها من أول وجديد، والسؤال ما كان إذا كان رح يخلق لبنان، إنما كان السؤال أي لبنان رح يولد. وهون بتبلش القصة. في كتار كان بدهم لبنان الصغير اللي بس هو بحدود المتصرفية، وكان في ناس بتفضل تنضم لمشروع سوريا الكبرى، وكانت فرنسا عم تطلع على المنطقة بس من زاوية مصالحها. وبوسط كل هيدي المشاريع بيطلع مشروع البطريرك الحويك. ما كان المشروع الوحيد بس كان المشروع الأكثر تنظيما. جمع وثائق، حضر مذكرات، راح على باريس مع وفد لبناني حتى يعرض رؤيته قدام الدول المنتصرة بهديك المرحلة. وطبعا الوفد اللبناني ما كان بس مسيحي، يعني لبنان الكبير ما خلق بقرار مفاجئ، كان نتيجة معركة سياسية دبلوماسية استمرت شهور. وهم بطرح سؤال، كم واحد منا بيعرف انه قيام لبنان ابدا ما كان امر محسوم وحطينه بالجيبة؟ مين بيعرف انه كان في اكتر من مشروع مطروحين على الطاولة؟ لو اختارت الدول المنتصرة بوقتها مشروع تاني كنا اليوم رح نكون بنفس الدولة اللي عايشين فيها؟ ولا كان ممكن يكون اسم لبنان مجرد صفحة بكتب التاريخ؟ كتير أسئلة بتخلينا نطرحها بهالمرحلة، وخصوصي بس نكون عم نناقش هالقد موضوع كتير مهم. فكر مثل فكر البطريرك الحويك عم يصنع وطن، عم يصنع تاريخ. كم مرة منعتبر انه اللي عم نعيشه اليوم كان هيك شيء محتوم، بينما الحقيقة أنه التاريخ عادة بيبنى على قرارات كان ممكن تكون مختلفة تماماً.

أخبار بنسمعها كتير إنه المسيحيين كان بدهم لبنان الكبير والمسلمين كانوا رافضينه، هل هالكلام دقيق؟ مش كتير. صحيح إنه جزء من القيادات السنية خصوصا ببيروت وطرابلس فضلوا بالبداية إنهم ينضموا للمملكة السورية بقيادة الأمير فيصل، واعتبروا إنه لبنان الكبير ما بينسجم بوقتها مع تطلعاتهم السياسية، بس بالمقابل مش كل المسلمين كانوا على نفس الموقف. كان في شخصيات إسلامية شافت إنه لبنان الجديد ممكن يكون وطن للكل إذا قام فعلا على العدالة والشراكة، حتى عدد كبير من وجهاء المناطق اللي ضمت للبنان كانوا عم يتعاملوا مع الواقع الجديد وشاركوا ببناء مؤسسات الدولة اللي كانت هي وليدة هذا الإعلان. وهيدا الشيء بيخدنا على فكرة كتير مهمة، إنه يمكن لبنان الكبير ما كان نتيجة إجماع كامل، بس كمان ما كان نتيجة رفض كامل. يعني المعلومات بتوصلنا مرات مجتزأة مش دقيقة، في سرديات، في أشخاص بتسوق لأفكار يمكن لحتى من الأساس تنسف فكرة العيش معا. لبنان كان نتيجة نقاشات، اعتراضات، تسويات، تطورات سياسية استمرت سنوات، وهيدا هو الدرس الأهم. لبنان ما خلق من اتفاق كامل ولا من انقسام كامل، ولد لبنان من محاولة جمع جماعات مختلفة بوطن واحد حتى يعيشوا حريتهم الدينية بالكامل من دون ما يكونوا خايفين من قمع حدا ومن تهديد حدا. بعد 100 سنة قبل ما أعطي الكلمة لموجز الأخبار، السؤال اللي منرجع نطرحه على حالنا، هل نجحنا بتحويل هالكيان لوطن بحسوا فيه الكل إنهم شركة فيه؟ بترك الكلمة لموجز الأخبار ونرجع منتابع مباشرة من بعدها.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، موجز أخبار 11:11 من لبنان الحر.

نعت قيادة الجيش الرقيب الأول إلي الجبيلي الذي استشهد أمس بنتيجة انقلاب آلية عسكرية في منطقة القرن السوداء، وهو من مواليد 11/9/1997 من يارا عكار عازب. نقل الجثمان صباح اليوم من مستشفى سيدة المعونات جبيل إلى كنيسة سيدة الوردية كرم عصفور عكار، حيث يقام المأتم في 17:00 ويوارى الثرى في مدافن البلدة. حلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بيروت وضواحيها. أكد نواب تكتل الجمهورية القوية خلال جولة جنوبية أنهم ينقلون تحيات الدكتور جعجع وعاطفته إلى كل شخص متمسك بأرضه، سواء في دير ميماس أو في القرى المجاورة. عرض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن ولنتائجها الأولية من فرصة لتعزيز الدعم الدولي للبنان، كما بحثا السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان والتحديات التي قد تترتب على ذلك، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب واستمرار الدور الدولي الداعم وانتشار الجيش اللبناني. وأكد الجميل دعم الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشددا على أهمية تطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور مؤسسات الدولة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن تهديد الحوثيين بفرض حصار في باب المندب قد يوسع نطاق الحرب ويرهق الجيش الأمريكي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب ماء؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه ماء، بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم، وهني يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بيخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز، وبيخلينا كتير نحتفظ بالماء بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة، وممكن يعوض السوائل الموجودة. بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعملهم أعراض بالجهاز الهضمي، مشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب. والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: متابعة معكم بهالحلقة الخاصة قبل ما يجي يوم السبت، يوم الاحتفال بإعلان البطريرك الياس لحويك طوباوي. أنا بس بدي أعتذر أنه الرسائل الطويلة ما رح أقدر مرقها، لأنه في رسائل دقيقتين وثلاثة، وحتى اضطريت أني أطش رسالة بنص صب. بليز ما يتخطوا الرسائل لدقيقة لأقدر نمرق أكبر عدد ممكن بهالنهار الحلو.
1: صباح الخير. أكيد الفرحة أنه في كتير قديسين صار من البترون، بس صراحة الأساسية عند فريدي لأنه صار عريس.
0: هلأ أنا هنيته مرة الماضي. في حدا عم بيقول أنه البطرك حويك مثل كل القادة العظماء كان عنده رؤية مستقبلية، رؤية حطته يمكن برات الزمن والوقت، بس للأسف نشوء إسرائيل حط هالرؤية المستقبلية مع وقف التنفيذ، إذا هيك بدي أشرحها بالعربي. كمان بسمع رسالة من شربل.
2: مدام الدقي، يسعد لي صباحك. أول شيء مش عم عمم، أكيد نحن ضد التعميم، بس إذا بدك الصراحة، وسوري إذا عم بحكي طائفيا، بس بما أنه عم نحكي عن بطرك لحويك، 90% من المسيحية بفكروا مثل بطرك لحويك، لبنان الكبير. مع الأسف، مع الأسف الإخوان المسلمين اللي عنا بلبنان، أكيد مش عم عمم، بس إنه الأكترية منهم إن كان سنة أو شيعة أو دروز، ما بدهم يكون لبنان لبنان، بدهم إياه يكون لبنان تابع لا حي الله بلد اللي كان إلا للبنان. ليش؟ لأنه رئيسنا مسيحي فقط لا غير. بس يتغير هذا الرئيس يبطل مسيحي، بيصيروا هن راضين، أو بيصيروا يقبروا ببعض حتى يصير يا رئيس سني أو شيعي أو درزة. صعب شوية بس الفكرة يعني.
0: شربل، يا ريتك قدرت تتابع الحلقتين اللي انعملوا تنين وأربعة، وفيهم هيدي القراءة التاريخية الموضوعية من أكثر من ضيف، وحتى القراءة الاقتصادية حول فكر البطريرك لحويك، لحتى تشوف قديش الكلام اللي عم بتقوله يمكن فيه شيء من الصحة، بس نحن مع الوقت فسرناه بطريقة غلط للأسف. إذا بيصير لك ترجع تحضرون كتير هينة، فيك تفوت على الفيسبوك لعندي على صفحتي وبتحضرون كمان مرة. في كتير رسائل وطوال كتير، ما بعرف إذا فيني أقطعهم كلهم يا حسام، خليني أشوف شوي.
3: أستاذ جورج ما عاد تحمل.
0: لا مش هيدا قديم كتير، ما بعرف كيف وصلت لعندي. يا
4: صباح الخير سيدي، صباح الخير المستمعين. اليوم بطرك حويك ورطنا أرض مليانة ورود مشكلة حلوة جنسة وعيشة مع بعضها. نحن كملنا الطريق بس ما عرفنا طورنا هالجنينة، ما عرفنا حسنناها. يعني كنا بنأمل هالجنينة يكون فيها تنوع كتير كبير، بس للأسف للأسف.
0: فادية، ايه بوافقك الرأي 100%. هلأ نحن مش أول مرة منشرح هيدي الأفكار، يمكن لأنه قبل بمرة كمان كان في عنا احتفالات بتقديس وبإعلان طوباوية، بس لعيونك فادية بكرة أول حلقة قبل ما فوت بالشق الاقتصادي رح اشرح شو هو المسار، كيف منبلش من التكريم لأعلان القداسة باختصار. تكرم عينك فادية. كمان رسالة سامي بيقول لو سوريا ولبنان وافقوا على حكم الملك فيصل والعراق على حكم الملك غازي واتفقوا على حكم الهاشميين مثل الأردن اللي فيها كل الأديان والأعراق عايشين فيه، ما كان أفضل؟ بيسوى يكون سؤال عم ينطرح سامي، مش غلط أبدا. كمان رسالة
5: مرحب، كيفنا اليوم؟ يعني ما بدنا ننسى أنه من بعد احتلال السلطنة العثمانية لمئات السنين والإبادة المفتعلة للموارنة اللي بسموها المجاعة والوضع السياسي بالحرب العالمية الأولى وتناتش السلطة من الدول العظمى بوقتها، بطرك لحويك هو اللي حافظ على لبنان. لبنان بلد الحريات، وبلد الحريات لحالة إلى معنى كتير كبير خاصة بلاد المشرق. يعني لبنان الكبير كان سنة 1920، والدستور اللبناني انحط سنة 1926 في ست سنين، ومن 1926 لهلا كتير تغير بالدستور، وصلنا للحالة اللي نحن فيها هلا. يعني بس هيك.
0: هلا ما بعرف شو قصدك بتغير كتير بالدستور، هو فعليا في عنا الدستور الميثاق الطائف ما بعرف شو قصدك بتغير كتير بالدستور وحتى الطائف ما تطبق كله. بكل الأحوال غسان رسالتك دقيقتين ما رح فيني مرقها. خلينا نكمل فكرة. ما في عنا يمكن دليل تاريخي بيقول أنه مجموعات طويلة عريضة وقيادات إسلامية ساندت مشروع البطرك الحويك من الأول، مثل ما تحديدا الموارنة وكتير يعني من الأشخاص ساندوه؟ الصورة كانت شوي معقدة، بس فيني هيك جرب معكم قسم المواقف لثلاث فئات. الفئة الأولى اللي أيدوا مشروع لبنان الكبير من الأول، يعني البطريرك الياس الحويك، معظم القيادات المارونية شخصيات كاثوليكية أرثوذكسية مثل ميشيل شيحة، يوسف السودة، هودي بعدين كانوا عم يدافعوا عن الكيان اللبناني. الفئة الثانية هي شخصيات إسلامية تعاملت مع الدولة الجديدة من أول ما ولدت هالدولة، وهون ما فيني أقول أسست ولا فيني أقول دعمت المشروع، بس فيني أقول إنها شاركت بقيام الدولة الجديدة ومؤسساتها. مثل خليني أعطي أبرز الأسماء: المفتي الشيخ مصطفى نجا كان مفتي بيروت، حضر احتفال إعلان دولة لبنان الكبير بقصر سنوبر، قعد على شماله للجنرال جورو بوقت قعد البطريرك الحويك على يمينه. يعني قراءة تاريخية بتخلينا نقرأ هذا الحضور مثل كأنه إشارة لإشراك المرجعية الإسلامية السنية بإعلان الدولة، بس يمكن منه بالضرورة من أصحاب المشروع، ولكن نحن بنطلع على المسار كيف تم استكماله على النتيجة. كمان اسم تاني بعطيه: الشيخ محمد الجسر، هو أحد أبرز رجال الدولة اللي صار رئيس لمجلس النواب وترشح سنة 32 لرئاسة الجمهورية، كان من الشخصيات السنية اللي اندمجت بمؤسسات الدولة اللبنانية، بس طبعا ما فينا نقول أنه هو كان داعم لمشروع لبنان الكبير قبل إعلانه. والفئة الثالثة اللي فيني أحكي عنها هي شخصيات اللي كانت معارضة وبعدين صارت من بنات لبنان المستقل، وهون القصة الأحلى. مثلا رياض الصلح ما كان مؤيد للبنان الكبير سنة 1920، كان ضمن التيار العربي الوحدوي بهديك المرحلة، بس بعدين صار مع الرئيس بشارة الخوري، كان من مهندسي الميثاق الوطني سنة 1943، هو هالميثاق اللي ثبت استقلال لبنان وصيغته القائمة على الشراكة الإسلامية المسيحية. كمان اسم تاني: عبد الحميد كرامي ما كان من الشخصيات اللي عم تتبنى مشروع لبنان الكبير قبل ولادته وعند ولادته، بس فيما بعد صار رئيس للحكومة، ممثل للبنان بتأسيس جامعة الدول العربية، يعني انتقل من العمل ضمن الدولة اللبنانية بعد ما ترسخ هذا الكيان. يعني تنقول المسلمين كانوا مع أو ضد، يعني سؤال شوي ما بيكون دقيق، لأنه ما كان في موقف إسلامي واحد وما كان في موقف مسيحي واحد. يعني هيدي السردية اللي بنسمعها دايما، مسيحيين ومسلمين، منا دقيقة أبدا، لأنه كان في اختلافات داخل البيت المسيحي وداخل البيت الإسلامي، كان في مشاريع سياسية متعددة مثل ما قلت قبل، في ناس كان بدها لبنان الكبير، في ناس كان بدها سوريا الكبرى، واللي قبلوا بالأمر الواقع وشاركوا بعدين ببناء الدولة. وهيدي التحولات كلها هي اللي أنتجت فيما بعد الميثاق الوطني سنة 1943. بس في سؤال ما بعرف إذا كلنا منعرفه: تعرفوا أنه البطرك الحويك كان على وشك أنه يخسر معركة لبنان الكبير؟

0: نتوقف مع الفاصل الإعلاني لأسعار المحروقات ونرجع منتابع حلقتنا الخاصة عن البطريرك حويك.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,347,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,365,000، مازوت 2,099,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

نعرف إنه البطريرك الحويك كان عشوي رح يخسر معركة لبنان الكبير؟ لما منقول لبنان الكبير منفكر وكأنه نتيجة كتير هيك بسيطة وطبيعية، بس الحقيقة مختلفة تماما. ما كان حدا قرر إنه يولد لبنان، ولا كانت حدوده محسومة، ولا كان العالم هيك كله عم بيقول إيه هيدا هو لبنان. بالعكس، كان على البطرك الحويك ضروري إنه يقنع الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى إنه لبنان بيستاهل يكون دولة مستقلة، وهيدا الشيء ما كان سهل أبدا، لأنه الطاولة كان عليها كتير مشاريع. مثل ما كنت عم أقول قبل، كان في مشروع سوريا الكبرى، كان في مشاريع النفوذ الفرنسي والبريطاني، أمريكا كان لها دور، كان في مطالب محلية متناقضة. كان ضروري على البطرك الحويك أنه يفوت بمعركة دبلوماسية حقيقية من فج وغميق. يعني كتب المذكرات وجمع الوسائل، التقى بمسؤولين فرنسيين، خاطب مؤتمر الصلح بباريس، وبطبيعة الحال ما كان عم يعتمد لا على العاطفة ولا على التوجه الروحي والديني، إنما كان عم يعتمد على التاريخ. وقال لبنان عنده شخصية تاريخية مميزة. جبل لبنان ما كان مجرد منطقة إدارية عثمانية، كان كيان عم يتمتع بخصوصية سياسية وثقافية، وخصوصا من أول ما بلش نظام المتصرفية. يعني ما كان عم بيطالب بإنشاء دولة أصلا مش موجودة، يعني من العدم، كان عم بيطالب بالاعتراف بكيان شايف إنه عنده جذور تاريخية. تخيلوا معي لو فشل البطريرك الحويك إنه يقنعهم.

اليوم رح نعيش بلبنان اللي منعرفه ولا الخريطة كانت رح بتكون مختلفة تماماً؟ مرات التاريخ مش بس بيتغير بالحروب، مرات التاريخ بيتغير بكلمة بتنقال بمؤتمر أو بورقة بتتسلم بالوقت المناسب. أوكي، أريد شو وعدت لي. طيب ليش رفض البطريرك الطوباوي الياس الحويك أنه يكون لبنان تابع؟ في عبارة قالها بأكثر من مناسبة، ولو يمكن كل مصدر عملها صياغة على طريقته، بيقول بدنا لبنان حر مستقل. يمكن اليوم نعتبرها هيك عبارة عادية بديهية تحصيل حاصل، بس سنة 1919 لا، ما كانت عادية أبداً. المنطقة كلها كانت عم بتنبش على هوية جديدة، والسؤال الكبير بوقتها كان مين رح يحكم هالأرض، مين رح يحكم هالجغرافيا بعد سقوط الدولة العثمانية الكامل. الحويك ما كان بده يتحول لبنان لهيك مجرد محافظة تابعة لكيان أكبر، كان بده للبنان رسالة مختلفة كليا. وهون في شيء كتير مهم لازم نفهمه لما نحكي عن الاستقلال عند البطريرك الحويك. نحن مش بس عم نحكي عن الاستقلال عن العثمانيين، عم نحكي عن حق اللبنانيين أن يكون عندهم دولتهم الخاصة. يمكن المؤرخين بيختلفوا، كل واحد بيعمل تقييم لخياراته السياسية، ناس بتوافقوا ناس ضده، بس الكل اتفقوا أنه فكرة الكيان اللبناني المستقل كانت هي محور المشروع مش غيرها أبداً. طيب وللأشخاص اللي مختلفين، إذا أنا بدي أرجع أطرح عليكم سؤال ورجعوا معي لل 1919، تختاروا دولة لبنانية مستقلة ولا بتنضموا لدولة عربية أكبر؟ ما بدي جواب، بس فكروا، لأنه بوقتها كتار اختلفوا حول هذا السؤال تحديداً. ويمكن لو كنا نحن عايشين بهديك المرحلة كل واحد منا كان عنده رأي مختلف، يمكن اللي عنده رأي اليوم كان رأيه مختلف بهديك المرحلة. وهيدا اللي بيخلي التاريخ عن جد شيء كتير حلو، لأنه مش بس فيه أبطال، كمان فيه خيارات صعبة. ولا مرة فيك تقول أنه هيدا الخيار اللي أخدته صح ولا لا، لأنه أنت أصلاً ما أخدت الخيار التاني، أخدت هيدا الخيار وما بتعرف شو كانت نتيجة هيداك الخيار اللي أنت ما أخدته.

0: شيء انه الشعور الوطني مفقود عنا بلبنان. ان شاء الله يا رب هلا بعد هالاحداث هذه اللي صارت نوع على حالنا، وبعد الحروب اللي كانت نوع على حالنا بقى، ونعرف كيف بدنا نعيش مع هذا العالم بوطنية وحس وطني. دلي بخير مدام ألديجو.
1: شكرا لك يا محمد. ليك شرب المقهدم، وقال عم يتخيل انه البطرك لحويك فشل، ونحن هلأ عايشين ومعنا الهوية الفرنسية، وقادر روح على أوروبا سات ما بدي. شو بأكد لك أنه كانت رح تكون معك الهوية الفرنسية؟ ها، هيدا اللي كنت عم قوله قبل شوي، أنه أنت أخذت هيدا الخيار مش هيداك، أنت ما بتعرف شو نتيجة هيداك الخيار لأنك أصلا ما أخذته وما جربته. كمان رسالة برجع بتابع. هيدي رسالة كتير طويلة ما فيني اسمعها. أوكي، بعض المعلومات إذا بدي أعمل مثل هيك خلاصة صغيرة للحلقة بنقاط معينة هيك بتعلق بأذهاننا، أو تنعرف أكتر عن التاريخ، لأنه بنسمع كتير أمور بس يمكن ولا مرة منفوت بالتفاصيل. هيك مجموعة نقاط، 4 أو 5 نقاط، لأعمل مثل اختصار سريع لأبرز النقاط كنا عم نحكيها بهالحلقة. البطريرك الطوباوي الياس لحويك ما راح لوحده على باريس، إنما ترأس وفد لبناني ضم شخصيات مدنية وسياسية، وقدم مذكرة مفصلة لمؤتمر الصلح. الوفد اللبناني ما طالب بس بلبنان الكبير، إنما طالب بالاعتراف باستقلال لبنان ضمن حدوده المقترحة، ومش بس يكون عنده إدارة محلية. لك الرؤية المتقدمة. نقطة اللي مش الكل بيحكوا فيها، لأنه نحن منجمل، إيه هيدا كان مشروع المسيحيين وهيدا كان مشروع المسلمين، لأنه نحن منسمع سردية ومنلقطها ومنمشي فيها 10 و20 و30 سنة. النقطة الأساسية أنه البطريرك لحويك تعرض لانتقادات حتى داخل البيئة المسيحية، لأنه في ناس خافوا أنه ضم مناطق واسعة فيها أكترية مسلمة تؤدي لتغيير التوازن الديموغرافي والسياسي. يعني ما حدا بقى يقول لي مشروع مسيحي. نقطة كمان كتير مهمة، إنه إعلان لبنان الكبير بأول أيلول 1920 مش هو اللي أنهى الجدل، إنما على العكس بلش مرحلة جديدة من النقاش حول هوية الدولة وعلاقتها بمحيطها، وبقى هيدا نقاش حتى وصلنا للاستقلال سنة 1943 وما بعده.

نقطة كتير أساسية بموضوع ميساء سنة 43. فينا نتطلع على هالميساء على أنه محاولة لحتى نلاقي تسوية أو قواسم مشتركة أو يمكن خلاصات بين رؤية البطريرك حويك للكيان اللبناني ورؤية القيادات الإسلامية اللي قبلت بلبنان المستقل مقابل التأكيد على انتمائه العربي. وهنيك وصلنا لشرق ولغرب ومدري شو. لذلك كتير من المؤرخين بيعتبروا أنه 1943 كان استكمال سياسي للي بلش سنة 1920 ومش قطيعة معه، بالعكس تماما. يعني ضروري هيك المعلومات نوقف عندها.

بعد أو بختام هالحلقة اليوم ما حكينا اللي حكيناه، بس حتى نقول إذا كنا نحن مع خياره ولا مش مع خياره للبطريرك الحويك، لأنه إذا قرينا كلمتين منفكر حالنا صرنا مفكرين وبحقلنا نحكم ونقول غلط ولا ما غلط. باحثين ومؤرخين عملوا قراءات عديدة وبعدهم لليوم ما بيقولوا ولا بيحكموا، لأنه نحن دغري مننصب حالنا بمحاكم وبنقعد نقول الناس بتسوى ولا ما بتسوى. هيدا طبعنا البشري للأسف. بس بعد هالحديث وبنهايته عم جرب أطلع باستنتاج، بيقول إنه هالرجال اللي كان رجل دولة بوقتها ما ورت اللبنانية خريطة وبس، ورتنا نحن سؤال، قالنا فكروا أي دولة بدكن. يعني لبنان اللي كان عم بيطالب فيه البطريرك الحويك مش لأنه أكبر مساحة، إنما لأنه كان مآمن إنه هيدا الكيان قادر يكون وطن. بس بين الحلم والواقع في أكتر من 100 سنة من الأحداث، حروب، انقسامات، تسويات، دساتير، احتلالات، اتفاقيات، انهيارات. هل بقي لبنان اللي عايشينه اليوم بيشبه لبنان اللي تخيله البطريرك الحويك؟ هل كان الحويك رح يعتبر انه مشروعه اكتمل بمجرد اعلان لبنان الكبير، ولا كان رح بيقول انه هيدا الاعلان هو البداية وبس، وبناء الدولة مسؤوليتنا نحن، مسؤولية كل جيل اجا من بعد هيدا التاريخ؟ أكيد أسئلة كتيرة لحتى يفكر فيها كل واحد لحاله، وبكرة يتبع بأبعاد جديدة ومختلفة. فريدريك سيبا، مرسي لك.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: ما لازم نستلشي بالعوارض الصحية، وخاصة إذا كانت جديدة أو خاصة إذا دامت وما اختفت بسرعة. يعني

الجسم، انتفاخات، نزيف من شي منطقة بجسمنا أو سعلي ما عم بتصح أو شمية تحولت. فأول ما تبين هالعوارض ما إلها تفسير وما عم تختفي بسرعة، لازم نتوجه عند طبيب الصحة، عند أي طبيب اختصاص. ما لازم نهمل حالنا، لأنه كل ما كان الإسلام

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة موتزاريلا بلان سوليل لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الطيري وآخر في كفر تبنيت قضاء بنت جبيل. وصل وفد القوات اللبنانية إلى بلدة الإليعة حيث يعقد لقاء في قاعة كنيسة مارجرجس. وكان نواب تكتل الجمهورية القوية أكدوا من دير ميماس أنهم ينقلون تحيات الدكتور جعجع إلى كل شخص متمسك بأرضه سواء في دير ميماس أو في القرى المجاورة. وقبل المتابعة ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار مع جمانة.
1: نعم سيمونا، في الواقع الجديد بيان للدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أكد أن موقف رئيس حزب القوات سمير جعجع كان واضحا ولا يحتمل أي التباس لجهة دعم قانون العفو الذي يحظى بتوافق الأكثرية السنية. وقد اجتمع ممثلون عن هذه الأكثرية مع رئيس الحكومة واتفقوا على تعديلات تحقق الغاية المرجوة من القانون، فسارعت القوات إلى تأييدها. ورغم ذلك يواصل عدد قليل من النواب التلاعب بالوقائع والحقائق خدمة لمصالح محور الممانعة. وأعلنت أن موقف القوات كانت وسيبقى واضح، لا يعرف المنطقة الرمادية إما مع وإما ضد. وفيما يتعلق بقانون العفو فالقوات مع القانون الذي حظي بإجماع الأكثرية السنية. وقد طالب جعجع في الأيام الماضية رئيس مجلس النواب بالدعوة لجلسة تخصص لإقرار هذا القانون حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود ومن يقف فعلا إلى جانبها ومن يستغل هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. أضاف بيان الدائرة الإعلامية إن محاولة اجتزاء كلام جعجع أو تحريفه هو تعد على الحقيقة. وقد أكد مرارا أن القوات تؤيد أي صيغة لقانون العفو تلبي الغاية المرجوة منها في رفع الظلم وتخفيض العقوبات بصورة عادلة ومنسجمة مع السياقين التشريعي والقانوني. وتؤكد الدائرة أن ما قصده جعجع في إحدى إطلالاته الإعلامية هو توصيف حالة سياسية موجودة في مختلف الطوائف لا تقيم أي اعتبار لثوابت الوطنية وتنتقل بين المواقف تبعا لمصالحها الخاصة، ولو جاء ذلك على حساب البيئة التي تدعي تمثيلها وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا. هذا كل شيء.
0: شكرا جمانة. نعود إلى الأخبار الموجز. أكد وزير الطاقة والمياه جوز صدي في خلال افتتاح بلدية الرشمية حقل الطاقة الشمسية الذي يؤمن التغذية الكهربائية للبلدة على مدار الساعة، أكد دعم كل المبادرات التي تعزز إنتاج الطاقة النظيفة سواء عبر الطاقة الشمسية أو غيرها من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تطلع به الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في تنظيم وتطوير الاعتماد على الطاقة الشمسية. أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مروجي مخدرات سوريين داخل شقة في منطقة الجناح، وعثرت بحوزتهما على كبسولات وعلب بلاستيكية بداخلها كميات من حشيشة الكيف ومواد مخدرة بيضاء اللون وأخرى ملونة، إضافة إلى 4 هواتف خليوية ومبالغ مالية ودفتر ورق لف، كما ضبطت معهما دراجة آلية من دون لوحات. شدد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على أن إيران تمول حزب الله وميليشيات من أجل الإرهاب، وقال يبدو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وسيدفعون الثمن، وهذا الثمن سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم، لافتا إلى أن طهران تتوسل إلينا من أجل التوصل للاتفاق. من جهة أخرى أمل روبيو أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات وأن يعملوا على التهدئة بعدما خدعتهم إيران. أخيرا أعلن الجيش الأردني أنه تعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دخلت الأجواء الأردنية. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. إلى معنا تحية طيبة بوجه أنا والمخرج فريدريك سابا لكل المستمعين. ولليوم بدي أقول ألف مبروك للزميل والصديق والرفيق أيضا فريدريك سابا اللي دخل القفص الذهبي. ما تخجل فريدريك، من قلبي بقول لك خطوة مباركة وإن شاء الله دايما الفرحة تضل غامرة قلبك وقلب عروستك. ألف مبروك أصدقائي وين ما كنتوا، منقلكن أهلا وسهلا فيكن للقاء جديد رح يبدأ هلا ويستمر لغاية الساعة 1:45. مثل ما خبرتكن مبارح، اليوم حديثنا رح يكون عن مرحلة البلوغ عند الأطفال. يعني مرحلة البلوغ منا مجرد تغيرات جسدية، إنما هي أيضا مرحلة نفسية عاطفية واجتماعية. بهالمرحلة الأبناء بحاجة لمين يطمنن، لمين يجاوب على أسئلتهم بمعلومات صحيحة بتناسب عمرهم. لذلك بيسعدنا من قلبنا نقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسية والمتخصصة بالعلاج النظمي والتحليلي وعلاج المخططات مشنين سمور علم، تنحكي عن دور الأهل بمرافقة ولادهم بهالمرحلة الحساسة. أهلا وسهلا فيك مشنين.
2: تحياتي جانا لأليك
0: بين الفرصة على وجهك يا مشنين. صيفي بلشت؟
2: ايه خلاص لازم نرتاح، ما هيك؟
0: أكيد
2: إن شاء الله نستفيد من هيدا الشمس اللي
0: ما كتير استفيد
2: بتخلق بس.
0: أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. ما بعرف لأي مدى أنه كل ما عم بسمع أنه معظم الأطفال عم يتعرفوا على موضوع مرحلة البلوغ من أصدقائهم أو حتى من وسائل التواصل الاجتماعي قبل أهلهم. برأيك هيدا الشيء دي خطر؟ وأكيد بدنا نحكي كتير بتفاصيل مهمة. بداية لما بنحكي عن البلوغ، إمتى وبأي عمر بيصير الطفل مستعد ليسمع هالمعلومات؟ أو هل المفروض أنه ننتظر علامات البلوغ حتى تظهر أو نحن بنسبقها؟
2: جانا أنا بدي أشكرك على موضوعك الكتير مميز اليوم. هيدي المرحلة الانتقالية، هالمحطة الأساسية اللي بتقطع معنا كلنا، بتأثر عن جد على كل، إذا بدك هيك كل شيء بعدها، ومفصلية، مرحلة كتير مفصلية أنت عم تضوي عليها اليوم. ونادرا فعلا ما بنسمع حدا عم يحكي عن هيدي المرحلة، دايما بنحكي مراهقين وأطفال أو راشدين وما بننتبه نضوي على هالجسر اللي بنمرق عليه لنصير راشدين.
0: تعرفي اللي لفت لنظري إنه إحدى الأمهات كانت عم بتقول إنه بعد بكير تعرف أو بعد بكير يعرف، عرفت إنه بمعنى إنه كانوا عم تشجع بقية الأمهات الموجودين إنه ما ضروري تحكوا مع أولادكم هلا، خليهم بعدين بيعرفوا، هلا ما رح يفهموا. يعني عرفت إنه هذا الشيء كتير استفزني، إنه لا مش مفروض هيك.
2: صح،
0: يتفاجأ الواحد بأساس معين يعني ما بيعرف شي عنه.
2: نحن ما بقى فينا نحجب معلومات وما بقى فينا ننقطها بالنقاطة بهيدا الزمن السريع، والولد قادر بتليفونه يوصل على كل أخبار الدنيا. سألتيني عن أي عمر نحن بنحكي جانا بالبلوغ، بنحكي بين 8 و 13 سنة عند البنات، وبين 9 أو 10 و 14 15 سنة عند الشباب. هيدي المرحلة الجسديا ببلش البلوغ فيها وبيمرق بكل المراحل. هل لازم المعلومات تجي بقلبها أو من بعضها؟ أكيد لا، قبلها.
0: قبلها لازم تكون.
2: صح. قبلها مش من بعضها.
0: يعني اليوم في أخطاء كتير عم بتكون شائعة عند الأهل، برأيك شو أكتر أبرز هالأخطاء يلي عم تخلي الولاد مثلا يتفاجأوا بموقف معين ما كانوا ناطرينه؟
2: يمكن الأهل مثل المدام اللي حكيتي عنها كانوا بيعتبروا بعد بكير وبعده صغير،
0: بعده طفل،
2: أو يمكن هني منهم جاهزين يجابوا، أو يمكن ما عندهم وقت يجابوا، أو عندهم كمية كبيرة من القلق مش فاضيين هيك نقوا كلمات. والإحراج كمان، ما بدنا ننسى الأهل كيف ربيوا وكيف أهلهم للأهل ربوهم، ففي احراج
0: لما لازم يكون عندهم نضوج معين يعرفهم واللي تربوا عليه كان غلط.
2: اكيد مفروض يكون في عندهم نضوج ومفروض يكون في صراحه ومفروض يكونوا مهيئين ويكونوا جاهزين لما الولد يبلش يطرح اسئله ولا مره نقفي سؤال ما له جواب. حتى اذا ما بنعرف بيسوى نقول له للولد تعا نحن وياك تنبش.
0: لأهلا بيقولوا بعدك صغير ما برح تفهم
2: هيدا الكلمة. هيدا ممنوع ينقال. ما في شيء اسمه بعدك صغير لما هو عم يبلش يسأل عن أي موضوع معين. يعني معناتها هو مفكر فيه قبل. هيدا الموضوع شغله باله يمكن من خبرية سماعه من رفقاته مشهد على التيفي شيء بلعبة قطع مشهد معين شيء عم بحس معين. صح شيء عم يصير معه بجسمه عم يتغير جسده عليه عم يتغير صوته. ما بقى فينا نترك الولد هيك فايت بالمجهول كأنه تونيل أسود. وحتى يعني كل السيستم إن كان أهل وإن كان ولا إن كان مدرسة مفروض هن يرافقوا الولد. اللي بحبه أنا أنه في بعض المدارس دخلوا بالسيانس بالبيولوجيا

0: ما كتير يمكن أن نتذكر شو قالولنا وشو ما قالولنا، بس نحن منتذكر شي مهم، يا عنا ثقة بأهلنا ومنلجأ لهم الطالع والنازل، يا أما منخاف نخوفهم ومنخاف نرعبهم ومصير عتلانين همهم أكتر مما نحن عتلانين هم حالنا. اللي بدي أقوله للأهل، كل شي بيبقى بذكرته للولد هو هالعلاقة، يا علاقة قوية وهيك بيركض راكد لحتى بلا خوف بلا تردد بلا ما ينقص بلا ما يفكر مرتين، يا أما عنده ثقة فيكم يا أما لا. مش مهم شو تجي
1: وانتو بتبنوا الثقة،
0: صح، مهم ما تقول انه بعدك صغير وانه ما خصك وانه بكرة بخبرك، وهولي مهم ما تأجل، مهم يكون عندك جواب على قد ما هو بسيط على قد ما هو هيك علمي وعلمي وبتواضع من دون ما نحن نحط على الأمور العلمية كل القصص التانية التربوية والاجتماعية. ممنوع الولد يكبر وحاسس انه جسمه فيه عيب او في شيء يستحي فيه او في شيء يحسسه بالعار او يحسسه بالخجل، لما انا ما بجاوب عن اسئلته وبتلبك وبهروب وهيك بألف اي خبرية وبأجلها بضيع وببلش يفكر انه شو هالموضوع اللي فيه عار، وهل انا العار؟ هل اللي عم بيصير بجسمي هيدا هو العار وهيدا هو اللي بخجل؟ تهالقد اهلي خجلانين مني؟ هيك بتبلش الامور تروح على اذا بدك على تطور مأساوي، فيكون هيدا تطور المأساوي عم بيرافقه للولد ليصير رجال.
1: صح 100%. يعني في كلمات معينة ممكن الأهل يختاروها ليشرح لابنه بحسب وتكون مناسبة لعمره؟
0: كل الكلمات بتنطلق من الأمور العلمية شو هي شو اسمها. مهم ما نقول ما بعرف، مهم ما نأجل مثل ما قلت، نعطي الأمور بطريقة علمية. يعني طبعا إذا ولد عم يسأل 8 سنين مثلا عمره عن أخته اللي هي أكبر ليه مثلا مكتئبة أو ليه مزاجها هيك معصب، فينا نقول أنه هي عم تقطع بفترة، هلأ عم تقطع بفترة عم تصير كبيرة ففي تغييرات بجسمها بعد ما تعودت، فينا نقول له هي وانت بكرة وكلنا قطعنا بهيد الفترة وانت بكرة رح تقطع بهيد الفترة وكلنا سوا رح نتساعد حتى انت تصير عن جد هيك شخص كبير أدولت ناضج راشد ومرتاح مع حالك. فينا نشرح له الأمور بهيد الطريقة، بتبلش لما يسأل عن أخته قبل ما يسأل عن حاله، لما يسأل عن رفيقته، لما يسأل عن أهله، لما ما بيكون في بالبيت تابوه. يعني لما الأم بتقول قدام ولادها أنه هي تعبانة لأنه هي بحالة دورة شهرية وأنه هي مش قادرة مثلا ما بعرف أجلت هيدا المشروع أو أجلت هيدا العزيمة أو أجلت هيدا مشروع البحر، لما هيدا الكلمة متداولة ليه البنت لتنقذ وليه الشاب لينقذ لما هو يوصل لمرحلة ويحس أنه جسمه عم يتغير؟ يعني ما في تابو مفروض يكون، ما في ممنوعات، ما في محرمات. ومطرح ما في محرمات عم تنوجد مقابلة، فيني أقول يا جنى إذا بدي أقول القصص الانحرافية بكل ما للمعنى انحراف، لأنه بلش هو الولد يحس أنا عار أنا عيب، يي اللي عم بيصير فيه ما لازم نخبر حدا، يي مدري شو بني، وبل فتنا بعالم الانحراف وفتنا بالإشياء اللي صار جسمه بس للسكت على السكت. أنت هيدا بتتعاطى فيه على السكت، ممنوع
1: حتى في احاسيس معينه يعني كمان تأنيب ضمير او شيء بصير يعتبر بقصص بمحلات مها. طيب خلينا نحكي شوي عن الفرق قبل ما نحكي كيف لازم نحكي مع البنت ومع الصبي، الفرق ما بين الابن والبنت بالنمو. يعني فهمنا من حضرتك انه مرحله البلوغ عند البنات بلش قبل الصبيان.
0: ايه صح، عم نحكي هون احنا بس بلوغ جسدي. عم نشوف اثنيناتهم في عندهم شغلة انه طولهم فجأة بيزيد.
1: طيب ليه بيختلف النمو بيناتهم بالعمر؟
0: بالعمر يعني البنت مهيئة جسمها اذا بديك انه هي تكون الدورة الشهرية بالمعدل اجمالا عم تكون على عمر 12 سنة، قبل بسنتين رح نلاقي هيدي العلامات الاولى عند البنت، هيك شوي اذا بديك الشعر اللي بزيد بجسمها، منلاقي كمان صدرها عم يتغير، حتى منبلش نلاقي فترة نسميها البري إذا بدك بري أدوليسانس، منلاقي مزاجها بلشت تعصب، ما بتعرف ليه تتوتر، ما بتعرف ليه. اللي منقوله للولاد كلهم وللأهالي تروب الأرمونال، وصاروا الولاد يعرفوا في تروب الأرمونال، وبيوصل البيك تبعولته هيدا لما بتبلش تجي الدورة الشهرية. وهون عن موضوع الدورة الشهرية كتير الأهل بدهم يكونوا عن جد مواكبين قبل وبعد مثل ما قلت، يعني حتى ما تعيش هيدا الصبية الصغيرة تروما وصدمة كتير كبيرة، لأنه نحن بنعرف أنه هيدا المنظر في أنه إحنا مجروحين.

0: انتبهت فوجئت بهذا الشيء بالمدرسه، كانت يعني شو هالموقف اللي حطت فيه باي طريقه، ما كان معها خبر شيء ابدا.
1: صح، بتفكر انه هي
0: انصدمت.
1: صح، في صدمه، في عدم تقبل، بتفكر انه هي مريضه او انه هي هلا بحاله صحيه سيئه، او يمكن بدها تموت، او يمكن بدها مستشفى. اذا كان حظها حلو وكان في نيرس بالمدرسه بتروح، ممكن تروح عند النيرس. بس الولد اللي بيكون بهي الحاله جماعه ما بيعود يعرف لعن الصبيه، يعني ما بتقعد تعرف لعن مين بدها تروح، فبتسكر على حالها، بتنغلق على حالها، لانه بتفكر انه هيدي المصيبه او هيدا العار بس عم بيصيبها هي وحده، وما بتكون يعني إذا بدك فهم الموضوع
0: ما خبر شيء أبدا. ولأي مدى مثلا هذا المشهد بضل عالق بذهنها كمان؟
1: مثل ما قلت جانا، هذا ممكن يعمل له نقزة بحياتهم فيما بعد، يعني
0: بصير معهم فوبي، يمكن
1: بصير معهم فوبي، بصير معهم مشاكل بالعلاقات الزوجية الجنسية فيما بعد، بصير عندهم حالة ممكن نسميها فاجينيسم، يعني هي ما بتقدر تعيش علاقة كاملة جسدية جنسية مع شريكة. بصير في كتير حالات، يعني حتى عند الشباب بصير في دايما، لما ما في تقبل في شعور بالعار، بصير الشاب بده يعيش كل الرغبات أو كل هيك الميول الجنسية بطريقة سرية غير واضحة. ولما نحكي بطريقة سرية غير واضحة، فتنا بكل الانحرافات اللي تليفوناتنا إذا بدك بتسهل هيك الوصول لألون. اللي بده يقوله جانا إنه منا مرحلة بس نشوف تغير جسدي، في هوية عم تتكون، لازم الأهل يكونوا عارفين.
0: طيب البنت بهيك حالة شو لازم تعرف قبل ما تواجه هيك موقف؟
1: لازم تتحضر هي عم تكبر وتسمع انه اما بتمرق بهي الحاله،
0: يعني الاما لازم تقلها انه انت كمان رح تكوني.
1: ايه ايه صح صح، وممكن تبلش من عمر 8-9 سنين تفسر لها اما انه اذا جسمك تغير او طلع لك حبوب على وجهك او طلع لك جسم وبر بجسمك. برجع بقول مش مهم شو نحكي، لانه الولد ما رح يتذكر الكلمات هولي، رح يتذكر انه حاسس بسلام بقلب بيته، حاسس بامان، حاسس بانتماء، هو مقبول شو ما قطع بأي حالة. رح تحكيه عن تغيرات النفسية، عن تغيرات الجسدية، رح تفسر لها أمه. ومفروض بالبيت عند الأهل البنت والشاب يعرفوا أنه ما في حدا بيمرق مثل التاني، بكل واحد عنده ريتم تابعه ليته، يعني إذا حدا أطول منك بالصف لا ما تخليه يضحك عليك ولا أنت تضحك عليه، إذا حدا صار صوته هيك رجال أكتر منك، أو إذا صبية صار صدره كتير كبير وأنت بعدك، ما في صح ما في غلط، كل حدا عنده ريتمه. لأنه كتير منسمع حالات أرسلمان، حالات بولي،
0: يعني حتى بيقدر يعطوا أمثال إن إحنا هلأ عكبر، كل واحد ما بيشبه التاني، كل واحد عنده طريقة.
1: وفيها الأم تخبر هي كمان عن حالها، هي لما عاشت هيدا المرحلة هي شو صار فيها، شو اللي كان يلبكها، شو كانت مخاوفها، لحتى تحسس بنتها وابنها كمان، وهون دور البي كمان مع ابنه، إنه هولي كلهم بيقطعوا، نحنا باقيين حدكم، نحنا سندكم، عن جد ما في صح ما في غلط، هيدا أمور جسدية عم تمرق، هيدا بلوغ جسدي لابد منه لحتى نحن نوصل ونكمل حياتنا، نقدر يعني نوصل بجسمنا لكل هيك البوتنشل اللي الله عطينا اياه. يعني بدها تفهم انه انا هيدا الدورة الشهرية هي اللي بعدين رح تخليني صير ام واحمل بيبي على ايدي، من هي صغيرة بنحملها بوبي، مش كتير صعب نقلها انه حتقبلهم بكل بساطة. وإذا ما كان عندي دورة شهرية هون أنا بدي أضطر روح شوف اللي تأخرت أو أعمل علاجات أو أعمل صور.
0: ما هون بدي لك بين الأصدقاء بيحكوا ما بين بعضهم بهذا الشيء؟
1: يعني
0: في حال إذا حدا إنه بلش
1: أكيد بيحكوا.
0: طب في حال حدا من بيناتهم بعد ما كان بلغ، لأي مدى بتحس بتوتر البنت؟
1: مشان هيك دور الخبرية اللي بدها تقولها الأم اللي بدها تقولها والأهل اللي بدها تقولها المدرسة، إنه كل حدا عنده ريتم شيء بالبلوغ، وإنه أنتم من عمر 8 لعمر 14-15، وحتى في بعض العيال بنسمع لعمر 16 ليكون اكتملت، يعني لانه هو البلوغ عباره عن بروسس فيها له مراحل، ممكن الصبيه توصل لما تبلش بالدوره الشهريه لعمر 16 سنه. فنحن بنقول لها انه انت بعدك بالمارج الطبيعي، وما في حدا مثل حدا، في كتير قصص جينيتيك بتفوت بتفوت اذا بدك اون كونسيدراسيون، بدنا ناخذها بعين الاعتبار، يمكن امك تاخرك، يمكن التيتا تاخرك، دونك هي بدها تكون فاهمة وعارفة انه هيدا الشيء لا ارادة، هي ما قالها سيطر عليه، لا فيها تقدم ولا فيها تأخر هالموضوع، مش اذا درست كتير ونامت كتير واكلت كتير يعني هي بتسرع او بتبطئ. واهم شيء تعرف انه هيدا مرحلة انتقالية لحتى هي تعيش حياتها كراشد مثل ما امها عايشة هلا، هي حياة، هيدا مرحلة سليمة، هيك منميزهم، منساعدهم يميزوا وما يعيشوا الخوف. لما منقلة أنت بغياب الدورة ممكن هون تضطر تزوري حكيم إذا كانت الدورة غايبة، إذا تأخرت كتير لعمر 20 أو يبارك فوق 17، بس طالما أجت الدورة هون أنت بأمان، أنت بالمنطق السليم، بالنمو السليم الطبيعي لكل امرأة على وجه الكرة الأرضية. بما أنه عم نحكي يا جنى عن هالموضوع، في موضوع الألم
0: بدي نسألك أنت قبل، بس خلينا نحكي عن الموضوع النفسي. حضرتك قلت أنه في تغيرات نفسية بتصير مزاجية، كيف هون الأهل لازم يتعاملوا مع تقلبات المزاج بهالمرحلة، وإمتى ممكن هيدي المرحلة تستدعي تدخل أخصائي؟
1: شوفي يا جانا، بتستدعي تدخل اخصائي لما عندي اهل عم يعملوا من الحب قبه وعم يرفضوا وعم ينسوا انه هني قطعوا من هيدا الشيء بهيدا الشيء، وعم يعتبروا كل ردة فعل عند ابنهم انه هي انتقاص من كرامتهم وقلة احترام لإلهم. ايه هون بتتأزم كتير، هون لابد انه يكون في اخصائي مدرسة بالمدرسة، اخصائي نفسي او اي مرشد يدخل ويساعد، لانه هي منا هي صحيح ازمة هوية، وصحيح هيدا المراهق لا قادر يكون مستقل ولا قادر يكون تابع،
0: صح،
1: وما عارف حاله شو بده، وبيجرب يكون مستقل فجأة بيضيع وبيضيع وبيتشتت وبيرجع لهم، وبيجرب يضل معهم كمان بحس انه لا مخنوق وما بده يضل معهم وما بده يضل يسمع الكلمة. والصبايا والشباب اتنيناتهم بيقطعوا باللي بنسميه كريز هرمونال، يعني هيدا لما بصير ما قلنا خلق نعمل شيء، لما منصير بحالة تعب خاصة بالبي ام اس، يعني الفترة اللي قبل البيريد عند البنات بدون يعرفوا، وبنت بدها تسمع من امها معقولة انت هلا رح تكوني بالبيريد، لا تفسر لها امها انه انت هلا مزاجك اذا بدي اقول هالغيوم النفسية اللي انت فيها هيدي ريليتد للبيريد، مش لانه انت ما منيحة او انت صبية عاطلة او صبية انت ما بتحترمي اهلك. هولي الام بدها تسمعهم، بنت بدها تسمعهم من امها، وبيصفى الام كمان تقول لها نفسيا انا مثلك بحس مش طايقه حالي، مش طايقه الدنيا، يمكن بحب ما اروح على شغلي بس بفضل روح على شغلي لانه مجبوره لما انا اكون بهيدي الفتره. لكن كل شيء بدنا نحط لهم اياه باطار اللي عم بيصير معك كتير طبيعي، ونحن صار معنا هيك. لما بيسمع هيدي الكلمه حتى النمرده والتوتر وضيقه الخلق والتعصيب
0: عدم التركيز
1: وعدم التركيز والتشتت ببلش يروق، ببلش يقبل. وهون ما في داعي لأخصائي نفسي لأنه الولد قبل حاله وماشي بهالبروسس. لما لا نحن قابلين كأهل وعم نصور عليه وعم نضغط عليه وعم نتشنج وعم نتوتر، هو عم يرد على التوتر بتوتر، هون صار في كريزة نفسية.
0: صحيح. طب مشان الوجع اللي كنا عم نحكي عليه،
1: قبل ما نحكي عن الوجع، بما أنه قلنا هون صار في كريزة نفسية، بدي ألفت نظر الأهل ونرجع نحكي عن الوجع. جانا، مش يعني إذا الولاد طولوا وكبروا وشواربهم بينوا للصبيان وهيك شكل البنت تغير، وحتى لو إجت الدورة أو يعني البروسيس ميسج ماشي صح وصار عمرهم 16 و17، مش يعني هن نفسيا بلغوا. هذا الأهل ما بينتبهوا له، هن جسديا بلغوا.
0: يعني في فرق بين النضج النفسي وبين النضج، هلأ كمان بنحكي فيه، بس نحكي عن الوجع يلي بيرافق هيدي المرحلة، مرحلة الدورة الشهرية. أوقات الأهل بيستخفوا فيه أو بيعتبروا أنه يلا مش الحال،
1: مش أوقات،
0: دايما
1: ما فيني أقول لك. هلأ مؤخرا آخر 5 سنين كم صبية وكم ست مزوجة تبعت أنا بالعيادة، لا مش مقبول البنت تكون عم تتألم كتير ولدرجة ما تقدر تروح على مدرستها أو على جامعتها أو على شغلها، مش مقبول. ومش ما فينا نقول شدي حالك ويوم يومين بيمرقوا لما منلاقيها ما قادرة تقوم من تختها، لا مش مقبول. يعني فكرة أنه ما عليه هي بدها تشتغل على حالها، لا مش مزبوط.
0: يعني الأهل متمنين أنه هذا الوجع وجع عابر بده يراقب، ما عم يعرفوا قدي كمية هذا الوجع،
1: صح، وما عم ياخدوها. وهي شو حتحس؟ حتحس منها مسنودة، ما حدا قبض جد، ما حدا محترم ألمها، ما حدا محترم وجعها،
0: وبتكره هيدي الأيام،
1: وهذا الشيء بخليها تكره جسمها وبتعمل مشاكل جنسية بعدين بعلاقاتها، لأنه هي بتحس حالها غير مقبولة، مرفوضة، مش مسموعة، ما أخدوها جد، ما قبضوها جد. وللأسف بدي أقول شغلي، مش بس الأهل، حتى مرات بعض الأطباء النسائيين لما بيروحوا لعندهم الصبايا اللي هن بأول فترات البيريد وبيخبروهن عن الألم الذي لا يوصف، حتى الحكيم أو الحكيمة بيقول له لا ولو شد حالك ما بدها الأد بسيطة، كل العالم كل الستات قطعوا بهيد الحالة. لا مش مزبوط، ماني طبيبة أنا، مع احترامي لكل الأطباء، بس كمعالجة نفسية وكأم أنا برفض اسمع هيدا الحكي. لا، لأنه جنى السنة منظمة الصحة العالمية عملت نهار بعتقد بشهر أدار أو نيسان لحالة طبية مرضية اسمها أندومتريوزيس، أو اللي منقله بالعربي هجرة الرحم، هجرة بطانة الرحم. هيدا الحالة
0: من هيدا الوضع؟
1: بهيدا الوضع، هيدا الحالة هي عبارة عن ألم كتير قوي بفترة البيريد، عن غياب انقطاع عن الحياة الاجتماعية أو الحياة الأسرية أو المدرسية أو العمل، ألام كتير قوية قبل وبعد بس خاصة بفترة الدورة، وعن إنه هيدا الألام ما بتتجاوب مع كل العلاجات الطبية للبنت ما قلت استعملها كمخفف للألم، وعن مشاكل تانية بعدين فيها توصل لمشاكل رفض انها تدخل بعلاقة جنسية، بتعمل لها مشاكل بالعقم لانه ما فيها تعيش علاقة جنسية لانه صار جسمها بس مجرد وجع. هيدا الحالة اكتشفوا انها موجودة، وللأسف ثلاث ارباع الاطباء ما بنبشوا عليها، يعني هي مش بسهولة تشخيصها
0: لانه يعني بالنسبة لانه مش خطرة، هيدا الوجع مش خطر،
1: بس هو خطر كتير جانا لانه هيدا لما بنسميها مش بس على الألم، لما بنقول هجرة الرحم او هجرة بطانة الرحم يعني في تسيو من هيدا الرحم عم يطلع لبرا، عم بيروح على منطقة المصارين، عم بيروح على الكبد، عم بيروح على كل المناطق، ولما بتوصل الصبية للسيكل تبعوليتها وبيكون بقمة إذا بدي أقول هيك الحركة الهرمونية عندها، عم بيصير أنه هيدا الحركة الهرمونية بدل ما تضرب بس الرحم وبالتالي يصير
0: فيه
1: عم تضرب الأعضاء كلها، فهيدا فعلا عبارة عن ألم لا يوصف، وهون بيصير فيه تدخل جراحي إن كان بالليزر، حتى التشخيص أوقات ما بيكون عبر الليزر يعني لحتى يقدروا يلمسوا. فلهالسبب بدي أقول للأهل لا بليز ما تستخفوا، اسمعوا لبناتكم حتى لو الحكيم أو الحكيمة قالكم عادي بتصير، بليز لا مش عادي بتصير، اسمعوا لبناتكم برموا عند كذا حكيم وروحوا نبشوا على الأندومتريوزيس اللي هلأ السنة برجع بعيد منظمة الصحة العالمية اعترفت انه هي موجودة، وبتقروا عنها وبتشوفوا قدي هي حالة صحية خطيرة فيها تأذي كل الجهاز الهضمي، فيها تأذي كل إذا بدي أقول جنى كل منطقة الحوض عند البنات، فهذه أبدا ما فينا نستخف فيها.
0: أكيد لازم كتير الواحد يهتم وينتبه عليها
1: وما يطنش. لما بنته تكون عن جد عم تصرخ بوجع ما يعتبر أنه هيدا
0: ما يستخف بالأمر،
1: إيه ما فينا نستخف بالأمر.
0: طيب كيف نخلي البنت ننهي هيدا هالمحور، تعتبر الدورة الشهرية كعلامة صحية على نموها مش كأمر يدعو للخجل؟
1: مثل ما كنت عم قول إذا نحنا فرجيناها كعائلة قدامها عمتها خالتها إما بالأخص إنه هي هيدا مرحلة كتير مهمة وهي بتعيشها، بتدلل جسمها، بتحترم جسمها، بتحتضن جسمها الأم لما بتكون بهيدا المرحلة، مش إنه هيدا خجل ومستحي منه وما بتحكي عنه وبتغمض عيونها وبتحكي بالألغاز. لما بتلاقي البنت إنه آي الأم بتحكي بهالموضوع بشكل كتير عادي بتبلش تتقلد أمها، بتبلش هي تتقبل حال حتى لو بيكون في إحراج وخجل لأنه عم نكبر ولأنه في هوية عم تتكون، ولكن مع الوقت هيدا الإحراج بيروح وهيدا الخجل بيروح وبيصير في محله هيدا الشخصية نوعا ما الناضجة المتقبلة حالة لدرجة تقدر تفوت عند بركة HR بالشغل تطلب ما بعرف يوم إجازة بسبب وضع الصحة النسائي، وتقدر تكتب بسبب الدورة الشهرية. هل قد ما بدها إحراج فينا نوصل الصبية لهيدي الحالة، خاصة إذا قلت إنه مثل ما قلت إنه نسمع لهي شو عم بتحس، مش كل شيء طبيعي
0: صح،
1: مساعدة تميز بالإشياء الطبيعية والإشياء اللي لا منها طبيعية وبدها تدخل تاني.
0: حكينا عن البنت كتير، خلينا نحكي شوي عن الصبي، إمتى بيبدأ بلوغ الصبي، البلوغ الطبيعي يعني بشكل طبيعي عند الصبي، وشو أول العلامات اللي لازم الأهل ينتبهوا لها؟
1: كمان يمكن على 10 سنين عند أغلب الصبيان هي الفترة بين 10 و16 و17 أوقات شوي قبل كمان دغري منقول إنه ما في هيك عمر واحد إنه ما لنا فقسة زر، هي مرحلة انتقالية بروسس بيفوت. منبلش نلاحظ إنه ابننا ما في شيء عاجبه، نفسيا أول شيء، خلقه ضيق بده كل شيء، ما فينا نقله لا، شو ما نقله لا هو بيتمرد، كل لا اللي عنده هي مشكلة، ما فينا نعطيه أوامر، ما بنقعد نعرف كيف نحكي معه. شوي تاني نتفاجأ في كم شعرة هيك، كم مطرح على وجهه. شوي تاني متفاجأ بالصوت اللي بيبطل صوته مثل ما كان،
0: دغري بيكبر
1: والوقت بيمرق كتير بسرعة. وكل هيدي القصص ما نبلش نشوف، ممكن يكون عنده حشرية جنسية، ممكن يكون عنده أكتر ميل للبنات، أو مثلا إذا كان هيك عمره 12 سنة 13 سنة يخبرنا أنه هو كل يوم مغروم بصبي وكل يوم بحب بنت وعاشق الحب يعني بصير هو كم هنا هيدا الشيء بدنا نعرف أنه هو ضمن المراهقة. بصير من جهة منلاقيه مش طايقنا وبعيد عنا، ومن جهة بده يكون البيبي والطفل المدلل بده يقعد بده يتغنج. يعني بدنا نتركه هو يحدد المسافة اللي بده إياها معنا، لما بده يقرب نحن موجودين، ولما بده يبعد وهيك يرمي علينا حجار نحن كمان موجودين هاديين موجودين ما مننكسر بس موجودين، مش نقول له مش سألنين عنك إذا بدك تبعد.
0: طب اختلاف توقيت النمو بين الولاد حسب ما ذكرتي قديم الممكن يأثر بثقتهم بأنفسهم، خاصة إذا قارنوا نفسهم بأصدقائهم؟
1: مشان هيك جانا إذا مش محضرين إنه في مرحلة وفي بروسس بده تمرق، إيه رح يصيروا ليش هو هيك ولا أنا هيك. يعني إذا كان طول بسرعة، لأنه في صبيان على 11 سنة بتكون طولت خلاص، يعني أخذت الكونستيتيشن جينيتيك تبعوليتها أخذت مجدة، بتفوت على الصف بتلاقيها مع الولاد اللي هن بيكون كل الصف كتير أقصر منها. هون الولد ببلش يتساءل أنا ليه هيك، أنا ليه مني مثلهم، وهذا بتبلش تعمل له خبرية. وهون دايما بده يكون جوابنا لأنه أنت بيوبرتي، لأنه أنت قطعت بهذه المرحلة، هون لحقينك بغض النظر بعدين على أي طول رح نستقر، بس هن لحقينك. حتى إذا مثلا ليه عنده حبوب كتير بوجه رفيقي، أو ليه أنا كتير عم بيطلع لي أقنى، وليه أنا عندي كتير حبوب بوجهي، وليه أنا مثلا صرت أعرق كتير وصارت ريحة جسمي عم تتغير، وليه كل هيدا اللي نحن بدنا نكون مخبرينهم إياها قبل ما بتتذكر إني قلت لك. مش غلط إذا شي موضوع حرجنا نبرم على تولز، في كتير قصص على يوتيوب كتير مفيدة نحضرها نحن وياهم، علمية مفيدة بتشرح ببساطة، كأنه دسان أنيمي بتفرج الأشياء بطريقة مهضومة منا محرجة لا للأهل ولا للولد، نحضرها نحن وياهم. في كتير أفلام كمان فينا نحضرها نحن وياهم، وبتفرج كيف الشاب بصير يغار من رفقاته اللي هنا عم يحلقوا وهو بعد ما عم يحلقوا.
0: طب هلأ هون كمان في سؤال بيطرح نفسه، دي التنمر أو التعليقات على الطول أو على خشونة الصوت أو الشعر وقت بيطلع من المم كان يترك أثر نفسي طويل الأمد
1: كتير جانا، أكتر مما نحن متصور، أكتر مما نحن متصور فعلا جوات كل حدا منا. نحن هلأ راشد في مراهق قطع بأزمة صعبة مع رفقاته، مشان هيك ضروري التحضير يكون قبل
0: طول القصر كله بيترك علامات
1: هالبادي إيمج. يعني برافو انك ذكرتي لنا النصاحة والضعف خاصة عند البنات والجسم الرياضي والسيكس باكس عند الصبيان يعني، وضروري نحن نميز لهم ونساعدهم هن نحن نميز لهم وهن يميزوا من بعدنا، انه الاشياء اللي بيشوفوها كتير على السوشيال ميديا فيها ما تكون فيك، في كتير فلترات بتتركب، في عالم منا حقيقية، في أشكال بتتغير، في وجوه، وهون في كم شخص مؤثر أنا بشكرهم لأنه بيطلعوا على حقيقتهم وبيقولوا ليكو هيدا أنا استعملت هيدا الفلتر، هيدا بشرتي هيدا على حقيقتها، لأنه الصبايا والشباب بيقعوا بهيدا الفخ. ما ننسى في أزمة هوية وبيصير بدهم ليه أنا هيك، وليه في حدا أحلى مني بمطرح معه هالكرة الأرضية، ليه ما بدي يكون مثله بلون البشرة وبنضارة البشرة وبشكل الجسم. وهون ضروري نحن نرجع من البداية نسبقهم لما منحضرهم على خبرية كل واحد عنده ريتمه، بدي كمان أفسر لهم أنه ما حدا رح يطلع بيشبه حدا
0: 100%. بسائل حلقة ذكرت أنه في يلي بيكون ناضج جسديا مش يعني ناضج كمان نفسيا، يعني شو الفرق بين الاثنين النضج النفسي والجسدي، ولأي مدى بيأثروا كمان إذا ما كانوا متوازنين؟
1: نضج الجسد جانا منشوفه منلمسه قدامنا إن كان مع البنات ولا بعد مع الصبيان كشكل
0: كتغييرات
1: جسدية وكمزاج عم يتغير ومنشوف الطول أكتر شيء ببين الوزن والطول من سنة لسنة. إذا قعدنا مع أولادنا وشفنا صورهم القديمة دغري ننتبه ونلاحظ هيدا النمو الجسدي أو البلوغ الجسدي. البلوغ النفسي إذا بدنا هيك نفسره هو شيء كلنا هيك نسعى إنه نوصله، إنه نقدر نسيطر على حالنا، نقول لا لحالنا، نعرف نستعمل البنزين والفرامات بطريقة نعرف أي متى نقول عن جد لا لغضبنا، لا لمشاعرنا إذا بدها تأذينا، لا لتوترنا. بركة يمكن يطلع عبالي سوق السيارة بسرعة أقول لا لحالي. هيدا بروسس كتير طويل، وفي أشخاص يمكن صاروا بالخمسين وبعد ما وصلوا لهذا للأسف.
0: صح،
1: للأسف. خاصة جنا لما منلاقي العائلة فيها كتير تابوهات، يعني ممنوع نحكي بالمواضيع، والأهل بيهربوا وبيتهربوا بيكبوها على غيرهم أو بيعطوا جوابات منا واضحة أو بيكذبوا أو ما بعرف بيعطوا جوابات منا واضحة، يعني منا هيك عملية. أو بدي زيد شغلة، لما منلاقي الأهل بيحكوا ولادهم بطريقة بس هن بيتصرفوا بطريقة تانية كليا، بيحكوا عن الأخلاقيات والقيام والفاليوز والطهارة، وبتلاقي
0: ما بيترجمون
1: وبتلاقي تليفونات الأهل بتفرج شي تاني كليا. هون بدي أقول للأهل بليز انتبهوا، لأنه في رادارات بالبيوت، ما في ولد إلا ما قادر يخرق تليفون أهله بشكل أو بآخر، أسكية وأكتر منا هن بهالأشياء.
0: طب شو المخاطر النفسية لما بتكون يعني إذا بدك عن فتشوا عليها بمحتوى غير مناسب لعمرهم، عن مرحلة البلوغ؟
1: عن مرحلة البلوغ لما الأهل بغيبوا ما بيعطوا جوابات أو بيعجلوا أو بيتهربوا، إيه رح يروحوا هن، رح يبلشوا ينبشوا على إذا بدك، رح يصير عندهم حشرية وما يقدروا يعبروا عن هالحشرية، ما فين يصيغوا سؤال بالبيت، رح تصير الحشرية بس على السكت بالسر. هيدا اللي قلت عنه جنى، هيدا كل شيء بالسر عم بيوصلنا لكل أنواع الانحرافات، لكل أنواع الإدمانات. مشان هيك في 3/4 شبابنا للأسف عندهم إدمان، والبنات كمان على البورن، لأنه نحن ما عم نفرجيهم وما عم نقول لهم شو الصح وشو الغلط وانتبهوا من هيدا الشيء. فكيف إذا كمان لقيوا أو تسللوا على تليفونات أهاليهم، وهذا شيء كتير أنا بسمعه بالعيادة، ولقيوا أنه كمان أهاليهم عندي كيف عم بتقولوا لي هيك وأنتوا عم بتعيشوا، هذا شو بيعمل جانا؟ كل هيدا التناقض وكل هالفوضى بتأخر النضوج النفسي، وبصير الولد حتى لو صار عمره 30 و35 يسمح لحاله يتصرف كأنه مراهق، ما يعرف يقول لا لذاته، لأنه الشخص اللي كان مفروض يقول له لا ويعيش اللا معه قدامه، يعيش القيم قدامه، طلع بركي خيب له أمله أو ما طلع على قد هالقيم، فبيجي المراهق بس يصير هو 30 أو أول ما يتجوز بتلاقيه فعلا مش مهتم ينجح زواجه، مش محافظ على عاداته السيئة اللي هو كان معود عليها من هو ومراهق يعني. ونحن نعرف أنه بوجود الموبايل بإيد الولاد كل الوقت في كتير عادات سيئة، في كتير عادات سيئة ما بقى قادرين نسيطر عليها، في كتير ويبسايتات سيئة للغاية عم تشوه الحقيقة فعلا. وما ذنب الولد إذا هو تعلق وشاف؟ ابدا ما ذنبه، لانه هو ما بيعرف شو عم بيشوف. الرقبه كانت مفقوده صح،
0: مع الاسف.
1: والمثل الاعلى اوقات بيكون مفقود كمان للاسف.
0: طب اعتبري وصلنا لهيدي لهالوضع هيدا، هل قادرين نستعيد دورنا كمصدر اول للثقه وللمعلومات، وكيف
1: اذا كنا نحن راشدين صرنا يعني
0: بس كأهل؟
1: اكيد نحن بنقدر، يعني
0: حتى لو انه تجاهلوا هالفترة كلها،
1: لو شو ما صار، لو الولاد وقعوا وتعرفوا على اشياء، او لو حتى مثلا كان عندهم بعض الحشرية اخذتهم على بعض الويب سايتات، ولا مرة الاهل بيفشلوا بدورهم، حتى لو تأخروا ما بيفشلوا الا اذا هن كانوا ما مصدقين حالهم انه هن عندهم هيدي القوة يلعبوا هيدا الدور. يعني اذا الاهل مش قابضين هالميسيون او هالرسالة، مش قابضينها جد، وهن خايفانين من رسالتهم، خايفانين يقولوا لا، خايفانين يعملوا parental control على الموبايلات. هيدي كتير اهالي انا كل يوم بشوفه، انه ابني عمره 16 سنة كيف إلي عين قفل له تليفونه، بس ليه ابنك مدام ساعة 2:30 بالليل بتكون على التليفون؟ ليه حتى لو صيف؟ لا، أفليلو تليفونه من دون ما تنحرجي. يعني الأهل اللي هن سلطتهم مستحيين منا رح ضلوا مأخرين، بس الأهل مش مستحيين من سلطتهم حتى لو غابوا
0: خجلانين أو جاهلين للرسالة.
1: يمكن الاثنين سوا، في ناس بتكون جاهلة أكيد، بس في ناس تبقى خجلانة.
0: ده خطورة الوضع يعني، مش إنه جاهلة.
1: وبتعرفي جانا ما أبدا ما نعملوهم أبدا، أنا كتير بتفهم لأنه بعرف المراهقين هلأ، يعني الشباب والصبايا اللي عمرهم 16 و18 قديه هن أذكياء وبيعرفوا كيف يتواصلوا مع أهلهم، بيعرفوا كيف يدافعوا عن حقوقهم لأنه سمعوا بالمدرسة شيء عن حقوق الأطفال، فبيعرفوا أنا عندي حرية شخصية. إيه أنا ما نحترم لهم حريتهم للآخر، البرايفسي تبعوليتهم، إحنا ما منقشطهم تليفوناتهم ومننبش بتليفوناتهم ومنقرأ رسائلهم أكيد، ولا منفوت نشوف شو الويب سايتات اللي بيفوتوا عليها وشو لا، بس أنا بقدر كأم أعمل بلوك أصلاً من البداية قبل ما سلم
0: التليفون. تم أتجرب هيك تجربة،
1: تم أتجرب وأتركه يعيش حياته ويعيش خبراته. في شيء مهم نقوله جانا، إنه لنوصل لنمو نفسي وما ننطل للأربعين خمسين يعني لحتى ننضج نفسياً، لازم نتعلم من وراء أخطائنا وتجاربنا. أنا أكيد بدي أخلي المساحة وكل الحرية للمراهق اللي عم يكبر أو المراهقة يجرب ويتعلم، بس أنا دوري أحميه إذا في نار حتحرق له صبيعه. هذا بطل عم يتعلم، هون احترقوا صبيعه، بطل قادر يستفيد منهم أبدا. هون أنا دوري إني عن جد أحمي، وإن شاء الله الأهل اللي عم يسمعوني يقدروا يميزوا فعلا بين وين أنا لازم أحميه وين بكون عم بقمعه إذا تدخلت بخصوصياته.
0: يعني عن جد سيف ذو حدين هيدي القصة، من ميل بدك مهم تكون عنده حرية وعنده حق يعني عنده حقوق ويحافظ عليه، وميل تاني في خطورة كتير كبيرة في حال ما قدروا عرفوا شو عم يعمل.
1: صح، أكيد أكيد في خطورة كتير كبيرة كتير كبيرة، وممكن ترافقه لكل حياته ببعض الإدمانات وبعض التعلقات، وممكن تفشله زواجه. أنا ما عم بحكي عن أذى حالي هلأ، بس أنا عم بحكي عن أذى نفسي ممكن يرافق كل العمر هيدا المراهق أو هيدا المراهقة.
0: حدا بيقدر لا البنت تقدر تأسس عائلة ولا الشاب فيما بعد يعني يقدر لأسس عائلة.
1: صح لأن إذا هو ما وصل للنضج الكامل وعرف قال لحاله لا، وقدر يكون مثل أعلى بالبيت مع ابنه، ونفس الشيء الصبية ما حبت جسمها وما احترمت جسمها، ما هيك سمحت لهالعلاقة الجنسية تكون عن جد هيك عم تعيشها بفرح وبسلام وباندماج هيدا اللقاء مع شريك حياتها، فعلا منوقف هيدا بيوقف عند الإدمانات، والصبية بتوقف عند حالة رفض جسمها ورفض إذا بدي أقول رفض هيك إنها تمارس حياتها وإنها عجد تكمل زواجها. وما فيني أقولك قدي موجودين هول الحالات.
0: يعني أقدر نقول للأصدقائنا المستمعين إنه الحوار المبكر هو اللي بيحمي ولادكم، والثقة بتخلي الأهل هو إن يكون المرجع الأول بدل ما يكونوا الأصدقاء أو حتى مواقع التواصل هن بالموقع الأول. أهم شيء الحوار المبكر والثقة.
1: صح جنى، لأنه الولد كتير أهم من النصايح هو الإجابات. برجع بقول وبشدد أنه هني ما حيتذكروا بعدين، بس يصيروا عمرهم 30 سنة ما حيتذكروا شو قالوا لهم أهلهم. أهم من الكلمات، مهم الولد يحس بالأمان.
0: صح،
1: وإذا نحن ما كنا مرتاحين مع حالنا ما فينا نحسس الولد بالأمان.
0: هو الأمان أهم شيء بالنسبة لكل فئات العمرية.
1: صح، أنه يحس ما حدا عم يحكم عليه، ما حدا ناطره على غلطه، ما حدا هيك إذا بدي أقول عم يسمعوا له،
0: عم يفهموا.
1: صح.
0: المعالجة النفسية وأيضا المتخصصة بالعلاج النظمي والتحليل وعلاج المخططات مشلين سمور عالم، شكرا جزيلا لهاللقاء الحلو، وطبعا رح ينعاد إذا الله راد شهر الجاي.
1: إذا الله راد إن شاء الله.
0: كل بد أهلا وسهلا فيكي. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج فريدريك سابا. بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة إلى معنى. الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب ماء؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه مي بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم وهن يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بيخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز وبيخلينا كتير نحتفظ بالمي بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة وممكن يعوض السوائل الموجودة، بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعملون أعراض بالجهاز الهضمي، مشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب، والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر كيف ستنعكس نتائج قمة عون ترامب على الداخل اللبناني؟ وإلى أين تتجه صيغة اتفاق الإطار؟ هل يشكل الدعم الأمريكي للجيش مدخلاً لترسيخ السيادة؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع السياسي الدكتور هادي مراد. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1:00.

0: دخل الصليب الأحمر والهيئة الصحية إلى بلدة زوطر الغربية، وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة صربين قضاء بنت جبيل تتقدمها جرافات وآليات عسكرية بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال اجتماع بحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب، أكد أن هدف زيارته أمس زوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن كان المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. وشدد سلام على أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. بعد دير ميماس والقليعة وصل وفد القوات اللبنانية إلى بلدة جديدة مرجعيون منذ بعض الوقت. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لم يحصل أي انسحاب للعدو من أرض محتلة والسلطة تستثمر باستعراضات لإنجاز وهمي. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني، شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-189-198. لبنان الحر.
1: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن البعض دأب منذ زمن على اعتماد أسلوب تحوير الحقائق وتزوير الوقائع واجتزاء المواقف وإخراجها من سياقها بهدف شن حملات لا تمت إلى الحقيقة بصلة خدمة لأهداف سياسية معروفة. ولقد كان موقف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع واضحا ولا يحتمل أي التباس لجهة دعم قانون العفو الذي يحظى بتوافق الأكثرية السنية. وقد اجتمع ممثلون عن هذه الأكثرية مع رئيس الحكومة واتفقوا على تعديلات تحقق الغاية المرجوة من القانون، فسرعت القوات إلى تأييدها. ورغم ذلك يواصل عدد قليل من النواب التلاعب بالوقائع والحقائق خدمة لمصالح محور الممانعة. أضاف البيان أن مواقف القوات كانت وستبقى واضحة، لا تعرف المنطقة الرمادية إما مع وإما ضد. وفيما يتعلق بقانون العفو فهي مع القانون الذي حظي بإجماع الأكثرية السنية. وقد طالب الدكتور جعجع في الأيام الماضية رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة للمجلس النيابي تخصص لإقرار قانون العفو حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومن يقف فعلا إلى جانبها، ومن يستغل هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. في الخبر الأخير أعلن رئيس وزراء باكستان عن إدانة بلاده أو أعرب عن إدانة بلاده الشديدة للهجمات الحوثية على ناقلات نفط سعودية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: ظاهرة الممانعة لدى أهلها حالة مرضية مزمنة وشبه مستعصية، لأنها تتمكن من العقل والنفس فتهيمن على الحواس والمشاعر والإرادات. وظاهرة الممانعة تعود في أصلها إلى نظام الملالي الذي أرساه آية الله الخميني في إيران، فقد بدأت الظاهرة كمرض مستوطن، أي ما يسمى بالإنجليزية endemic، ويعني وجود حالة مرضية بشكل متواصل وبمعدلات مقبولة ومعروفة في منطقة جغرافية معينة. وكانت هذه هي حالة الثورة الإسلامية التي سرعان ما اعتمدت منطق الإلغاء وأكلت بعض أبنائها من رجال دين وإسلاميين متنورين وعلمانيين، ثم تحولت إلى وباء إبيديميك، ويعني ارتفاع عدد المصابين فوق المعدل الطبيعي وبداية انتقاله إلى خارج المنطقة الأساسية لانتشار المرض. وهذه المرحلة يمكن إيرادها تحت عنوان تصدير الثورة الإسلامية. أما التحول إلى جائحة، أي بانديميك، ويعني انتشار المرض في نطاق واسع جدا ليشمل مناطق ودولا عدة، فهو ما تمثل ببروز محور الممانعة وأذرعته الناشطة، والذي ضم النظام الإيراني والنظام السوري البائد وحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وحركة حماس في غزة والضفة والحوثيين في اليمن ما عدا الإفراطة. اليوم نحن في مواجهة قاسية بين هذا المحور الذي تلقى ضربات ونكسات عدة، وبين أخصام هذا المحور على غرار أمريكا وإسرائيل وعدد من الدول، على أن ثمة أطرافا ثالثة. على جماعة المحور أن يقتنعوا بأن الخلاص قد يتأتى من خلالها. إنها أولا مجموعة الدول العربية الحريصة على الاستقرار، ولا سيما منها الخليجية، والتي ما زالت حتى اليوم ترفض التورط في الحرب مع إيران، وترفض الرد على ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية سافرة بحجة أنها تأوي قواعد أمريكية أو أنها على علاقة طيبة مع الأمريكيين. وهي ثانيا الدولة اللبنانية التي لا تناصب حزب الله العداء، ولكن جل ما تريده متمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة هو أن تستعيد الدولة سيادتها على أرضها وقرارها عبر تأمين الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيدها. لذلك على حزب الله أن يعي أن الترياق العراقي مفقود، وأن البرازق الشامية لم تعد تنفع، وأن القاتل اليمني خلصت مته، وأن الكنافة الغزاوية والنابلسية غير متوافرة، وأن الكافيار الإيراني محظور. فليتحلى بالعقل وليكف عن الحركات المفتعلة والمبتذلة على غرار تحريك بعض الأهالي في زوطر في وجه الجيش اللبناني. فالجيش هو ذراع السلطة وليس خزمتشي كما أردتموه دائما خلف المقاومة المسمات إسلاميا، والدولة ستبسط سيادتها تدريجا وعاجلا وآجلا. فأرح حنجرتك يا شيخ نعيم تجنبا للزيزأة، وخذ نفسا عميقا يا حج رعد، لأن الزمجرة باتت أشبه بقرقعة التنك. لبنان لنا جميعا يا أهل الممانعة، وأنتم شركاء بالأصالة، فلماذا تصرون على الاستمرار عملاء بالوكالة؟ والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,347,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,365,000، مازوت 1,099,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر كيف ستنعكس نتائج قمة عون ترامب على الداخل اللبناني؟ وإلى أين تتجه صيغة اتفاق الإطار؟ هل يشكل الدعم الأمريكي للجيش مدخلاً لترسيخ السيادة؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع السياسي الدكتور هادي مراد. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1:00.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج حوار حر. في هذه الحلقة سنناقش طبعا زيارة فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما رشح عن هذه الزيارة وتداعيات هذه الزيارة على الداخل اللبناني وعلى صيغة اتفاق الإطار، بالإضافة إلى الحملة التي واكبت هذه الزيارة سواء قبل الزيارة أو خلال الزيارة وما زالت مستمرة. كل هذه الملفات سنناقشها في هذه الحلقة من حوار حر عبر لبنان الحر مع ضيفنا لليوم السياسي الدكتور هادي مراد. اهلا وسهلا بك دكتور.
1: اهلا فيك، شكرا على استضافتك.
0: اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، بتشرفنا دكتور.
1: مبروك للاستوديو الحلو.
0: شكرا شكرا دكتور. مما لا شك فيه انه زياره فخامه الرئيس الى الولايات المتحده طغت على كل المشاهد وتصدرت المشهد بامتياز. هذه الزياره اللي كان في امال كتير كبيره عليها من فريق لبناني، بالوقت ذاته في فريق لبناني آخر ما خلى ولا بقى، خلينا نحكيها مثل ما بتنحكى بالشارع بالعامية، لهذه الزيارة، سواء بالتهويل قبل الزيارة وخلال الزيارة الاتهامات والانتقادات بالشكل وحتى بالمضمون، ولحد هلأ بعضهم الشباب عم بينتقدوا هذه الزيارة. خلينا هيك نعمل قراءة سريعة من قبلك قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الانتقادات، لنفندها لنشوف وين معهم حق الشباب وين عم ببالغوا ويزدوها.
1: يعني بالحقيقة زيارة الرئيس عون لواشنطن هي زيارة تاريخية ومفصلية بتاريخ لبنان الحديث، وهي كمان أمل كبير بأنه لبنان أصبح موجودا على طاولة واشنطن، ومش مثل ما كانوا بعض عم بجرب أنه يربط دائما لبنان بساحات أخرى، كون كانوا يعني تحديدا المحور الممانع يقول لنا أنه نحن بدنا نضلنا على طاولة باكستان لأجل أن نكون مربوطين بهذا الاتفاق ومربوطين بواشنطن. اليوم سقطت كل هذه المساعي وكل الأمال التي كانت معلقة على طاولة باكستان وربط لبنان بملف باكستان عندما التقى رئيس الجمهورية بالرئيس الأمريكي، وأثبت الرئيس عون أنه كان أد الحمل عندما ذهب إلى هناك وأوصل رسائل من جوانب مختلفة عن الأفرقاء اللبنانيين. يعني الرئيس عون لم يتحدث فقط بلسان اللبنانيين السياديين فقط، إنما أثبت أنه رئيس لكل اللبنانيين. يعني لما كان عم يقوله للرئيس ترامب أنه حتى الرئيس بري يعرف، وبين أوسين يعني منسقين نحن هذه الزيارة، وقت اللي قال له كمان أنه هذا الاتفاق لا يحتاج إلى مجلس نيابة لأنه اتفاق إطار، غمز رئيس عون من عدة قنوات تؤكد شرعية ما قام به حتى اليوم وتؤكد بأنه القادم أفضل للبنان. وشفنا الترحيب الحار والحافل للرئيس ترامب بالرئيس عون. كل هذه مؤشرات على أنه سقطت أمال المحور، لأنه المحور كان يظن أن رئيس عون ذاهب إلى واشنطن بطريقة يعني متزلفة، بطريقة خافتة، بطريقة نعم هيك نفكر، وكان يعول على هذا الموضوع. صدم نعيم قاسم برؤية مشهد الرئيس ترامب مع الرئيس عون من الند إلى الند، لأنه نعيم قاسم مش معود يشوف رئيس دولي مع رئيس دولي، معود يشوف مرتزقة داخل دولة عم ياخدوا أوامر من الولي الفقيه. فرؤية الرئيسين بهذه المشهدية أثبتت فعالية الرئيس عون، ولماذا لم يقبل بأوراق السفير الإيراني، ولماذا لم يقبل بتدخل إيراني بلبنان، لأنه هو يريد دولة سيادية كاملة تتعاطى مع بالأمور الدولية من رئيس لرئيس.
0: حتى الفريق المؤيد لهذه الزيارة واللي كان عم بيشجع هذه الزيارة انتقد في مكان ما كلمة فخامة الرئيس بالعشاء الذي أقيم على شرف بالسفارة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية، لما تطرق إلى ذرائع نزع السلاح أو الذرائع اللي لازم تصير قبل نزع السلاح، حكي عن الجيش الجمهوري الإيرلندي وأيضا عن ثوار كولومبيا. هلا الجيش الجمهوري الإيرلندي استغرق 7 سنين

0: يعني كلمة الرئيس عون بوصف أو توصيف ما سوف يجري في لبنان من حيث تجريد سلاح حزب الله بهذه التوصيفات، بأنه مثل ما عمل الجيش الجمهوري الإيرلندي وغيره من الجيوش. وبرأيي الذي كتب هذا الخطاب كان مخطئا، يعني حقيقة، واللي وصف هذه التوصيفات كان مخطئا ولم يقدر يعني حجم المأساة التي يعاني منها لبنان من جراء حزب الله. نحن صرنا 47 سنة وعشنا بآخر 3 سنين در التاج فشل هذا السلاح، عم نحكي 23 ل 26 ضقنا ذرعا من هذا السلاح. حتى الشيعة في لبنان، حتى الطائفة الشيعية هي التي اليوم ترى أن بقاء السلاح هو نوع من الوصول إلى يوم القيامة، وأما الخروج من السلاح هو منجاة للطائفة، لأن السلاح لم يقدم ولم يؤخر. وبالتالي
1: أنت شايف هيك، بس عفوا دكتور،
0: جزء من الطائفة الشيعية اليوم،
1: خلينا نقول 20%،
0: وهذا تغير 20%. هذا تغير نوعي أستاذ وليد، هذا تغير نوعي. لما تقول أنت 20% من طائفة كانت مجمعة بشكل كامل على أحقية وعلى وجوب أن يبقى هذا السلاح حامل للبنان، وصارت 20% مؤمنة أن هذا السلاح خرب ودمر ولم يبني ولم يحمي، إذن هذا تحول في مزاج الطائفة الشيعية. نحن ما عم نحكي عن اللبنانيين، اللبنانيين بعتقد نسبة كتير كبيرة أصبحت مقتنعة أنه السلاح لم يعد له أي،
1: عم نحكي عن الطائفة الشيعية،
0: عم نحكي عن الطائفة الشيعية. أنا كشيعي لبناني أعتبر أنه في نسبة كبيرة، ونحن نقوم بدراسات مع بعض الشركات الإحصائية، ونرى أنه بهذه الطائفة الشيعية هناك من يقول لا للحرب مرة أخرى، وهناك من يقول أبعد من ذلك نعم للسلام. فكرة أن ترى في الطائفة الشيعية من يقول بالسلام اليوم،
1: نعم السلام مع إسرائيل،
0: طبعا هذا تحول نوعي، هذا تحول في المضمون وليس وفي الشكل أيضا. كون دائما ما كان يصف بعض المنظرين عند الشيعة الصفويين في إيران على أنه السلام هو نقيض التشيع، وكأنه التشيع هو يجب أن يكون دائما تشيعا كربلائيا،
1: حرب
0: لا
1: وعسكر،
0: مش حرب وعسكر، في تجارب فقهية دينية تثبت أن التشيع كان مرحلة من مراحل السلام في الماضي.
1: بس هذا الكلام بالنسبة إلى بقية الشيعة رح يعتبروك اليوم أنك مرتد، أنك عم تهرطق هذه هرطقة، لأنه وجود اليوم الحزب والبيئة الحاضنة، الحزب تؤمن أنه هذا الحزب هو حزب عقائدي قائم على فكرة السلاح، واليوم السلاح هو الوحيد والمقاومة هي الوحيدة اليوم اللي قادرة تقاوم وتردلك اعتبارك حتى لو مش قادر أنت تستخدم هذا السلاح. اليوم العالم كله عم بفاوضك لشيل هذا السلاح، يعني هذا السلاح اليوم لا يزال مصدر قوة، هيدا مش رأي، يعني بنقول وجهة نظر الفريق الآخر، لا يزال مصدر قوة اليوم العالم كله عم بفاوض عليه.
0: رح رد عليك أول شيء بطريقة أنه من يقول أنني أهرطق في هذا المجال على موضوع
1: أعتذر على هذا التوصيف،
0: لا بالعكس، أنه البعض بيقول هيك لأنه مرتد بعيدا عن الدين لأنك تطالب بالسلام وسحب السلاح. إذا ما كان البعض يريد أن يصف هذا الموقف بأنه ارتداد عن الدين، فما هو موقفه من الإمام الحسن الذي دعا للسلام وراح إلى الصلح وترك السلاح وقال أنا أحقن دماء المسلمين؟ الإمام الحسن هو الإمام الثاني من أئمة أهل البيت الذين يعني يقدرهم الشيعة وحتى السنة في كل أنحاء العالم. الإمام الحسن فضل السلام ولم يفضل المعارك الكربلائية. نحن عم نقول 47 سنة خضنا معارك كربلائية حسينية، حان الوقت لأن نكون اليوم في خندق السلام الذي طالب فيه الإمام الحسن عليه السلام. هذا اللي عم أقوله، يعني هذا بالمنطق الفقهي والديني والفكري.
1: أوكي.
0: من ناحية تانية عم تقلي أنه هل هذا السلاح
1: ورقي قوة اليوم؟
0: إيه، هو ورقي قوة لإيران ليس للبنان،
1: حتى إلى لبنان. يعني ليش أنت، يعني هون بدي أقول لك شغلة، أنه عم تقلي بمجرد اليوم الرئيس ما راح والتقى الرئيس الأمريكي وهالاستقبال الحلو وكيف مزحوا مع بعض وهيك، نحن ما عرفنا كيف
0: هذا من ورا سلاح، يعني
1: لا مش من ورا سلاح. اللي بدي أقول لك أنه عم بتقلي أنت اليوم هذا ألغى مسار إسلام أبد. طب ليش بده ليه هذا الفكر الإلغائي دكتور هادي؟ يعني اليوم لماذا لا نستفيد من كل هيك ضوء، من كل بصيص أمل لنقدر نحرر هذا البلد من السلاح غير الشرعي لاستعادة الأرض وتحرير الأسرى؟ يعني اليوم خلينا كمان ناخد اللي بيناسبنا من هذا ليش بدكم تلغوه بالكامل مسار إسلام أبد؟
0: لا عفوا أنت فهمتني غلط، أنا ما عم أقول أنه لازم نحن نطلع من مسار إسلام أبد ونلغيه ونحرقه ونكبه بالزبالة، أبدا. اليوم اللي عم أقول أنه مسار إسلام أبد ما قدر هو يحفظ قيمة لبنان وحق لبنان ويحمي لبنان. أكيد لازم يكون في تنسيق بين المسارين، ولكن نحن اللي عم نقول أنه لما هذا المسار تعطل لو نحن بس رابطين حالنا بهذا المسار لكننا نحن أيضا تعطلنا وقعدنا بعد سنين لحتى نرجع نفكر بكيف بدنا نسحب هذا السلاح ونوصل للسلام ونوصل لإعادة الإعمار. فكرة ربط لبنان كليا بمسار إسلام أباد هي خاطئة، إنما فكرة أن يكون هناك مساران منفصلان عن بعضهم البعض والاستفادة من بعضهم البعض بما يلزم هي لازم تكون. لذلك عم أقول لك أنا اليوم نحن عشنا فترة أنه كان الاتفاق ماشي بين واشنطن وإيران وفجأة انطفت انقطعت جنطة الكهرباء وبطل في هذا الاتفاق.
1: بس أنت ألا تعترف وتقر أنه وقف إطلاق النار في لبنان كان هدية من إيران؟ يعني اليوم أي متى توقف إطلاق النار؟ هلا أكيد في مناوشات عم تصير بالجنوب، في تجريف، في تهديم، في حرق، في بعض غارات، مبارح غارات مش مبارح كل يوم يعني، بس أنه بشكل عام وتير الحرب على لبنان ألم تخف من بعد ما صار إسلام أباد؟
0: أبدا أبدا أبدا لا أوافق أبدا هذه النقطة، ولا أوافق أبدا أنه إيران تهدي لبنان شيئا إيجابيا. إيران دائما تهدي لبنان الدم والدمار كما إسرائيل نفس الشيء، كلاهما في خندق واحد. من فعل يعني من تقدم في موضوع وقف إطلاق النار وخروج المحتل هي حكومة لبنان. امبارح شفنا نواف سلام حامل علم لبنان ورايح على زوتر غربية بأول منطقة تجريبية وكذلك الأمر أول منطقة تجريبية، وهيدي أثبتت أنه اليوم العودة للدولة هي اللي بتخلي المحتل يخرج. إيران وأسطولة وعظمتها كما يقال وبحريتها وعسكريتها ما قدرت تعمل تخرج شبر من أرض لبنان إسرائيل.
1: عم تحط الإيراني اللي دعم طايفتك اليوم بالسلاح وبالقوة وبالعظمة بوقت
0: هو لم دعم طائفتي، هو دعم فئة صغيرة من هذه الطائفة تحت شعار كيف التشيع.
1: كيف فئة صغيرة؟
0: فئة صغيرة
1: يعني ما هلأ هل اتفقنا أنه 70% اليوم الطائفة الشيعية مع
0: شوف في فرق بين التوصيل، يعني في فرق بين المنفعة المباشرة التي قامت به إيران مع جزء من الطائفة الشيعية بلبنان وفرق بين الـ يعني المحيط الاجتماعي لهذه البيئة اللي بيصير يتأثر بالعشرين بالمية اللي هني على تواصل مباشر أو منفعة مع
1: بس
0: إيران.
1: دكتور هادي يعني ليش بدك تشوف أنه إيران بس عطتك البارودة ووردت لبنان؟
0: لأنه هيك عملت،
1: عطتك مدارس، عطتك جامعات، عطتك مستشفيات، يعني خلقت لك دولة بقلب الدولة.
0: المدارس اللي أنشأتها إيران في لبنان هي مدارس تتبع منهج الولي الفقيه، ليست مدارس لبنانية. هيدي واحد. اثنين، الإيراني لم يفعل في لبنان ولم يستثمر في الطائفة الشيعية، لم يستثمر بفكر الطائفة الشيعية، هو أغلق العقول وحتى أيضا لم يستثمر في المهن وفي تشغيل هذه العقول. يعني نحن اليوم 47 سنة شمرة شفت في شيء مصنع بعلبك أو مصنع بالجنوب يقدر يشغل 2000-3000 عامل؟ معلش في عنا نحن رجال أعمال بلبنان مشغلين 2000-3000 عامل بعدة مناطق من لبنان. الإيراني كله لا يريد أن يستثمر في عقول هذه الطائفة، يريد أن يجعلها دائما عقول تتبعه في السراء والضراء، تتبعه في السلاح، تتبعه في الحرب، تتبعه في الحروب العبثية، سواء كان استخدام حزب الله للبنانيين الشيعة في حربهم باليمن أو في سوريا أو في العراق. فبالتالي متى ما سطح العقول النظام الإيراني يسهل عليه الدخول إلى هذه الطائفة بالشكل اللي شهدناه بآخر عشر سنين تحديدا حتى اليوم.
1: تسطيح العقول اللي عم تتفضل فيه اليوم داخل الطائفة الشيعية، كيف السبيل اليوم لإعادة لحمت هذه الطائفة بالوطن وبالدولة؟ يعني اليوم بما أنك تطرقت إلى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى زوتر الغربية وشكل العلم، هلأ كنت بدي أحكي فيه بعدين، بس بما أنك تطرقت له، شفت ردة فعل الناس؟ شفت الحجة اللي كانت عم تحكي على التلفزيونات؟ شفت البلدية، موقف البلدية شو كان؟ ألا تخشى اليوم؟ يعني اليوم في رفض، في رفض من أهل المنطقة للدولة للشرعية،
0: هي جزء من تسطيح العقول يا أستاذ وليد.
1: طيب كيف بدك
0: لذلك
1: أوكي شو بدك تعمل؟
0: في شيء
1: بدنا
0: نحكي اليوم ما بينحكى كتير، أنه فكرة سحب السلاح وتسليمه أنا برأيي هي صراحة يعني هي أتفه فكرة زعجتنا نحن كلبنانيين، وما لازم تكون هي الفكرة الأساس، مش هي الكلمة المفتاح. سحب السلاح ليس هو الكلمة المفتاح التي تحمي اللبنانيين وتحمي الشيعة. اليوم في شيء أخطر من السلاح، برجع بقول الفكر الفكر الذي غمست به بعض والبعض عقول الطائفة الشيعية في لبنان من جراء دخول المد الإيراني على مؤسسات لبنان. ليش نحن هلا انت قلت لي بس مدارس ومستشفيات، ما دخلت ايضا ايران الى الدوله العميقه في لبنان الى الى الى
1: الاجهزه الامنيه الى القضاء كل مؤسسات الدوله غلغلت فيها.
0: هذه المشكله اليوم، يعني هذا السلاح راح السلاح. انا بدي اقول لك شغله، فقنا اليوم الصبح على بكره ما في سلاح، وحزب الله اعترف واقر.
1: هذا من سبع المستحيلات،
0: لنقول
1: خلينا
0: صارت في سبع المستحيلات، واقر حزب الله بان ما عندي انا ولا محبه حتى بولا مطرح بلبنان. تنحل الازمه فكرك تاني نهار؟ لا. لذلك
1: اللي عم شوفه على الارض بقول العكس. اليوم في رفض من البيئة الحاضنة للحزب للدولة اللبنانية، يعني استكتروا على رئيس الحكومة يروح على منطقة يحط العلم اللبناني اللي هو رمز هيدا البلد.
0: ليش
1: استكتروا؟ يعني
0: هون سؤال
1: وكان لازم يخبر البلدية، وبعدين طلعت مصادر انه رجع اعتذر من البلد. ليش بده يعتذر من البلدية رئيس الحكومة؟
0: لحتى خبرك ليش هيدا الشيء صار، وليش في هجمة على الدولة من بعض يعني القاعدة الشعبية للطائفة الشيعية في الجنوب على زيارة نواف سلام أو غضب على ذات الرئيس عون لترامب؟ لأنه حزب الله أدخل في هذه الطائفة فكرة أن الدولة دائما هي العدو وهي الخصم، وأنه أنا الدولة، أنه الحزب هو الدولة. يوم وقت اللي حدا بيعاني بالطائفة الشعبية وين بيروح؟ بيروح على مؤسسة بإدارة،
1: بيروح على الحزب،
0: بيروح مسؤول القطاع أو مسؤول الشعبي أو إلى آخره. وبالتالي هو حزب الله يعني خليني أقول عوّم فكرة أنه ما في حدا غيري، أنا اللي لازم أحمي، أنا اللي لازم أرفع العلم، أنا اللي لازم أبني، وكل حدا بيعمل هذا الشيء عني بيكون سالب مني هذا القرار. لذلك عم أقول لك اليوم معركتنا بالتوعية لا في الطائفة الشيعية بوجود مشروع حقيقي وأساسي.
1: لأنه أستاذ الدكتور هادي في كلمتين قالتهم سيدي بعضهم عم بيطنوا لهلأ بداينتي، الكلمة الأولى عم بتقول فيها أنه بيعونا وتاجروا بدماء شهدائنا وشبابنا.
0: والله يا حجي، والله يا حجي،
1: كثير خطير اللي كان عم ينحكى.
0: والله يا حجي اللي حكيت مين ما كان تكون، لتاجر بدمي ودم ولادك هو الإيراني، لتاجر بدمك ودم ولادك هو قالباف اللي قال نحن بإيران خسرنا 100 شهيد، بلبنان 4000 شهيد سقطوا كرمالنا، وسقط أيضا الشهداء كرمال بشار الأسد. فقبل ما تلومي دولتك يا حجي مع كامل احترامي إليك، بدك تلومي الخيارات العبثية الغوغائية العشوائية اللي خلت الشيعة يموتوا كرمال واحد هارب مثل بشار الأسد، أو كرمال نظام إيراني عم يتغنى بفكرة أنه نحمن قتلنا وهن بقيوا عايشين. نحن الحرب كانت عنا 108 أيام والحرب عندهم كانت 38 يوم. الشيء بالشيء يذكر.
1: دكتور خليني حط حالي أنا محل ابن الجنوب، وأنا برجع بقول للمستمعين لا أتبنى ذلك، أنا فقط أنقل هون. اليوم عندما بدأت الحرب سواء إسناد غزة أو ثأرا لمقتل السيد علي الخامنئي، أول شيء صار هو انسحاب الجيش اللبناني من الجنوب اللبناني بناء على طلب السلطة التنفيذية في لبنان. طيب ابن الجنوب لما بده يشوف أنه الشرعية التي تتمثل بالجيش اللبناني، أول طلقة جاء أوامر بالانسحاب من المناطق الحدودية، وحتى مش بس المناطق الحدودية، بالوقت ضل في الداخل الحرث الثوري الإيراني بعد حماس وعناصر من حزب الله، هن اللي عم يدافعوا عن الأرض وعم يستبسلوا بالدفاع عن الأرض. في شباب، في صبايا هيك بيفكروا اليوم بالجنوب اللبناني. طيب أنت بأي حق بدك تحكيني؟ يعني بدي وصلك أنه اليوم الدولة اللبنانية تتحمل جزء من مسؤولية هذا التفكير لأنه كانت غايبة أو مغيبة.
0: في شغلتين بقدر جاوبك عليهم بهذا الإطار. أول شيء عم تحكي بإسناد غزة، الدولة اللبنانية كانت بعدها لا تزال دورة حزب الله، هيدي حتى نبلش منها. وبالتالي ما حصل وقتها إذا كان في انسحاب كان يعني فينا نوضع اللوم على الحكومة التي كانت برئاسة نجيب ميقاتي وكانت بقيادة يعني أفواج حزب الله. اليوم في حرب إسناد إيران أطلق الحزب هذه الصواريخ دفاعا عن أو ثأرا لخامنئي، وانمسح أكيد الجنوب اللبناني وخرج الجيش اللبناني من هذه المناطق. الجيش اللبناني إذا أريد أن أضع له تبريرا في هذا الإطار، الجيش اللبناني لم يكن هو قاعد بقلب المنطقة الحدودية وتعدى عليه الإسرائيلي وهو هرب أو فل من هذه المناطق. الجيش اللبناني برأيي أجبرته رعونة قرارات حزب الله الذي هو قرر أنه يضحي بلبنان أجبروا هذا الموضوع على الخروج من هذه الأراضي، لأنه بطل عنده الجيش اللبناني خليني أقول منفذ أو, أو, أو, أو سبب جائز أمام المجتمع الدولي ليبقى ولكي يضحي بأبنائه. بوقت حزب الله هو أخذ القرار، يعني حزب الله أخذ القرار بالسلم والحرب عزوقه. أنا بدي حمل الجيش اللبناني ما يفعله حزب الله لأنه بده يثأر لخامنئي؟ يعني قصدي ما فينا نحن نكيل بهذه الطريقة ونقول إنه الجيش اللبناني فل من الجنوب، وبالتالي ابن الجنوب لمين بده يلجأ غير حزب الله؟ ما ابن الجنوب اللي ورطوا بهذه الحرب واللي فتح الحرب عليه هو حزب الله، هو الذي أعطى الذريعة الأولى لإسرائيل لكي تقصف الأراضي. وأكيد طبعا الجيش اللبناني مش مضطر أبدا يحمل وزر الولي الفقيه وقراراته الخاطئة وغير الصائبة لكي يخسر أكثر وأكثر ضحايا من ضحايا جنوده.
1: نعم دكتور، كان لافت ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الشرق الأوسط من يومين، بيقول أنه العبرة من هذا اللقاء بين الرئيس ترامب والرئيس اللبناني تبقى بالنتائج على أرض الواقع لا بالشكل الذي ظهرت به فقط، أي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات. وقال أنه قلت أنه هو عم بيقول عن حاله أنه قلت سابقا أنجزوا خطوات فعلية وأنا بحطها على عيني. اليوم بماذا عاد هذا اللقاء؟ يعني شو عمل غير أنه الرئيس الأمريكي عطى أمر بتسيير رحلات للطيران الأمريكي إلى لبنان، على أرض الواقع شو رح نلمس، شو رح نشوف اليوم؟
0: أنا بعتقد أنه بعد وصول الرئيس عون إلى لبنان هناك مرحلة سوف تتغير في تاريخ لبنان، بمعنى التنسيق هو مباشر اليوم بين عين التيني وبين بعبدة، بالمعنى الاستراتيجي، بالمعنى الحكومي، بالمعنى التشريعي حتى في مجلس النواب. الرئيس بري اليوم هو خليني أقول يعد العدة لآخر أيام، خليني أقول نحن عنا دائما بعد الطلاق في عدة، هالعدة هي تقريبا عند الدين الإسلامي تعادل 110 أيام، يعني 3 أشهر و20 يوم. وبالتالي أنا برأيي الرئيس بري اليوم يعد العدة في طلاقه مع حزب الله بالشكل الأساسي بما يخص القرارات المصيرية في هذه الدولة، بما يخص موضوع السلاح، بما يخص موضوع الارتهان الكامل لإيران، بما يخص عودة الجنوبيين. لأنه اليوم صحيح أنه عم نشوف هذه الأصوات بوجه الرئيس نواف سلام وعون، إنما في مشهديات الرئيس بري برأيي عم بيراكمها، مثل ما جاب لعنده جبران باسيل وقال له شوف شو عم يعمل الإسرائيلي بالجنوب. اليوم عم بيراكب مشاهد الرئيس بري للرئيس نواف سلام والرئيس عون ليقول للطائف الشيعي انه شوفوا اللي عم بيحقق لنا اليوم خروج المحتل من المناطق التجريبية واللي وضع لبنان على سكة القطار الدولي هن الرئيسين عون وسلام.
1: ماذا لو خزلك الإسرائيلي اليوم ومعودين أنه هيدا بالنهاية ما بيتأمل وما فيك تأمل للإسرائيلي وما في ضمانات؟ يعني قد ما قال لك اليوم الرئيس الأمريكي أنه أنا بقدم لك ضمانات بالانسحاب، اليوم الإسرائيلي مصر أن يبقى في المنطقة الأمنية، وزوطرة الغربية اللي انسحب منها اللي تواجد فيها الجيش اللبناني لم يكن أصلا الإسرائيلي موجود فيها، موجود على أطرافها.
0: أنا موافقك في بعض المناطق التجريبية ما فيها أكيد، ومعظم المناطق التجريبية اللي بدأت تبلش هي ما فيها وجود إسرائيلي، وهذا الشيء الغريب. إنما زوتر لا، كان فيها هو وجود إسرائيلي، زوتر غربية، فهي كانت أول منطقة حقيقة منطقة تجريبية فعلة. إنما عم تسألني كنت عن فكرة إنه العالم كيف بدها توثق بعد أكتر
1: كيف بدها توثق يعني اليوم الإسرائيلي يعني هيدا بالنهاية قد ما حكينا أنه لازم ننهي حالة العداء مع إسرائيل، من هي هيدا عدو ما فيك تأمن له، يعني ما بتعرف كيف بيغدر فيك، كيف ماكر، عدو ماكر بالنسبة للدولة اللبنانية، مش بس بالنسبة للدولة اللبنانية. صح. كيف يعني ما هي الضمانات اليوم؟
0: أنا اللي بدي أقول لك إياه أنه ما حدا بيقدر يضمن الإسرائيلي أكيد، ماشي؟ بس أكيد الإيراني ما بيقدر يضمن الإسرائيلي، وبالعكس الإيراني هو أكثر مشجع وعامل قوي لامتداد النفوذ الإسرائيلي بجنوب لبنان، هو أحلى ذريعة الإيراني عطاها لإسرائيل للبقاء في لبنان وللمضي قدما في قدم جغرافية لبنان. إذن اللي عم بيخوفنا من وحشية إسرائيل، أوكي، ما فيك بست صواريخ عليها ويعتبر إسرائيل جمعية بتحافظ على حقوق الحيوان وبتحمي البيئة، ما زال هو عم يخوفنا منها هلأ، ما أنت عارفين أنه هيدا وكرة بابير ما فيك تحركش فيه. تمام؟ اللي عم بيخوف من إسرائيل إنه ما إلى ضمانات وإنه تعوا لعندي، ما رحنا رحنا لعندك وشفنا شو عملت أنت، ما أنت سبع البرمبة شو عملت؟ عملت بثلاث سنين قضيت على جنوب لبنان اللي كان معمر وكانوا الناس عايشين فيه على أساس برخاء وازدهار. فالمسار التاني اللي احنا عليه اليوم نحن على واشنطن هو مسار لأنه أنت كنت تافه وسطحي ومتزلف للنظام الإيراني لدرجة أنك قضيت على آخر معبر في لبنان. فاليوم برجع بقول، هل لدينا خيار آخر غير الرئيس ترامب لكي يلجم إسرائيل؟
1: إيران.
0: معنا
1: إيران الصواريخ الإيرانية.
0: ما عم خبرك إنه الصواريخ الإيرانية بترجع الحرب. انتبه، الصواريخ الإيرانية مش بتقول لإسرائيل بطل قصفوا على لبنان.
1: دكتور عم تسمع شباب الحزب شو عم يحكوا، عم تسمع نواب شو
0: عم
1: يحكوا، عم بيقول إنه مستعدين يروحوا للآخر حتى لو بقي شخص واحد منهم لن يتنازل عن السلاح وسيبقى يحارب حتى الرمق الأخير. لما في عندك شريك بالوطن عم يحكي هذا الخطاب وهذا بهذه الطريقة، خلص هيدا مشروع استشهادي، عم بيقول لك أنا رايح انتحر. طيب شو كيف بتتعامل معه هيدا الشخص ومصر على فكرته؟ أنت ما فيك توقفه.
0: طالما هو ينفذ ما يملي عليه الولي الفقيه هو ليس شريكا في الوطن. شو خلينا نبلش من هون.
1: هو عدو؟
0: عم قول هو ليس شريكا في الوطن.
1: لأنه
0: لا تتقاطع
1: أجنبي موجود على الأراضي اللبنان،
0: لا تتقاطع أهدافه مع أهداف لبنان. هو أهدافه يمليها عليه الولي الفقيه.
1: طب ما أنت أهدافك بده يقلك يمليها عليك الرئيس الأمريكي.
0: لا أبداً الشيء. أبداً. شو أنا الرئيس الأمريكي شو بيقول لي أنا بمشي وراء؟ أنا ماشي وراء دولتي، وراء الرئيسين اللي هني عم بيقودوا مسار التفاوض في لبنان. إذا رئيس ترامب هلأ مثلاً، يعني على سبيل المثال، رئيس ترامب قال بدي يدخل سوريا على لبنان لحتى إنهي سلاح حزب الله. لو لو لو نحن مثل ما هني كل ما يقولوا لهم الولي الفقيه روحوا امشوا، كنا قلنا إيه خلي تفوت سوريا على لبنان. نحن من الجزء من المجموعة الإعلامية اللي وقفت وعلت الصوت تجاه أي تدخل سواء كان سوري إيراني إسرائيلي بدك إياه بلبنان. نحن بدنا عدة الشغل تكون لبنانية، الجيش اللبناني أولا والشرعية اللبنانية هي التي تحارب. لا بدنا بعضلات غيرنا ولا بدنا وصاية أخرى تانية مرة تانية تفوت البلاد بمعمعة عمرها 50 سنة مرة أخرى. عشنا نصف قرن تحت وصاية الهارب بشار والبائد حافظ، ما بدنا نعيش نفس الشيء. وبالتالي نحن لا يعني نطيع جميع ما يقوله ترامب. لا، ترامب والرئيس عون اللي بيتفقوا عليه بناء على قدرة الدولة اللبنانية للبقاء في هذا الشرق وقدرة الدولة على مكافحة المشاريع العشوائية والبدكة، هذا اللي بدنا إياه نحن. بس أكيد ما منتبع أبدا أي دولة أخرى مثل ما هني بيعتبر نفسهم جنود في ولاية الفقيه.
1: دكتور عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحش حسن، نائب حسين الحش حسن، قال أنه اللي صار في هذه القمة تحديدا لم يتجاوز كونه كلام أمريكي عام ووعود من دون وجود أي ضمانات، من دون تحديد أي مهلة زمنية، وهذه نقطة كتير مهمة وأساسية لإعادة الانتشار، ومن دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أو إنجاز ذات. يعني عم يحكم، عم بيقول لك أنه هذا اللقاء هو لقاء فاشل بالعربي المشبرح، ما في لا مهلة زمنية، ما في أي تقدم، ما في أي تحقيق إنجازات على أرض الواقع. شو بترد عليه؟ ليه ما في جدول زمني اليوم للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان؟
0: يعني اللي عم يحكي على على على فشل هذا الإنجاز، يعني وكأنه هو شال الزير من البير، يعني وكأنه يعني الروحة للبكاء على ضريح السيد خامنئي هي الإنجاز الحقيقي اللي حققت للبنان الخلاص والخروج من الدمار. على القليل في واحد اليوم اسمه جوزيف عون عم بيقلك أنا موجود، أنا أمثل لبنان في المحافل الدولية، أنا أمثل لبنان في أكبر دولة في العالم تحكم العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. إذا هو لا يريد أن يرى هذا إنجازا فكيف تكون الإنجازات؟ على كل حال هودي أشخاص مثل حسين الحش حسن وغيره وغيراته بيعتبروا انه
1: بمنطقتك،
0: بيعتبروا ابن منطقتي ولكن هو خادم عند الحرس الثوري، وبالتالي فيكون ابن منطقتي وخادم عند أجندة أخرى خارجية. أنا لما عم وصفه لحسين الحش حسن بهذا الكلام عم وصفه انطلاقا من ما يقوله هو وليس اتهاما. يعني هلا بيجوا هنا بيقولوا انتم عملاء، هذا طبيعي هذا الشيء يقولوا هذا الشيء لأنه رأينا مختلف، إنما نحن نوصفهم بخدم عند الحرس الثوري لأنهم يقولون ذلك ويقرون، والدولة كلها تعرف أنه سلاح ومال من الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتالي حسن حسن اليوم يعني لما عم يحكي بهذه أنه هذا ليس إنجازا، يعني هو إنجاز. ليش؟ لأنه عند المحور لما تنهزم تنتصر، فبالتالي إذا هو شايفه مش إنجاز يعني إنجاز. أنا هيك يعني هو عنده عمى ألوان شكله حسين الحاج حسن، ما بيشوف الأمور كما هي عليه، فشايف أنه لقاء ترامب مع عون هو لقاء ما في إنجاز، بس لقاء ميشيل عون مع حسين الديك وحسن الديك وعلي الديك وما عارف مين هو إنجاز.
1: شو بكون فيه لميشيل عون؟
0: لا ما هو كان رئيسهم، ما هو كان رئيس جمهورية حزب الله. إذا الإنجاز إنه جيب لعندي حسين الديك وعلى الديك، يا أخي خود هذا الإنجاز. هيك هيك هيك معايير حزب الله، يعني معايير حزب الله بالإنجازات إنه قديش بعطي أوسمة وطنية لفناني تيار وطن الحر، وقديش بيجي لعندي فنانين سوريين مع النظام السوري، وقدي أنا بقدر طلع شو اسمه مثل عامر الفخوري من من من قلب السجن المحكمة العسكرية. هذه بتكون إنجازات، بس إنه شوف رئيس جمهوريتي مع رئيس أكبر دولة بالعالم، هذا مش إنجاز. فهذا طبيعة تعودنا عليه من أبواق حزب الله والنواب.
1: سألوه عن حديث الرئيس الأمريكي عن إمكان التواصل مع حزب الله، فقال
0: بس أول شيء بدك يعرف إذا ترامب مرأة أو رجل، لأنه كان مغلط بجراهام قبل، كان مفكره كان
1: مفكره السنتر.
0: إيه كان مفكره السنتر مرة. هلا بدك تشوف إذا بيعرف إنه ترامب هو رئيس امرأة أو رجل.
1: طيب بيقول النائب أيضا كنا عم نشرب قهوة لما سألوه إنه ترامب، قال ترامب إنه نحن إذا بده الرئيس تتواصل مع حزب الله منتواصل معنا مشكل. بقول كنا عم نشرب قهوة مش فاضيين لهيدا الكلام، معتبرا أن لا كلام مع من يعتدي علينا ويدمر أراضينا ومنازلنا ويقتل.
0: بس وليك الفقيه حسين الحاج حسن قعد مع قاتل بيو، يعني قبل ما تحضرنا بالعفة حسين الحاج حسن وتقول أنه نحن ما بنقعد مع الأمريكان، اللي بدفع لك مصاري واللي معايشك والولي الفقيه اللي بيعطيك سلاح هو قعد مع قاتل مرشدك الروحي، فما تحاضر بالعفة أرجوك. هالقد بس هالقد.
1: طيب كان في كمان موقف لافت، خلينا كمان نرد على هذا الكلام للمفتي جعفر الممتاز الشيخ أحمد قبلين. قال أنه قمة الرئيس الأمريكي واللبناني استبدلت 17-01، وهذا كلام خطير جدا لأنه عم نحكي عن قرار دولة 17-01 برخصة طيران فارغة، وتركت السيادة اللبنانية لإسرائيل الإرهابية. والخطير في هذه القمة المأساة أنها كررت التزامها الكامل بأمن إسرائيل الإرهابية على حساب الدولة اللبنانية.
0: اللي حكي مين اللي
1: المفتي الشيخ أحمد قبلان.
0: أوكي بأمرك. شو بدي أقول للمفتي المفتن؟ يعني يعني يعني أول شيء أول شيء أول شيء دعان الطائفة الشيعية اللي كان فيها أعلام مثل الإمام محمد مهدي شمس الدين، واللي حكي عن نظام الحكم والإدارة في الإسلام، واللي حكي عن ضرورات الأنظمة وخيرات الأمة، ومؤسف أنه طائفة أنجبت الإمام موسى الصدر والسيد محمد حسين فضل الله يصير ينطق باسمه مثل الشيخ أحمد قبلان. صراحة يعني هيدا كلام لا يمثل اعتدال الطائفة الشيعية. لا، لأنه هو هذا بالعادة المفتي الممتاز هو يتحدث باعتدال ويقرب الطائفة الشيعية من مشروع الوطن والاندماج بالأوطان والاندماج مع العرب والمجتمع الدولي.
1: اعتبره صوت صارخ.
0: صوت صارخ ما في يكون قاعد
1: الطائفة الشيعية،
0: ما في يكون مفتي بيقبض مصاري من الدولة ومن جيوب الناس ومن جيوب المسيحيين والسنة والدروز والشيعة، لأنه هو موظف إذا بدك درجة أولى أو درجة تانية لا أعرف، بعتقد درجة أولى. هو يجب أن يكون منصاعا لما تقوله هذه الدولة. ما في يأخذ من الدولة ماله ويبزق عليها. هذا أول شيء عم بحكي بالشكل كمفتن موظف في الدولة اللبنانية. يجب أن يكون رأيه، هو منه ناشط سياسي، هو منه صحافي، هو منه يا خي ناشط بيئي، ما بعرف بدك إيه. هو موجود في منصب
1: ساعتها بتمنع كل رجال الدين من أنهم يحكوا سياسي.
0: لا لا، رجال الدين فيه بيحكوا سياسي. عم بحكي هو مفتي. هو مفتي يعني هو زلمة يعني شو بدي لك، يعني موظف دولة يا خي، حسب مدير عام مثلا وزارة البدكة طاقة أو وزارة البدكة.
1: من مين بدك ياخذ الإذن كرمال يحكي؟
0: لا لا
1: لا مو موظف الدولة لا يحكي بده ياخذ اس
0: لا يعني لا اللي عم قوله
1: عملته بالنهايه
0: اللي عم قوله عم قوله انه هو انا ما عم هلا وصفه كرجل دين. رجال الدين عادي فيهم يحكوا اللي بدهم اياه، رجال الدين الشيعة فيهم يعارضوا فيهم يوافقوا، بس هو قصدي يتبع لقرارات الدولة بكل شيء في السلم وفي الحرب، ما في يفتح على يعني يفتوح على حسابه ويقول انا بدي اروح هاجم هذا اللقاء وهذه القمة واعتبرها اسرائيلية. ما انت اصلا جزء من هذه الدولة بين قوسين وبتقبض منها الدولة اللبنانية يعني.
1: نعم دكتور، هذه اليوم في جولة مفاوضات جديدة متوقعة بالرابع من آب المقبل بروما، امبارح كان تم الإعلان عنها من قبل وزير الخارجية الإيطالي بين الجانب اللبناني وبين الجانب الإسرائيلي. برأيك عندك شي معلومات عن هذه الجولة؟ شو رح يصير فيها؟ شو معقول بعد يناقشوا؟ أو هل من أهمية بعد لهذه الجولات من المفاوضات؟
0: هي هذه الجولة هي عبارة عن تظهير أساسي لمفاعيل القرارات التي يعني أخذت أو اتخذت في اتفاق الإطار، وسوف يكون فيها نوع من التقييم للمناطق التجريبية الأولى، لا سيما المناطق التي ليس فيها إسرائيلية أو المناطق التي عم نجرب يفوت الجيش اللبناني فيها شيئا فشيئا، لتقييم هذا الأمر، ما إذا كان الجيش اللبناني قادر بالفعل على الحفاظ على سلم هذه المنطقة وعلى عدم دخول أي سلاح غير شرعي على هذه المنطقة وعلى تجريدها من حزب الله. فهي جلسة تقييمية في روما سوف تكون، وربما سوف يكون فيها شيء من التقدم أيضا الملموس تجاه السرعة الزمنية في خروج المحتل، وطبعا تجاه وجود جدول زمني يلي كان عم بيحضر لنا فيه حسين حش حسن. هذه الجولة القادمة هي كان أصلا مقصودة أن تكون بعد زيارة الرئيس عون لترامب.
1: هل تخشى اليوم أن يقوم حزب الله برد فعل على الدولة اللبنانية بافتعال اقتتال داخلي؟
0: لا يزال في لبنان الذي يقوم بهذه الأعمال المفتنة والعشوائية هو الحرس الثوري الذي لا يزال هو يأخذ القرار. حتى اليوم بعده ساكت، بعده هادن ومهادن، وأنا أكيد أخشى من هذا التحول يوما ما، لأنه شوف لو حزب الله قراره في هنا في لبنان ربما لم يعني ربما لم أكن أخاف من ذلك، إنما نعم بليلة ما فيها ضوء أمر يجوز أن يفتعل الإيراني مشكل في لبنان لكي يخرب على اللبنانيين جولة المفاوضات
1: في
0: القادمة.
1: في حال صح هذا السيناريو باختصار شديد لأنه صار لازم نختم دكتور مع أنه لا يمال
0: حبيبي،
1: في حال حصل ذلك هل تتوقع أن يتدخل الشرع عسكريا في لبنان؟
0: موضوع الشرع لا مختلف كليا، وباختصار هناك يعني بلقاء أنقرة كان واضح الكلام، وكان أكيد إلى جانب رئيس الشرع جناحين أساسيين التركي والعربي بأنه لن نذهب في هذا العراك حتى لو حزب الله تمدد أكثر، الحل لا يتم عبر سوريا، وهذا أمر بعتقد حتى الرئيس ترامب يعني معون كان في حديث عن هذا الموضوع بالمجالس المغلقة تجاه سوريا بأن سوريا لا يمكن أن تدخل إلى لبنان مرة أخرى، وعلينا أن نحافظ على شبكة من العلاقات الندية بين لبنان وسوريا. لا بعتقد رح يكون في شيء مختلف عن فكرة دخول سوريا إلى لبنان، وإن شاء الله أنه منعوز يعني منعوز أنه الإيراني يرجع مرة تانية يفوتنا بهكذا حرب أخرى ثالثة مرة تانية.
1: أنا بدي أشكر وجودك
0: أنا
1: معنا الدكتور هادي مراد السياسي. دكتور هادي مراد شكرا لوجودك معنا بلبنان الحر. شكرا لكل المستمعين طبعا اللي رفقتونا ببرنامج حوار حر. اسمحوا لي بالأخير أن أتوجه بالشكر إلى المخرج فريدي سابا وأيضا إليج ميرزا ورواد جرمانوس. منلتقي فيكم بحلقة جديدة مع ضيف جديد، إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب مي؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه مي، بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم، وهني يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بيخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز، وبيخلينا كتير نحتفظ بالمي بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة، وممكن يعوض السوائل الموجودة. بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعملون أعراض بالجهاز الهضمي، مشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب. والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. بالرياض تصل بعون مهنئا بسلامة العودة، وانتشار الجيش في زوطر الغربية تابع. سلام أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم والدولة عائدة. النواب السنة يبحثون قانون العفو، واتجاه لمطالبة بر بجلسة خاصة لاقتراحي العفو وإلغاء الإعدام. القوات عدد قليل من النواب يواصل التلاعب بالحقائق خدمة لمحور الممانعة، وموقف جعجع واضح بدعم العفو. وفد من الجمهورية القوية جال في مرج عيون وحصبية، شراكة دم وقضية وشهادة. الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة من الضربات على إيران، وروبيو ستدفع الثمن. الجيش الإيراني سنواصل الضربات في أنحاء المنطقة، وبلدة محاذية لتل أبيب تفتح الملاجئ.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة صغيب مراد. فيما من المرجح أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في إيطاليا في الرابع من آب المقبل، يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في زوطر الغربية لتأمينها وتفكيك مخلفات الحرب قبل بدء عودة السكان إليها، تنفيذا لبند المناطق التجريبية في اتفاق الإطار. في هذا الوقت وبعد زيارة الرئيس عون إلى واشنطن والتي ترددت أصداؤها الإيجابية داخليا، تتكثف الاتصالات الداخلية بهدف المتابعة العملية والترجمة الميدانية عبر خريطة طريق سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وخطوات حاسمة تعيد السيادة للدولة وحدها.
1: إذن أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، هنأه فيه بسلامة العودة.
0: في ميدانيات الجنوب اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الطيري وآخر في كفر تبنيت قضاء بنت جبيل، وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة الصربين قضاء بنت جبيل تتقدمها جرافات وآليات عسكرية بالتزامن مع إطلاق رشاقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة. وصباحا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة برعشيد قضاء النبطية بالتزامن مع تحليق مسير إسرائيلي فوق مشغرة والسحمر وميدون وعين التيني والجوار. وأصيب عامل سوري صباحا بالرصاص جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار في منطقة نبع إبل في إبل السقي، ونقله الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قاصفت فجرا جبل علي الطاهر كما سمع تفجير قوي في حدثة.
1: في غضون ذلك جال قائد الجيش العماد رودولف هيكل صباحا في أرجاء بلدة زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش منذ 3 أيام، متفقدا العسكريين المنتشرين فيها قبل مغادرته البلدة. في هذا الوقت دخل الصليب الأحمر والهيئة الصحية إلى زوطر الغربية، وتتركز مهمة المسعفين على البحث عن مفقودين وسحب جثامين سقطوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
0: واليوم نعت قيادة الجيش الرقيب الأول إليل الجبيلي الذي استشهد أمس نتيجة انقلاب آلية عسكرية في منطقة القرنة السوداء، وهو من مواليد 11/9/97 من يارا عكار عازب. نقل الجثمان صباح اليوم من مستشفى سيدة المعونات جبيل إلى كنيسة سيدة الوردية كرم عصفور عكار، حيث يقام المأتم في 17:00 ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
1: وسط هذه الأجواء أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال اجتماع بحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب أن هدف زيارته أمس زوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. وشدد سلام على أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر.
0: هل عاد حزب الله لاستخدام غضب الأهالي لعرقلة انتشار الشرعية؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: تزامنا مع توسع انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، عادت إلى الواجهة مشاهد تجمعات تقدم على أنها غضب الأهالي، في وقت يرى مراقبون أنها تستخدم لإعاقة تثبيت سلطة الدولة وعرقلة انتشار الشرعية. فهل أعاد حزب الله إحياء هذه الورقة بعدما ضاقت خياراته الميدانية؟ وإلى أي مدى يبقى ما يسمى غضب الأهالي تحركا عفويا؟ وفي هذا السياق أكد الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح للبنان الحر أن تحركات حزب الله المقنعة لن تستطيع توقيف مهمة الجيش اللبناني في الجنوب.
4: من حق الأهالي العودة إلى قراهم التي هجروا منها بفعل حروب الإسناد التي فتحت بفعل مغامر. على الدولة أن تؤمن لهم هذه العودة بطريقة آمنة، ولذلك عليهم أن ينتظروا أن يسمح الجيش اللبناني لهم بالدخول بعد أن يكون قد دخل الجيش إلى المنطقة التجريبية. لا يسمح لهم بالدخول قبل أن يقوم الجيش اللبناني بتنظيف تلك المناطق. إن ردت فعل أهالي زوتر الغربية على زيارة الرئيس سلام تذكرني بكتيبة الأهالي التي يستعملها حزب الله دائما من أجل القيام بأعماله التي لا يريد أن يظهر بالعلن أنه هو وراءها، ولكن هذا أصبح معروفا أن الأهالي يشكلون ذراعا عسكرية أو ذراعا بشرية لحزب الله، وحزب الله لا يريد كما الإسرائيلي لا يريد أن تكون هذه التجربة بالمناطق النموذجية ناجحة. فإذن إن تحركات الأهالي لن تستطيع أن توقف تنفيذ المهمة التي كلف بها الجيش اللبناني.
3: إذن بالمختصر، تحركات الأهالي ولو كانت بشعاراتها عفوية هي مدعومة من حزب الله لتوقيف اتفاق الإطار ووقف تنفيذ المناطق التجريبية.
1: إدارة ما بعد الحرب، أول اختبار للتباين بين بري وحزب الله. سيمونة حتشيتي.
5: بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله لا يبدو الخلاف اليوم على الأهداف الكبرى بقدر ما يتركز على إدارة المرحلة السياسية بعد الحرب وطريقة التعاطي مع الضغوط الدولية والداخلية. ففي الأيام الأخيرة برز تباين في أكثر من محطة، فقد أبدى الرئيس بري موافقة على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب باعتبارها خطوة تؤكد حضور الدولة ومؤسساتها في المنطقة فيما اعترض حزب الله عليها. كما ظهر اختلاف آخر في تقييم نتائج زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، فالرئيس بري أبدى ارتياحا نسبيا لما حققته الزيارة. في المقابل رأى حزب الله أنها تأتي ضمن سياق الضغوط الأمريكية على لبنان والمقاومة. في هذا الإطار يوضح رئيس تحرير موقع جنوبية الصحفي علي الأمين عبر لبنان الحر هذا التباين.
6: أنا برأيي هو اختلاف وتوزيع أدوار أكثر مما هو خلاف. بالمعنى استراتيجي هذا الثنائي لا يزال مرتبط ارتباط وثيق وأساسي بالمحور الإيراني. رئيس بري يستفيد ويبتز من خلال بعض مواقفه بمزيد من تحصيل المكاسب والأموال على مؤسسات بشكل المجلس الجنوب، وحزب الله بنفس الوقت هو له موقف لأنه أيضا رئيس الحكومة بزيارته إلى زوتر الغربية كان مشهد استثنائي ومهم واستراتيجي أن يغرس العلم اللبناني قبل أن يغرس علم حزب الله الذي كان عاجزا عن تحرير البلدة أو الدخول إليها. بري قالنا مبارح هو بحديثه للشرق الأوسط الرئيس ترامب بيفهمني أكثر من اللبنانيين، فإذن هو همه هلأ يرضى عليه الرئيس ترامب وراضي، مش همه يفهموا اللبنانيين. اهتمام الأمريكي والرعاية الأمريكية للبنان مهمة. ما قام به رئيس الجمهورية بهذا المعنى هو يحقق نتائج إيجابية.
5: إذن قد يكون الخلاف في الأسلوب اليوم، لكن ما ستفرضه المرحلة المقبلة سيحدد ما إذا كان هذا التباين عابرا أم مرشحا للتوسع.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قال لم يحصل أي انسحاب للعدو من أرض محتلة والسلطة تستثمر باستعراضات لإنجاز وهمي.
7: هذه السلطة تدفع البلد إلى توترات وإلى صدامات داخلية وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صدام داخلي. نحن على مستوانا في حزب الله نتلافى الصدام الداخلي. هذه السلطة تتصرف على قاعدة شرعنة الاحتلال الإسرائيلي وربط الانسحاب الإسرائيلي بمقولة نزع سلاح المقاومة، والذين يقدمون التزامات للولايات المتحدة وخطط بإمكانية نزع سلاح هذه المقاومة إنما يبيعون أوهاما للإدارة الأمريكية.
1: القوات موقف جعجع واضح بدعم العفو. سيمونة حتشيتي.
5: أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن البعض دأب منذ زمن على اعتماد أسلوب تحوير الحقائق وتزوير الوقائع واجتزاء المواقف وإخراجها من سياقها بهدف شن حملات لا تمت إلى الحقيقة بصلة خدمة لأهداف سياسية معروفة. ولقد كان موقف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع واضحا ولا يحتمل أي التباس لجهة دعم قانون العفو الذي يحظى بتوافق الأكثرية السنية. وقد اجتمع ممثلون عن هذه الأكثرية مع رئيس الحكومة نواف سلام واتفقوا على تعديلات تحقق الغاية المرجوة من القانون، فسرعت القوات إلى تأييدها. وعلى الرغم من ذلك يواصل عدد قليل من النواب التلاعب بالوقائع والحقائق خدمة لمصالح محور الممانعة. أضاف البيان أن مواقف القوات كانت وستبقى واضحة، لا تعرف المنطقة الرمادية إما مع وإما ضد. وفيما يتعلق بقانون العفو فهي مع القانون الذي حظي بإجماع الأكثرية السنية. وقد طالب جعجع في الأيام الماضية رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة للمجلس النيابي تخصص لإقرار قانون العفو حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ومن يقف فعلا إلى جانبها ومن يستغل هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. ولفتت إلى أن محاولة اجتزاء كلام جعجع أو تحريفه هو تعد على الحقيقة. وقد أكد مرارا أن القوات تؤيد أي صيغة لقانون العفو تلبي الغاية المرجوة منها في رفع الظلم وتخفيض العقوبات بصورة عادلة ومنسجمة مع سياقين التشريعي والقانوني. وشدد على أن توجيهاته للكتلة النيابية هي دعم اقتراح قانون عفو عام شامل يحقق هذه الأهداف. وتؤكد الدائرة الإعلامية أن ما قصده جعجع في إحدى إطلالاته الإعلامية هو توصيف حالة سياسية موجودة في مختلف الطوائف لا تقيم أي اعتبار للثوابت الوطنية وتنتقل بين المواقف تبعاً لمصالحها الخاصة ولو جاء ذلك على حساب البيئة التي تدعي تمثيلها وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا. وللتذكير فإن الهدف الحقيقي لهذا البعض من النواب كان تمرير صيغة مجتزأة لقانون العفو لا تحظى بموافقة مختلف النواب السنة وتقتصر على استثناء فئة محددة من الموقفين مما يخدم مصالح الحزب، فيما تحاول هذه الجهات اليوم قلب الوقائع وتضليل الرأي العام للتغطية على هذا الواقع.
0: وفي ساحة النجمي اجتماع لنواب السنة للاتفاق على الصيغة النهائية لقانون العفو مباشرة مع الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
8: نعم، في الواقع جمانة يعني 21 نائبة من أصل 27 حضروا إلى مجلس النواب واجتمعوا تحت قانون إعداد صياغة نهائية لقانون العفو. طبعا الخلافات لا زالت مستمرة، هناك إصرار من قبل النواب على ملفات معينة أن تدرج ضمن ملف قانون العفو. أولا أن يكون السنة السجنية 17 عاما، شطب عبارة أشغال الشقة المشددة واستبدالها بالمؤبدة من قانون إلغاء الإعدام، بالإضافة إلى استثناءات تطال الحق الشخصي. طبعا يعني لا تطال مواضيع الاغتصاب أو القتل وما هنالك من استثناءات. ولكن يعني حتى الآن لا جديد في هذا الاجتماع، لم يصدر بيان. بعد حسب المعلومات التي يعني حصلت عليها لبنان الحر، تم تشكيل لجنة صياغة من 4 نواب: عماد الحوت، بلال عبد الله، أحمد الخير وعبد الرحمن البزري. هدف هذه اللجنة الاجتماع مع كل الكتل النيابية بدون استثناء كما علمنا، والمرجعيات الدينية للتوصل إلى الصيغة. الهدف طبعا هو عملية أن يطال القانون الموقوفين الإسلاميين وهو المحور الأساس، بالإضافة إلى هنا اتجاه لمطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يكون ملف قانون العفو، الاقتراح العفو، بالإضافة إلى اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام على جدول أعمال جلسة خاصة لتوصل إلى هذه الصيغة. الجلسة طبعا يعني لم تتوصل إلى صيغة نهائية كما ذكرنا، سيكون هناك اجتماع آخر الأسبوع المقبل لوضع هذه الصياغة والاستعلام من لجنة الصياغة على آخر الاتصالات، بالإضافة إلى الصيغة النهائية. ولكن يعني تجدر الإشارة إلى أنه هذا الملف هو كما أكد مصدر مصدر لإذاعتنا هو ملف وطني بامتياز، يجب أن يكون هناك توافق تام على هذا الموضوع بعيدا من الحساسيات السياسية، خصوصا إلى أن هناك انقسام داخل يعني الفريق الواحد ما يعرض هذا القانون للطعن لاحقا. تجري إشارة أيضا إلى أن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان كان في بداية الجلسة التشريعية طالب بتأجيل النقاش في إلغاء عقوبة الإعدام منعا لتفسيرات البعض أن هناك محاولة للعرقلة من قبل تكتل الجمهورية القوية، وهو طبعا ما كان لو حصل كان سيكون الحل مختلف تماما عما توصلت إليه. على كل حال نحن يعني سنتابع الموضوع وسنكون معكم بتفصيل لاحق في النشرة بانوراما. عودة إليك جمان.
0: شكرا هنادي.
1: عرض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن ونتائجها الأولية من فرصة لتعزيز الدعم الدولي للبنان، كما بحث السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان والتحديات التي قد تترتب على ذلك، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب واستمرار الدور الدولي الداعم وانتشار الجيش اللبناني. وأكد الجميل دعم الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشددا على أهمية تطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور مؤسسات الدولة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية.
0: وفد من الجمهورية القوية جال في مرج عيون وحصبية، شراكة دم وقضية وشهادة. شرب المخلوف.
9: موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، جال وفد من تكتل الجمهورية القوية ضم النواب جورج عقيس وبيير بوعاصي ونزيه متى، يرافقهم الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد والموفد الخاص فادي سلامة ورئيس خلية الأزمة في الجنوب جون العلم في منطقتي مرج عيون وحصبية، حيث عقد سلسلة لقاءات مع البلديات والفعاليات المحلية. وخلال الجولة أكد نواب تكتل الجمهورية القوية أنهم ينقلون تحيات الدكتور جعجع وعاطفته ورسالة دعم إلى كل شخص متمسك بأرضه سواء في دار ميماس أو في القرى المجاورة، مشددين على أن الزيارة ليست رفع عتب أو مجرد خطوة لرفع المعنويات، بل تأتي نتيجة الشراكة التي تجمعهم بالأهالي وهي شراكة دم وقضية وشهادة ووطن.
10: وين زيارتنا إلى جانب كل المحبة اللي بيوجه لكم إياها الدكتور سمير جعجع رئيس الحزب، كل رفاقنا بالتكتل، عنوان هالزيارة هو كيف ندعم صمود أهلنا بالقليعة وبمرج عيون وبدير ميماس وبكل هالضياع وبرماش وبكل الضياع اللي عانى أهلها كتير، عانوا من العزلة.
11: جينا نطلع على رسالة الدعم على وضعهم الأمني الاقتصادي الاجتماعي الاستشفائي الطبي، وكان لنا تواصل طويل مع أعضاء المجلس البلدي ومع ولاد الضيعة. وضع الأمني كتير صعب الحمد لله، هلأ آخر فترة رائد، في كتار تركوا قراهم، في عشرات العيال ما بقى عندهم مدخول، وفي موسم الزيتون وقف لسنوات حوالي 3 سنين
12: صراحة. وبالطريقة اللي عم تقوموا فيها والصمود اللي عم تصمدوا فيه هو رح يخلي حقيقة المنطقة بالذات ترجع تصير لبنانية بامتياز، مش البارودة، لأنه فجأة شفنا إنه البارودة اللي كانت عم تحارب عن هالمنطقة ما كانت عم تحارب عن المنطقة، عم تحارب عن معركة تانية مختلفة كليا. فلسبب هذا يعطيكم العافية، الله يقويكم، نحن حدكم وراكم وقدامكم وبكل الأوقات.
9: وهدفت الجولة إلى الاطلاع على أوضاع المنطقة وتعزيز التواصل مع البلديات والفعاليات المحلية. من مرج عيون وحصبية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: أكد وزير الطاقة والمياه جوصدي خلال افتتاح بلدية ترشمية حقل الطاقة الشمسية الذي يؤمن التغذية الكهربائية للبلدة على مدار الساعة، أكد دعم كل المبادرات التي تعزز إنتاج الطاقة النظيفة سواء عبر الطاقة الشمسية أو غيرها من مصادر

0: مشروع راب الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل إكسبرتيز فرانس، وخلص التدقيق إلى وضع توصيات مبنية على اختبارات وتحليل بيانات أجراها فريق التدقيق. وشدد الصد وعطيه على ضرورة تعميم التوصيات على باقي المؤسسات العامة للمياه بما يسهم في تصويب إجراءات العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأنه بناء على الطلب المقدم من الشيخ خلدون عريمت بواسطة وكيله المحامي أيمن جزيني، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي قرارا بتعيين طبيب للكشف على الشيخ عريمت في مكان توقيفه في سجن وزارة الدفاع، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.
0: أوقفت شعبة المعلومات مروجي مخدرات سوريين داخل شقة في الجناح، وعثرت بحوزتهما على كبسولات وعلب بلاستيكية بداخلها كميات من حشيشة الكيف ومواد مخدرة بيضاء اللون وأخرى ملونة، إلى 4 هواتف خلوية ومبلغ مالي ودفتر ورق لف، كما ضبطت معهما دراجة آلية من دون لوحات.
1: شدد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو على أن إيران تمول حزب الله والميليشيات من أجل الإرهاب، وقال لي يبدو أن طهران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وسيدفعون الثمن، وهذا الثمن سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم، لافتا إلى أن طهران تتوسل إلينا من أجل التوصل لاتفاق. من جهة أخرى أمل روبيو أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات وأن يعملوا على التهدئة بعدما خدعتهم إيران، وقال السعودية شريك استراتيجي مهم ومن المنطقي إبرام اتفاق نووي معها.
0: في هذه الأثناء أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي انتهاء الجولة 12 من الضربات العسكرية المستمرة على إيران والتي استهدفت مواقع وقدرات عسكرية إيرانية.
1: واليوم أعلن الجيش الإيراني أنه سيواصل الضربات في أنحاء المنطقة ما دامت الهجمات على إيران مستمرة.
0: في غضون ذلك أعلنت بلدية رامات جان المحاذية لتل أبيب أنها قررت فتح الملاجئ في ظل ازدياد تقديرات الخطر بأن تقصفها إيران نهاية الأسبوع.
1: وسط هذه الأجواء شددت سلطنة عمان على ضرورة تجنب التصعيد وتأزيم الوضع وتعريض الملاحة في البحر الأحمر للخطر، وأشارت الخارجية العمانية إلى أنها تعمل حاليا مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: بعد أسابيع من المفاوضات أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاتفاق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية. هذا وفرض الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 890 مليون يورو على جوجل لخرقها القواعد الرقمية.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وفوق الجبال، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم غد، حيث تنحسر تدريجيا بسبب اقتراب كتل هوائية معتدلة فيعود الطقس إلى صيفي معتاد فتنخفض درجات الحرارة وتعود إلى معدلاتها، كما نشهد بعض التقلبات المحلية يومي السبت والأحد مع رياح ناشطة.
0: ونختم بهذا النداء الإنساني، المريض إلي كيوان بحاجة إلى بي نيجاتيف في مستشفى القرطبوي أدمة. قراءة ثانية للعناوين. بالرياض تصل بعون مهنئا بسلامة العودة وانتشار الجيش في زوطر الغربية تابع. سلام، أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم والدولة عائدة. النواب السنة يبحثون قانون العفو واتجاه لمطالبة بري بجلسة خاصة لاقتراحي العفو وإلغاء الإعدام. القوات عدد قليل من النواب يواصل التلاعب بالحقائق خدمة لمحور الممانعة، وموقف جعجع واضح بدعم العفو. وفد من الجمهورية القوية جال في مرجعيون وحصبية، شراكة دم وقضية وشهادة. الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة من الضربات على إيران، وروبيو ستدفع الثمن. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: غضب الأهالي، عاد حزب الله إلى النغمة المقيتة حيث لا يستطيع أن يعترض مباشرة، يتلطى خلف الأهالي. هذا ما فعله أمس في زوطر حيث كان الاختبار الأول لنشر الجيش وفق خطة المناطق التجريبية. بلغت الوقاحة بحزب الله حد دفع الأهالي إلى الاحتجاج على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام للبلدة. صار مطلوبا من رئيس الحكومة أن يستأذن رئيس بلدية زوطر لتفقد البلدة. هل من وقاحة أكثر من هذه الوقاحة؟ إذا ما استمر الوضع على هذه الوتيرة فإننا سنشهد كل يوم غضبا من الأهالي سواء في زوطر أو في غيرها التي سينتشر فيها الجيش اللبناني. حزب الله بهذا الأداء كأنه يريد أن يقول للدولة: أنا ما زلت هنا وأنا من يسيطر على الأرض، ومسألة المناطق التجريبية لا تسري علي. حزب الله لا يعترف بكل التحولات التي حصلت منذ إسناد غزة مرورا بإسناد إيران وصولا إلى اليوم، ويخشى أن يكون عدم الاعتراف هذا مدخلا إلى توريط لبنان في مزيد من الحروب في وقت لم يعد لبنان يتحمل رصاصة واحدة، فكيف بحرب جديدة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

الحديد رشيد النجار دللو كلمات وألحان جهاد حتشيتي توزيع ميكس وماسترينج توني صابا إنتاج سولو

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب ماي؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه مي، بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم، وهن يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز، وبخلينا كتير نحتفظ بالمي بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة، وممكن يعوض السوائل الموجودة. بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعملهم أعراض بالجهاز الهضمي، مشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب. والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام ب $3.90. سمك عرموت فرومر الكيلو ب $3.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام الثالثة لربع في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: عثرت الفرق الصحية في زوتر الغربية حتى الآن على جثامين 3 أشخاص قضوا خلال الغارات والمواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هنأه فيه بسلامة العودة من واشنطن. يواصل وفد الجمهورية القوية جولته في منطقتي مرجعيون وحصبية، وقد زار بعد ظهر اليوم ممثل شيخ العقل الشيخ وسام سليقة في الفريديس. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. سجل استهداف إيراني لمنفذ العبدلي الحدودي الكويتي بقصف صاروخي في الغضون. قال وزير الخارجية الإيراني إنه على واشنطن أن تعلم أنه لا يوجد سبيل آخر سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية. واليوم ارتفع خام برنت إلى 98.9 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 3 حزيران الماضي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحار من وين ما عم بترافقونا من بيوتكم أشغالكم وسياراتكم من لبنان والعالم. تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم بضم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال منتواصل من خلاله ومنتناقش الأراء.

0: معكم سيمونا حتشيتي رح رأيكم من هلا للأربعة إلا ربع. مرافقنا زميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي والزميل إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بتابعونا كالعادة على كل منصاتنا على اكس على يوتيوب على تيك توك انستغرام وفيسبوك. ما تنسوا كمان فيكم تكونوا عم بتابعونا على الواتساب تشانل. وبقرال تيم اليوم رح تكون معنا على الساعة 4 كارين مطر بعين على الفال. منرجع منلتقي على الساعة 5 للخمس ونص تا ينضم لنا جورج سويدي. وحلقتنا من RLL Team انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة.

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة، تحولت جلسة علاجية روج إلى باعتبارها وسيلة لمكافحة الشيخوخة، تحولت لمأساة بمدينة نيويورك من بعد ما توفت صبية عمرها 27 سنة عقب تلقيها حقنة بالوريد داخل مركز طبي بوقت ألقت السلطات القبض على القائم على العلاج يلي أقر بأنه ما بيحمل ترخيص لممارسة الطب بالولاية. فالسلطات بنيويورك وجهت أكيد يعني تهمتي تعريض حياة الآخرين للخطر بتهور وممارسة مهنة من دون ترخيص، وذلك بعد وفاة هيدي الشابة اللي اسمها إليزابيث بارون واللي تعرضت لأزمة صحية مفاجئة لما أخذت هيدي الحقنة لأنها روج إلى باعتبارها مضادة للشيخوخة داخل مركز للعناية بالجسم.

حادثة مثل هيدا بتذكر بأنه السعي وراء الشباب دايم معقول يتحول لمخاطرة بتقتلنا لما يستبدل الطب المبني على الأدلة بوعود تسويقية منا مثبتة. فالعلاجات يلي تقدم خارج الأطر الطبية المرخصة مهما بدت جذابة معقول تحمل مخاطر بتفوق أي فائدة مزعومة، وبيبقى الترخيص والإشراف الطبي والاعتماد العلمي خطوط الدفاع الأولى لحماية حياة الناس، لأنه الصحة ما بتتحمل حتى التجارب ولا الإعلانات المضللة.

الألياف الضوئية البحرية الممتدة بقاع المحيطات ومش عبر الفضاء. وبشبه الخبر شبكة الانترنت العالمية بشبكة الانترنت يلي موجودة عنا بالبيت، فكل ما يوفر الاتصال السلكي سرعة واستقرار أكبر من شبكة الواي فاي بتأدي الكابلات البحرية دور نفسه على مستوى العالم. وهالأمر لعدة أسباب، أولاً سرعة نقل كتير بتكون سريعة، يعني لأنه بتقدر أحدث كابلات الأليف الضوئية نقل بيانات بتوصل ل 400 تيرا بايت بالثانية عبر كابل واحد. زمن استجابة منخفض جداً، وهو عنصر حاسم بالألعاب الإلكترونية والبث المباشر والخدمات الصحابية. وكمان من الأسباب هو استقرار أعلى، لأنه ما بتتأثر الكابلات بالأحوال الجوية أو ازدحام الشبكات مثل ما بيصير مع الأقمار الصناعية.

على الرغم من التطور الكبير بتقنيات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، فالبنى التحتية الحقيقية للعالم الرقمي بعد مخفية تحت أعماق البحار. فالكابلات البحرية منها مجرد وسيلة لنقل البيانات، بل هي شريان حيوي بيربط الاقتصادات والأسواق والمؤسسات المالية ومليارات المستخدمين حول العالم. وهذا بيفسر ليش صارت حمايتها وصيانتها جزء من الأمن الاستراتيجي للدول، لأنه أي خلل فيها معقول ينعكس مباشرة على الاتصالات والتجارة والخدمات الرقمية على نطاق واسع.

ما كان وزير الصحة البريطاني وزميلته وزيرة العدل البريطانية متوقعين أنه تتحول لحظة بزح بيناتهم قبل مقابلة تلفزيونية لحديث عام يصير الجدل، ولكن الميكروفون تبعهم كان بعده مفتوح والتقط تعليقات ساخرة منهم بشأن سياسة الإفراج المبكر عن السجناء، فوجدت الحكومة البريطانية نفسها أمام موجة من الانتقادات. وخلال حديث بين هالوزيرين وهن عم بيسلموا على وزير العدل الجديد، علق وزير الصحة البريطاني بطريقة مزح مع وزير العدل الجديد بأنه الوزير الجديد أو بالأحرى مع وزيرة العدل القديمة، قال أنه وزير العدل الجديد هو العدو تبعنا هلأ لأنه بده يطلق سراح الكل. فردت عليه وزيرة العدل القديمة بأنه الأمر منه هيك، وصارت تضحك بطريقة انسمعت أكيد على الميكروفون. وانتشر تسجيل هالمحادثة على نطاق واسع، خصوصا وأنه ملف الإفراج المبكر عن السجناء هو أحد أكثر الملفات حساسية ببريطانيا بالفترة الأخيرة.

هالحادثة بتكشف أن الميكروفون المفتوح معقول يكون أوقات أكثر تعبيراً من التصريحات الرسمية، فبالقضايا الحساسة اللي بتمس الأمن والعدالة قد تفسر المسحات على أنها بتعكس مواقف حقيقية أو استخفاف بملفات بتهم الرأي العام. كرمال هيك ما بتقتصر مسؤولية المسؤولين على اللي بيقولوه قدام الكاميرا بس، ولكن بتشمل كمان ما يقال برات الكاميرا، لأن الثقة العامة تبنى على الانطباعات بقدر ما تبنى على القرارات.

أرسى الباحث الأمريكي روجر فكرة البحث الرقمي اللي بنعرفها اليوم قبل ربع قرن من ظهور محرك بحث جوجل للمرة الأولى، وذلك بوقت ما كان في شبكة الإنترنت أو الحواسيب بشكل يلي هلأ بنعرفه. لا يرحل هذا العالم عن عمر 95 سنة من بعد ما ترك أثر ساهم بتشكيل العالم ووضع النواة الأولى للكثير من المفاهيم يلي ساقت الإنترنت مثل ما نحن هلأ بنعرفها. وقدر هذا العالم أو الباحث الأمريكي روجر بال 1968 أنه يبني نظام بيتيح للباحث أنه يكتب سؤال، من بعدها بيستقبل قائمة من المصادر المطابقة ويلي بتضم معلومات مفيدة له لتبقى فكرته هي نواة كل عملية بحث بتصير على جوجل أو محادثة بخضوها مع نموذج ذكاء اصطناعي مثل ما نحن نعمل على تشات جي بي تي. ويمكن القول أنه عمليات البحث الرقمي بأرشيف واسع من البيانات والمصادر هي النواة اللي بتركز عليها تجربة استخدام الانترنت اليوم، ابتداء من محركات البحث وحتى منصات التواصل الاجتماعي وانتهاء بنماذج الذكاء الاصطناعي القادرة تكون عم بتفتش ثم تولد البيانات.

بتبين هالقصة انه اعظم التحولات التقنية ما بتبلش دايما مع شركات الاشهر بل مع افكار علمية بتسبق عصرها بسنوات طويلة. فيلي بنعتبره اليوم قبر كتير بديهي كالبحث عن معلومة بكلمة واحدة هو ثمرة عقود من البحث والتطوير يلي وضع أسس علماء يعني ما كتير نعرفوا بوقتها يعني قد ما شركات يلي اشتغلوا لإلها عطيت كان عندها الشهرة الكبيرة. وهيدا بيذكر بأنه الابتكار الحقيقي ببلش بالمختبرات ومراكز الأبحاث قبل ما يتحول لأدوات بيستخدمها العالم كل يوم.

رح نحكي عن موضوع عن جد ترند وبيصير مع الأغلبية. بتظهر الحزوقة وبتختفي فجأة، وأوقات بتبقى لبعض الدقايق، ولكن هل بعض الدقايق بكافية لإفساد حديث أو اجتماع مهم؟ فشو هي أسباب أو حتى أبسط الطرق للتخلص من الحزوقة؟

تنشأ الحزوقة بسبب تشنج لا إرادي بالحجاب الحاجز، وهو العضل الكبير المسؤول عن عملية التنفس، بيؤدي للانقباض إلى انغلاق، أو هذا الانقباض بيؤدي لانغلاق مفاجئ للحبال الصوتية وبيطلع هذا الصوت إلى، خلينا نقول أنه شوي مميز. ويعني بطريقة هيك بطرق منزلية شائعة لنوقف هالحزوقة، فينا مثلا نحوس النفس تبعنا، فينا نشرب مي باردة على رواق، فينا مثلا ناخد ملعقة سكر خشن من دون مي، فينا نقرب ركابنا على بعضنا ونرجعهم لفوق على صدرنا، أو فينا نتناول أي شيء حامض بس يكون حامض كتير تتروح هالحزوقة.

على الرغم من أنه الحزوقة بتبين مشكلة بسيطة وعابرة بمعظم الحالات، ولكن بتذكر بمدى تعقيد جسمنا نحن كإنسان، لأنه بيؤدي تشنج صغير بعضلة الحجاب الحاجز لإزعاج واضح بثواني، وحتى هول الثواني قديش بيكونوا إزعاج لنا. بوقت بتنجح الوسائل المنزلية غالبا بإيقافها، فاستمرار الحزوقة لساعات أو حتى لأيام قد يكون مؤشر على مشكلة صحية بتستدعي استشارة طبيب أكيدة، واللي بأكد أنه حتى الأعراض البسيطة مش لازم نتجاهلها إذا خرجت عن المألوف.

هلا الخبر اللي رح نحكي عنه هلا شوي غريب ونقزه شوي لماريانو، بس ما بدنا نحكي عنه لانه عم بيكون شائع. كشفت كوريا الجنوبيه عن علاج مثير للجدل لمكافحه الشيخوخه، يعني اليوم هيدا ثاني خبر عن الشيخوخه بالحلقه، وهيدا العلاج اثار مخاوف اخلاقيه وعلميه لانه بيعتمد على استخدام جلد بشري ماخوذ من جثث المتوفين بهدف تجديد البشره واستعاده الشباب. وبيقدم العلاج اللي بيحمل اسم الرافي R-E-2-O، وهو اختصار لعبارة العودة إلى العشرينيات، على أنه الجيل الجديد من معززات البشرة، لأنه ما بيقتصر دوره على تحفيز الجلد لإنتاج الكولاجين مثل ما بيعملوا العلاجات التقليدية، بل بيتجاوز هذا الموضوع عبر توفير دعامة هيكلية طبيعية بتساعد على إعادة بناء الأسس أساس البشرة من الداخل. وعلى عكس العلاجات المعروفة اللي بتحفز البشرة على إنتاج الكولاجين ذاتيا، هيدا الاكتشاف الجديد يعني اللي اسمه LRV-RE20، هيدا بيوفر هيكل جاهز بيساهم بإعادة بناء أنسجة البشرة، واللي بيخليه خيار مختلف وأكثر تقدما بحسب مؤيدي، واللي نحن مش ضروري نكون عم نأيده، ولكن هو إنه خبر ولازم نحكي عنه لبركي يمكن بالأيام اللي جاية أو السنين اللي جاية يصير هذا علاج شائع.

هالعلاج الغريب العجيب بيعكس إلى أي مدى صار السعي لتأخير الشيخوخة بيدفع الطب التجميلي نحو تقنيات أبداً منا تقليدية بتثير أسئلة أخلاقية وعلمية بذات الوقت. فمهما بينت النتائج واعدة فإنه قبول أي علاج جديد لازم يستند لدراسات سرية مستقلة بتثبت سلامته وفعاليته وكمان إلى ضوابط أخلاقية صارمة بتنظم مصدر الأنسجة البشرية وآلية استخدامها. فالتقدم الطبي ما بينقاس بس بقدرته على تحقيق نتائج أفضل بل كمان بمدى احترامه للمعايير العلمية والإنسانية.

قضائية تحقيق بتهمة السرقة بعد فقدان حقيبة سيادة تحتوي على مجوهرات تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليون يورو. هي لرجل أعمال أمريكي كتير غني أكيد بقطاع التكنولوجيا الصحية. وبحسب يلي ذكرته صحيفة لباريزيان وقعت الحادثة يعني بالويك أند أكيد يعني على طريق من مطار شارل دوغول لفندق جورج الخامس المعروف رسميا باسم معروف كتير هوني كمان شو ما نقول نحن عنه ما رح نعرفه، ولكن بشرت النيابة العامة بالمنطقة التحقيق وكلفت الشرطة القضائية بمهمة الكشف عن ملابسات الحادث. هالشخص اللي كان عمره 45 سنة وصل لباريس كان جاي من نيس على متن رحلة جوية وكان مقرر يا حرام انه يقضي وقته بباريس واختار احد افخم القصور للإقامة بخلال زيارته. ولهلأ بعد ما في معلومات جدية لنشوف إذا رجعوا له هالمصريات أو يعني المجوهرات تحديداً أم لا.

وكمان يعني بتأكد هالحادثة أنه الثروة ما بتعني بالضرورة الحماية من المخاطر، وأن المقتنيات الكتير غالية بتضل هدف مغري للعصابات المتخصصة حتى بأكثر المدن والمناطق حراسة. كما بتبرز أهمية اتخاذ تدابير أمنية إضافية لما ننقل المقتنيات الثمينة، لأنه قيمة الخسارة لا تقاس بالأموال بس، ولكن كمان بصعوبة استعادة الممتلكات بعد وقوع السرقة مهما بلغت الإمكانيات الأمنية والتحقيقية. من كفي أيضا نبي أخبرنا الترند لليوم. كشفت شركة يونيتري الصينية عن قدرات روبوتها الجديد جيوان يلي صار قادر على تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام المنزلية باتباع تعليمات البشر.

وأشارت الشركة لأنه الروبوت بيشتغل بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي يونيفو الأم أوميني أي 0.3 واللي بيمنحه قدرات على التعلم وفهم الأوامر البشرية وتنفيذها والتكيف مع البيئة المحيطة فيه.

بيمثل تطور الروبوتات المنزلية خطوة جديدة بانتقال الذكاء الاصطناعي من الشاشات للعالم الواقعي، لأنه بطل دوره يقتصر على معالجة المعلومات، بل كمان صار قادر أنه يتفاعل مع البيئة وتنفيذ مهام يومية ومع هذا كله. فنجاح التقنيات ما لح ينقاس بس بقدرتها التقنية، بل كمان بمدى أمانها وموثوقيتها واحترامها لخصوصية المستخدمين، لأنه دخول الروبوت للبيت بيفرض تحديات أخلاقية وأمنية ما بتقل أهمية عن الابتكار نفسه.

عثر على دانيال مكتشف عارضات الأزياء الفرنسي والمتهم باستدراج نساء لصالح رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، عثر عليه ميت داخل منزله بغرب باريس. وقالت النيابة أنه فتحت تحقيق لتحديد أسباب الوفاة، وأشارت إلى أنه تشريح للجثة رح يصير بإطار التحقيق. وكان دانيال يواجه عدد من الشكاوى من بين اتهامات بالاغتصاب، كما كان خاضع لتحقيق بباريس بشأن شبهات إتجار بالبشر على صلة بقضية إبستين، لكنه كان عم ينفي كل الاتهامات. وقالت محاميته أنه موكلها كان يطلع على فرصة، كان يعني ناطر فرصة ليدافع عن نفسه أمام القضاء، واعتبرت أنه توفى قبل ما يتمكن من عرض روايته الكاملة، كما أنه الضغوط النفسية اللي عاشها ربما أسهمت بوفاته إذا ثبت أن نجمة عن أزمة قلبية. وهيك أخبارنا لليوم خلصت. لح نرجع الساعة 4 بعين على الفن مع كارين، ولكن قبل لح نتوقف مع محطة إخبارية كتير قصيرة مع الزملاء بقسم الأخبار.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب مي؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه مي، بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم، وهن يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بيخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز، وبيخلينا كتير نحتفظ بالمي بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة، وممكن يعوض السوائل الموجودة. بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعملهم أعراض بالجهاز الهضمي، مشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب. والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
3: ما لازم نستلشئ بالعوارض الصحية، وخاصة إذا كانت جديدة أو خاصة إذا دامت وما اختفت بسرعة. يعني ما لازم نهمل أي عارض ممكن، مثل خسارة الوزن بلا تفسير، سعلي، نتوءات بالجلد بالجسم، انتفاخات، نزيف من شي منطقة بجسمنا، أو سعلي ما عم بتصح، أو شمية تحولت. فأول ما تبين هالعوارض ما لها تفسير وما عم تختفي بسرعة، لازم نتوجه عند طبيب الصحة، عند أي طبيب اختصاص. ما لازم نهمل حالنا، لأنه كل ما كان الاستشارة عبكير، كل ما التشخيص

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90 شاورما دجاج الكيلو $5.40

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: بداية وبحسب غرفة التحكم المروري، يشهد أوتوستراد شارل الحلو باتجاه الدورة حركة مرور كثيفة وصولا إلى جل الديب وأيضا من نهر الكلب وحتى جسر غزير. تعقد في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام في السراي الحكومي. يواصل وفد القوات اللبنانية جولته على عدد من مناطق حاصبية ومرجعيون، ونقل النواب بيير بوعاصي، جورج قيس ونزيه متى ومسؤولين آخرين تحيات رئيس الحزب دكتور سمير جعجع إلى الأهالي ودعمه كل شخص متمسك بأرضه. وقفة إعلانية ونتابع الموجز.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.
2: اوعى

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق النووي الذي يبرم بين وزارتي الطاقة الأمريكية والسعودية سيحصل على الموافقة، لكنه سيظل مشروطا بالكامل بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام. على صعيد آخر، وعد ترامب بإنزال عقاب عسكري كبير بإيران والحوثيين إذا كرروا استهداف السفن، محملا إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين. من ناحيته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن هجوم الحوثيين يشكل تهديداً لاستقرار المنطقة وتصعيداً خطيراً، مؤكداً أن عملية أسبايدز الأوروبية لحماية الملاحة ستظل ملتزمة بدورها في البحر الأحمر. أعلن الكويت تعرض منفذ العبدلي الحدودي لهجوم بمسيرات، ما أدى لأضرار مادية من دون وقوع إصابات بشرية. في المقابل، قتل نقيب في الجيش الإيراني خلال الهجمات التي استهدفت ليلة الماضية معبر شلمجة في خوزستان، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم. نهاية الموجز. شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,347,000، البنزين 98 أوكتان 2,365,000، المازوت 2,099,000، والغاز 1,127,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

0: من بعد ما كنا بجولة كتير سريعة على أخبار الساعة كل التفاصيل بالجولة المحلية، أما هلأ فرح نكون مع كارين مطر بعين على الفن، أكيد أخبار فنية جديدة بلبنان والعالم. رح نترككم مع كارين ومنرجع نلتقي بآخر الحلقة.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكم أول بأول، الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

جولة جديدة من عالم الفن وأخبار كتير ناطرتكن، إصدارات جديدة، حفلات وإنجازات، مفاجآت من أبرز نجوم الساحة الفنية. وائل كفوري بيطلق أغنيته الجديدة ما في غيره.

أطلق وائل كفوري أغنيته الجديدة ما في غيرها اللي صارت متوفرة عبر الإذاعات والمنصات الموسيقية بعد حملة تشويقية أثارت حماس جمهوره خلال الأيام الماضية. وبتحمل الأغنية توقيع الشاعر أحمد ماضي والملحن طارق أبو جودة والموزع الموسيقي عباس صباح. وإجا طرح هيدي الأغنية بعد تفاعل واسع مع المقطع التشويقي اللي نشره وائل عبر قناته على واتساب اللي تداولوه محبيه وتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي.

وصل وائل بهيدا العمل سلسلة النجاحات اللي عم بتحققها هيدا الصيفية غنية من شو مشتاق لي وسارق لي عمري اللي حصدوا ملايين المشاهدات وتفاعل كبير على مختلف المنصات.

بالتزامن مع إطلاق الأغنية عم يستعد وائل للقاء جمهوره بلبنان من خلال حفلين بواحد واثنين آب ببيروت. وصل ترقب كبير وإقبال واسع من محبيه.

سبق إطلاق الأغنية حملة تشويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت خلالها نوال الهوية البصرية الخاصة بالعمل ورفعت حماس جمهورها اللي كان ناطر يسمع جديدة.

وبتجي كيوت ضمن النشاط الفني اللي عم تعيشه نوال خلال صيف 2026، وبتشكل أول تعاون لها مع شركة لايف ستايل ستوديوز ضمن عمل جديد بيتناسب مع الأجواء الصيفية.

وبالتوازي مع جديد الغنائي، نوال على موعد مع عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، من بينها حفل بالأردن ب 28 آب ضمن فعاليات كاسيت 3.

يبدو أنه جمهور جورج وصوف على موعد مع تعاون جديد بيجمع بالملحن المصري صلاح الشرنوبي بعمل غنائي من المنتظر أنه يطرح خلال الفترة المقبلة.

أكيد هيدا التعاون الثنائي لسلسلة النجاحات اللي قدموها سوا، ومن أبرزها أغنية كلام الناس، بيعين الهوى، الحب الأولاني، وبتونس بيك، اللي بعدها من الأعمال المحببة عن جمهور

وبحسب المعلومات من المتوقع أنه تحمل الأغنية الجديدة عنوان طمني على الحبايب، وبتحمل الطابع الرومانسي والإحساس المعروف عن أعمال الشرنوبي. وصل ترقب كبير من جمهور سلطان الطرب، وكمان رح تضيف هذا التعاون نجاح جديد لرصيدهم الفني.

وبيضم الألبوم 14 أغنية بتجمع بين الرومانسي والإيقاعي والدرامي، من بينها بنت مين، وش الخير، الفكرني، مش هتكرر، وما تمشيش، إلى جانب مجموعة من الأغاني الجديدة.

وبهالألبوم تعاون تامر مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين، منهم أميرة عيمة، تامر حسين، عمرو مصطفى، محمد يحيى، عزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، بعمل بيضم مجموعة متنوعة من الألوان الموسيقية.

عم تستعد الفنانة مايا نصري للقاء جمهورها من جديد بعد غياب طويل عن الساحة الفنية من خلال حفل غنائي بتحيي يوم 21 آب على مسرح بيروت هول بسن الفيل بلبنان.

وبيعتبر هالحفل محطة مميزة بمسيرة مايا، لأنه بيشكل عودتها للمسرح اللبناني بعد سنوات من الابتعاد، وسط حماس كبير من جمهورها اللي رافقها من بدايتها.

ومن المنتظر أنه تقدم خلال الأمسية مجموعة من أشهر أغنياتها، من بينهم أخبارك إيه وخليني بالجو، إلى جانب أعمال تانية ارتبطت بذاكرة جمهورها.

وبيتوقع أنه يشهد الحفل حضور جماهيري لافت، خصوصاً أنه يعد من أبرز الحفلات المنتظرة هيدي الصيفية، وبيرجع مايا نصري للقاء مباشر مع جمهورها بلبنان.

رأيت نانسي عجرم جمهورة لجولتها العالمية الجديدة نانسي 11 World Tour بعد ما أطلقت الفيديو الترويجي الرسمي وكشفت من خلاله أولى ملامح الحفلات المنتظرة.

الفيديو حمل أجواء مليانة بالحماس وتضمن لقطات من حفلات نانسي السابقة إلى جانب مشاهد من التحضيرات الموسيقية بإشارة لاستعدادها للقاء جمهورها بعدد من الدول خلال الفترة الجاية.

أكيد رح تكشف نانسي قريباً عن جدول جولة العالمية اللي رح تشمل عدد من المدن والعواصم وسط ترقب كبير من جمهورها لمتابعة أحدث أعمالها على المسرح.

تفاجأت ماري للنعمان جمهورها خلال حفلة بفوروم دبيروت بعد ما كشفت للمرة الأولى عن مقطع من ديو جديد بيجمع بالفنان مروان خوري بأول تعاون غنائي.

ولليوم ما كشفت ماريلين عن موعد طرح الأغنية أو تفاصيلها، بس المقطع الصغير كان كافي ليزيد فضول الجمهور، خاصة أنه التعاون مع مروان خوري يعتبر من الأعمال اللبنانية المنتظرة بالفترة المقبلة.

إلى جانب هذه المفاجأة، قدمت ماريلين مجموعة من أشهر أغنياتها وسط أجواء حماسية، بينما انتشرت فيديوهات لحظة الإعلان عن الديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت تفاعل كبير من المتابعين.

عم تواجه شاكيرا أزمة قانونية. قبل أشهر من حفلة المنتظر بمصر ب 28 الثاني عند أهرامات الجيزة ضمن جولتها العالمية لعام 2026.

تقدم محامي مصري بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بعدم إصدار التراخيص اللازمة لإقامة الحفل، واستند على تصريحات سابقة أدلت فيها شاكيرا خلال زيارتها القدس ب 2011 واعتبرها سبب لاتخاذ هذا الإجراء. ولليوم ما أصدرت الجهات المختصة أي قرار وما صدر أي تعليق رسمي من الشركة المنظمة أو من فريق شاكيرا.

وجمهور شاكيرا ناطر شو رح يصير، خاصة أنه الحفل بيمثل عودتها لمصر بعد غياب تقريباً 12 سنة من آخر إطلالة لها عند الأهرامات، واللي حققت بوقتها نجاح وحضور جماهيري كبير.

طرح عمرو دياب ألبومه الجديد حبيتك عبر مختلف المنصات الموسيقية ويوتيوب بالتعاون مع سوني ميوزك اللي مؤلف من 12 أغنية جديدة بتنوع بين الرومانسي والإيقاعات العصرية.

وهيدا الألبوم هو الـ 36 بمسيرة الهضبة الممتدة لأكثر من 4 عقود، وبيضم أغنيات منها لولا البنات، الألوان، قتلك، حبيتك، غياب وفرق، أنا معك وإنت جنبي، و12 بالليل.

حبيتك عمرو دياب بيفتح فصل جديد بصيف 2026 وبيواصل الرهان على الخلطة اللي ميزته على مدى سنوات، الحفاظ على هويته الموسيقية وبنفس الوقت مواكبة الأصوات والإيقاعات الجديدة.

أطلق محمد رمضان أغنيته الجديدة روح اليوم الخميس 23 تموز، ونشر فيديو تشويقي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه هو وعم بيقدم مقطع من الأغنية اللي أثار حماس جمهوره واللي تفاعل بشكل كتير كبير مع الإعلان اللي بانتظار الأغنية اللي صدرت اليوم.

0: بيطلع.
1: وبالتزامن مع طرح الأغنية عم بيواصل محمد رمضان استعداده لإحياء حفل جماهيري بمدينة العلمين الجديدة يوم 14 آب ضمن فعاليات مهرجان بورتوغول في الصيفي.

ومن المنتظر أنه يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه إلى جانب أحدث أعماله بعرض بيجمع بين الغنى والاستعراض وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

0: مش تاركة ولا غنية إلا ما في إصدار اليوم.
1: يعني هن سوري على صوتي أنا بعدني مريضة.
0: سوري.
1: يعني هن ما عم بيتركوا لنا مجال. يعني اليوم
0: عم وائل كفورة.
1: وأكيد هلا وائل يعني محطم الأرقام، الأغنية ما إلها كم يوم نازلة. واللي عم نلاحظ له سنة ورا سنة إنه وائل كل ما عم بيكون عنده حفل ببيروت عم بيطلق كذا أغنية قبل، وعم بيطلقهم قبل بوقت حتى يلحقوا الجمهور يعني هيك يتحضروا للأغنية ويحفظوها ويغنوها معه على المسرح.
0: هلا يمكن يلي هيك مفاجأة شوية مش كتير هي نوار الزغبي، لأنه كان صار لها فترة
1: مزبوط
0: مش منزلة أغنية،
1: وكمان هيك الأغنية شوي غريبة يعني اسمها كيوت يعني يعني أغنية شوي يمكن تشبه نوال، بس كمان عم نشوف قد ايه كذا فنان اليوم عم يطلق أغاني على هيدا الستيل، يعني مثل هيفا مثل سان لوفان مثل نوال، يعني حتى أغنية مريم فارس آخر وحدة نزلتها، يعني كله عم بيكون على هيدا الستيل عم بينقوا الأغاني يلي قريبة من الجمهور يلي هن عم يحكوا فيها مش يعني أكتر من
0: هنا أسرع.
1: مزبوط.
0: هلا المفاجأة الأكبر هي مايا نصري
1: كمان
0: اللي صار لها كتير زمان غايبة يعني عن الساحة،
1: يعني هلا بس حطينا الأغاني أنا رحت رجعت هيك لما بعرف
0: رجع شوي
1: ما رح أقول للطفولة كتير بس إنه رجعت لوقت كتير قديم.
0: صح. ما بعرف قد ايه بعد معنا وقت، ما بقى معنا وقت كتير اكيد، يعني اليوم هيك الاخبار كتير منوعه مع انه هي يعني اطلاق اغاني، ومثل ما كنا قلنا باول ما بلشنا البرنامج انه هلا لقنا نحن صيفيه في مهرجانات كتير
1: أكيد.
0: في حفلات كتير.
1: وكمان اصدار اغاني، يعني كمان كل فنان بهيك بيحرص انه يكون عم ينزل اغاني جديده خاصه اذا عنده حفله بهيدا الصيفيه.
0: شكرا لك كارين، ومن جديد الحمد لله على السلامه. شكرا لكم مستمعينا، اكيد رح نرجعين معكم من بعد جولة المحلية على الساعة 5 رح نكون معكم. كارين يعني اكيد ناطرينك نحن نهار التنين
1: اكيد
0: على الراد، و يعني كل تنين وكل خميس تعرفي شو معنات كل تنين وكل خميس لألي
1: كان اللوتو
0: يعني اللوتو هلا اتذكرت بعد شوي بدي اقطع لوتو ضروري
1: هلا انا بقطع كمان.
0: شكرا لك كارين من جديد، ودايما بنقول للمستمعين
1: خلوا عينكم على الفن.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: ما لازم نستلشئ بالعوارض الصحية، وخاصة إذا كانت جديدة أو خاصة إذا دامت وما اختفت بسرعة. يعني

أول ما تبين هالعوارض المقلة تفسير وما عم تختفي بسرعة لازم نتوجه عند طبيب الصحة، عند أي طبيب اختصاص. ما لازم نهمل حالنا، لأنه كل ما كان الاستشارة عبكير كل ما التشخيص كان إذا في سرطان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها الخامسة لربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. تحرك عسكري أمريكي نحو بيروت عقب قمة واشنطن وتجديد الرقابة على خلو المناطق التجريبية من أي وجود مسلح. كوبر في لبنان قريبا وقائد الجيش في زوتر الغربية. اتفاق الإطار يتقدم على التفاهم الأمريكي الإيراني. بري يتميز عن حزب الله ويرحب بعودة عون سالما. القوات ترد على مزوري الحقائق بالدلائل، جعجع داعم للعفو.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة. لبنان الحر.
1: تفاصيل المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. فيما من المرجح أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في إيطاليا في الرابع من آب المقبل. يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في زوطن الغربية لتأمينها وتفكيك مخلفات الحرب قبل بدء عودة السكان إليها تنفيذا لبند المناطق التجريبية في اتفاق الإطار. وسط معلومات أوردتها الشرق الأوسط تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى تجاوبا مع ما طرحه الرئيس جوزيف عون، ولاسيما فيما يتعلق بتوفير الدعم للجيش اللبناني، وطلب أثناء انعقاد القمة من وزير دفاعه إفادة بعثة عسكرية إلى بيروت للوقوف على احتياجات الجيش في إطار تطوير وتعزيز برنامج التعاون العسكري بين البلدين.
2: وفي سياق متصل أفيد بأن قائد منطقة العمليات المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر سيزور بيروت قريبا جدا بعدما سبقه إليها الجنرال جوزيف كليفرلد الذي يرأس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، وأن جهودهما معا يأتي في سياق التحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين وخلوهما من أي وجود مسلح غير الوحدات العسكرية اللبنانية، في إشارة إلى حزب الله.
1: وبحسب المعلومات وجود كوبر يفتح الباب أمام البحث بتوسعة رقعة المناطق التجريبية وسط توقعات بأن يشكل الاجتماع السياسي والعسكري الثلاثي للدول الأعضاء في اتفاق الإطار في روما في الرابع من آب المقبل محطة لوضع لمسات على توسعتها في ضوء ما سيؤول إليه تحقق من انتشار الجيش في المنطقتين وخلوهما من أي سلاح غير شرعي.
2: واليوم وبعد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى زوطر الغربية، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل البلدة حيث تفقد الوحدات المنتشرة واطلع ميدانيا على مجمل الوضع داخل البلدة ومحيطها.
1: وشدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي، كذلك ثمن الجهود التي يبذلها العسكريون مشيدا بمناقبيتهم ومعنوياتهم رغم الأخطار والتحديات.
2: كما دخلت فرق الصليب الأحمر والهيئة الصحية إلى البلدة تواكبهما دورية للجيش اللبناني، حيث تم سحب جثامين أشخاص سقطوا في الحرب الأخيرة.
1: ووفق مصدر سياسي مواكب للأجواء التي سادت قمة واشنطن، فإن اتفاق الإطار أخذ يتقدم على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مشيرا للشرق الأوسط إلى أن الرئيس نبيه بري يتميز عن حزب الله بمنح ما اتفق عليه الرئيسين عون وترامب فرصة لوضعه موضع التنفيذ على أن تشهد الأيام المقبلة بداية تطبيقه، في ضوء الحديث عن استعداد واشنطن للضغط على إسرائيل لتوسيع الرقعة الجغرافية للمناطق التجريبية بحيث تشمل هذه المرة بلدات لا تزال محتلة ولا تقتصر على بلدة زوطر الغربية.
2: وفي السياق أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا برئيس الجمهورية هنأه فيه بسلامة العودة. وكشفت مصادر عين التيني عن أن الرئيس بري شدد على ضرورة أن تتترجم المساعي والاتصالات السياسية نتائج ملموسة على الأرض تبدأ بانسحاب إسرائيل ولا تنتهي بإطلاق مسار جدي لإعادة الأعمار.
1: وسط هذه الأجواء أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال اجتماع بحث الخطوات العملية لعودة أهالي الجنوب أن هدف زيارته أمس زوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. وشدد سلام على أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاذ هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر.
2: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أكد خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، أكد دعم الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة، مشددا على أهمية تطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور مؤسسات الدولة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قال لم يحصل أي انسحاب للعدو من أرض محتلة والسلطة تستثمر باستعراضات لإنجاز وهمي.
3: هذه السلطة تدفع البلد إلى توترات وإلى صدامات داخلية وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صدام داخلي. نحن على مستوانا في حزب الله نتلافى الصدام الداخلي. هذه السلطة تتصرف على قاعدة شرعنة الاحتلال الإسرائيلي وربط الانسحاب الإسرائيلي بمقولة نزع سلاح المقاومة. والذين يقدمون التزامات للولايات المتحدة وخطط بإمكانية نزع سلاح هذه المقاومة إنما يبيعون أوهاما للإدارة الأمريكية.
2: وسط هذه المواقف جال وفد من تكتل الجمهورية القوية موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ضم النواب جورج عايس، بيير أبو عاصي ونزيه متى، يرافقهم الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد والموفد الخاص فادي سلامي ورئيس خلية الأزمة في الجنوب جان العلم. جالوا في قرى منطقتي مرجعيون وحصبية حيث عقد الوفد سلسلة لقاءات مع البلديات والفعاليات الدينية والاجتماعية والأهالي واطلع على أوضاع المنطقة واحتياجاتها في ظل استمرار تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية.
1: ونقل أعضاء الوفد تحيات دكتور جعجع ورسالة دعم إلى كل شخص متمسك بأرضه في دير مماس والإليعة وجديدة مرجعيون وسائر قرى المنطقة، مشددين على الوقوف إلى جانب الأهالي وتعزيز صمودهم.
2: في ساحة النجمة اجتماع لنواب سنة وتشكيل لجنة رباعية لقانون العفو. هنادي سمرة.
4: في خطوة حملت أكثر من مؤشر في توقيتها ومضمونها، تداعى 21 نائبا سنيا من أصل 27 إلى اجتماع عقد في صالون النواب في مجلس النواب تحت عنوان التوافق على صيغة نهائية لقانون العفو العام. وإذا كانت الجلسة التشريعية الأخيرة وما سبقها وما رافقها من اجتماعات جانبية واتهامات متبادلة كشفت المستور عن مدى الانقسام والاختلاف داخل الفريق الواحد، جاء اجتماع ساحة النجمة لضبضبة الأمور والتوصل إلى صيغة توافقية تستند إلى تفاهمات السراي الحكومي خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام مع عدد من النواب السنة. الاجتماع أثمر عن تشكيل لجنة صياغة رباعية تضم النواب بلال عبد الله، عماد الحوت، أحمد الخير وعبد الرحمن البزري لإعداد النسخة النهائية وأطلع النواب عليها في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل. أما المحاور الأساسية للاجتماع فعلمت لبنان الحر أنها تمحورت حول ما يلي: الطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة خاصة لاقتراحي العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، تخفيض السنة السجنية إلى 17، استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المشددة بالمؤبدة وأسقاط الحق الشخصي مع استثناءات، والهدف المعلوم أن يطال الأمر الموقوفين الإسلاميين. وفي حين لم يصدر أي تصريح أو بيان رسمي عن المجتمعين، وصف النائب بلال عبد الله الاجتماع بالإيجابي لإذاعتنا.
5: قريب وجهة النظر لإيصال هذا الملف الوطني الإنساني لنهايته المطلوبة، بعتقد كان جد إيجابي. مشاركة الزملاء النواب مشكورين جميعا كانت فعالة. شكلنا لجنة صياغة من 4 نواب، وإن شاء الله بالأسبوع القادم نعود نجتمع كلنا النواب لنأخذ الصيغة النهائية لطرحها على كل الكتل النيابية الصديقة جميعها بدون استثناء، لأنه هذا ملف وطني كما قلت، وعلى المرجعية.
4: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: وردا على اعتماد أسلوب تحوير الحقائق وتزوير الوقائع واجتزاء المواقف من قبل بعض النواب خدمة لمصالح محور الممانعة، أكدت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن موقف الدكتور سمير جعجع واضح ولا يحتمل أي التباس لجهة دعم قانون العفو الذي يحظى بتوافق الأكثرية السنية. وقد اجتمع ممثلون عن هذه الأكثرية مع رئيس الحكومة واتفقوا على تعديلات تحقق الغاية المرجوة من القانون، فسارعت القوات إلى تأييدها.
2: وذكرت بأن دكتور جعجع طالب في الأيام الماضية رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة للمجلس النيابي تخصص لإقرار قانون العفو حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
1: وأسفت الدائرة الإعلامية في القوات لمحاولة اجتزاء كلام الدكتور جعجع، وأكدت أن ما قصده في إحدى إطلالاته الإعلامية هو توصيف حالة سياسية موجودة في مختلف الطوائف لا تقيم أي اعتبار للثوابت الوطنية وتتنقل بين المواقف تبعا لمصالحها الخاصة، ولو جاء ذلك على حساب البيئة التي تدعي تمثيلها وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا.
2: وذكرت أن الهدف الحقيقي لهذا البعض من النواب كان تمرير صيغة مجتزأة لقانون العفو لا تحظى بموافقة مختلف النواب السنة، وتقتصر على استثناء فئة محددة من الموقوفين بما يخدم مصالح حزب الله.
1: أكد وزير الطاقة والمياه جوصدي خلال افتتاح بلدية رشمية حقل الطاقة الشمسية الذي يؤمن التغذية الكهربائية للبلدة على مدار الساعة دعم كل المبادرات التي تعزز إنتاج الطاقة النظيفة سواء عبر الطاقة الشمسية أو غيرها من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تطلع به الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في تنظيم وتطوير الاعتماد على الطاقة الشمسية.
2: إلى ذلك استضافت وزارة الطاقة والمياه اجتماعا حضره الصدي ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية وممثلون عن نائب رئيس الحكومة والاتحاد الأوروبي ورؤساء الأجهزة الرقابية. وقد عرض التفتيش المركزي لتقريره النهائي الذي أعده في ختام مهمة التدقيق الداخلي التي نفذها في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
1: ملف الإصلاح المصرفي إلى جانب عدد من الملفات الوطنية طرحها رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خلال لقائه رئيس نبيه بري في عين الدين.
6: تشريع للحقوق وليس لمصالح أحد، وبالتالي بهيدي جملة نختصر خلفيتنا نحن اليوم بلجنة المال والموازنة وطبعا بالمجلس النيابي، هيك لازم يكون. أهم عمل بيستعيد الثقة وأهم عمل بيرجع برد العافية والتعافي للبنان هو ثقة شعبه وثقة ناسه وثقة مودعينه بدولته باقتصاده وبقطاعه المصرفي مش شي تاني.
2: بإيجابية تلقف اللبنانيون القرار الأمريكي السماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان باعتباره قرارا يحمل أبعادا سياسية واقتصادية وأمنية تعكس تبدلا في النظرة الأمريكية إلى لبنان. واعتبر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني أن الإعلان الرئاسي الأمريكي يفتح الباب أمام إعادة وصل بلدنا بخط جوي مباشر انقطع لأكثر من 4 عقود، مشددا على أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على قطاع طيران بل تمتد إلى الاقتصاد والاستثمار والسياحة وإلى تسهيل حركة اللبنانيين المنتشرين في الولايات المتحدة وتعزيز التواصل بينهم وبين وطنهم، كما أنه يحمل رسالة ثقة بلبنان وبالمسار الذي يقوده الرئيس جوزيف عون، ويؤكد أن استعادة ثقة المجتمع الدولي تبدأ بدولة قوية ومؤسسات فاعلة شركات قائمة على الاحترام المتبادل.
1: رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جان عبود اعتبر أن القرار الأمريكي سيساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية والعائلية، إذ يسهل حركة السفر ويزيد من أعداد الزوار الأمريكيين إلى لبنان بما يدعم القطاع السياحي ويعزز النشاط الاقتصادي.
0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
2: بعد طقس لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، وبيستمر هالطقس لحديد بكرة وبتنحسر درجات الحرارة تدريجيا بسبب اقتراب كتل هوائية معتدلة، وبعود الطقس لصيف معتاد وبتنخفض درجات الحرارة وبتعود لمعدلاتها، وبيشهد الطقس بعض التقلبات المحلية نهار السبت والأحد مع ريح نشطة.
1: ختام المحلية تذكير بالعناوين. تحرك عسكري أمريكي نحو بيروت عقب قمة واشنطن وتجديد الرقابة على خلو المناطق التجريبية من أي وجود مسلح. كوبر في لبنان قريبا وقائد الجيش في زوطر الغربية. اتفاق الإطار يتقدم على التفاهم الأمريكي الإيراني. بري يتميز عن حزب الله ويرحب بعودة عون سالما. القوات ترد على مزوري الحقائق بالدلائل، جعجع داعم للعفو. المحلية انتهت، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: ما لازم نستلشئ بالعوارض الصحية، وخاصة إذا كانت جديدة أو خاصة إذا دامت وما اختفت بسرعة، يعني

محل ما تبين هالعوارض الما إلها تفسير وما عم تختفي بسرعة، لازم نتوجه عند طبيب الصحة، عند أي طبيب اختصاص. ما لازم نهمل حالنا، لأنه كل ما كان الإسلام

هلا بحلقة جديدة من RLL Team وضمنا Keep in Touch. ما رح طول كتير عليكم، رح دغري نبلش نتلقى مثل العادة اتصالاتكم على 09-218-233 والفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111 وعلى سؤال حلقتنا لليلة.

أيمتى لازم نقول كلمة لا؟ ما تستغرب إلي، لأنه يمكن أوقات منحط نحن بمواقف يعني منعتلها منقول كلمة لا أو منستحل نقول كلمة لا، بس نكون لازم نقول كلمة لا بمواقف معينة بظروف معينة. فأيمتى كل حدا منكن عم بيستعمل كلمة لا؟ بتعرفوا على 0928 233 اتصال.

0: احكي فكرة على قصة شعري شو بنعمل؟ إذن أيمتى لازم نقول كلمة لا؟ يعني خلينا نعطي هيك مثل مثل، إذا كنا بموقف معين نطرح قدامنا أي شيء نحن يمكن بعيد أو خارج أو ضد يمكن قناعاتنا لازم نقول لا. فكل حدا منكم أيمتى عم بيقول هيدي لا؟ بنسي على جان بيض وسامي صايغة، كمان ناطرين أجوبتكم ورأيكم بسؤال الحلقة، وبنسمع ماري روز.
1: هاي سيمونا، يعطيك العافية. بقول لا وقت تتخطى الأشخاص بيتخطوا حدودهم معي لدرجة الوقاحة أو المونة الزيادة عن اللزومة، بوصل قول لا. وحتى مع أشخاص بتهدد سلامتي أمن سلامتي، بقول لهم لا وما بتفرق معي شو كوت كوت شو ما بدها تكلفني.

0: أوقات بنضطر نقول لا، بركي كمان بالشغل ما بعرف، يمكن بينطلب منا تاسك زيادة نحنا مش لازم نعملهم، كمان منقول لا. ففيكم تقولوا لنا أيمتى بتقولوا لا، أو أيمتى آخر مرة قلتوا لا لحدا، وليش قلتوا لا؟
1: صرنا بآخر تموز والشمس عم تحرقنا حريق، هيدا كتير وما بيجوز، وعم نتشنطط على الطريق. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة، لكل اللي بيتصلوا، إن شاء الله ما نكون عم تشوبوا كتير. بالنسبة للموضوع، أنا برأيي كل إنسان لازم يقول لا على شيء مش مقتنع فيه، كل شيء ما هو مقتنع فيه لازم يقول عليه لا خلص، ما يقول على شغلة إيه إذا هو ما هو مقتنع فيها.
0: صح يا ربيع، نحن لا مش مشوبين كتير، نحن توصل معنا للسقعة مش للشوب هون، بس كتر خير الله وأجيتكم يا نعطر قوت، عن جد أجيتكم.

0: نسمع جان بايد بس كمان قليل ما نعرف بعد شوي انت اخر مرة على شو قلت لا. مفروض نحن نسمع جان بايد رح نرجع.
1: هاي سيمونا.
0: هاي جان.
1: والله في اوقات بتضطر تقوليها حتى لو كان كل العالم ضديك. مرة كنا باجتماع بلجنة البناية في حدا محتل موقف. ما حدا صار جاي يقول لا. انا قلت لا ممنوع. عرفتي كيف؟ ليه؟ لأنه عن حق عم أقول أنا. وحتى بحتى ضمن الحلقة الضيقة بعائلتك مثلا الولد من هو صغير بده يفهم أنه مش كل شيء لقله عطول في إشياء من قله لا ما فينا نجيب لك إياها. لازم يفهم هالمرة قادر يجيبها مرة التانية مش قادر يجيبها لا بده يعني.
0: يعني كمان يلي عم بيقوله جان بآخر الفويس عن قصة انه لازم الواحد يقول بين المرة والتانية لا للولاد لانه يمكن بنقول لا بيزعلوا شوي الولاد ولكن بعدين مع الوقت بصيروا يعرفوا ليش نحن عم نقول لهم لا. وهي هذا عن جد يعني بيبعد شوي عن الاهل شوي من الغنج اتجاه اولادهم. فكمان هيدي فكرة حلوة جان.

0: الله يعين ما عنده اي سي، نحن معنا اي سيات بس هي العجل عم تهلكنا. تروح على البترون بدي ساعه وثلث اوصل، هاي المشكله.
1: ما هي هلا عم نقوله الله يساعد كل حدا ما في اي سي بسيارته. عن جد يعني حتى لو قد ما واحد يفتح الشباك ويهوي، ما هو واحد صار يهوي بايده او باي شيء بصير يشوب زياده. فاجيتكم اجيتكم، عم نجرب قد ما فينا بالاغاني بالمواضيع نكون عم هيك نضيعكم شوي وقت على الطرقات تتوصلوا لبيوتكم. اسمع الجان.
2: صباح الخير سيمونا، اشتقنا لكم بعد الأربعين يوم. ما اتصلت ولا شيء، خلي الجوائز يربحها غيرنا، بس أنا كنت عم تبعكم كل الوقت، يعطيكم ألف عافية.
1: على عافيك جون.
2: لتكن كلمتكم لا لا ونعم نعم. أكيد إذا واحد متأكد من الشغلة لازم أقول نعم عليها، وإذا مش مقتنع فيها لازم أقول لا، وبصوت عالي كمان. تحية لكل مستمعين لبنان الحر وبالأخص ماري روز، تحياتي.
1: كمان يعني تعتبر أوقات لا أصعب من كلمة من جواب الإيه، يعني لأنه واحد بقول يلا بقول إيه وبتهون الخبرية، لا دايما في من وراها أسئلة، دايما في مثل من وراها هيك تداعيات أكتر، مع أنه كمان النعم في تداعيات، ولكن بس تكون لا بمحلها بتزعل بوقتها بس بتريح لبعدين.

إذن أي متى آخر مرة قلتوا لأ وليه بتقولوا هيدا الجواب لأ على أي أساس؟ 09-218-233 لاتصالاتكم، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. أي متى آخر مرة قلتوا لأ وعلى شو؟

0: ناخذ اتصال لبنان الحر. الو.
1: الو،
0: مرحبا.
1: مساء الخير يا تيم.
0: كمان سنور يا فوزي. ماشي الحال وانت؟
1: المونديال وانت بخير.
0: وانت بخير.
1: منيح رجعنا سمعنا صوتك، صار لنا زمان ما حكينا معك.
0: صح صح.
1: منيحة انت؟
0: كتر خير الله. وانت يا فوزي؟
1: الحمد لله بخير.
0: كيف نهارك كان؟
1: الله يخليك، الله يرد عني.
0: مرسي مرسي يا فوزي.
1: يرد عني كل الحرام.
0: مرسي. فوزي ليش نعم. ما شي مرة هيك بتشارك معنا بالسؤال؟
1: نعم؟
0: شي مرة شارك معنا بالسؤال الحلقة؟
1: ما بشترك انا.
0: ليش؟
1: ما عندي هدف.
0: ما عندك هدف؟
1: لا.
0: بس هدف انك تسلم علينا.
1: عندي هدف سلم عليكم وخليكي منوره الاذاعه.
0: خلينا اياك، خلينا اياك فوزي.
1: الله معك حياتي.
0: باي باي. باي. باي.

0: اي كيفك يعطيك العافيه. لا كثير قليل لنقول لا، كثير كثير كثير كثير قليل.
1: ليه؟
0: بس بقول لا بحالي وحده. هلا انا ورفيقتي عم نحكي فيها انه هلا اخر الشهر وحدا يجي يطلب منك مصاري، فاكيد لا.
1: هلا بينقال لا على كل شيء خاصه بالمصاري، صرنا عن جد انه اخر الشهر، فظهره لا، نجيب شيء لا، مزبوط كله هلا هيك منزل.

0: 09-218-233 لبنان الحر. ألو.
1: بحبك بحبك بعض الله وكرمال عيونك بعيف الدنيا كلها، وإذا خيروني ومر الكون عطوني غير أنتي ما بقلهم بعيوني.
0: كيفك شربل؟
1: حبيبة قلبي كيفك سمارة؟
0: ماشي الحال وأنت؟
1: كتر خير الله. أنا كنت عم تابعك بس ما بيعنيني للجواز ولا
0: يا خي. أنت ما بيهمك بس أنا بيهمني أسمع صوتك. ليش بتعمل فيي هيك دايما؟
1: لك يا عمي مش عم بعمل فيكي، أنا إلي من أيار بالضيعة والإرسال هون بالمنطقة عاطل جدا.
0: أوكي بدك دلك بدك تحط حجج، يعني شو بدي أعمل؟ بس أمري لله.
1: لا ما بحط حجي بتصل فيكي.
0: بس احنا من محبتنا لإلك يا شربل
1: حبيبة قلبي. ما أنا بتعرفي نحن أولاد هالإذاعة يعني مش غريبين.
0: صح شربل، أي متى آخر مرة قلت لأ؟ وعلى شو قلت لأ؟
1: أنا أصلا ما بقول كلمة لأ إلا إذا كنت بمحلة عند راسي،
0: يعني بأي مواقف.
1: إذا قلت لأ، لأنه إذا قلت لأ ما برجع.
0: هل قد يعني لأ عندك إياها ختمة؟
1: إيه. وبعدين حلو لأ لما يكون في تحدي مواجهة حقيقية، مش كل ساعة على العمال وعلى البطال نقول لأ. في تحدي وفي مواجهة بقولها، ما في ما ببرم ظهري وبمشي. من أسبوع صار عندي تحدي وبحكيكي صراحة وصلت للخطر يعني.
0: اوكي.
1: ايه بقى هني بدني يقنعوني بنظريتهم وانا بدي ادعم نظريتي. ما تحملوا، وصلت لحد بينيتنا.
0: اف
1: ايه ما في، احنا كلمتنا حيث يجرى لا يزرى اخرون، يعني اخر همنا.
0: تمام. هو بالنهاية الواحد أنيعته، إذا أنيعته عم تقول له إنه لازم يكون الجواب لا، ليش ما بدي أقول لا؟
1: يا ستي مونا ما هو المصيبة بس واحد يكون عامل بلوك براسه. الله ما بيحاول، لا بتقدري تحاوري ولا بتقدري تاخدي وتعطي معه.
0: صح.
1: على الدنيا السلام، يعني آخر همي الإنسان بيعيش بالحياة مرة.
0: صح.
1: ما في أحلى الموت كرمال شيته.
0: شربل. أنت بتعرف أنا كتير انبسطت بصوتك
1: حبيبة قلبي،
0: وبكرة بدي أسمع صوتك وبعده بعده ما في بعده التنين رجع أسمع صوتك.
1: بس أنا بدي منك إنك تطلعي لك مشوار على الضيعة هاي، كنا نحن هيك بالميات مسحين بعيون أرغوش.
0: يلا إن الله راد قريبا على عيون أرغوش.
1: لك عطول بتوري زيت الخبر.
0: والله خلاص وعد وعد.
1: وهلا في عيد الصيد ب 14 ايب يعني
0: ان الله راد
1: كيس مرتب هيكي مع شوية دبكة مع شوية.
0: ان الله ان الله راد يا شربل. اكيد يعني شو مش هيني مش حلو، يعني مش حلو ما نطلع اصلا عيد السيدة على البقاع وعلى الشمال كمان، يعني ما بدنا نزعل الاثنين سوا، انا اثنيناتهم بحبهم.
1: البيوت هون بالمنطقه عندنا هي بيوتك ستي.
0: شكرا
1: جميع العاملين بالاذاعه.
0: شكرا شكرا شربل، يلا قريبا بنشوفك ان الله راد
1: حبيبه قلبي سيمونا.
0: باي شربل. جميع المستمعين.

0: مساء الخير.
1: مساء النور حنا.
0: سمونا. ومساء لبنان الحر. ومساء مستمعينك. يمكن أنا أقول لا لكل العالم. بس الشخص الوحيد ما فيني أقول لا هو توني لحود تيروز. تعرف ليش؟
1: أنا بتحبه كتير صديقك.
0: أنا مربيني مثل ولاده. وإيش معه؟ هاي محبتي لتوني لحود تيروز.
1: الله يخليكم لبعضكم. يعني عم بيعزوا لطوني أكتر ما بيعز مرته حنا عن جد. وكل مرة لأنه بيوجه له تحية ولا مرة وجه تحية لمرته.
2: مساء الخير.
1: يا هلا.
2: إيدك فيها شعر كفك لا عقلك لك مالك لا محبة لبنان الحر إيه بطل حبك لا ايه بقول لا وما بستحي. مساء الخير لكل المستمعين اللبناني الحر.
1: مساء النور يا جورج. جورج دائما بيجينا بهيك باشعار يعني من من من من نح من علقنا من وحي الموضوع.

0: هاي سمونا.
1: هاي سميرة.
0: على كل حال نحن بنقول لا بس ما حدا بيسمع منا، بس آخر مرة اتلقوا وضليتني على لا وقت اتصلت ابني على الموبيلات، قلت له لا لو شو ما بدي يصير، ضل يبكي 24 ساعة وبعدني عم بقول له لا. هاي المرة الوحيدة اللي ضليتني على لا.
1: اوكي
2: سيمونا بونسوار حبيبي، ليلتك موفقه معك جورجيت. انا يا سيمونا في شيء بقول لا اكثر شيء عليه هو انه جيراني والناس وكلهم بيسالوني لما بتطلعي على الجبل، عندي بيت بالجبل، ما بحب الجبل وما بحب اطلع بالشوب، بتقبل الشوب وما بطلع على الجبل. هيدي ليه ما بتطلعي؟ لا ما بدي اطلع. طلعي؟ لا ما بطلع. هاي الكلمه على طول بقول لهم لا ما بدي اطلع. أكثر كلمة اللي بقولها ما بدي أطلع، لا ما رح أطلع. أو مرسي لقلك يا سيمونة حبيبة قلبي.
1: لحظة ما قلت ليلتك موفقة آخر شيء، أنا معود عليها آخر جملة. كيف حال جورج؟ ماشي الحال؟ جورج أمتى آخر مرة قلت لا لحدا أو موقف أو أي شيء؟
3: لا بحسب بأي كونتكست يعني، مش أنا
1: يعني أنت آخر مرة قلت لا وأنت مقتنع باللا تبعك بجوابك؟
3: والله ناسي، ما بقول كتير لا، خاصة إذا بيعزموني على مقابلات مثلا أو شيء، لأنه أنا بحط حالي محل اللي عم بيستقبل، ما بحب أقول لا لحدا صراحة. مين ما كان مثلا بده يكون شي محل، مثلا بالفستيفال في كتار من الشباب والصبايا الصغار عم بيعملوا كونتنت على السوشيال ميديا، بحبوا يحكوا انترفيوز، ولا مرة بقول لا لحدا. عم بعطي اكزامبل بالشغل مثلا، ممكن اقول لا لشيء مثلا ما بدي اعمله، بس قليل كتير، لا قليل اقول لا.
1: يعني بتستعمل ايه اكتر؟
3: اكتر بكتير، اكتر بكتير.
1: مستمعينا نحن كنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بدي اتشكر كل الاشخاص يلي تابعونا وعطيوا رأيهم بالله. اكيد ملتقي بكرة بنفس الوقت. الهواء لك جورج.

الحر. تحية جديدة، نحن على الموعد 3-5-5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر، ودايما بشكل مباشر نتواصل نحن وياكم. دايما التواصل مستمر على الواتساب، رقم الواتساب للفويس والتكست مسج، ولا تحكونا لايف على استوديو اكيد فيكن على 09-218-233، اكيد رقم الواتساب 70-95-9-1-1-1. نقول هاي لإلي كامل معنا على الإخراج الإذاعي، ومعكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. يلا إن شاء الله مثل العادة منقضي ساعة حلوة لايف على الهواء نحن وياكم دايما برفقة لبنان الحر. والله مرة الماضية بس صرحنا موضوع بآخر نص ساعة من حلقة التلاتة عن الأمور يلي بياخد سعر المطعم أنتو إيه ولا لأ معه. كنا عم نحكي طبعا عن الأكسترا صوص مثلا، عن صحن البزورات. أوقات في مطاعم بتشرج هيدا الشيء، في مطاعم ما بتشرجها. كنا عم ناخد رأيكم بهذا الموضوع. تفاجأت بكمية الاتصالات والمشاركات على الواتساب، كتير كبيرة كانت. وبتصور دايما عم نحاول نختار مواضيع من عيشها بحياتنا اليومية بتقطع معنا، مش هناك عم نشوف هذا التفاعل. وبوجهلكم تحية فردا فردا، عن جد كنتوا بتعقدوا دايما على كل حال، يعني كل مواضيع عم نطرحها عم نتشاركها نحن وياكم بشكل كتير حلو، عم بيكون تفاعل كمان أكتر من رائع. اليوم بدنا نحكي موضوع جديد أكيد، واللي حابب يحكي باسكتبول هلأ ببداية الحلقة. طبعا بعد المباراة الأولى بالسيرين النهائية لبطولة لبنان، كنا حضر للمباراة بتصور بين الرياضي والحكمة بالمنارة. تقدم الرياضي 1-0. بكرة المباراة الثانية، طبعا في كل 48 hours في عنا مباراة، وممكن نوصل لمباراة السابعة، ليش لا، ممكن تخلص سري 4-3 لأحد الفريقين بعد ما في شيء انتهى. شفنا مبارح الحكمة لم يستسلم، بقي يصارع خاصة بآخر 5 دقايق، وكان يمكن لو بعد فيه شوية وقت كاد يخطف المباراة.

0: يلا متابع اكيد موضوعنا، وطبعا بدنا نحكي باسكتبول مثل ما حكينا باول حلقه. طبعا موضوع الفينال حكمه رياضي او رياضي حكمه، الجمعه المباراه الثانيه بكره المساء بغزير. انا بتوقعها صراحه 1-1. شو تتوقعوا انتم؟ معقول 2-0 للرياضي او 1-1 بالسري؟ انا اللي حاسس انه من الصعب جدا الفوز بغزير الجمعه المساء. شو بتقول يا الي؟ 1-1. ايه 1-1. هناخذ اول اتصال 09-218-233. الو
1: بونسوار.
0: بونسوار،
1: كيفك يا حبيب قلبي؟
0: اهلا اهلا بهادي.
1: هادي معك،
0: شو الوضع يا هادي؟
1: اخبارك؟
0: تمام تمام.
1: انا بدي اقول الف الف الف مبروك للنادي الرياضي، لهالفريق الكبير، لهالجمهور الحلو كتير اللي كان موجود امبارح.
0: ايه
1: سيطر على المباراة 35 دقيقة وصل الفرق ل 20 نقطة. رخيوها الشباب اخر 5 دقائق، هيدي هفوات ما لازم تتكرر ابدا. على الجهاز الفني يدركها. انت بتعرف ابو جراج، نحن ربحانين بغزير اكتر ما خسرانين، يعني هيدا ارقام مش انا عم
0: ايه طبعا بالسنوات الاخيرة اكيد
1: هيدي ارقام على الورق. سري ما حتكون هيني يعني اكيد، هيدا النادي الحكمي هيدا اقرب مرة، يعني مثل ما بقوله اقرب مرة انه
0: شو متوقع السري فينال تكون النتيجة؟
1: انا متوقع على الرياضي بس
0: قد
1: يمكن 4-2 ابو جراج.
0: 4-2 مش 4-3 يعني؟
1: ممكن لك ممكن كتير 4-3 يعني الفريقان كتير قراب من بعض، ولكن امبارح النادي الرياضي عرف من اول المباراة كيف يقدر يطلع على الفريق الثاني، على نادي الحكمة لاخر 5 دقائق. ما بعرف سبحان الله يا خي، بالفوتبول وبالباسكت العقلية اللبنانية بس يطلع الفريق على الثاني بيرخوها ما بعرف ليه. وانا كمان كل تركيزي جورج مش بس على الباسكت، بعد عندي الانصار بدي يحسم هالدوري
0: بقى. اكيد
1: كمان يا خي الله يرضى عليك، الانصار قبل كل شيء.
0: تعمل دوبلي السنه
1: ما بقى تصير. انا تركيزي دائما على الانصار لانه الفوتبول هي لعبتي جورج. انا بحب كتير النادي الرياضي ولكن
0: الانصار قبل. اذا خيروك بين ان يربح الانصار بطوله الدوري او الرياضي بطوله الدوري،
1: الانصار.
0: اوف اوف اوف اوف.
1: بس النادي الرياضي عم بتلاحظ جورج باللعيب اللبنانيه عنده كيف بخلوك تحس انه الاجانب عنده جدا عاديين، يعني بيطلع اجنبي عادي بفوت اللبناني بيبقى المستوى هو ذاته.
0: هيدا بيميز فريق الرياضي فعلا. اكيد لاحظت دائما ملاحظ.
1: ايه يعني بيبقى المستوى هو ذاته
0: صح.
1: بينما الفرق الثانيه ما فيها تستغني عن لاعب الاجنبي دقيقتين، مش بس عم بحكي عن نادي الحكمي، عن كل الانديه بتلاقيهم ما
0: بيستغنوا
1: عن نادي عن الاجنبي، بينما النادي الرياضي عادي جدا. كوات امبارح لاعب يمكن 12 دقيقه مش لاعب شيء،
0: والاجنبي جديد امبارح حتى يعني
1: ممتاز.
0: اوكي عمل 16 نقطه كان جيد.
1: رونالد مارش ممتاز.
0: شكرا لك
1: حبيبي يا ابو جاي.
0: اهلا وسهلا فيك هادي. يلا متابعه.

0: يلا نروح للواتساب 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج. بس كمان في اتصال قبل، يلا ما بنطر المستمعين. ألو، راح الخط. منذكر رقم الواتساب 70 9 5 9 1 1 1 فويس أو تكست مسج لتحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. ناخد سامي على الواتساب، يلا.
1: مرحبا جورج، أنا بوافق الرأي، لو كان بعد فيتة 4 دقايق كان ربحوا كان فوق على الرياضي. شو اللي صار؟ شو اللي صار مع الرياضي؟ تعبوا يعني ولا شو اللي صار؟ ولا عندهم إصابات ولا؟ وأنا كمان متوقع بكرة يتعادلوا 1-1.
0: سامي، اللي صار حسب الكوتش أحمد فران أنه إسماعيل أحمد حس بوجع بركبته أو بقدمه، وعنا كمان أمير سعود كان حس بوجع ببطة إجره كمان، شنك ما قدروا لعبوا مع عمل روتيشن كبيرة بالدقائق الأخيرة ونزل الفريق. بس بالنهاية فريق الحكمة فريق كبير وقادر يعمل كامباك، عندهم عناصر اللي قادرة تعمل هالشي، وفرجينا مبارح كوتش جو أنه الفريق جاهز هالمرة أنه ينافس بضراوي على لقب البطولة. اتصال 09 218 233. الو
2: الو،
0: مرحبا.
2: بونسوار ابو زبيز.
0: مين معي؟
2: جورج.
0: اهلا بجورج.
2: مبروك اول شيء للرياضه، لان احلاويه هو
0: ايه،
2: وبعدين خي دوغ الطاسه بيبدي سل
0: خي. ليش دغري بتقوصوا على كوتش جو الطاسه؟ ليش قال لي
2: شو هالاجنبي اللي جايبه له خي؟ الله كيف صار حمار.
0: مين
2: هيدا الاجنبي اللي
0: سيكو؟
2: لا
0: مين لاعب
2: نيوزيلندا؟
0: شو بقول لاعب نيوزيلندا؟ لاعب امبارح بجنن، حط اكثر، حط اكثر من اجنبي الرياضي، حط اكثر من
2: زلمه بده 14 مره لحتى يحط تلي له
0: خي. ايه بس انه بالنهايه منه
2: خي، هذا
0: حكمه، هذا مطلوب عليه ملايين
2: له خي، يجيب هيك اجنبي.
0: ايه بس وقت حسم شو بهون
2: بعدين
0: اجانب الحكمة. لحظة لحظة، تنحكي شغلة على الورق، اجانب الحكمة احسن من اجانب الرياضة
2: يا خي. اوكي سيكو واسط
0: اوكي، هذا
2: هذاك ماشي، هذا ولا شيء جرار
0: بنفس مستوى اجنب الرياضة كان امبارح.
2: اعوذ بالله
0: يا زلمة،
2: اعوذ بالله.
0: لا تخلي
2: اعوذ بالله.
0: طيب نهار الجمعة الماتش الثاني، طيب نهار الجمعة الماتش الثاني شو متوقع؟ 1-1. لا اذا هيك فايت هالمعنويات بهالمعنويات شو بك يا زلمة؟
2: لا ما في مدرب خي، فريق ما في مدرب
0: خي، ما كل سنة في مدرب. هيدي أول مرة جو غطاس بيلعب فينال، بس تخبرك مع الحكمة
2: يا خي. بعرف بس ما خرج خي، ما خرج نادي الحكمة هيدا الصدر.
0: طيب let's wait and see، تنشوف شو راح يصير نهار الجمعة.
2: شو قال له خلي كفي لشيلر اي فيل
0: يو. شو يكفي
2: شيلر؟ شيلر
0: اي فيل يو، خلص حطيناها كثير.
2: كفي بينك فلويد
0: قوي قوي قوي، زوي موسيقى
2: حبيبي ابو جريج.
0: اهلا وسهلا فيك حبيبي،
2: يلا
0: يا باي باي باي. ها بطلك بوحده ثانيه هلا. كثير قوية هيك. هيدي الريميكس بحبها، هيدي اي دريم از تو فلاي، يعني صارت مثل علبة السردين صارت بلبنان ما بتقطع. كانت ثاني وحدة.
3: يعطيك العافية، معك سمير تراد من عمشيط. الأمين بعجقة سير على طريق جوني باتجاه جبال مسلب الشرقي، عجقة سير قد ما بدي وشوب قد ما بدي.
0: هذا الفويس قديم، سوري اخذناه.
3: بونسوار سي جورج، كيفك؟ معك سمير تراد من عمشيط، باير ميونخ.
0: باير ميونخ
3: مبروك للرياضي، وبكره 1-1 للحكمة اذا الله بيريد.
0: انا مع سمير بكره 1-1. يلا 09 218 233. الو، راح الخط.
4: صباح الخير. صباح الخير جورج، كيفك؟ يعطيك الف عافيه بهال 40 يوم تبع المباراه، ما قدرنا حكينا معكم، اشتقنا لكم واشتقنا لكل مستمعين لبنان الحر. اكيد الحكمة فريق مهم كتير، اكيد 1-1 وراح ياخدوا السيري الحكمة السنة. الرياضي كمان بيلعبوا بس السنة اضعف بكتير من الحكمة.
0: شفتوا المعنويات؟ جان من كندا عم بيجي يضخ معنويات بلبنان. يلا اكيد لكل جمهور الحكمة عم نحكي.
5: جورج بسيك بالخير، بتاعت لماتش مبارح ما الرياضي اسمه رياضة وأخلاق، بس خلي يخفف من شوية لأمن ونجاسي وقال عرقشي لعيب أوكي، بس يخلي يخفف شوية لأمن ونجاسي بدرجة عيدة، لأنه اسمه هي رياضة وهو فريق رياضي بهيد الأسلوب ما بيشبه شيء اسمه أخلاق ورياضة. عيب عيب هالأسلوب، كل مرة بيستفز العالم وبيعمل حاله بريء.
0: بدنا نحكي بهذا الموضوع شو اللي صار امبارح بين وائل عرقجي ويوسف خياط. بس من بعد الموجز شو ناخد بعد فويس مروح على الموجز. يلا بناخد جان.
6: هاي جورج يعطيك العافية. بدك مزبوط جورج. امبارح سيكو ما كان موفق، بس لو مثل ما قلت انت لو في بعد نص دقيقة كان حكمي قلب الماتش. يلا ماشي الحال، خيرة بغيرة، بس الحكمة قادر يعمل كامباك أي ساعة كان. فريق حلو، لا الفينال حيكون حلو حلو كتير،
0: نار نار.
6: ويعطيك العافية جورج.
0: شكرا لك جام. نروح هلا لموجز الأخبار، ما تروحوا لمحل، دقيقتين بس وراجعين نكفي حلقتنا، خلوكم معنا.

0: الحر.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في الجنوب طال القصف المدفعي مرتفعات علي الطاهر وأغارت مسيرة على منطقة النبطي الفوقة، واستهدفت سيارة للدفاع المدني قرب حير الدير في المنطقة، وسجل وقوع إصابات في صفوف المسعفين. استعدادا لتطويب البطريرك قليس لحويك نهار السبت المقبل الساعة 5 PM في الديمان، وصل رئيس مجمع القديسين الكاردينال مارشيلو سيميرارو إلى لبنان لتمثيل قداسة البابا في احتفال التطويب. اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي بانسحاب إسرائيل من أرضنا وبوقوف جرائم القتل والتجريف، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين. ورأت الكتلة أن مواصلة العدو لسياسة التدمير الممنهج للقرى المحتلة هو جزء من مشروعه الإجرامي التوسعي، ويهدف إلى جعل هذه المنطقة غير قابلة للحياة، وهذا يتطلب رفع صوت عاليا لمواجهة هذه الجريمة ضد الإنسانية، معتبرة أن صمت السلطة مريب في هذا المجال، وأنها لم تبذل أي جهد ولم تتخذ أي موقف من أجل وضع حد لهذه الجريمة. إقليميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الماضي قدما في تنفيذ البرنامج النووي السعودي يبقى مربوطا بانضمام المملكة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، وقال إن اتفاق الطاقة النووية المدنية بين الولايات المتحدة والسعودية يحظى بالموافقة دون وجود تخصيب وللاستخدامات غير العسكرية، موضحا أنه مشروط تماما بانضمام الرياض إلى الاتفاقيات الإبراهيمية التي وصف بأنها تحظى بتقدير ونجاح، وأوضح أن واشنطن لا تعارض إقامة منشآت نووية مدنية دون تخصيب. مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبر أن انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهام سيشكل قفزة تاريخية إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط. دعت الحكومة البريطانية مواطنيها الموجودين في إسرائيل وفي دول الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية وأغلاق المجالات الجوية بصورة مؤقتة، على خلفية التوترات الأمنية المستمرة في المنطقة. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: هذا الحر. يلا رجعنا ثانية سريعة مثل ما وعدناكم دقيقتين على القد لنتابع بي بوزيتيف ونواصل أكيد التواصل معكم على واتساب 70 9591111 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. كنا عم نحكي عن الباسكتبول مباراة الرياضة والحكمة مبارح جيم 1 بسيري طويلة متوقعة تكون لنهائي بطولة لبنان بين أهم فريقين صراحة بكرة السلة اللبنانية. بناخد ماري روز.
1: هاي جورج يعطيك العافية. جورج خدا مني بدنا نصيبهم بالعين لكل فريق الرياضة بركة إجريهم كلها بتوجعهم وبيبطلوا يربحوا ولا دور على الحكمة.

0: يلا معنا اتصال 09-218-233. الو
1: هاي جود.
0: هلو
1: كيف حبيب مارون؟
0: اهلا بمارون.
1: هيك على السريع
0: ليه ليه عم بقطش خطك؟ وين واقف؟ اي منطقة؟ الو الو
1: سمعني هلا؟
0: هلا احسن بكتير. ايه
1: اوكي عم بقول لك انا كرمال وائل العرقجي اللي عم بيعملوا بالملعب ما عم بيعملوا عبثا.
0: ايه
1: كوبي
0: شو قوي مارون، شفتوا مستمعي البدال الحر قدام سقفين رياضيا والله قوي.
1: ايه عم بيعمل تراش توك مع
0: ذاكر شو عامل بالاولمبيكس 2008 بباو غازولي اللي هو خيه، مش انه لعيب معه بالليكرز، خيه اكتر حدا قريب منه. اول دقيقه من الملعب قال له لزملائه بمنتخب امريكا انا فايت ثبت وقال له انه انا هون ماني خيك، انا جاي نفسك والعب والعب عليك وفوز عليك. اول ما فات شو فات شو عامل فيه؟
1: من
0: دغري فات فيه مثل ما هو، اخذ فاول انتبه اخر همه كبه بالارض، قال له انتبه هون انا خيك برات الملعب بس هون انا عدوك جاي كسرك وخسرك.
1: وهون
0: نفس الشيء ولا نفس الشيء اكيد يا زلمه هاللعبه بس بلبنان ما دغري خلص ازعر مدري شو نجس يا خيي ليش ما بدها هالقد يعني هيدا السبور. حو شفت اخر الجيم اجا غمر وسلم عليه وبتعرف قد ايه قريب منه يويو لوائل يعني
1: انا
0: بتحبيت يعني. لا منيحه منك مارون برافو عليك يعني سبقتني، كان جاي انا خبر الخبريه جيت انت قلتها. شكرا لك مارون حبيبي.

0: بس يلا كمان اتصال 09-218-233. ألو
1: ألو
0: مرحبا.
1: مرحبا كيفك؟
0: صباح مين معي؟ مين؟
1: ماريو.
0: أهلا بماريو.
1: كيفك؟ منيح. تمام. أنا دايما بسمعك.
0: أهلا وسهلا بماريو. دايما حكينا أخي. شو بيك تستحي؟
1: لازم.
0: يلا
1: ليك أنا بالدومين أول شيء. أوكي
0: بالدومين شو؟
1: الباسكت بول والسبول.
0: أيوة يلا.
1: أوكي. أنا بخصوص اللي عمله وائل very different عن اللي عمله كوبي بوقتها. لأن اللي عمله كوبي بوقتها كان بارت يعني كان بلان كان خطة.
0: حكي فيها زملائه قبل.
1: هلا وائل لا صارت معه دغري فجأة بنص الملعب.
0: بقول لك ليش يا ماريو. انت بتعرف قدي هايك قريب من وائل ما هيك؟ يعني كمان كيف بدي اقول لك شو اسمه باو مع كوبي قبل هايك كتير قريب يعني حتى فاميلي وايز مش بس
1: فيري ترو فيري ترو
0: 100%.
1: بس ما الخبرية انه اساسا يعني الفاول اللي نعمل على هايك هو منه فاول ما في نو تاتش. والرياكشن تبع يويو بينت انه كانت احسن بكتير من الرياكشن تبع وائل. وائل هو النجم وعنده اكسبيرينس والكابتن تبع منتخب لبنان.
0: ايه بس انت بتعرف كمان وائل وائل عصبي نحن نعرف هالشيء.
1: هذا الغلط يعني كرمال هيك.
0: طب هيدا طبع في حدا يغير هيك طبع؟
1: مش قصة تغير طبع بس انت عم تلعب فينال انت عندك جمهور وراك. يعني فجأة بيولع كل شيء بيتغير كل شيء يعني عندك تصفير غلط وهيك يعني انت كمان ما بعرف اذا حضرت الجيم بيني.
0: احضرته اكيد اكيد احضرته.
1: ايه في ثلاث اربع صفيرات ما بيتصوفروا ما كمان يعني
0: هلا كمان رياضي كمان كان عندهم التابلو دايما مضوى في كتير لاعبين كانوا كمان فاول ترابل وهون كمان فاول ترابل
1: او ديشاندري يعني. اوكي والخبريه انه سيكو ملاعب لانه سيكو هو البوان فور اذا بدكم طبعا الحكمه لانه هو اللي يمكن اللاعب الوحيد اللي مش قادرين ما في لاعب رياضي يقدر يماركو على طول يعني اذا هايك بده يعمل له ديفنس سيكو اسرع منه
0: صح
1: يعني ما في حدا عنده بنفس الجسم
0: صح
1: نفس الفتنس ليفل تبع سيكو.
0: طب شو متوقع الجمعه شو متوقع الجمعه بغزير
1: 1-1
0: 1-1 اكيد
1: كل شيء بيقول 1-1
0: 100% وانا مثلك بقول 1-1. ثانك يو ماريو حبيبي اهلا وسهلا فيك. نذكر للتواصل معنا على واتساب فويس او تكست مسج 70-959-111. بس في اتصالات كتير اليوم منتابع على 09-218-233. الو
2: الو
0: مرحبا.
2: ايه بونجورك توفيق مرهج مع كيفك جورج.
0: اهلا اهلا كيفك توفيق.
2: الحمد لله ثانك يو. بخصوص الماتش عندك شي سؤال بك تسأله؟
0: انا تارك الاسئلة لألكن. شو
2: أوكي.
0: بدك تسأل عن الجيم؟ شو بدك تحلل عن الجيم؟ قلي شو بدك تحكي؟
2: ايه التحليل هو انه فريق الحكمة ابضاي وقوى وفريق ايه. رياضي ابضاي وقوى رح تكون فينال بتعقد ورح تكون على المنخار لكل جيم رح يلعب. هلا الاقاويل عن وائل اخلاقه وكذا انا بايد البعض يلي بيقول عنه انه ما اخلاقه مش كثير منيحه على الملعب. بس انا بحب اذكر الكل انه وائل بنفسه قال انه انا بحب استفز لانه هي بتعطيني موتيفيشن.
0: صحيح
2: مش غلط بس اهم شيء انه الجمهور ما يصعب الامور وتضل بنطاق اللعبه.
0: بدنا نشوف الجمعه الاستقبال راح يتلقى وائل من بعد الشيء بغزير شو حيصير.
2: هلا الماتش بكره اذا الله راد اكيد الحكمه بده ينتفض ويرجع يرجع اعتبار له.
0: نعم
2: وامالنا كثير كبير كثير كبير بجو انه جوتاس انه يدوزن الامور تحت ما تنعاد الخبريه.
0: نعم نعم. بشكل عام بشكل عام لمين رايح السيري برايك قبل ما نختم معك؟ يلا
2: ما صعب جورج
0: انت شو متوقع؟ انت شو
2: مع انه انا زلمه حكماوي وبقول لك حكمه للموت وكذا بس صعبه. انا كلاعب باسكتبول بعرف انه كله بينحكى على ارض الملعب ولكل ماتش له ظروفه. سو اتس 50-50.
0: ممكن نشوف جيم 7؟
2: اكيد اكيد.
0: اوكي
2: ممكن.
0: شكرا لك.
2: اهلا ميرسي جورج.
0: ميرسي لك حبيبي اهلا وسهلا.

0: ابي عم بتاكد انه السيري رايحه 1-1. صفر 9 218 233. الو
1: الو
0: مرحبا.
1: بونسوار
0: دجا. اهلا اهلا، مين معي؟
1: معك حسين.
0: اهلا بحسين
1: حبيبي. انا متابع من 25 سنة 27 سنة للبنان الحار، وخاصة خيي طوني نصار.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: هلا انا بدي احكي شغلة يمكن ما تعجب حدا، للرياضي ولا الحكمة.
0: خير تفضل.
1: يعني هلا هي بدي اذكرونا بمونديال كأس العالم 2026.
0: ايه
1: عرفت انه حضرتك حضرته وكلنا حضرنا المونديال، واخر شيء بس بدي اشمته بالارجنتين انه ربحت اسبانيا والعالم. نفس القصة عم بيصير عندنا بلبنان.
0: عم بيشمتوا بالرياضي يعني؟
1: رياضي وحكمة.
0: ايه شو بهون؟
1: بدنا اسمع حبوا بعضكم لانه الفريقين فهمك في قراب لبعض. بالنسبة للبنان فهمك في.
0: شكرا لك حسين، اهلا وسهلا فيك. يعني بالنهاية طبعا الفريقين بشكله 80 أو 90% من منتخب لبنان للباسكتبول. ما بدنا ننسى المنتخب عنده ب 27 أغسطس الويندو، ببلش الويندو الأصعب. هلأ عنا مباريات مع كوريا ويابان والصين، وبلش الجد هلأ بمشوار التأهل لكأس العالم بقطر 2027. وإن شاء الله طبعا نشوف لبنان مرة جديدة بالمونديال، وأنا واثق من هالشي مع اللاعبين الحاليين ومع الكوتش أحمد فران. ناخد اتصال كمان 09-218-233. ألو
2: مصر.
0: أهلا
2: جورج، كيفك؟
0: صبا، مين معي؟
2: مالك.
0: أهلا بمالك.
2: أنا اللي عم شوفه أول شيء رايح على السيري 1-1.
0: أوكي،
2: بس في شغلة أنا بدي ضوي عليها. بالنسبة لإلي أنا بحس في عندهم نقطة قوة هي الرياضي، هو إسماعيل أحمد، لأنه دايما عم بيريح الأجانب.
0: لا شك، لا شك بذلك
2: إسماعيل أحمد.
0: إيه إيه،
2: وبتشوف يعني عم ينزل عم يدافع عم بيحط بوينت.
0: بس يا مالك إسماعيل تقريبا عمره 50 سنة وعم بيلعب بهيدا الليفل، يعني كمان هون شغلة غريب.
2: وهيدي نقطة قوة أنا بالنسبة لإلي بشوفها عند الرياضي على الحكمة، لأنه حتى إذا كان عنده 3 أجانب بدي يريح واحد منهم عم يفوت إسماعيل. إسماعيل عم بيعطي زيت الليفل تبع الأجنبي اللي عنده.
0: نعم،
2: هذا اللي شايفه أنا. أنا بتمنى الحكمة، لأن أنا مشجع الحكمة.
0: طب شو متوقع مين رح يربح السيري بالنهاية؟
2: إذا عطيوا مثل آخر 3 دقايق الحكمة، أنا بشوف إن الحكمة لأنه.
0: شكرا لك مالك، أهلا وسهلا فيك. منتابع، منرجع واتساب. شو يلا بناخد جوزيف على واتساب.
3: يعطيك العافية، بس حابب أنا تضويلنا شوي على القصة اللي صارت بين وائل عراجي ويويو. ما عرفنا شو اللي صار يعني، وطلع الحق على يويو مع أنه وائل إجا من آخر الملعب وإجا لاقي لهالمال. إذا فيك تضويلنا على النقطة وشكرا.
0: والله يا جوزيف هلا كنا عم نحكي عنها من شوي للحادثة، مش حادثة بتصير ضمن المباراة. بالنهاية يمكن كان القرار شوي هيك ظالم بحق يويو، ما كان يمكن بيستاهل هو كمان ياخد تكنيكال فاول، بس رياكشن تبعه كمان كانت انه كتير اوفر للحكم برأيه. ما بعرف، بالنهاية ما بدنا ننسى في حكمين أجنبيين وحكم لبناني عم بيكون. امبارح كان في حكم كازاخستاني وفي حكم يمني اي ثينك، والحكم اللبناني زياد طنوس. سو بالنهايه الاتحاد رضخ لمطالب الانديه، معظم الانديه اوكي بدكم حكام اجانب، هو حكام اجانب. وهذا اللي صار. هلا كان شوي قرار ما بعرف اذا بدكم ظالم بحق يويو، ايه ممكن فينا نقول ما كان بيستاهل هو كمان تكنيكال فاول. كنا نعرف اخلاق يويو كمان بالملعب يعني. منتابع واتساب.
4: مرحبا خي جورج، انا نول ايوب سعيد. انا عصبونا لانه وائل عرقجي وقت اللي حط اسمه بوش يويو
0: كمان صارت قبل. ايه
4: وكان هن ربحونين، الحكمة كانت ربحونا، عرفت كيف؟ هلا انا مع الحكمة الى الابد الابدين، عبكرة مع الحكمة انا، عرفت كيف؟ يلا
0: عرفنا كيف. يلا كمان ربيع.
5: جورج كيفك؟ مش الحال. والله انا كنت متوقع امبارح انه يربحوا الرياضي، بس ابني توقع الحكمه. انا ما بعرف، كنت حاسس انه الرياضي رح تربح. بالنسبه للجمعه حاسس انه رح تربح الحكمه، وما بعرف ليش هالقد كان في حزازيه بين يويو وال شو اسمه اللاعب الرياضي الاخلاق رقم 7. ما بعرف ليش في هالقد حزازيه، وهي يعني مرتين ثلاثه يجمعوا بعض بهدون، حتى دخل احمد اسماعيل. ما بعرف ليش القد في حزازيات بين بعض.
0: كان في حزازيات بين يويو وبين وائل، صارت يعني مرة مرتين بالملعب بس مش مع كريم زينون.
6: سؤال جورج كيفك؟ معك زياد خي، أنا مني مدرب بس أنه ما فيك تحط يوسف خياط يدافع على وائل عراج، أخذ ثلاث فاولات ونزع ماتشه من أوله، أنه في روتيشن ثلاثة علي وبوبو والثالث شو اسمه، هيدول بيقدروا ثلاثتهم يدافعوا وثلاثتهم شباب سريعين وبالأوفنس منهم هالقد بيتكل عليهم، يعمل روتيشن على وائل بيكاربجو يعني بكل الماتش أو بأخي بخفف لقوته، انه عشو حط يويو يدافع على وائل.
0: اوكي شكرا لك مهدي.
7: ايه كابتن جورج يعطيك العافية، مبروك للنادي الرياضي بستانو كانوا افضل من الحكمة. كان شي كابتن برشلونة خبرنا شوية برشلونة المعروف شو جيبين لعيبي راس حربي ما راس حربي؟
0: لا اجرى هلا كريم اديمي الالماني من دورتموند وانتوني جوردون من نيوكاسل اللي يلعب الانجليزي الدولي، بعد ما في شيء راس حربي هيك مميز

0: يلا نتابع واتساب. في كتير ضغط على 70 9 5 9 1 1 1, أكيد رقم الواتساب للفويس والتكست مسج, وفيكم تحكونا لايف على استوديو 09 218 233. عماد
1: مرحبا استيزي, كيفك كيف صحتك؟ معك عماد مويس. ما بعرف ليش الاخت اللي سبقتني هلا عم تقول بدها تدعي على الرياضي, انه لا عرف ليش حرق لقلب الرياضي, شو ليش شو شو السبب يعني؟ هيك هي اخلاق الرياضه؟ لا انا بتاسف اسمع هالكلام
0: بسيطه ولو عماد
1: بالاخير هي رياضه. انا بتمنى الفوز للرياضي صراحه, مع انه رابي الحكم كتير حلو, بس بتمنى فوز الرياضي.
0: اوكي عماد شكرا لك. محمد عم بيقول لي الله ونادى الحكمة عشق من الطفولة. محمد تقي يلا
2: متابع واتساب. هيدا جورج بونجورك بونسوارك, هيدا رنيت يا حنون مش لعلق زلزل.
0: لمين؟
2: هيدا لعلق انت خي, انت يا حنون يا قلبك حنون عوائل عرقجي.
0: شفت كيف؟ إلا ما ناكل لطشي ما في مجال. قبل ساعة بقلك يا رياس 1-1 السريع, وقلت التلاتة انه الحكمة عنده أفضلية, وطلعنا بمقابلة كمان إذا بتحضرها على السوشيال ميديا, سألوني باسكتبول وقلت لهم هالمرة برجح حكفت الحكمة على الرياضة. بتجي هيك تقول عني؟ يلا بسيطة منتابع.
3: هلا نحن فهمنا كل شيء سعيد أول شيء إلا خبرية التكنيكال فاول ليويو. يعني وائل هجم عليه, فهمنا عم يعمل تراش توك, عم يولع البطولة, عم يعمل منافسة, مع أنه فيه يعملها بغير طريقة, يعني هيدا ما اختلفنا عليها, فيه يعملها بطريقة أنه يلعب خلو مثل ما كان عم يلعب. هو لاعب أبو ظبي ما أنه بحاجة لهود الحركات, لأنه عم يعمل نفسيات لمنتخب الأرجنتين يعني. بس ما فهمنا التكنيكال فاول ليويو, أنه واحد هجم عليه يويو مرد, لا دفشه لا خبطه لا شيء, كيف بياكل تكنيكال فاول يعني؟ شو كان لازم يعمل لما ياكل تكنيكال فاول؟
0: اي اللي بين على التي في صراحه كانت شوي ظالمه بحق يويو. كنا حكينا شيء من دقايق انطونيوس. كمان حدا سالني بس ليش تكنيكال على يويو, كمان انا معكم بهذا الشيء مش واضح, كان على التي في برجع عم بقول انا ماني على ارض الملعب, ما سمعت شو صار, يمكن الحكم سمع شيء من احنا ما سمعناه او شاف شيء نحن ما شفناه, على اساس عطى دبل تكنيكال فاول هون وهون. بس اللي بين على التي في اللي عم نحضره على التي في, ايه كانت شوية ظلمة بحق يويو صراحة.

0: يلا اتصال 09-218-233. ألو ألو ألو، في صدى كتير، في حدا فاتح الخط وما معه الخبر. طيب يلا نرجع ناخذ اتصال آخر. فويس
1: بونجور، أنتوني وهبي من تشيش. أنا بقول إنه بكرة حتطلع النتيجة 1-1 وحتخلص السي للحكمة 4-3.
0: جيم 7، جيم 7 إذا صارت بنذكر حتكون على عرض الرياضي لأنه الهوم كورت أدفانتج لنادي الرياضي. هادي
2: لك محمس كتير لنادي الحكمة، مؤكدة 1-1، ما في شيء مؤكد. طيب توقعنا نهار الأحد،
0: شفت كيف؟ حدا بيقول لي عم تدافع عن وائل انت مع الرياضي، هادي بيقول لي انت عم تشد مع الحكمة. هيدا المطلوب، انا مرتاح هيك هيك مبسوط. الأحد 2-1، ما تزعل هادي.

0: ما
1: كمان
0: تدخليه
1: مشكلة
0: يحل
1: انت.
0: راسه بس.
1: ايه
0: بس يلا بكرة واحد واحد إذا الله راد، والبطولة للحكمة.
1: اوكي رالف، شكرا لك. بوب بعده مبسوط بالاسبان، عم يحتفل مع الاسبان بفوزهم بكاس العالم، ريس ديل فوتبول، ملوك الفوتبول يعني، هيدي بالاسبانيس ترجمتها صح يا بوب، ريس ديل فوتبول. جون عم بيقول لي سوري ساجست لافرز بات ان ذا اند رياضي ويل وين از يوجوال افري يير. مأكدة جون انه السنه الرياضي كمان. داني
2: جورج يعطيك العافية، تمام منيح، بشرف حدا يوصل الحكمة للفريق وقت بكونوا مجتمعين، حدا يكون واضح وصريح يقول لهم شغلة انه الفريق الرياضي بالمتناول، يعني هين منه صعب، يعني بمعنى اذا عم نحكي من وجهة نظر الحكمة بده هن يوثقوا بهيدا الشيء، يا خي يوثقوا انه بيقدروا يربحوا، ما هن اقوى يعني كلاعيبه وكتيم وكاداره، بتحس انه الحكمه عندهم كل المقومات تتفوقوا على الرياضه باي فار، يعني ما عم بفهم ليش عم بيكونوا على طول عم بفوتوا على الجيم ملبكين، وعلى طول بتحسها انه خي ما رح نربح ولا رح نعمل جهدنا، بس انه مش فايزين الربح نفسيا، خليهم يرتاحوا انه هن بيقدروا يربحوا لانه هن الافضل بكل شيء، انا شايف بدهم شوية هيك حكي معنوي أكتر ما أنه ما بعرف صراحة.
1: داني ما بقدر ننسى أنه الرياضي فريق بطل، فريق له فترة مع بعضه، فريق بيعرف يربح، فريق بيعرف يحسم مباريات على أرضه كمان عم بيلعب، سو هودي كلهم بيلعبوا دور بالمباراة. بس لا شك أنه الحكمة وفريق الحكمة وإدارة الحكمة عارفين كتير منيح أنه قادرين كمان يفوزوا بالبطولة السنة، لو ما هيك ما حطوا كل هالمصاري وما جابوا كل هاللعيبة وركبوا فريق حلو، يعني مش الهدف هو الوصول للمركز الثاني أو منافسة الرياضي، هو الهدف الفوز ببطولة لبنان، وبعد ما في شيء خلص برأيي 1-0 بعد بكير نحكم، خاصة نرجع منقول لأنه السري مش 3-5 مثل دومي فينال، سري 4-7، يعني بعد ممكن نوصل مثل ما عم نحكي لجيم 7 فاصلة.

0: علي على واتساب. يلا
1: لك يا جورج يا جورج يا جورج
0: يا إلي.
1: لك الله يخليهم مع أكرم الحلبي
0: يه يه يه يه
1: والحكام الله يخليهم يهون هن لو ما لو ما هول أكرم الحلبي والحكام ما بيتوشين للرياضة الله يخليهم يهون بس هاي من الآخر حكمي وبس.
0: هلا بدنا نحضر باسكت بول ولا نرجع كل مرة على الحكام وعلى الاتحاد؟ بدنا نحكي واقع بدنا نحكي واقع. أنا بالنص عم بحكي بكل صراحة، اليوم طلب حكام أجانب، هالدعوة تلبت ما هيك؟ حكمين أجنبيين وحكم لبناني على الملعب. طيب شو المطلوب بعد؟ مش عم دافع برجع بقول على الاتحاد لأني بشتغل بالاتحاد ولأني شو بدي قلكن يعني من طرف الاتحاد، بس بالنهاية الباسكتبول عم بتكون 5-5 مع حكام عم نحضر، في فريق عم ينظلم على الآخر ممكن بصفرة صفرتين، بس مش يعني أنه في مؤامرة. خلينا نشوف ونحضر كل السيري النهائية وبعدين بنحكم على اللي عم تحكيه لي.
2: لا ابو جريج انت خي والله فيك تشجع اللي بدك اياه، اصلا فيك تكون حكمه وفيك تكون رياضي وفيك تكون هي باسكت بالاخر يعني لعبه حلوه والاحلى بيربح، كان احلى رياضي صراحه وفاتوا بقوه كتير، وهول الاول دقيقتين ثلاثه هن اللي عطوهم الجيم صراحه ويلا الاحلى يربح. اوكي اه حبيبي انت بحبك قد الدنيا،
0: انا كمان
2: بعرف انه انت بتحبهم كلهم لانك انت رياضي وبتحب كل واحد بيلعب، انت رياضي رياضي مش نادي رياضي، انت انسان رياضي بتحب الرياضه.
0: شكرا يا الياس حبيبي، ثانك يو على الشهاده الحلوه منك. منتابع اتصال 09-218-233. الو
3: هاي جورج كيفك؟
0: هلو مين معي؟
3: فؤاد صباح.
0: اهلا فؤاد، اول جود، تفضل حبيبي.
3: جورج انا بشوفها 4-2 رح تكون للحكمه، إذا امبارح بأسوأ فيرسيون للحكمة آخر 7-8 جيمات وكان فرق بس 3 نقط آخر شي نزل، نادي الرياضة لعيبته كبار بالعمر ما بيقدروا يلعبوا 7 جيمز مع الحكمة اللي لعيبته كلهم صغار.
0: تحليل منطقي صراحة من فؤاد، تحليل منطقي من فؤاد، إيه خاصة إنه في جيم كل 48 hours في جيم
3: 100% يعني عم تكون يوم أي يوم لا الجيم. وفريق الحكمة فريق حلو هالسنة يعني بأسوأ فيرسيون بارح، بجاب لك بارح سيكو حاطت 3 نقط منه بالجيم تبعه الزلمة وهيك كانت فاول ترابل على ديوش فاول ترابل على يويو ما قدروا يدافعوا وكانت هيك النتيجة. سو بعتقد الحكمة قادر يربح وقادر يحسمها بعتقد 4-2 هيدي شغلة. يس هاي شغلة. تاني شغلة، هلا احنا اكيد بنحب الباسكت يكون في تراش توك ويكون في كذب، بس انه لازم شوي وائل عرقجة يروقها شوي، يعني ما معقول استفزاز الجمهور استفزاز اللعيبة. يعني حدا طلع قال انه بيتصرف مثل اخلاق لاعبين الارجنتين، باي ذا واي لاعبين الارجنتين والاخلاق بيتصرفوا فيها بالملعب هيدا ريل فوتبول، الفوتبول الجديد اللي عم يجربوا يعودون عليه اللي هو مثل الباسكت بول على التاتش هيدا ما هو فوتبول، الفوتبول مزبوط
0: كل عمره فيزيكال، كل عمره فيزيكال
3: 100% في الفوتبول الارجنتيني الكولومبي البرازيلي الالماني الانجليزي في خشونه، ولا بطل فوتبول سموها
0: لايت فوتبول، لايت فوتبول صارت فوتبول لايت
3: ما حلو. انا ما بدنا نحكي فوتبول لانه كمان بعتقد انه عم ينزعوا للفوتبول بهالقوانين الجديد اللي كثير نزلوها وبين بالمونديال قديش في قصص كثير بالقوانين الجديده نزعت الفوتبول. بس anyway ان شاء الله تخلص السيرية حلوه بين حكم رياضي وما يصير في انجري لحدا، اهم شيء من اللعيبه
0: صح
3: تخلص عرض الملعب،
0: اهم شيء تخلص عرض الملعب مش بالمكاتب، هي اهم شغله فؤاد. وبتصور ايه ما في بقى يعني ما حدا من الفريقين راح يتقبل انه تخلص البطوله برات الملعب، يعني صار في وعي كبير، شفنا الجمهورين حتى قد ايه اختلفوا من سنوات لليوم. لا كله للافضل بتصور
3: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا لك جورج، اهلا وسهلا فؤاد، يا هلا.

0: ما بدي لك من الأخير من الأخير من الأخير، لا يعزبوا حاله، لا يعزبوا حاله، ما حدا فيه للرياضي، لا يعزبوا حاله.
1: خلاص تخلص هون البطولة؟
2: ها يا بجراش مساء الخير، معك نبيل من بقصمية البترون. أنا بدي أذكر هودي الناس كل اللي عم يتصلوا فيك اللي كانوا مع الرياضي ولا مع الحكمة، إنه هودي من الفريقين، هودي من لبنان، هودي مثل العلم اللبناني
1: صح،
2: أحمر وأبيض وأخضر، هني هودي بيعملوا لبنان. يعني ليش بدنا نزعل إذا خسرت الحكمة ولا ربح الرياضي؟ نحن مع اللعب الحلو، مع شوف كام حلو، مع ناس عندهم أخلاق رياضية بيتقبلوا الربح والخسارة، بيتقبلوا الخسارة مثل ما كان مثل الربح، وبتبقى المنافسة الشريفة هي سيدة الملاعب، ولازم نزقف مثل ما نزقف للحكمة نزقف للرياضة.
1: بس بالنهاية يا نبيل سوري ما حقدر تابع كل الفويس لأن طويل، بالنهاية في فريقين، بالنهاية في حدا بشجع كتير الحكمة وحدا بشجع كتير الرياضة، أنا أوكي حلو الروح الرياضية وكل شيء، بس بالنهاية في زعل وفي فرح شئنا أم أبينا، وفي تعصيب، وهيدي هي المباريات، هيدي حلاوة الرياضة كمان. يعني ما بدنا نكون كمان هيك نوتر أو نحضر أوكي الأفضل يربح ونحن مبسوطين من زقف لاثنين، هيدي مش موجودة خاصة عند فريقين جمهورهم يعني كتير قديم وجمهورهم متعلق كتير فيهم هنا حكمة رياضي. اتصال 09-218-233. ألو
3: ألو
1: هلو، مين معنا؟
3: معك جورج.
1: أهلا وسهلا بجورج، تفضل.
3: كيفك جورج؟ منيح.
1: بعد مرة جورج صاروا 4-5، صرنا 4G لهلأ.
3: ايه كيفك. انا ليك بدي خبرك شغلة، من 50 سنة كنت بفرنسا.
1: ايه
3: في فريق عم يلعب باسكت، وفي فريق عم يلعب فوتبول، ويعني وفي فريق عم يلعب سباحة.
1: اوكي.
3: وبالشونزليزيه في مكتب رهن.
1: كان في من زمان حتى مراهنات من 50 سنة؟
3: أوه
1: والله
3: من 200 سنة موجودة.
1: أنا مفكرة بس على الأحصنة، على سبع الأحصنة.
3: سبع الأحصنة موجودة يومية في سبع،
1: بس من 50 سنة والله.
3: الرياضة موجودة، فوت على الشات جي بي تي بخبرك.
1: هلا نفوت على الشات جي بي تي وبنسأله. بس سؤال، قد عمرك اليوم اسم الله؟
3: ده بتقول 77.
1: اسم الله، الله يطول بعمرك.
3: طول عمرك، تسلم. لكن اللي بدي أقول لك إيه، أنا اثنيناتهم فريق لبناني يعني بالنتيجة، وبحب يربحوا عالميا. بس اللي بدي أقول لك إيه مش هيدا، اللي بدي أقول لك إيه أنه لما يخسروا بالملايين الدولارات، على أساس كان في فرنجات قديمة،
1: إيه بالفران،
3: يخسروا ملايين الفرنجات، آخر شيء يطلبوا فحص دم للعيبة،
1: إيه تشوفوا إذا في منشطات
3: 100%.
1: ايه
3: كيف هو اذا عرفوا يرجعوا يعطون مصاري. لان
1: بس هلا اليوم بعد في فحوصات بطريقه، اذا بدك هيك يعني، مش انه مثلا بيكون في لعيب عارف حاله عنده فحص، بطريقه عشوائيه بيجوا بعد الجيم بيقول له مثلا اعطونا مثلا فحص لهاللاعب وهاللاعب من هون وهاللاعب وهاللاعب من هون، بشكل عشوائي بيختاروا.
3: بس هلا بلبنان شو بدك تحكي، 4 ملايين شخص شو بيعملوا يعني؟
1: بيعملوا
3: طون ذهب؟ ما بيعملوا طون ذهب.
1: في عندك فرق بكاس العالم بالفوتبول كانوا 500,000 شخص بالبلد وعملوا نتائج ووصلوا، مثل كابو فيردي مثلا ومثل كوراساو، هالدول اللي شعبها قليل ومساحتها صغيره.
3: لك عم خبرك انا بفرنسا في 120 مليون هلا، اذا 60-70 مليون ريهان
1: على المصاري عم تحكي.
3: شو لك
1: شو بس فكرك المراهنات عم تصير شو بس المراهنات من لبنان عم تصير، المراهنات عم تصير من كل العالم حتى لو عم يلعبوا فريقين لبنانيه.
3: مزبوط 100%. يعني المقصد الحديث انه الرياضه بطلت رياضه مثل ايام هرجل والرياضات القديمه، ويركبوا بالعجله ويخبطوا بعض.
1: ليك فيك تقول هيك، وكمان بدنا نقول انه العالم كله صار هيك، مش بس خلص هيك صارت اللعبه وهيك صارت الرياضه وهيك صار كل شيء بالعالم كله.
3: طيب ابو جاي،
1: شكرا لك حبيبي، يا هلا
3: فيك.
1: انا كمان ثانك يو. ناخذ جاك على واتساب.
4: مرحب، بوعدك 4-1 للحكمه مع شيخ دغير الرياضه اكيد، والكوتش كثير مهم، عنده خطط. ما بيعرف باسكت، ما بيعرف شيء، امبارح كان جاب المباراة رجع.
1: 4-1

مش تاريخيه الغنيه اصلا. ديانا حداد من اجمل الاصوات وكان لي فرصه اقابلها بليبيا من كم شهر لورا صراحه. رحنا لنغطي مباراه فوتبول واوريدي كانت هناك موجوده هي واللي بيغني المصري معروف هلا جديد شو اسمه ذكرني غنى هول اغاني اللي غنى هول 3-4 اغاني اللي انشهروا كثير مع بعضهم سيرينا يا دنيا وهولي شو اسمه احمد ايش احمد طيب

0: 100%. منتابع واتساب.
1: بونسوار جورج، انت احلى بروجرام عندك على الراديو، بس اذا عندك معلومات هيدا سيكو دومبويا،
0: ايه
1: ما كان هيك سنة الماضي ابدا يعني.
0: مزبوط،
1: اخدوا واحد جابوا واحد تاني، عندك شي معلومات شو وضعه؟
0: مع انه بس رجع بتصور السنة، يعني اول جيم لقاله تاني جيم كان رائع سيكو، يعني رجع بليفل كتير عالي. ما بعرف ليه قد رجع تراجع لورا، هلا جيبوا له البيرسونال كوتش تبعه كرمال يكون حده ويفيده ويساعده، بس انه ما بتوقع انه يرجع فجاه للليفل اللي بنعرفه فيه سيكو. يعني ممكن كتير ينفجر مثلا بماتش، اللي ينفجر اكيد بطريقه ايجابيه يعني على الملعب، ممكن كتير يكسر الدنيا الجمعه. ما بستبعد يكون سيكو مثلا افضل لاعب عند الحكمه نهار الجمعه، في لعيبه اوقات بيهبط مستواها فجاه بترجع. سو لنشوف، كله بيعتمد على مباريات اللي جاي.
2: كمان ماتش امبارح يوسف خياط رغم صغر عمره بين انه قائد بكلمة من معنى، وقائد مش بس على الملعب، برات الملعب يوسف بطل بالملعب وبطل بالاخلاق وبالتهذيب وبالتربية وابن بيت.
0: شكرا لك، منتابع كتير حكينا عن قصة يوسف.
3: مرحبا جورج، كيفك؟ سؤال بس، ما قولي لاعب شتو محل سكو، شو بتلاقي بتوين تاور تبع الحكمة؟
0: لا مش هاي لعبة الحكمة، بتبطأ لعبة الحكمة. I doubt جو غطاس يعتمد على اثنين سنتري صراحة. اتصال، ألو.
4: ألو، بونسوار.
0: بونسوار،
4: كيفك خي جورج؟
0: أهلا
4: يا خي جورج، معك الياس حبيب. بدي أقلك الحكمة لبنانية والرياضة لبناني،
0: ايه.
4: بس نحنا ما بعرف، أنا نحنا منحبز الحكمة، واللي لازم يتقبل، واللي بيربح يتقبل أكيد، واللي بيخسر يتقبلها بروح رياضية.
0: صح.
4: وانا بدي اسال سؤال شخصيا لحضرتك، انا مؤخذ حالي دايما بدي اقول لك،
0: اعطيني رقمك
4: توقف مع المصدر.
0: يلا اعطيني رقمك،
4: انا لو ماني مضايق ما عم بدي اقول لك.
0: يلا تفضل.
4: هي انا رقمي 03 29 38 39. بس انا بدي اللي عم يسمع لبنان الحر، اذا كان بيقدر يلاقي لي شغل او يساعدني ماديا لكفي حياتي بين ما اكون لقيت شغل،
0: لانه
4: انا ما بقشع وعندي اختي مثلي ضريبة.
0: بعرف يا حبيبي، شكرا لك. انا كمان منتابع واتساب.
5: روس عندي حبيب القلب لك وللجميع، والله يا ابو جريج بشرفي، انا بسمعك اوقات على الراديو، فكر عملك بال 27 سنة 26 سنة، بس اسم الله عليك يمكن انت 45.
0: لا يا خيي، لا يا خيي،
5: بعدك حياة روح شباب. حبيب قلبي يا ابو جريج،
0: ما عمري هالقد. لا
5: يا خيي، الفوتبول كله فيه ربح وفيه خسارة، بده يتقبل ربح بده يتقبل الخسارة، وانا بقول لك اوقات فيه شانس وفيه لعب. يلا يعطيك العافية يا ابو جريج، حبيب قلبي لك وللجميع، وان شاء الله كل شيء تمام. بس حبيت انا هيك لك سعيدة معك الشحرور.
0: الشحرور بدك تعرف قد ايه عمري؟ نلو قد عمري للشحرور؟ شو بليها؟ انا اعطيت 40 مش من زمان كتير يعني، بس انه ما عمري 27 ولا عمري 45.
6: شو بدي يا خي، حكمان اجاني بعراسي وعيني، بس 2 فاول على يوسف خيار انفيزبل فاول، يعني ما عملوا، ما دق فيه، ما مرق من حده، وتكنيك الفاول ما خصه بيو، يعني الزلمه اجى دفشه. اذا بده ينعطى تكنيكال بتكنيكال، ما قلنا عطى لجاد او لعلي لانه فات عن البنش، بس يو شو خصه، دفشه الزلمه وما عمل رياكشن ولا شيء، وهداك هجم عليه.
0: حكينا كتير يا بول بهذا الموضوع، كتير مش شوي. راحت الحلقة كلها عن مشكلة كانت أهم من الماتش صراحة، قصة يويو وائل يعني. وبتصور وضحها وائل، رجع على الانستغرام عنده كتب شيء حلو، هيدا part of the game، وبالنهاية يويو all the love لا لا لا يويو، كل الحب لا يويو، ما في شيء. يلا
7: مرحبا سيكوش، كيفك؟ تحياتي لجميع المستمعين
0: زي عبدالله الحر. كتير الصوت بعيد يا محمد، في كتير ضجة.
8: ايه جورج حبيبي يعطيك العافية يا خي، ليش بيتفرجوا على الباسكت؟ بصير بيجي الفريق اللي بحبوه بس ما بيتفرجوا كباسكت، من الأفضل بيربح. مش حلو التحيز هالقد يعني، الخسارة على طول بدروها بالحكام يا المدرب، بيتفرجوا على الباسكت مظبوطة، مين بيلعب أحسن بيربح، مش حلو التحيز كتير.

0: ناخذ فويس او اثنين قبل ما نختم.
1: جورج بونسوارك، كيفك؟ ماشي الحال؟ والله ما بعرف اذا امبارح حكيته بالموضوع، بس كيف لقيت لنا هالمونديال؟ بس عبالي اعرف شو صار بالفينال بين الارجنتين واسبانيا.
0: حكينا كثير يا شربول،
1: بشوف ميسي وهو عم بحمى بيقول هيدا مش ميسي. وان كان الهجمه تبع فران توريس بس جابوا الجول اسبانيا، سيميوني ما بعرف شو كان عم يعمل بالدفاع.
0: كنا كتير عن فينال كاس العالم. خلص اليوم باسكت بول، وكنت صراحة كنت محضر موضوع، يعني هلا عم تقلي إليش مش محضر موضوع، مش عامل عشاء. والله كنت محضر موضوع حلو، بس رحت الحلقة كلها باسكت، شو بدنا نعمل؟ خلص وقتنا كمان، وفي كتير مدخلات ما قدرنا ناخدها على واتساب. بعتذر عن جد من كل حدا حكينا على واتساب ما قدرنا ناخد الفويس طبعه. بعتذر منكم فردا. Thank you إليش ميرزا، أهلا وسهلا فيك دايما معنا، إشراف دايما، ومعلمة صارت كأني بالمدرسة رايح في المعلمة عم تحضر، ما في مزح. إلي Thank you حبيبي، أهلا وسهلا فيك. خلص نبل العيلة رسميا، إلي كامل خلص، ما هو أصلاً كامل يعني بيلبق على لبنان الحر. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، نلتقى كل 3 5 5:30 live as usual. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ظاهرة الممانعة لدى أهلها حالة مرضية مزمنة وشبه مستعصية، لأنها تتمكن من العقل والنفس فتهيمن على الحواس والمشاعر والإرادات. وظاهرة الممانعة تعود في أصلها إلى نظام الملال الذي أرساه آية الله الخميني في إيران، فقد بدأت الظاهرة كمرض مستوطن، أي ما يسمى بالإنجليزية endemic، ويعني وجود حالة مرضية بشكل متواصل وبمعدلات مقبولة ومعروفة في منطقة جغرافية معينة. وكانت هذه هي حالة الثورة الإسلامية التي سرعان ما اعتمدت منطق الإلغاء وأكلت بعض أبنائها من رجال دين وإسلاميين متنورين وعلمانيين، ثم تحولت إلى وباء إبيديميك، ويعني ارتفاع عدد المصابين فوق المعدل الطبيعي وبداية انتقاله إلى خارج المنطقة الأساسية لانتشار المرض. وهذه المرحلة يمكن إيرادها تحت عنوان تصدير الثورة الإسلامية. أما التحول إلى جائحة، أي بانديميك، ويعني انتشار المرض في نطاق واسع جدا ليشمل مناطق ودولا عدة، فهو ما تمثل ببروز محور الممانعة وأذرعته الناشطة، والذي ضم النظام الإيراني والنظام السوري البائد وحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وحركة حماس في غزة والضفة والحوثيين في اليمن ما عدا الإفراطة. اليوم نحن في مواجهة قاسية بين هذا المحور الذي تلقى ضربات ونكسات عدة، وبين أخصام هذا المحور على غرار أمريكا وإسرائيل وعدد من الدول، على أن ثمة أطرافا ثالثة. على جماعة المحور أن يقتنعوا بأن الخلاص قد يتأتى من خلالها. إنها أولا مجموعة الدول العربية الحريصة على الاستقرار، ولا سيما منها الخليجية، والتي ما زالت حتى اليوم ترفض التورط في الحرب مع إيران، وترفض الرد على ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية سافرة بحجة أنها تأوي قواعد أمريكية أو أنها على علاقة طيبة مع الأمريكيين. وهي ثانيا الدولة اللبنانية التي لا تناصب حزب الله العداء، ولكن جل ما تريده متمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة هو أن تستعيد الدولة سيادتها على أرضها وقرارها عبر تأمين الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيدها. لذلك على حزب الله أن يعي أن الترياق العراقي مفقود، وأن البرازق الشامية لم تعد تنفع، وأن القاتل اليمني خلصت مته، وأن الكنافي الغزاوية والنابلسية غير متوافرة، وأن الكافيار الإيراني محظور. فليتحلى بالعقل وليكف عن الحركات المفتعلة والمبتذلة على غرار تحريك بعض الأهالي في زوطر في وجه الجيش اللبناني. فالجيش هو ذراع السلطة وليس خزمتشي كما أردتموه دائما خلف المقاومة المسمات إسلاميا، والدولة ستبسط سيادتها تدريجا وعاجلا وآجلا. فأرح حنجرتك يا شيخ نعيم تجنبا للزيزأة، وخذ نفسا عميقا يا حج رعد، لأن الزمجرة باتت أشبه بقرقعة التنك. لبنان لنا جميعا يا أهل الممانعة، وأنتم شركاء بالأصالة، فلماذا تصرون على الاستمرار عملاء بالوكالة؟ والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. المناطق التجريبية بين مطرقة الحسابات الإسرائيلية وسندان المشروع المدمر لحزب الله. كوبر قريبا في بيروت وهيكل يتفقد باكورة المناطق التجريبية. على وقع استمرار الخروقات جنوبا، حزب الله يواصل هجومه على الدولة وزيارة دعم للجمهورية القوية لحصبية ومرجعيون. الصدي يطالب الدولة بتسديد مستحقاتها. التصعيد سيد الموقف في هرمز وبيان خليجي ينتقد الاعتداءات الإيرانية.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. يترقب لبنان تحويل الزخم الذي وفرته الزيارة الرئاسية إلى البيت الأبيض إلى خطوات ملموسة على الأرض، علما أن طريق تنفيذ الأجواء الإيجابية لا يزال معبدا بالألغام، فكلما اقترب اتفاق الإطار من الانتقال من النصوص إلى التطبيق برزت محاولات تعطيله بتناغم واضح. فإسرائيل تواصل التذرع بالاعتبارات الأمنية لتبرير المماطلة في تنفيذ التزاماتها، في المقابل يواصل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا هجومه على رئيسي الجمهورية والحكومة ورفض كل ما من شأنه تكريس احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم، ما يضع الاتفاق بين مطرقة الحسابات الإسرائيلية وسندان المشروع المدمر الذي يتمسك به الحزب.
1: في الأثناء تتجه الأنظار إلى الدور المنتظر لرئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الذي ينتظر أن يبدأ جولة اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لدفع مسار تنفيذ الالتزامات، في ظل قناعة رسمية بأن نجاح هذا المسار يشكل المدخل الأساسي لتثبيت الاستقرار في الجنوب.
0: مصادر مواكبة قالت إن وجود الأدميرال كوبر في بيروت يفتح الباب أمام البحث بتوسعة رقعة المناطق التجريبية، وتوقع بأن يشكل الاجتماع السياسي والعسكري الثلاثي للدول الأعضاء في اتفاق الإطار في روما في 4 آب المقبل محطة لوضع اللمسات على توسعتها.
1: بدوره قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن ضمانات أمريكية أعطيت للبنان بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، والدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر، وقال إن زيارته يوم أمس إلى زوطر الغربية كانت للتأكيد للأهالي أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم.
1: في الأثناء وفيما يستكمل الجيش المسوحات الميدانية في زوطر الغربية، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات العسكرية في البلدة واطلع على التدابير المتخذة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي.
0: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا واصل هجومه وعبر كتلته النيابية على من أسماها السلطة، معتبرا أن الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت.
2: تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. إن الخطوات الاستعراضية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم.
1: وسط هذه الأجواء وفد قواتي يجول في مرجعيون وحصبية، كل التفاصيل مع شرب المخلوف.
3: في إطار تعزيز الإدارة المستدامة لقطاع النفايات الصلبة في لبنان، أطلقت الأدوات الوطنية للتخطيط ومنصة نظام المعلومات الجغرافية GIS لإدارة النفايات الصلبة بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور ممثل عن وزير الصناعة جو عيسى الخوري المدير العام للوزارة عادل الشباب ضمن مشروع نحو إدارة لا مركزية للنفايات في لبنان. أشار الشباب إلى أن التدوير يحمل اسما عميقا، فالتدوير لا يقتصر على معالجة النفايات.
1: نعتذر عن هذا الخطأ التقني ونعود لاحقا لتقرير شرب المخلوف.
0: إدارة ما بعد الحرب، أول اختبار للتباين بين بري وحزب الله. سيمونا حتشيتي.
4: بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله لا يبدو الخلاف اليوم على الأهداف الكبرى بقدر ما يتركز على إدارة المرحلة السياسية بعد الحرب وطريقة التعاطي مع الضغوط الدولية والداخلية. ففي الأيام الأخيرة برز تباين في أكثر من محطة، فقد أبدى الرئيس بري موافقة على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب باعتبارها خطوة تؤكد حضور الدولة ومؤسساتها في المنطقة فيما اعترض حزب الله عليها. كما ظهر اختلاف آخر في تقييم نتائج زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، فالرئيس بري أبدى ارتياحا نسبيا لما حققته الزيارة. في المقابل رأى حزب الله أنها تأتي ضمن سياق الضغوط الأمريكية على لبنان والمقاومة. في هذا الإطار يوضح رئيس تحرير موقع جنوبية الصحفي علي الأمين عبر لبنان الحر هذا التباين.
5: أنا برأيي هو اختلاف وتوزيع أدوار أكثر مما هو خلاف. بالمعنى استراتيجي هذا الثنائي لا يزال مرتبط ارتباط وثيق وأساسي بالمحور الإيراني. رئيس بري يستفيد ويبتز من خلال بعض مواقفه بمزيد من تحصيل المكاسب والأموال على مؤسسات بشكل المجلس الجنوب، وحزب الله بنفس الوقت هو له موقف لأنه أيضا رئيس الحكومة بزيارته إلى زوتر الغربية كان مشهد استثنائي ومهم واستراتيجي أن يغرس العلم اللبناني قبل أن يغرس علم حزب الله الذي كان عاجزا عن تحرير البلدة أو الدخول إليها. بري قالنا مبارح هو بحديثه للشرق الأوسط الرئيس ترامب بيفهمني أكثر من اللبنانيين، فإذا هو همه هلأ يرضى عليه الرئيس ترامب وراضي، مش همه يفهموه اللبنانيين. اهتمام الأمريكي والرعاية الأمريكية للبنان مهمة. ما قام به رئيس الجمهورية بهذا المعنى هو يحقق نتائج إيجابية.
4: إذن قد يكون الخلاف في الأسلوب اليوم، لكن ما ستفرضه المرحلة المقبلة سيحدد ما إذا كان هذا التباين عابرا أم مرشحا للتوسع.
1: إذن وفد قوتي يجول في مرج عيون وحصبية، وتفاصيله مع شرب المخلوف.
3: موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، جال وفد من تكتل الجمهورية القوية ضم النواب جورج عقيس وبيير بوعاصي ونزيه متى، يرافقهم الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد والموفد الخاص فادي سلامة ورئيس خلية الأزمة في الجنوب جون العلم في منطقتي مرجعيون وحصبية، حيث عقد

0: الهويات، بل تأتي نتيجة الشراكة التي تجمعهم بالأهالي، وهي شراكة دم وقضية وشهادة ووطن.
1: وين زيارتنا إلى جانب كل المحبة اللي بيوجه لكم إياها الدكتور سمير جعجع رئيس الحزب، كل رفاقنا بالتكتل، عنوان هالزيارة هو كيف ندعم صمود أهلنا بالقليعة وبمرج عيون وبدير ميماس وبكل هالضياع وبرماش وبكل الضياع اللي عانى أهلها كتير، عانوا من العزلة.
2: جينا نطلع على رسالة الدعم على وضعهم الأمني الاقتصادي الاجتماعي الاستشفائي الطبي، وكان لنا تواصل طويل مع أعضاء المجلس البلدي ومع ولاد الضيعة. وضع الأمني كتير صعب، الحمد لله هلأ آخر فترة رائد، في كتار تركوا فراهم، في عشرات العيال ما بقى عندهم مدخول، وفي موسم الزيتون وقف لسنوات حوالي 3 سنين
3: صراحة. وبالطريقة اللي عم تقوموا فيها والصمود اللي عم تصمدوا فيه، هو رح يخلي حقيقة المنطقة بالزيت ترجع تصير لبنانية بامتياز، مش البارودة، لأنه فرجئ إن شفنا إنه البارودة اللي كانت عم تحارب عن هالمنطقة ما كانت عم تحارب عن المنطقة، عم تحارب عن معركة تانية مختلفة كليا. فلسبب هذا يعطيكم العافية، الله يقويكم، نحن حدكم وراكم وقدامكم وبكل الأوقات.
0: وهدفت الجولة إلى الاطلاع على أوضاع المنطقة وتعزيز التواصل مع البلديات والفعاليات المحلية. من مرج عيون وحاصبية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
4: هل عاد حزب الله لاستخدام غضب الأهالي لعرقلة انتشار الشرعية؟ ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص.
6: تزامنا مع توسع انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، عادت إلى الواجهة مشاهد تجمعات تقدم على أنها غضب الأهالي، في وقت يرى مراقبون أنها تستخدم لإعاقة تثبيت سلطة الدولة وعرقلة انتشار الشرعية. فهل أعاد حزب الله إحياء هذه الورقة بعدما ضاقت خياراته الميدانية؟ وإلى أي مدى يبقى ما يسمى غضب الأهالي تحركا عفويا؟ وفي هذا السياق أكد الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح للبنان الحر أن تحركات حزب الله المقنعة لن تستطيع توقيف مهمة الجيش اللبناني في الجنوب.
7: من حق الأهالي العودة إلى قراهم التي هجروا منها بفعل حروب الإسناد التي فتحت بفعل مغامر، على الدولة أن تؤمن لهم هذه العودة بطريقة آمنة، ولذلك عليهم أن ينتظروا أن يسمح الجيش اللبناني لهم بالدخول بعد أن يكون قد دخل الجيش إلى المنطقة التجريبية. لا يسمح لهم بالدخول قبل أن يقوم الجيش اللبناني بتنظيف تلك المناطق. إن ردة فعل أهالي زوطر الغربية على زيارة الرئيس سلام تذكرني بكتيبة الأهالي التي يستعملها حزب الله دائما من أجل القيام بأعماله التي لا يريد أن يظهر بالعلن أنه هو وراءها، ولكن هذا أصبح معروفا أن الأهالي يشكلون زراعا عسكرية أو زراعا بشرية لحزب الله، وحزب الله لا يريد، كما الإسرائيلي لا يريد، أن تكون هذه التجربة بالمناطق النموذجية ناجحة. فإذن إن تحركات الأهالي لن تستطيع أن توقف تنفيذ المهمة التي كلف بها الجيش اللبناني.
6: إذن بالمختصر، تحركات الأهالي ولو كانت بشعاراتها عفوية هي مدعومة من حزب الله لتوقيف اتفاق الإطار ووقف تنفيذ المناطق التجريبية.
8: ميدانيا، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة كونين في وقت سجل قصف مدفعي طال تلة علي الطاهر والنبطي الفوأة. وفي زوطر انتشلت فرق الصليب الأحمر جثامين أشخاص سقطوا في الحرب الأخيرة. ولليوم الثالث تجمع عدد من أبناء البلدة عند حاجز الجيش من جهة قاقعية الجسر على أمل الدخول إلى بلدتهم.
4: ردا على إخراج الوقائع من سياقها من قبل بعض النواب خدمة لمصالح محور الممانعة، أكدت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن الدكتور سمير جعجع يدعم إقرار قانون العفو الذي يحظى بتوافق الأكثرية السنية التي اجتمع ممثلون عنها مع رئيس الحكومة واتفقوا على تعديلات تحقق الغاية المرجوة من القانون. وأسفت الدائرة لمحاولة اجتزاء كلام الدكتور جعجع الذي وصف حالا سياسية موجودة في مختلف الطوائف لا تقيم أي اعتبار للثوابت الوطنية وتتنقل بين المواقف على حساب البيئة التي تدعي تمثيلها.
8: وعن البعض الآخر من النواب لفتت إلى أن هدفهم الحقيقي كان تمرير صيغة مجتزأة لقانون العفو لا تحظى بموافقة مختلف النواب السنة، وتقتصر على استثناء فئة محددة من الموقوفين بما يخدم مصالح حزب الله. ومن هنا كان طلب جعجع في الأيام الماضية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة إلى جلسة للمجلس النيابي تخصص لإقرار قانون العفو حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
4: وزير الطاقة جو الصدي شرح بعد جلسة الحكومة تطورات ملف الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها حول خطة الكهرباء.
9: صار في نقاش، صار في أسئلة، وبآخر المطاف مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء. بالنسبة للوضع الحالي تبع الكهرباء، وصلت التغذية الكهربائية بلبنان لبين 7 و9 ساعات بشهر شباط 2026، وهيدا من دون ما تكلف الكهرباء دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة اللبنانية. بشهر أدار كلكم تعرفوا أنه بدأت الحرب وصار في ارتفاع الهائل لأسعار البترول، دوبلت سعره. عرضت لمجلس الوزراء أول خيار هو تعديل بالتعريفة بطريقة متحركة تكون مرتبطة بأسعار النفط العالمية، وصار في القرار أنه ما وقتها هلأ أنه ندق بالتعريفة لكل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نعاني منها. الحل الثاني اللي طرحته أنه مؤسسة الكهرباء بدأ من دولة ومؤسساتها 250 مليون دولار تقريبا بآخر ديسمبر 25، وكل شهر هيدا الرقم بيزيد 12 مليون تقريبا. أنا اللي اقترحته بكل بساطة يندفع لمؤسسة الكهرباء 50 مليون دولار شهريا، هيدا بيقطعنا على 4-5 أشهر، من هون لوقتها بنكون شفنا شو عم بيصير بالأسواق العالمية. طلبت أن يكون في يعني تعهد صارم أنه 50 مليون دولار شهريا على مدة 4 أو 5 أشهر تنقطع هيدا المرحلة ابتداء من أسبوع الجاي، وإلا إذا هالشي ما صار أنا ببقى بشوف كيف لازم أتصرف.
8: وكان الوزير الصدي أكد دعم كل المبادرات التي تعزز إنتاج الطاقة النظيفة سواء عبر الطاقة الشمسية أو من مصادر الطاقة المتجددة. وفي خلال افتتاح بلدية رشمية حقل الطاقة الشمسية شدد على دور المحوري الذي تطلع به الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في تنظيم وتطوير الاعتماد على الطاقة الشمسية.
4: أعلنت وزارة الدفاع السورية مصادرة 40 كيلوغراما من المخدرات و700 ألف حبة كابتاغون آتية من لبنان في ريفي حمص ودمشق.
8: إلى مطار بيروت وصل الكاردينال مارتشيلو سيميرارو رئيس مجمع القديسين، حيث سيمثل قداسة البابا لاوون في احتفال تطويب البطريرك الياس حويك السبت المقبل في الصرح البطريركي في الديمان.
4: تطورات المواجهة الإيرانية الأمريكية مع رولا فخري.
10: مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران تتبادل واشنطن وطهران التهديدات، وبينما تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها سترد على أي هجوم إيراني وفق مبدأ العين بالعين، تتعهد طهران برد قوي وحاسم على أي استهداف لبنيتها التحتية، في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية تنفيذ ضربات متواصلة ضد أهداف إيرانية. وأعلن الرئيس ترامب أن بلاده ستعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات جديدة يشنها الحوثيون في اليمن، مهددا بتوجيه عقاب عسكري كبير لطهران وللحوثيين. الحرس الثوري الإيراني أكد أنه لن يسمح لواشنطن باستغلال وقف إطلاق النار بطريقة مخادعة لإعادة ملء مخزونها من النفط والذخائر. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة، وقال الوضع على شفير حال لا يمكن تصورها، المنطقة غارقة في دوامة من المواجهات لا تنفك تتوسع، وأزمة تغذي أزمة أخرى، وتصعيد يؤدي إلى تصعيد آخر. وسط هذه الأجواء دعت الحكومة البريطانية مواطنيها الموجودين في إسرائيل وفي دول الشرق الأوسط، دعتهم إلى الاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية وأغلاق المجالات الجوية بصورة مؤقتة على خلفية التوترات الأمنية المستمرة في المنطقة. توازياً أشار الموساد إلى أنه أحبط محاولة إيرانية لإدخال خلية إلى إسرائيل كانت مكلفة بتنفيذ هجمات ضد مسؤولين كبار. وفي بيان صادر عن دول الخليج والأردن، تم اعتبار الاعتداءات الإيرانية المتواصلة كعدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتأكيد على حق الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا واتخاذ التدابير القانونية لحماية السيادة. على خط آخر، أعلن ترامب أن الماضي قدما في تنفيذ البرنامج النووي السعودي يبقى مربوطا بانضمام المملكة إلى الاتفاقيات الأبراهامية. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام سيشكل قفزة تاريخية إلى الأمام من أجل السلام في الشرق الأوسط.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
8: ابتداء من بكرة بترجع الكتل الهوائية الحارة للانحسار تدريجا مع اقتراب كتل هوائية معتدلة، وبترجع بتنخفض درجات الحرارة مع بعض التقلبات المحلية السبت والأحد بالتزامن مع رياح نشطة.
4: كان في النشرة: المناطق التجريبية بين مطرقة الحسابات الإسرائيلية وسندان المشروع المدمر لحزب الله. كوبر قريبا في بيروت وهيكل يتفقد باكورة المناطق التجريبية. على وقع استمرار الخروقات جنوبا، حزب الله يواصل هجومه على الدولة وزيارة دعم للجمهورية القوية لحصبية ومرجع عيون. الصدي يطالب الدولة بتسديد مستحقاتها. التصعيد سيد الموقف في هرمز، وبيان خليجي ينتقد الاعتداءات الإيرانية.
8: النشرة انتهت، شكرا لإصغائكم،
4: إلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: غضب الأهالي، عاد حزب الله إلى النغمة المقيتة حيث لا يستطيع أن يعترض مباشرة، يتلطى خلف الأهالي. هذا ما فعله أمس في زوطر حيث كان الاختبار الأول لنشر الجيش وفق خطة المناطق التجريبية. بلغت الوقاحة بحزب الله حد دفع الأهالي إلى الاحتجاج على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام للبلدة. صار مطلوبا من رئيس الحكومة أن يستأذن رئيس بلدية زوطر لتفقد البلدة. هل من وقاحة أكثر من هذه الوقاحة؟ إذا ما استمر الوضع على هذه الوتيرة فإننا سنشهد كل يوم غضبا من الأهالي سواء في زوطر أو في غيرها التي سينتشر فيها الجيش اللبناني. حزب الله بهذا الأداء كأنه يريد أن يقول للدولة: أنا ما زلت هنا وأنا من يسيطر على الأرض، ومسألة المناطق التجريبية لا تسري علي. حزب الله لا يعترف بكل التحولات التي حصلت منذ إسناد غزة مرورا بإسناد إيران وصولا إلى اليوم، ويخشى أن يكون عدم الاعتراف هذا مدخلا إلى توريط لبنان في مزيد من الحروب في وقت لم يعد لبنان يتحمل رصاصة واحدة، فكيف بحرب جديدة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

عظمته العجيب في كثرة معوناته. من ترفع جموع الساجدين له

0: فخورة جوني الراعي.
1: الله معكم أحبائي بهالنهار يوم الخميس، كمان بإنجيل اليوم بتابع يسوع إطلاق الويلات تجاه الفريسيين يلي كفوا بخط الشر هاللي أبائهم كانوا عم بيمارسوه تجاه أنبياء الله من اضطهاد وافتراء وتعذيب وقتل، وهن بدورهم ما قصروا لمقاومة واضطهاد يسوع يلي فضح أعمالهم ونواياهم الشريرة. هو يلي وقف بوجه ظلم للشعب، بوجه كبريائهم، هو يلي وقف بوجه انغماسهم بحب المظاهر الفارغة من خلال إصرارهم الدايم على الجلوس بالأماكن الأمامية والمشي بالسحاب بطريقة لافتة للأنظار. يسوع بأقسى العبارات توجه للفريسيين لدرجة قال لهم: يا أولاد الأفاعي، يا أولاد إبليس. نعم أحبائي، ربنا بيكره الظلم والاستعباد. كم وكم من الأشخاص بيمارسوا هالرذيلة. ربنا بيكره العنف على كافة أنواعه، إن كان العنف المعنوي أو الكلامي أو العنف الجسدي أو الإهمالي. ما تستغربوا إنه الإهمال المتعمد هو كمان شكل من أشكال العنف. وعلى سبيل المثال، لما المريض معنا بالبيت بحاجة لعناية أو لدواء ونحن عن نية سيئة قصدنا عدم الاهتمام فيه، هالمثل يلي اعطيته هو كمان شكل من أشكال العنف، العنف الإهمالي. يا رب مل قلوبنا من الرأفة والرحمة والحنية تجاه بعضنا البعض. إلك الإكرام والشكر للأبد، آمين.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: ترقب وانتظار بهاتين الكلمتين يمكن وصف مرحلة ما بعد عودة الرئيس جوزيف عون من واشنطن. فالاجتماعات واللقاءات والمواقف في العاصمة الأمريكية كانت أكثر من ممتازة، لكن المهم بدءا من الغد كيفية ترجمة المواقف أفعالا والقرارات تدابير عملية على الأرض، وخصوصا أن الوقت يداهم الجميع. في السياق ثمة انتظار للدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، إذ تشير المعلومات إلى أنه سيعقد قريبا محادثات معمقة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك لاستكمال تنفيذ صيغة الإطار، ما يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية المحتلة وحصر سلاح حزب الله، وهما المدخلان الضروريان لتثبيت الاستقرار في الجنوب. ميدانيا، قائد الجيش زار اليوم بلدة زوطر الغربية، حيث عاين عن كثب الوضع في البلدة والمهمات التي ينفذها الجيش فيها. أما سياسيا فلفت الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، والذي أعرب فيه بر لعون عن تمنيه بنجاح زيارة واشنطن. وبالتزامن كانت كتلة حزب الله تعلن أن الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت. فهل يعني التباين أن مقاربة حزب الله للزيارة تختلف جذريا عن مقاربة الرئيس بري؟ وهل يعني التباين أن الأخ الأكبر كما يسمي الحزب بري لم يعد أخا في السراء والضراء، بل أضحت له حساباته الخاصة ومواقفه المختلفة عن مواقف حزب الله؟ إقليمياً، الرئيس دونالد ترامب حذر إيران والحوثيين من هجمات جديدة في اليمن، في وقت أكد وزير خارجيته ماركو روبيو أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً طالما أنها ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. البداية من واشنطن في حوار خاص مباشر يجريه مراسلنا هناك مع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. فماذا يكشف عن الالتزامات في قمة عون ترامب؟ أنتوني تفضل.
1: نادين، يعني فعلا نحن موجودين داخل مبنى وزارة الخارجية الأمريكية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجيش والتفاصيل المتعلقة أيضا بدعم الجيش وماذا سيحصل أيضا بالمناطق على الأرض، معي إلى جانب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت. يعني تومي، ويلكم اون ام تي في لبنان ان اور برايم تايم نيوز. ويل اي ويل اسك يو فيرست كويشن، فولوينج بريزيدنت جوزيف عون فيزيت تو واشنطن، وات كونكريت كوميتمنتس ديد ذا يونايتد ستيتس receive from the Lebanese government, and what should happen next?
2: Well, look, we're continuing to see the implementation of the trilateral framework that was agreed upon. We're continuing to see the conversations that are happening there. Of course, we saw the president applaud the courage of the Lebanese government in terms of implementing this trilateral framework, which will allow that ultimate goal of peace and prosperity, sovereignty for the government of Lebanon, security for Israel, will allow that to happen. And that's the ultimate goal here, peace and prosperity for the people of Lebanon, for the people of Israel.
1: The second question is, President Aoun emphasized the importance of straightening the Lebanese armed forces. Should Lebanon expect an increase in U.S. military assistance, and what will that assistance be tied to specific implementation benchmarks?
2: Well, we saw just a few weeks ago the announcement from the State Department that the Department of War was prepared to reimburse up to $30 million for the LAF based off of existing authorities that are currently in place. We also saw just this week the launch of the implementation of the pilot zones, which is the process through which we will see the Lebanese armed forces effectively establish the sovereignty, the effective sovereignty of the Lebanese government over all of Lebanon. That's the process, that verifiable process, where we're going to see the verifiable redeployment of IDF eventually out of Lebanese territory through this process, while also seeing the dismantling of terrorist infrastructure so that we can have the effective sovereign control over this territory of the Lebanese government, which is the legitimate representative of the Lebanese people.
1: The third question is, what specific benchmarks will the United States use to determine whether Lebanon is making sufficient progress toward placing all weapons under the authority of the state, including, of course, Hezbollah's weapons?
2: Well, that verifiable nature of this is what's built into the trilateral framework. That's an incredibly important part of this. Of course, as part of that trilateral framework, we saw the establishment of this coordination group, the trilateral coordination group, that will monitor implementation of this agreement. So as we see these pilot zones be launched, we're going to see the verifiable dismantling of terrorist infrastructure, the effective sovereignty of the Lebanese government over these areas. And again, to stress, that's the ultimate goal here. It is the sovereignty of the Lebanese government to make sure that we're seeing the verifiable dismantling of terrorist infrastructure and those of third-party armed groups, and making sure that the Lebanese government is the sovereign authority over these areas as legitimate representative of the Lebanese people.
1: The fourth question is, President Trump has made expanding the Abraham Accords a priority. Does the administration ultimately envision Lebanon joining the Accords? And where does Lebanon currently stand in that process? And what timeline does Washington foresee?
2: Well, you yourself heard the president address this when you were in the Oval Office, asking a few questions to the president himself. Of course, the Abraham Accords remains a priority for the president. The president truthing about the Abraham Accords again just this morning. I think what this comes back to is the ultimate goal of the president, and I keep on saying it because it is that important goal: peace and prosperity. When he was in the Middle East at the beginning of this administration, he talked about the possibility of a golden age for the Middle East, which would of course benefit the United States, but benefit all of the countries in the region. And he's dedicated to that. That's a clear and powerful goal. There's a long way to go. There's a lot of work to be done. But it's a clear and powerful North Star that this president is dedicated to seeing being implemented. He's shown that through the leadership he's shown. And that's why he's also applauding countries and leaders around the region that are engaging in processes in all these different areas to bring about that peace and prosperity so that we can see that golden age for all of our people.
1: Thank you, Tommy, for this interview live on MTV. رح أقول يعني أبرز ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت. قال أنه كان يشيد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لتنفيذ هذا الإطار الثلاثي، فهذا التنفيذ سيسمح بتحقيق الهدف النهائي وهو السلام والازدهار والسيادة للحكومة اللبنانية إلى جانب الأمن لإسرائيل. هذا هو الهدف الأساسي، قال، السلام والازدهار للشعب اللبناني والشعب الإسرائيلي. وأيضا في ردا على السؤال الثاني بشأن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، قال، لقد رأينا قبل أسابيع قليلة إعلان وزارة الخارجية بأنه وزارة الدفاع مستعدة لتقديم ما يصل إلى 30 مليون دولار دعما للجيش اللبناني استنادا إلى الصلاحيات القائمة حاليا. كما قال، شهدنا هذا الأسبوع إطلاق تنفيذ المناطق التجريبية، وهي العملية التي ستمكن الجيش اللبناني من بسط سلطة الدولة اللبنانية فعلا على الأراضي اللبنانية. وأيضا قال أن هذه العملية تقوم على آلية تحقق واضحة تتضمن بالوقت نفسه إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بصورة يمكن التحقق منها، وصولا في نهاية المطاف إلى انسحابها من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع تفكيك البنية التحتية التابعة للجماعات الإرهابية، بما يضمن فرض سيطرة الدولة اللبنانية بصفتها الممثل الشرعي للشعب اللبناني. هذه الرسالة من الخارجية الأمريكية، معي أنا والزميل ربيع شمعون.
0: شكرا لك أنتوني.
3: قائد الجيش يتفقد زوطر الغربية عقب زيارة رئيس الحكومة، الذي أكد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم. رنين إدريس.
4: الأعين شاخصة إلى الجنوب بما فيه زوطر الغربي التي دخلها الجيش اللبناني وشرع في الانتشار والتمركز فيها كأول المناطق التجريبية. وفي هذا الإطار دخل قائد الجيش العماد رودولف هيكل البلدة في موكب عسكري، حيث قام بجولة تفقدية شملت الوحدات العسكرية والانتشار الميداني لعناصر الجيش، واطلع على الوضع الأمني داخل البلدة ومحيطها لضمان سلامة الإجراءات المتخذة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسريعة للأهالي. وفي هذا الصدد جدد الجيش دعوته السكان إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. وفي سياق متصل، دخلت سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى البلدة بمواكبة أمنية من الجيش لتمشيط الأحياء السكنية والوديان المحيطة بحثا عن مفقودين أو لسحب جثامين الذين سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية. هذه التطورات تأتي في ظل استمرار تجمع أهالي وأبناء البلدة لليوم الثالث على التوالي بانتظار السماح لهم بالدخول لتفقد منازلهم المدمرة أو ممتلكاتهم. ميدانيا أيضا استمرت الهجمات الإسرائيلية وعمليات التمشيط في إبلستاء والخيام. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أطراف بلدة زوطر الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل استهدف أطراف النبطية الفوقة، ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة في البلدة، كما استهدفت سيارة إسعاف للهيئة الصحية الإسلامية، هذا فضلا عن الغارات على مرتفعات علي الطاهر والتفجيرات المستمرة في كفر تبنيت. إلى ذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا بحضور المعنيين لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم. وخلال الاجتماع أكد سلام أن هدف زيارته إلى زوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين مقاومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. وأكد أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة.
0: جلسة لمجلس الوزراء في السراء الحكومية، الأجواء والتفاصيل مباشرة من هناك مع زميل حسن الرفاعي. حسن، بحث اليوم مجلس الوزراء ملفات عديدة ومهمة مثل الكهرباء، المرفأ وغيرها، ما هي التفاصيل؟
5: مساء الخير نادين. بالفعل كانت جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء على متن جدول أعمالها 20 بندا، معظم هذه البنود اعتيادية، لا سيما أن الحديث لم يتطرق إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة ولم يطلع الوزراء على تفاصيل هذه الزيارة، إذ أجل هذا الأمر إلى جلسة أخرى تجري في قصر بعبدة حيث يطلع رئيس الجمهورية الوزراء بشكل مباشر على نتائج زيارته. إلا أن المواقف يعني كانت قد حضرت قبيل بدء هذه الجلسة، لا سيما من وزير الداخلية لدى السؤال عن الانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف إلى نتائج هذه الزيارة وإلى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اللبناني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشدد وزير الداخلية هنا على أن الدولة اللبنانية وعبر المفاوضات تحقق ما يجب القيام به في الوقت الراهن، وعلى رأسه ملف الانسحاب الإسرائيلي. أما على صعيد الجلسة، لعل الأبرز كان اليوم هو ملف الكهرباء، إذ حمل معه وزير الطاقة إلى هذه الجلسة خطة الكهرباء التي كان عمل عليها خلال الأشهر الماضية. هذه الخطة كانت قد جوبها من قبل موظفي مؤسسة كهرباء لبنان بالرفض، إذ أصدروا بيانا وأعلنوا إضراب ليوم واحد رفضا لمناقشة هذه الخطة قبل إطلاعهم على تفاصيلها. إلا أن الوزير أكد أن حقوق هؤلاء الموظفين محفوظة، وقد أصدر بيان في هذا الإطار وأكد أن الاجتماعات ستتوالى خلال المراحل اللاحقة لشرح لهم تفاصيل ما سيجري خلال المستقبل القريب. هذه الخطة أقرت، إلا أن الأهم فيما خص الكهرباء وما يعني المواطنين بشكل مباشر هو موضوع التغذية الكهربائية، إذ شرح وزير الطاقة لمجلس الوزراء بأن التغذية كانت قد وصلت إلى حدود 9 ساعات في شباط، إلا أن ارتفاع أسعار النفط خلال المرحلة الماضية يعني أوصل سعر باخرة النفط إلى دوبل السعر أو تم مضاعفة أسعارها، ما يفرض على الوزارة أمر من اثنين، إما مواكبة هذا الارتفاع أو التأنين. هنا تحدث الوزير عن حلين يتواجدان أمام الوزارة. الحل الأول هو رفع التعرفة، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة في ظل الظروف الحالية، ليعود الوزير بالحل الثاني وهو كالتالي: هناك 250 مليون دولار مترتبين على الدولة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. قد طلب الوزير من الحكومة جدول دفع هذه المستحقات عبر دفع تقريبا 50 مليون دولار في كل شهر خلال الأشهر القادمة، ما يسمح له بإعادة شراء الفيول والاستمرار بالتغذية الكهربائية كما كانت خلال الفترة الماضية بانتظار تبلور الأمور خلال الأشهر أو الأسابيع المقبلة. أما على صعيد توسعة مرفأ بيروت، فقد أقر مجلس الوزراء هذه التوسعة، كذلك أقر إعطاء بدلات الإيواء لمن خرجوا من الأبنية المتصدعة في العاصمة بيروت.
0: سنستمع إلى أبرز التصريح اليوم.
6: كان في جدول أعمال ببنود إدارية عادية ومنتظمة أقر المجلس بمعظمها بموضوع توسيع مرفأ بيروت. أقر المجلس اقتراح تخصيص العقار 1383 من مدور المرفأ لتوسعة مرفأ بيروت.
7: مجلس الوزراء اعتمد وفق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء يلي أعدتها الهيئة النظمي. هيدي مرحلة إصلاحية مهمة. مؤسسة الكهرباء بدها من دولة ومؤسساتها 250 مليون دولار تقريبا. أنا اللي اقترحته بكل بساطة أنه يندفع لمؤسسة الكهرباء تسديدا لهالفوتير المؤسسات الدولة 50 مليون دولار شهريا. هيدا بيقطعنا على 4-5 أشهر من هون لوقتها منكون شفنا شو عم بيصير بالأسواق العالمية.
8: بين لبنان وإسرائيل عداء يعمل لإنهاء، هذا ما يكتب وما يحكى فيه، فماذا يعني ذلك وهل تنعكس التصريحات الرسمية على القوانين؟ تقرير ماريان زوين.
9: لم يعد الحديث عن إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل عابراً، بل تحول إلى مسار يتكرس تدريجياً في الخطابين الإعلامي والسياسي. ففي البيان الثلاثي الناتج عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والصادر في 3 حزيران، أكدت الدولتان عدم وجود نيات عدائية بينهما والتزامهما مواصلة التفاوض المباشر لبناء الثقة وحل القضايا العالقة وصولاً إلى اتفاق شامل. كذلك صيغة الإطار تحدثت عن حق الدولتين في العيش بسلام وعن نية إنهاء النزاع وأسبابه بصورة نهائية ووضع حد رسمي لأي حالة حرب بينهما. وفي زيارته إلى واشنطن كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا التوجه في إطار سياسي واضح أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
10: For the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy.
9: مسار يوحي بأن لبنان دخل فعلياً مرحلة جديدة في علاقته مع إسرائيل، وحتى الآن تبدو محملة بمكاسب.
11: اليوم صرنا بمسار إيجابي، هيدا المسار عم بحرر لنا ديانة، عم بيبسط سيادة الدولة، عم بيجيب لنا رحلات مباشرة على بلد في مليون لبناني مغترب قاعد فيه، عم بيجيب لنا إعادة أعمار. خلينا نطلع بحالة العداء الدائم شو إجينا، قتل ودمار فصائل مسلحة، حرب أهلية كان سببها الأساسي هو الفلسطينيين اللي دخلوا وفتحوا على حسابهم بالداخل، وبالتالي اللي بعده متمسك بالخطاب المتحجر بده يطلع ببيته المدمر، بده يطلع بالسنة اللي قعدها مهجر بمدرسة، بده يطلع بالقتلى قرايبه والضحايا اللي سقطوا بهذه الحروب.
9: لكن ما يعلن سياسيا وإعلاميا لم يتحول بعد إلى واقع قانوني.
11: يعني اليوم بعده عنا قانون مقاطعة إسرائيل، هيدا السيف اللي موجود فوق رقبتنا كلنا، إذا حدا عايش بالإمارات وطلع مع حدا إسرائيلي باجتماع معرض إنه يتلاحق، في أحكام بعدها لليوم عم تطلع على المحكمة العسكرية بتجرم هيدا الموضوع، في حدا إذا راح بمسابقة رياضية ولعب ضد واحد إسرائيلي بيتلاحق وبيتجرم، وبالتالي صار لازم ينعطى صيغة قانونية للتصاريح الإعلامية اللي عم تطلع عن السلطة التنفيذية، وهون واجبات النواب يطرحوا القوانين ويطالبوا بتعديل هيدي القوانين.
9: قد يبقى شكل العلاقة المقبلة موضع نقاش، لكن المؤكد أن العداء لم ينتج أي مكسب، وأن الدخول في مرحلة جديدة لا يمكن أن يدار بقوانين المرحلة القديمة.
0: القوات اللبنانية تدرس تقصير ولاية مجلس النواب سنة كاملة، هل يلبي البرلمان النداء؟ تفاصيل مع يارا الهندي.
12: هل يتجه لبنان إلى انتخابات نيابية مبكرة؟ سؤال عاد إلى الواجهة بعد طرح القوات اللبنانية فكرة تقصير ولاية مجلس النواب، معتبرة أن الأسباب التي دفعت إلى التمديد لم تعد قائمة وأن العودة إلى صناديق الاقتراع باتت استحقاقا وطنيا ودستوريا.
13: في المرة السابقة صدر القانون رقم 41/26 الذي مدد ولاية مجلس النواب إلى 2 عام. كانت هناك أسباب موجبة مرتبطة بالأعمال الحربية والعسكرية، فاليوم هذه الأسباب قد انتفت. بالتالي عملا بأحكام قرار المجلس الدستوري أنه يجب تقصير ولاية مجلس النواب فور زوال الأسباب الموجبة، يجب العودة إلى الاحتكام إلى الشعب إلى صناديق الاقتراع.
12: إجراء الانتخابات وتقصير ولاية المجلس يشكلان موجبا وطنيا ودستوريا، والتمديد لم يكن حقا مكتسبا بل إجراء استثنائيا فرضته ظروف انتهت اليوم في ظل متغيرات سياسية وأقليمية كبيرة شهدتها المنطقة، ولكن هل سيلاقي تجاوبا في مجلس النواب؟
13: يجب أن يلقى هذا الاقتراح التجاوب من كافة الكتل. اليوم يفترض على أي نائب أن يوقع على هذا الاقتراح القانون المعجل المكرر والذي يفترض أن يقدم، وعلى رئيس المجلس أن يضعه في طليعة ومستهل أول جلسة تشريعية عملا بأحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
12: بحسب معلومات الام تي في، تدرس القوات اللبنانية إمكانية التقدم باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتقصير ولاية مجلس النواب حتى 31 أيار 2027، أي اختصارها سنة كاملة بدلا من انتهائها في 31 أيار 2028، وينتظر أن يحسم تكتل الجمهورية القوية موقفه خلال اجتماعه المرتقب في القريب العاجل لاتخاذ القرار المناسب.
0: إقليميا، ترامب يقول أنه سيتخذ قريبا قرارا في إمكان شن هجوم واسع النطاق على إيران، ويؤكد انضمام إسرائيل في غضون دقيقتين إذا طلب إليها. أورار كرم.
14: الهدنة تتراجع والتصعيد يتقدم، فبعد أشهر من محاولات احتواء المواجهات المتواصلة تنزلق المنطقة إلى المربع الأول مع اتساع رقعة الضربات وارتفاع احتمالات فتح جبهة يمنية بعد مؤشرات إلى عودة الحوثيين إلى المشهد العسكري.
15: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
14: من هنا أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات جديدة يشنها الحوثيون، مهددا بتوجيه عقاب كبير لطهران وللجماعة نفسها. كما أعرب عن خيبة أمله من الجماعة التي كانت تتصرف على حد قوله بشكل محترف وذكي. تصريح ترامب يأتي بعدما استهدف الحوثيون ناقلتي النفط السعوديتين ليلى وإنسيليا بصواريخ باليستية ومجنحة كما مسيرات في البحر الأحمر، فيما أكدت السلطات السعودية اندلاع حريق في مقدمة إنسيليا من دون إصابات بشرية.
16: هذا برج الرادار الإيراني.
14: عمليا وفي ظل التعنت الإيراني، القوات الأمريكية مستمرة في ضرباتها على مواقع عسكرية من منشآت لتخزين الصواريخ وصولا للدفاع الجوي.
17: Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. So it looks like they're not ready to make a deal. So they're going to continue to pay a price.
14: من جهته أعلن الحرس الثوري مواصلة ضرباته في أنحاء المنطقة، ففي الكويت تم استهداف معبر العبدلي الحدود مع العراق بمسيرة، وفي الأردن زعم الحرس الثوري استهداف قواعد أمريكية. في السياق، ميليشيات عراقية تدعى أولياء الدم تبنت بعض الهجمات على الأردن والكويت والسعودية بحسب معلومات صحفية، فيتضم مستشارين من الحرس الثوري، واستهدفت تلك الدول بمسيرات من الأراضي العراقية. في الأثناء وفي تصريح لافت أثار جدلا واسعا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لم يلتقي المرشد الأعلى مجتبى خامنئي حتى الساعة، ومع الغموض الذي يلف كواليس إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة وآلية صنع القرار، كشف عراقجي أن لجنة مصغرة من 6 أعضاء داخل المجلس الأعلى للأمن القومي هي التي كانت تتولى اتخاذ القرارات الفورية، وهي تضم عراقجي رئيس البلاد، رئيس البرلمان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وعضوين إضافيين لم تكشف هويتهما.
3: مدى الإعلان طوباوي رسم معالم دولة،
0: واحتجاج لأساتذة الجامعة.

0: سمير يزبك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بالدفاع المدني. طوعي لليوم اللي هي أهم شيء أنه ننتبه على أولادنا ما نحطهم على فقش الموج اللي هو بيطلع الموج بيكون أنه يثيروا بالبحر يتحولوا الطيار. ضلنا متابعين عليهم قد ما فينا, نحميهم من أشعة الشمس اللي كمان هي ما بين الساعة 10 للساعة 3 بعد الظهر, لأنه ممكن أهل الشمس تضربون وتؤدي لدوخة لأنه نترميهم بالماء.
1: هدفنا سلامتكم. فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: ما لازم نستلشئ بالعوارض الصحية، وخاصة إذا كانت جديدة أو خاصة إذا دامت وما اختفت بسرعة. يعني ما لازم نهمل أي عارض ممكن، مثل خسارة الوزن بلا تفسير، سعلي، نتوءات بالجلد بالجسم، انتفاخات، نزيف من شي منطقة بجسمنا، أو سعلي ما عم بتصح، أو شمية تحولت. فأول ما تبين هالعوارض ما لها تفسير وما عم تختفي بسرعة، لازم نتوجه عند طبيب الصحة، عند أي طبيب اختصاص. ما لازم نهمل حالنا، لأنه كل ما كان الاستشارة عبكير، كل ما التشخيص كان إذا في سرطان بمراحل بدايته، وحظوظ الشفاء بتكون أكبر بكثير.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: طبعا منطقة البترون ما بتتأخر ولا بتقصر لتعامل ابن منطقتها بهالشكل الاحتفالي اللي عم نشوفه اليوم بمدينة البترون. إلى جانبي سير دليدا حويك نفس العائلة وقريبة لإله، أنت اليوم عندك فرحتين تقربي ورهبة من مؤسس الجمعية، عم نحتفل اليوم بترونيا.
1: اليوم بالبترون، بعد بكرة بالديمان، وبعد بكرة بعد بكرة بكل لبنان. هي فرحة لكل الإنسان ولكل إنسان لبناني، فرحة للبنان، فرحة للعائلة، فرحة للوطن. ممنوع ما حدا منا يكون فرحان بتطويب البترك اللي يسلح ويك. سوا بدنا نتشارك نعمة القداسة ونشتغل كلنا حتى نرضي ربنا وطنيا وعائليا وإنسانيا.
0: شكرا لك دليدا حويك، رابطه للبترك الحويك راهبة في بس كلمة سريعة لا طبعا، كان يقول دائما قلبي في عبرين، لا شك انه ناخذ كلمه من عبرين. نحن مش قادرين نروح على الديمين في هذا اليوم، وين في يحضروا الاحتفاليه؟
2: نحن بعبرين فكرنا فيهم، عاملين مثل سكرين كبيره بحديقه البلديه، يلي مش قادر يطلع وعباله انه يكون عم بيشارك بهيدا الاحتفال بطريقه كبيره بيقدر يجي يتابعها عنا بالبلديه.
0: الساعه 5 الساعه سبت، اذا خلينا نشوف الوزير باسيلا كان هون منذ لحظات بس لناخذ منه كلمه كنائب. أوه مرحبا.
3: مرحبا.
0: نعم بس سوري نحن وايد قليل معنا هون، حضرتك كمان ابونا من حلتا من؟
3: لا من وين؟ انا خادم رعية حلتا.
0: نعم.
3: انا من فرحة.
0: اول شيء بنشكرك كثير ورح نشوفك السبت صباحا، رح نكون عندكم بمحطة أساسية لنغطي صباح أكون مجيد وكثير من القداسة. تفضل.
3: هيدي أيام مجيدة.
4: أنا بطل عندنا وقت.
3: يسطع نورهم كالشمس في ملكوت أبيهم.
0: أنا وقت حكون معك السبت، ما قلت وقت وقفتي بس حكون معك.
4: شكرا
0: السبت
4: لك أنطوني.
5: مطولا. قبل إعلان لبنان الكبير كان هناك رجل يحلم بوطن. البطريرك الإسلحويك لم يكتفي بالمطالبة بكيان بل رسم معالم دولة لا تزال أفكاره عنها حاضرة حتى اليوم. تقرير شربل أبي هاشم.
6: بعض الشخصيات لا تقاس فقط بما أنجزته في زمنها بل بالأفكار التي تركتها للأجيال من بعدها، ومن بين هؤلاء يبرز البطريرك الماروني المكرم إلياس الحويك، الرجل الذي لم ينظر إلى لبنان كمساحة جغرافية بل كفكرة ورسالة.
7: فكرته في قيام كيان سياسي موحد في لبنان هو اللي خلينا بعدنا لحد هلأ عايشين ضمن هذه الدولة.
6: وبالنسبة للحويك الوطن لم يكن مجرد حدود ترسم على الخريطة، فالجغرافيا وحدها لا تصنع دولة، لذلك لم يتوقف عند حدود لبنان الصغير بل حمل مشروع لبنان الكبير، ومشروعه لم يكن مجرد توسعة أرض فقط بل مشروع بناء كيان سياسي قادر على احتضان جماعات مختلفة دينيا وثقافيا ضمن دولة يكون فيها الانتماء الوطني فوق كل الانقسامات.
7: وقت اللي انطرحت فكرة تشكل السياسي وكان في هذا التوجه للمطالبة بكيان لبنان الكبير، كان في إجماع وطني على أنه هو الذي يتكلم باسم جميع اللبنانيين.
6: كان الحويك يؤمن بأن قوة لبنان لا تكمن في تشابه أبنائه بل في اختلافاتهم، فالعيش المشترك بالنسبة إليه لم يكن تسوية مؤقتة، والميثاقية لم تكن مجرد تقاسم للسلطة بل عقدا وطنيا يقوم على قاعدة أساسية، لا إلغاء لأي مكون ولا بناء للبنان من دون الاعتراف بتنوعه. لهذا رفض منطق الانعزال والانكفاء، وفي زمن كانت فيه البلاد تمر بمرحلة انهيار وفقر بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية، لم يكتفي الحويك ببناء فكرة الدولة بل اهتم ببناء الإنسان، فأسس رهبنة العائلة المقدسة لتكون مشروع خدمة اجتماعية.
7: كان يقول أنه أنا لست يعني لا أحبذ فكرة الطوائف في لبنان لأننا جميعا ننتمي إلى الطائفة اللبنانية.
6: لبنانيون نحن، لبنانيون نبقى، كلمات تختصر رؤية رجل أراد للبنان أن يكون أكثر من كيان على الخريطة، أراده وطنا تحميه الدولة ويغنيه تنوع أبنائه.
8: في الجنوب جال وفد من كتلة الجمهورية القوية على بلدات في منطقتي مرج عيون وحصبية، ضم الوفد النواب جورج عايز، بيير بوعاصي ونزيه متى الذين عقدوا سلسلة لقاءات مع البلديات والفعاليات للاطلاع على الأوضاع الإنمائية ودعم صمود أهالي هذه البلدات. وشملت الجولة مناطق دير ميماس، القليعة والجديدة، جديدة مرجعيون.
5: تربوياً، نظمت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية للمطالبة باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 17 وبإنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ في الجامعة.
9: نطالب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فوراً إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير أو تبرير، فالملف مكتمل والأسماء جاهزة، والقرار الحكومي رقم 17 صادر في شباط من العام 2026 واضح. نطالب معالي وزير المالية بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة فورا، فمن غير المقبول أن ترصد مئات ملايين الدولارات لقطاعات أخرى. وعندما يصل الدور إلى الجامعة اللبنانية يقال إن الخزينة فارغة.
8: هذا الإعلان خدعة شبيه دونالد ترامب
5: ووديع يرسم البسمة للسلطان.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: ما لازم نستلشئ بالعوارض الصحية، وخاصة إذا كانت جديدة أو خاصة إذا دامت وما اختفت بسرعة. يعني ما لازم نهمل أي عارض ممكن، مثل خسارة الوزن بلا تفسير، سعلي، نتوءات بالجلد بالجسم، انتفاخات، نزيف من شي منطقة بجسمنا، أو سعلي ما عم بتصح، أو شمية تحولت. فأول ما تبين هالعوارض المألة تفسير وما عم تختفي بسرعة، لازم نتوجه عند طبيب الصحة، عند أي طبيب اختصاص. ما لازم نهمل حالنا، لأنه كل ما كان الاستشارة عبكير، كل ما التشخيص كان إذا في سرطان بمراحل بدايته، وحظوظ الشفاء بتكون أكبر بكثير.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي. إلى الفقرة الاقتصادية.
1: سجل القطاع العقاري بلبنان تراجع ملحوظ بالنصف الأول من 2026 تمثل بانخفاض لافت لعدد الصفقات العقارية وقيمتها وتراجع مشاركة المستثمرين الأجانب بظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الحاد بالنشاط الاقتصادي، مما أضعف ثقة المستثمرين بالسوق وحد من ديناميكيتها مقارنة بالأداء المسجل بال 2025. وبحسب تقرير بنك عودة، اقتصر عدد المعاملات العقارية على 24 ألف عملية بالنصف الأول من العام 2026 مقابل 33 ألف عملية بنفس الفترة من 2025 بانخفاض 28%، بإشارة لتراجع طلب العقاري، كما تراجعت قيمة المبيعات العقارية 8% سنويا بنصف الأول من 2026 ل 2.6 مليار دولار. احتلت بيروت المرتبة 15 بين 16 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 287 بين 305 مدن بالعالم بحسب مؤشر جودة الحياة للنصف السنوي لل 2026 الصادر عن نامبيو. يعتمد المؤشر اللي ورد بنشرة بنك عودة على عدد من المؤشرات الثانوية مثل القوة الشرائية، مستوى الأمان، جودة الرعاية الصحية، تكلفة المعيشة، نسبة سعر العقار للدخل، وأوقات التنقل، ومستويات التلوث والظروف المناخية. حذر وزير المال ياسين جابر من أزمة نفايات قريبة، وأكد أنه كلفة جمع النفايات ومعالجتها تدفع من الصندوق البلدي المستقل اللي بيعاني من عجز كبير وهو مدين للخزينة بمئات الملايين. ووزارة المال كانت رفعت الملف لمجلس الوزراء وعدت مشاريع قوانين لإيجاد حل مستدام، من بين قانون لاسترداد الكلفة وقانون يسمح للبلديات بفرض الرسوم اللازمة واجبيتها لتغطية نفقات الكنس والجمع والمعالجة واستيفاء رسوم عند الاستيراد للمساهمة بتمويل إدارة النفايات. والعقود الحالية مع الشركات المشغلة شارفت على نهايتها، ومجلس الوزراء اتخذ القرارات اللازمة والقوانين أصبحت نافذة، وقد تم التنسيق مع مجلس الأنماء والأعمار لإعداد دفتر الشروط وإطلاق مناقصات جديدة تضمن استمرارية هالمرفق الحيوي. من هذه الأخبار أنتقل إلى الأسواق العالمية، والبداية كالعادة من بورصة بيروت اللي شهدت أسهم سيدر بيت تراجعات كبيرة عليها تخطت 8.5% في جلسة اليوم. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع بمعظمها على بعض المكاسب الخجول التي تتخطى بالمعدل تقريبا بالمعدل 0.5%. أنتقل للمؤشرات الأوروبية، نهاية هذه الجلسة المؤشرات تراجعت بالفعل مع تصاعد الضغوط بظل ارتفاع أسعار النفط وتوسع الاضطرابات بالشرق الأوسط، مما يعزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية بشكل عام نتيجة ارتفاع أسعار النفط. أيضا قرر المركز الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة تماشا مع التوقعات السابقة. ساهم ارتفاع عائد السندات بزيادة الضغوط على أسواق الأسهم، لا سيما بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية. إلى المؤشرات الأمريكية، تراجعت وول ستريت بضغط من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات وسط مخاوف من تفاقم الضغوط الاقتصادية قبل أسبوع من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما تعرضت المؤشرات للضغط مع تراجع أسهم التكنولوجيا بقيادة ألفابت وتسلا بعد الإعلان عن نتائجهم المالية. سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية تراجع لأدنى مستوياتها من 1969. أنتقل للمعدن نفط ثم العملات. الذهب عما خسيره هو الفضة وسط الضغوط وصعود الدولار والنفط بوقت تتزايد فيه توقعات بتثبيت الفيدرالي للفايدة عند مستويات الحالية أو الذهاب نحو رفعة بالمرحلة المقبلة. النفط تعزز من مكاسبه مع تصاعد المخاوف بشأن امدادات الخام من الشرق الأوسط مع استمرار استهداف السفن بمضيق هرمز. إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1377 عادة القوة لتدعم الدولار بشكل عام بظل المخاوف التضخمية وارتفاع أسعار النفط. العملات المشفرة ننهي مع هذه العملات عادت للمنطقة الحمراء بالفعل تراقب تصاعد التوترات بالشرق الأوسط ومسار أسعار الفايدة بالولايات المتحدة. لهم يكون وصلنا لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير.
2: شكرا موريس.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. شبيه دونالد ترامب ضيع الملايين حول العالم على السوشيال ميديا بخدعة بصرية حيرت المتابعين. خلال تصريح ترامب من المطار بعد عودته من نهائي الورد كوب، بيّن وراه رجل بيشبهه كتير. منشوف سوا الفيديو.

0: ومن بعد جدل كبير وتداول الفيديو على المنصات طلعت الحقيقة بسيطة كتير. زاوية التصوير هي اللي صنعت هالوهم وتبين أنه الشخص هو والد ميلانيا ترامب. ورا الرئيس الأمريكي كمان مشهد من نوع تاني تصدر مواقع التواصل الاجتماعي. شاب من الجمهور صار يقلد حركات ترامب وتعابير وجهه هو وعم يلقي خطابه بولاية جورجيا. والفيديو راح فايرل بين متابعين شافوا حركاته مضحكة ومسلية وغيرهم اعتبروها مسخرة أبعد من اللازم.
1: That at any time in the history of our country and Americans are working today more so than ever before. We have more jobs today. Eggs have gone up four times. I said, I just got here.
0: أما القصة اللي حزنت الملايين فكانت من ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بعد ما علق دب أسود على عمود كهرباء. ورغم الاتصالات المتكررة لإنقاذه ما وصلت أي فرق مختصة على الموقع وتم التداول برواية بتقول إنه الدب مات. هالقصة عملت موجة غضب وتعاطف واسعة على مواقع التواصل. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
2: قبعة صغيرة تحمل دعوة إلى استعادة صورة لبنان ودوره. تقرير ماريو الدويري.
3: من حملة انتخابية بأمريكا لشعار رفع بشوارع لبنان. تاريخ عبارة Make America Great Again بيعود لعام 1980 لما رفع رونالد ريغان هالشعار بحملته الانتخابية. بعد 35 سنة رجع هالشعار للسباق الرئاسي مع دونالد ترامب عام 2016.
4: I was saved by God to make America great again.
3: اشتهر بظهوره على قبعة حمراء وأصبح أشهر الرموز السياسية بالولايات المتحدة. ومن أمريكا للبنان، أمريكا صارت لبنان. ظهرت هالعبارة أولا على طرقات لبنان بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، واليوم صارت قبعة بتحمل قصة حلم.
5: هذه الفكرة بلشت من 4 أسابيع تقريبيا، والهدف منها هي أنه ندعم الدولة اللبنانية to make Lebanon great again. هذا سلوغن عم بيتطبق اليوم عنا بلبنان، ونحن we want to make Lebanon great again بهال 10452 كيلومتر مربع اللي كل سيادة بيحلم يعيش فيه حر ومرتاح ومستقل. بقى اليوم بدنا نطلب من فخامة الرئيس جوزيف عون Please make Lebanon great again.
3: هالكبة عم تحمل رسالة سياسية من جهة وبعد اقتصادي من جهة تانية.
5: هيدي الكاب 100% معمولة بلبنان، من تطريز لديزاين، مثل ما انقال بالزمانات بتحب لبنان حب صناعته.
3: مع زيارة الرئيس عون للولايات المتحدة عم يتجسد معنا هالكبعة أكثر فأكثر، على أمل نشوف لبنان قريبا great again.
0: والآن إلى الصفحة الرياضية.
6: البداية ليلة مع شخصية مميزة بعالم الرياضة وبعالم السيارات الكلاسيكية، الشيخ جاد مكرم يلي رح بحضرنا من هلأ لنهاية الأسبوع أحد أبرز المعارض يلي رح بتصير بلبنان. مساء الخير شيخ.
7: مساء الخير
6: شيخ جاد، خبرنا عن معرض سيارات الكلاسيكية لرأس المتن، أي إديسيون سنة وشو الجديد هذا الموسم؟
7: شكرا لاستضافتكم. هذا 7 موتور شو نحن مننظمه برأس المتن برعاية النائب هادي أبو الحسن، وبيتميز موتور شو راس المتن بالفاريتي دو فاتور يلي عم تكون براس المتن من خلال الكلاسيك كار والسوبر كار والاول تايمر والموتوسيكلات. وهي السنه راح يكون عندنا نادي السيارات الكلاسيكيه بالاردن حيشاركونا لاول مره، وعندنا ستاند اوتوبيا كمان حيشاركنا بكم سياره، وعندنا كمان شويه مفاجات حيكونوا يعني نوتر اوبجيكتيف ستاني. راح ينعمل موتور شو خلال يومين، سبت واحد.
6: سبت هذا الويكند. كم سياره تقريبا راح بيكون موجود؟
7: التارجت تبعنا راح يكون 500 سياره بين السبت وبين الاحد. والسيارات
6: هل بلبنان على قد عندنا سياره؟
7: ان شاء الله في كولكتريه مخبيين كثير. قلنا نحضر قريب ال5 أشهر مع شاب صديق نادر سوبرا، نبرم ولا الكولكتريه ليطلعوا سياراتهم على راس المتن. والسيارات اللي بدنا نعرضهم السبت غير اللي بدهم يعارضوا الاحد، بالاضافه رح يكون عندنا شخصيات بارزه كمان رح نكرمهم السبت ونهار الاحد.
6: مثل مين؟
7: مثلا بطل فيراري كوب البطل تاني حنا، مسيو روني كرم ممثل فيفا بشرق الاوسط، وعندنا كمان بعض الشخصيات. والافون بريمير يلي حيكون ستار اذا بدك بالموتور شو ساعتها النائب كميل شمعون يلي حيشاركنا بسياره جده المرحوم كميل شمعون،
6: رئيس كميل شمعون
7: رقم 1000 حتكون موجود بموتور شو راس المتن. صحيح.
6: بيعرفها فادي كان يجي فيها.
7: صحيح.
6: كلمه اخيره شيخ.
7: كلمة أخيرة. أكيد بدي أشكر رئيس بلدية راس الماتن سيد بسام كريم ورئيس نادي هلال النصر كابتن وهبي غرزيدين يلي لنا 7 سنين عم ننظم الموتور شو تحت رعايته وتحت إدارته، وإلنا سنتان عم نتعاون مع بلدية راس الماتن. وأكيد بالخط العريض شكرا لسيو ميشيل لامور يلي سمح لنا نكون متواجدين معكم هوني، وبدع من خلال شاشتكم الكريمة باسيوني أو با دو فواتور بندعى كل العالم على راس الماتن لأنه أكبر موتور شو عم بيتنظم بلبنان لتاريخ اليوم،
8: يمكن الاكبر بالشرق الاوسط
7: مبدئيا. هيك فينا نقول هيك.
8: شكرا لك شيخ جاد،
7: يسلموا لكم، ميرسي لكم، يعطيكم العافيه.
8: امالا فرح نتابع اخبارنا الرياضيه، وتحديدا رح نكون مع تقديم الكاس الذهبيه اللي رح تم تقديمها لبطل لبنان برياضه كره السله. اليوم بعد ظهر كانت عمليه مؤتمر صحفي لتقديم هذه الكاس بوجود رئيس الاتحاد اللبناني السيد اكرم الحلبي، رئيس شركه روسونيرو يلي عملت هذا الكاس السيد ميشيل زغيب، وعدد كبير من اعضاء الاتحاد. رح نسمع لكلمة للسيد أكرم الحربي.
9: جينا اتصال من شركة روسونيرو حبوا يعرضوا أنه ينعمل كيس جديد لبطولة لبنان، يعني نعرض علينا كذا فكرة ونقينا هاي الفكرة اللي هي بتمثل كيس لبنان اللي فيها العلاقة اللي يعني الأرز اللبنانية وشعار الاتحاد، وقصة الخواتي منعمل لكل نادي الأول أو الثاني مع اسم كل لعيب وارقامهم. ويعني نحن وين في اشياء بتطور لعبه كره السله اللي هي اكثر لعبه يعني منتشره بلبنان، نحن كاتحاد نحن مستعدين.
8: اذا شكرا لاكرم الحلبي، شكرا روسونيرو، وشكرا لكل محبي كره السله. اشاره الى النتيجه لهلا 1-0 لمصلحه الرياضه من بعد فوزهم امبارح على الحكمه بالمباراه اللي صارت بالمناره.
10: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

صار الوقت.

مساء الخير. وقبل أن أجيب عن كل التساؤلات وكل الكلام عني وعن المستقبل المهني لي وللبرنامج مع الام تي في، ومن منطلق أننا برنامج سياسي وصاحب موقف وليس مجرد برنامج كما يريده مدعو الموضوعية الذين يحولونها إلى لا رأي ولا موقف، كلمة حق تقال وموقف للتاريخ. لقد فعل جوزيف عون في 40 دقيقة ما عجز السلاح عن فعله في 40 سنة. السلاح أتى بالعقوبات والمآسي الاقتصادية، فيما جوزيف عون رفع حظر الطيران وأتى بالمساعدات للجيش وأخذ الوعود بالمساعدات الاقتصادية عند الالتهاء من حملة التنظيف الميدانية. السلاح أتى بالحروب على لبنان، فيما جوزيف عون ذهب حاملاً السلام عنواناً مشروطاً بالسيادة وليس احتلالاً من دون أفق كما فرضته المغامرات الرعناء التي قادها سفراء إيران في لبنان. السلاح أتى بالدمار، فيما جوزيف عون يأتي بوعود الإعمار والمستقبل المشرق، وهذا ما يرفضه الحاقدون. وإن لم يكن ما يفعله جوزيف عون كافياً في نظركم، فأرونا ما الذي حققتموه بسلاحكم الذي أصبح خردة للبيع وبات مادة للمتاجرة في مفاوضات أسيادكم. جوزيف عون ذهب رئيساً لبنانياً وعاد رئيساً برتبة قائد. نعم، شكراً لجوزيف عون لأنه استعاد لبنان إلى العالم. وبعد، وللحريصين على وضعيتي وعلاقتي مع الام تي في ومثيري الشغب والشائعات الرخيصة وزج اسمي بأي ملف للإثارة الإعلامية، أطمئنهم أنني باق على رقبتهم في الام تي في. أما شكراً. أما علاقتي بميشيل مر فهي علاقة أخ وصديق ومعلم، ولنا في مسار الحياة معاً للأمام سنوات وسنوات نحو الحرية والسيادة والسلام. تفضل. شكراً. وما جمعني بميشيل المر هو الله، لن يفرقه حاقد أو منصة أو صاحب فتنة. أنتمي إلى هذه العائلة التي كرمتني وفتحت لي قلبها وعقلها ويديها من اللحظة الأولى، وهذا طبعا ليس تقليلا من اسمي ولا من تاريخي ولا من ماضية، إلى جانب بيير الظاهر الذي أكن له لغاية اليوم الاحترام والتقدير. واستطرادا كف دسا وكف زجا لاسم صديق عمري وأخي أنطون السحناوي في الشاردة والواردة المتعلقة بعلاقته بي وبالام تي في أو ببرنامجي. أفتخر بأنني صديق وأخ لأنطون السحناوي الذي له مع لبنان إنجازات وتاريخ كبير في العطاء وفي الإنسانية، وأنا معه منذ سنوات في السراء والضراء، ولست من بيت أتنكر فيه لصديق أو رفيق. ولأكون واضحا وبكل ضمير مرتاح، لا علاقة لأنطون السحناوي بتمويل برنامجي ولا صحة أبدا لما يتم الارتكاز عليه من كلام لأحد الزملاء بتمويل أنطون السحناوي لبرنامجي منذ بداية علاقتي بالام تي في، ولا علاقة لأنطون السحناوي بتمويل التلفزيون. المصرف الذي يملكه السحناوي مع آخرين ومثله مثل أي مصرف أو معلن آخر يبثون الإعلانات عبر وسائل الإعلام، كل وسائل الإعلام وليس فقط ام تي في، فلماذا استهداف الام تي في بالذات وشخصي أنا بالذات؟ ونصف هذه الأبواق كانت تقف على أبواب أنطون السحناوي منذ سنوات لغاية اليوم لتأخذ من ماله الخاص مساعدات ومنح، فلماذا التعرض لكرامات الناس وزج اسمه بالطالع والنازل وأحد مصادر الدس أحد رخيصات الزمن الأسود في مجلس النواب التي تدعي اليوم
التي تدعي اليوم أدوار السيادة والقانون، وهي التي أعطت الخبر لموقع المرفأ بالتنسيق مع إحدى المرجعيات في الـ LBC وطلبت منه فبركة أخبار عني وعن ميشيل مر. وختاماً، ورد على لسان أحد أبواق جميل السيد الذي انتقل من حضنه إلى حضن الراحل الكبير بهيج طبارة، فالراحل الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري، فشهود الزور الذين ركبهم للمحكمة الدولية، أقول له: إذا كنت أنت معتاداً على أن تأتيك الأوامر لتفبرك الملفات وتكتب شهادات الزور، فنحن لسنا على مثالك، وعيب عليك أن تزج اسم أنطون السحناوي في أنه طلب من الـ MTV استضافة وئام وهاب. اسأل صديقك وليد جملاط من اتصل به الأسبوع الماضي وطلب استضافته واعتذر بداعي السفر، ومن كان يتواصل معه على مدى 3 أشهر ليكون ضيفا على البرنامج، وهو صديق دائم، كان وسيبقى صديق الأسرة وصديقي الشخصي. لا تحاول الدخول من جديد إلى علاقتك المحروقة بوليد جملاط من خلالي أيها العميل الوقح. أنا باق على قلوبكم في بيتي ومع أهلي في الـ MTV. شكرا، تفضلوا. Thank you. شكرا. اسمحوا لي رحب ببداية هذه الحلقة بممثل حبيب القلب، الله يديمه. شكرا. اسمحوا لي رحب ببداية هذه الحلقة بممثلي الأحزاب: القوات اللبنانية، حزب الحوار، تيار المستقبل من جديد، حزب الكتائب اللبنانية، كاريتاس. أهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لكم. كاريتاس إلهم بهالستوديو أكثر من قلب وأكثر من موقع وأكثر من محب. جمهورنا من جامعة بلماند إضافة إلى جمهور صار الوقت. البطريرك حويك من لبنان الكبير إلى التطويب رودي حشاش.

0: بعد أكثر من 100 سنة على إعلان لبنان الكبير رجع اسم البطريرك الحويك إلى الواجهة، بس ليش هالقصة بعدها بتهم اللبنانيين لحد اليوم؟ بعد الحرب العالمية الأولى طالب البطريرك الحويك بقيام دولة لبنانية أوسع من متصرفية جبل لبنان، بتضم بيروت وطرابلس وصيدا وصور والبقاع. وبأول أيلول من سنة 2020 أعلن الجنرال جورو قيام دولة لبنان الكبير. اليوم وبعد أكثر من قرن رجعت قضايا الحدود والسيادة إلى صدارة الأحداث. بالجنوب عم تستمر المواجهات والتوتر مع إسرائيل بالتوازي مع المفاوضات والترتيبات الأمنية. أما بالشرق عم بتعود ملفات الحدود مع سوريا والمعابر والتهريب وترسيم الحدود إلى واجهة النقاش. لذلك عودة اسم البطريرك الحويك اليوم منا مجرد مناسبة دينية، بل تذكير بمحطة مفصلية بتاريخ لبنان بوقت عم بيرجع فيه الحديث عن حدوده وسيادته وعلاقته مع جيرانه. وب 25 تموز 2026 رح يحتفل لبنان بتطويب البطريرك الياس الحويك بالدمان بعد ما أقر الفاتيكان عجوبة نصبت إلى شفاعته حتى يعود اسم أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بقيام لبنان الكبير إلى واجهة الأحداث. من إعلان لبنان الكبير إلى تحديات الحدود مع إسرائيل وملفات العلاقة مع سوريا، بيبقى السؤال بعد أكثر من 100 سنة، كيف بحافظ لبنان على دولته وحدوده وسيادته؟
1: نستقبل سوا الأستاذ جورج غانم. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. بعد تقرير رودي هل كان لازم يكون عندنا لبنان الكبير؟
2: أولا ما فيك ترجع بالظرف يلي وجد فيه لبنان الكبير لتيجي تقيم اليوم. الظرف بيعطي حكمه، والمعطيات والمعادلات التي كانت قائمة آنذاك هي بفترض اللي فرضت. اثنين، التقييم كمان بيكون فينا من ناحية تانية على النتائج. صحيح أنه لبنان الكبير لقى نجاحات ديمقراطية ليبرالية، وإن كانت معطوبة، يعني هي الديمقراطية والليبرالية ناتجة عن الديمقراطية الطائفية بلبنان، يعني توازن الطوائف خلق هذه الديمقراطية، بالإضافة إلى تراث غربي نحن مش كتير مسؤولين عنه هون بالشرق. جابوا الإرساليات والجامعات تحديدا اليسوعية والأمريكية ونشروا، وكان واحة طبعا أول أيام الشيخ بشار الخوري وميشيل شيحة المنظر الكبير للاقتصاد الليبرالي والحر، وبعدين الرئيس شمعون وكل النظام اللبناني، هو يلي سمح بهذه الليبرالية الاقتصادية التي أدت إلى النجاح اللي انتهى مع الأسف بانهيار كبير بعد 100 سنة بالضبط، من 1920 ل 2020. يعني إنما من الأساس ما فينا نحمل البطرك الحويك، لأنه البطرك الحويك اللي كل اليوم كل ما حدا يئس من لبنان الكبير
1: بيقول يلعن الساعة،
2: يعني بحمل المسؤولية البطرك الحويك. معليش، يعني واحد بده يعرف شوية الخلفية التاريخية للموضوع. أولا البطرك الحويك هو حمل مطالب مسيحية تحديدا ومارونية، رغم أنه كان معه تفويض من مجلس الإدارة أخذوا سنة 19 بحزيران، واللي هو مؤلف من كل الطوائف اللبنانية. إنما الوفد يلي راح على مؤتمر الصلح كان مؤلف من مطارني موارني، وبينه المطران كاثوليكي واحد كيرلس مغبغب يلي بعدين عمل بطرك. فهالمطالب المارونية ما كانت جديدة الحقيقة، هي عمليا بلشت من 1840، وخصوصا بعد دخول لبنان بالمسألة الشرقية يلي هي تدخل الدول الغربية بمسائل السلطنة العثمانية. وهذا المشروع تبلور فعليا أيام البطرك حبيش والتفاهم أو يلي تفاهم مع الأمير بشير الشهابي الثاني الكبير، يلي كان عمليا هو حليف إبراهيم باشا، حليف الفرنسيين يلي كانوا دعوا حماية المسيحيين الموارني اعتبارا من زمن الملك لويس الرابع عشر. هذا هو حمل هذه المطالب. الترجمة الأولى إلى حد ما كانت بال 1861 بروتوكول متصرفية يلي كانوا هن أكترية مسيحية ونوع من حكم ذاتي بقلب السلطنة العثمانية بعد مجازر 1860. وصار في مطالب كتير كبيرة من 1864 ل 1914 بتوسيع حدود لبنان، وأيضا بإنشاء مرافق، تحديدا مرفق جوني، لأنه كان الجبل مخنوق، وكان مرفق بيروت هو تابع لولاية بيروت يلي كانت هو كمان المفارقة مساحتها 21500 كيلومتر، يعني قد جبل لبنان اللي كان حوالي 4500 كيلومتر بيعدون كم مرة، يمكن 6 مرات وأكثر. إنما الفكرة الأولى عمليا اللي تبلورت بشكل مكتوب كتبها سنة 1908 بولس جيم بتحت بكتاب اسمه لا كيستيون ليبان، المسألة اللبنانية أو القضية اللبنانية، سنة 1908 ونشرها بباريس. وهو ما نشرها باسمه الحقيقي إلا سنة 19 نشرت، وكان سماها باسم جوبلان الكتاب. هذا الكتاب وضع كل المطالب التاريخية تبع المسيحيين الموارنة تحديدا يلي كانوا صاروا أكثرية بجبل لبنان، وضعوا بإطار عام. بلشت بموضوع الإمارة، عطي حيز كبير لفخر الدين، وعطي حيز كبير كمان للأمير بشير الشهابي الثاني الكبير، ورسم إلى حد ما حدود لبنان من خلال الخريطة يلي وضعتها البعثة العسكرية الفرنسية اللي أرسلها نابليون الثالث سنة 1860 بعد المجازر، 6000 عسكري تقريبا. هالضباط وضعوا هذه الخريطة استنادا إلى كلام عن أنه هي حدود الإمارة، علما أنه الإمارة اللبنانية تاريخيا كانت تزم أو تكبر أكثر، ممكن توصل لحلب أو ممكن توصل لعكا بفلسطين، لكن اعتبروا أنه في أسباب جغرافية وغيره، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية يلي بدها تضم جبل لبنان، بدها تضم البقاع وبيروت تحديدا اللي هي كانت عمليا عاصمة، بلشوا من 1860 وبعده المسيحيين ينزلوا من الجبل عليها، وكانت حاجة للتجار اللبنانيين بالمنطقة. لا. بيت في موضوع طرابلس اللي كانوا يقولوا له طرابلس الشام، أصر البطرك الحويك والمجموعة اللبنانية على أنه تكون طرابلس من ضمن لبنان. ليه؟ لأنه كانوا خيفانين إذا انضمت طرابلس إلى سوريا مرفق طرابلس يصبح هو مرفق سوريا، وبالتالي يهمش دور مرفق بيروت لأنه كمان كان في مرفق حيفا عم بينافسه. فإذا في مجموعة اعتبارات حكمت، إجا البطرك أخذ هذه المطالب وتعذب كتير البطرك. الوفد الأول ما لقى كتير تجاوب بفرنسا، كان بعد فرنسا عم بتفاوض أيضا الفيصل بن حسين اللي أعلن مملكة سوريا بأدار 1920. أو الوفد الثاني برئاسة البطرك الحويك، رغم أنه التقى كليمانسو، وكليمانسو ما وعدوا بحدود لبنان الكبير كما هي، لأنه كمان كان بعده عم بيفاوض فيصل، واتفق مع فيصل سرا على أنه بتتكبر شوي حدود لبنان لكن مش بحدود لبنان الكبير الحالي. فإذا إلى أن تغيرت الحكومة وإجا ميليران، وصار في ضغط من اليسوعيين وجورو، وصار موقعة ميسلون، وفشلت المفاوضات الفرنسية مع فيصل، وبالتالي حصلت موقعة ميسلون وأعلن لبنان الكبير بأول أيلول 1920. هيدا إلى حد ما يعني إذا بدي أقول الإطار التاريخي يلي حمله البطرك الحويك وراء عرضه. هلأ شو المشكلة بلبنان الكبير؟ أول مشكلة كانت هي ثنائية إلى حد ما القومية، لأنه
3: ثنائية القومية يعني
2: يوم كان في كتير تيار عربي، ما كانت تبلورت القومية العربية، لكن في تيار عربي كان بيعتبر أنه لبنان يلي إجا بعد وعد بلفور هو مشروع استعماري غربي بلون مسيحي،
3: يجب
2: لضرب الأمبراطورية، خليني أقول العربية أو الإسلامية اللي آخر تجليتها كانت السلطنة العثمانية، وبالتالي أنه هذا مشروع عودة إلى الصليبيين. ونسب كلام إلى جورو بدمشق وأيضا إلى ألمبي لما بقى وقف بالجامعة الأموية وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. فمن الأساس المسلمين بشكل عام سنة وشيعة إلى حد ما رفضوا لبنان الكبير. بالمقابل كان الكلام عن دولة لبنان الكبير بأرجحية مسيحية وبلون ماروني وبالأرز إلى ما هنالك، كان يعطي انطباع أنه القومية اللبنانية هي التي تنافس القومية العربية، علما أنه مشروع لبنان الكبير مثل ما صاغوا البطرك الحويك، أو مثل ما أخذوا البطرك الحويك معه، كان إلى حد ما بيقتضي أنه هي دولة مدنية مش دولة طائفية، هي دولة فيها مسيحيين أو للمسيحيين بس مش دولة مسيحية بشكل عام
3: بتركيبة الدستور مثل ما كفت
2: بتركيبة 26 هوني كمان هيدي هوني إشكالية كتير كبيرة. لذلك المسلمين بأول مرحلة قاطعوا، إلى أن بلشت بعد المعاهدة الفرنسية السورية والمعاهدة اللبنانية الفرنسية سنة 36 بلشوا يقبلوا بالواقع، ونشأ أول شيء اسمه ميثاق وطني ب 38. فإذا كان في رفض إسلامي وترجم بمقاطعة أول شيء إحصاء 21 ثم مقاطعة شبه مقاطعة لانتخابات 22 قبل انتخابات 25 للأس أنشأت المجلس التأسيسي. فإذن هي أول مشكلة وهذه تطورت فيما بعد. المشكلة الثانية اللي واجهها هو النظام الطائفي. صحيح أنه أخذوا عن الجمهورية الثالثة بفرنسا الدستور. إنما لغم بسبب أسباب عديدة تحديدا مسيحية لغم بشكل طائفي، بمعنى المادة 9 و10 حافظ على حقوق الطوائف والمجموعات، والمادة 95 أنذاك طلبوها المسلمين للحفاظ على واقع المسلمين بقلب الدولة. فإذن صار في مطالبة إسلامية مسيحية بهذا الشكل. ثم المرسوم 1307 سنة 22 للانتخابات، روبير دوكي يلي كان مصر على أنه بالأول يكون النظام غير طائفي الانتخابي، البطرك الحويك بالذات رفض وقال أنه لا بدنا نوزع على أساس طائفي، وهيك صدر القوانين الانتخابية من وقتها على هذا الأساس. ثم من أول لحظة صار في مطالبات بتصغير لبنان، لأنه كانت النظرية، وهون روبير دوكي اللي هو مفوض يعني سكرتير المفوضية هو اللي رسم كل النظام الإداري للبنان، كان من الأساس ضد لبنان الكبير، كان يدعو إلى التخلي عن طرابلس، كان يدعو إلى اللواء أو مناطق مثل منطقة بعدين صار اللي عملوها بسوريا، لكن حتى صندوق صيدا كان يسموه المفروض يكون لنوع من يعني كيان شيعي بقلب الدولة اللبنانية الكبير اللي هي الفيدرالية، وكان مع تصغير لبنان وفي رسائل عديدة بهالموضوع، وبقيت هذه المطالب لحدود 30 حتى
3: يعني هذا النقاش من يومه
2: من يوم. ما تنسى انه كمان وقتها بالجنوب كانت الوكالة اليهودية وكان وايزمان عم بيقدم لمؤتمر صلح مطالب باقتطاع جنوب لبنان مش بس لحدود الليطاني يمكن يوصل أيضا لصيدا. الفرنسيين رفضوا مش حبا بلبنان واللبنانيين والمسيحيين وغيره، رفضوا الفرنسيين لحتى ما يكبر النفوذ البريطاني اللي كان بفلسطين. فمشان هيك يعني بقيت هذه الأمور غير محلولة، عم نحكي كل الحدود إن كان مع سوريا أو مع فلسطين المحتلة يلي أصبحت اليوم إسرائيل. إذن من البداية كان في قرار أنه لازم يتصغر لبنان، في تيارات كتير كبيرة لبنانية خصوصا لما زادت الديموغرافيا الإسلامية المسيحيين بالذات أنه بدنا نصغر لبنان. وهي خلينا نقول أنه كمان العودة عن لبنان الكبير تبع البطرك الحويك أخذت منحة خطير اعتبارها من الأربعينات. ما ننسى أنه كمان الكتلة الوطنية اللي ترأسها الرئيس أميل إدي آنذاك وكان الشيخ سروان الخازن على رأسها، لما طرح الملك عبد الله الأردني الهاشمي طرح مشروع الهلال أو سوريا الكبرى، أعطى من ضمن هذه سوريا الكبرى أعطى عن جديد الكيان اللبناني كان قائم بالمتصرفية، أعطاه نوع من حكم ذاتي وعلى أن يحكمه البطرك، وهذا ما قام عليه كتير الرئيس بشار الخوري.
3: اللبناني اللي كان بحدود المتصرفية.
2: نعم. على كل حال يعني هيدي تفاصيل بس عم بقول شو المشاكل. وهذا الوضع لما كمان ضعفوا المسيحيين وكثرة الديموغرافيا واجت تيار عبد الناصر وتيار الفلسطينيين وثم دائما الضغوطات السورية، وصلنا للحرب لدرجة انه بالكسليك طلع كتيب صغير وكانوا عم بيطالبوا فيه يلي كان لبنان الكبير مأساة نصف قرن، وطالبوا بالعودة الى لبنان الصغير. اللبنان الصغير وحتى القوات اللبنانية والجبهة اللبنانية عملوا مشاريع عديدة لما يسمى الفيدرالية ولليوم اللي هي عادت مطروحة. فموضوع لبنان الكبير عطول بقي قابل للبحث وإعادة النظر حتى هذه اللحظة، وكل مرة في طائفة تبقى رافضة هالموضوع. أول مرحلة المسلمين السنة وأيضا شوي من الشيعة، قسم كبير من الشيعة خصوصا قبل مؤتمر الحجير، ثم الدروز خطبة كمال جنبلاط هائلة سنة 43 بمجلس النواب بمناقشة البيان الوزاري لحكومة رياض الصلح قبل الاستقلال، حكي عن تفاهم أكثريتين يعني السنة والموارنة، وأطاحوا بدروز اللي هن بيعتبروا أسسوا لبنان مع إمارة فخر الدين. فكمان فيما بعد اجوا المسيحيين مع صدمة عبد الناصر ومع المقاومة الفلسطينية.
3: خلونا نرجع
2: على... كمان اليوم مطروح الموضوع الشيعي. الموضوع الشيعي منه جديد الحقيقة، بالجمهورية الأولى انطرح وإجا موسى الصدر هو يلي كبر الواقع الشيعي وانعشوا، وحتى تسويه الطائف بيعتبروا الشيعه يعني كان لاحق فيهم الغبن، لانه اعتبروا انه هي تسويه جديده سنيه مارونيه
3: برعايه سعوديه،
2: وهن اعتبروا ولليوم، وهذا اكيد، انه اليوم انه اللي حاصلين عليه بفضل اثنين، النظام السوري السابق
3: والسلاح
2: وحضور الرئيس بري بالدوله وسلاح، واللي هن بيعتبروا انه هن عضل الطائفه. فهذا الموضوع مطروح وما زال مطروحا حتى هذه اللحظه. بيبقى كمان اللي حكى عنه رودي مشكله الحدود، ايه بعدها قائمه. اليوم شفنا لما اجى اسعد شيباني على طرابلس، وشفنا مسيو ترامب بعده عم بيطالب انه بتفوت سوريا، شفنا نظام الاسد شو عمل بلبنان، وهلا بالموضوع الجنوب هذا مطروح مثل ما حكيتك من قبل سنة العشرين وما زال مطروحا، وانفجر ب48، وب48 حتى أبناء أهل لبنان الكبير اللي هن الموارنة من البطرك عبيدة إلى المطران مبارك طالبوا سنة 46 و47، عملوا نوع من تفاهمات مع الوكالة اليهودية وأنه نحن نتحالف حتى مع إسرائيل، وهذا ترجم أيضا في الحرب اللبنانية.
3: فإذا رؤس جوني، هيد جوني أكيد.
2: فإذا الموضوع
3: بلا تتضامن أنت على كل حال، لك قصاص بعد.
2: ما بدي زيد هذا الموضوع وكتر فيه، لحتى أقول إنه كل الأسئلة اللي كانت مطروحة عند إعلان لبنان الكبير أعيد طرحها اليوم وما زالت موجودة، وكل ما طايفة تحس بالقلق بتطالب بإعادة النظر بالكيان وبالبلد. واليوم أنا بتحدى أي لحظة بتطرح موضوع الطائف رح يرجع ينفجر البلد عن جديد. مشان هيك الكل عم بيقول لك عندي موتور ماشي لكن عم بيقطش حتى ما نعيد النظر فيه وينفجر كل شيء دفعة واحدة، خصوصا اللي عم نشوفه بالمنطقة من إعادة تغيير القوى. بيبقى في الموضوع الحقيقة بالجنوب، وهيدا منه موضوع جديد مثل ما قلت لك من سنة 19-20 تفاقم بعد 48، تهجروا أهل الجنوب، صار في ضغط على البيئة الشيعية. من 58 سنة لليوم عم نشوف شو صاير بالجنوب. حاليا أنا ماني شايف أنه في حلول للجنوب، انطلاقا من ثلاث أوهام كنت قلت لك عنهم المرة من عدة مرات رح أرجع أكررهم. أول وهم هو وهم حزب الله وجزء كبير من الطائفة الشيعية أنه في بالإمكان العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر 2023، وأنه هلأ منشوف شو منعمل بجنوب الليطاني وبعدين منحكي بالشمال، أو بدنا نعيد النظر بكل التركيبة. الوهم الثاني الدولة اللبنانية، رغم كلامك العظيم عن الرئيس جوزيف عون يلي كمان عنده وهم أنه بتقدر تفصل لبنان عن أزمة المنطقة وعن الحرب الإيرانية الأمريكية اللي عم تحصل وعن كل التوتر السني الشيعي بالمنطقة وعن هواجس الأقليات وغيره وعن كمان المطامع الدولية بالمنطقة. هيدا كمان بعتقد وهم، بده يلتقي قرار لبناني، بده يكون موحد مش مثل ما عم نشوف هلأ، بيلتقي مع معادلة دولية مثل ما كان صاير سنة 20 تقدر تركب شيء. والشيء الثالث يلي كمان الحقيقة بدنا ننظر له أنه لا يمكن لإسرائيل أنه ترجع إلى ما كان عليه الوضع من قبل 7 أكتوبر 23، يعني الكلام عن الحدود الدولية، ومش عبث من ذكر باتفاق الإطار العودة إلى حدود الدولية اللي عم نحكي عنها اللي كانت سابقا موجودة والمكرسة ب23 وب49. أنا بعتقد بالعقيد الإسرائيلي الجديد هذا مستحيل. وهلأ بدنا نشوف كمان المعادلة الأخيرة كمان اللي قلته الأسبوع الماضي، هو أنه المناطق التجريبية هي فترة اختبار وهي ربط نزاع طويل، لأنه اتفاق الإطار بيقول إذا ما نزع سلاح حزب الله إسرائيل لن تنسحب. فإذا عندنا استحقاقين، شو بدنا نعمل بشمال الليطاني مع حزب الله، ولوين إسرائيل ضمن الخط الأصفر بدها تكون موجودة، وشو هي المناطق يلي رح تبقى فيها موجودة لاعتبارات أمنية، خصوصا أن بعدها عم تفجر وتدمر حتى هذه اللحظة. وشكرا.
3: شكرا سي جورج، رائع اللي قلته. بقى كان عم بيقول لك جان نخول أنه يا ريت بتسجل معه كل جزء من اللي قلته. بدي اقول انه ويام وهاب بيعمل تويت هلا بيقول فيه انه كنت اتمنى على العزيز مرسل غانم ان لا يعطي بعض المخبرين الصغار شرف شتيمتهم، هؤلاء يشحذون الشتيمة لتنتشر أخبارهم، وعليك أن تحفظ ما قاله أحمد مطر إن أقصى سبة عندي هي أن يمدحني نذل وغواد ودوني. سوشيال ميديا ريا مهنا قبل ما تابع
4: مساء الخير. شو بتتوقعوا من زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أمريكا؟ على فيسبوك محمد إبراهيم فحيلي بيشوف إنه إنجاز كبير بالدبلوماسية، وخصوصا بعد مرور حوالي 20 سنة على زيارة رئيس لبناني إلى البيت الأبيض، ولكن ما بيقدم ولا بيأخر بمجرى المفاوضات. بالنسبة لروبير ميكال، حل نهائي للاحتلال الإيراني لجنوب لبنان، عودة الجالية الإيرانية إلى إيران، وبناء دولة لبنانية تحت جيش لبناني أصيل. رضوان داوود بيتوقع محاولة إنقاذ المؤسسة العسكرية يلي هي الخيط الأخير الرابط لما تبقى من هيكلة الدولة اللبنانية، والحصول على مساعدات مباشرة لضمان بقائها. فادي جوزيف فرحات بيقول دعس راس الأفعى والطريق لقيام دولة لبنان القوية ذات السيادة. أما بالنسبة للسؤال الثاني فكان شو بينتظر لبنان برأيكم؟ حرب تانية أم موسم سياحي مزدهر؟ إلي عيد بيعتبر أنه حتى بعز الحرب لا خوف، فنحن شعب منصنع من الضعف قوة. ومننهي مع فراس دعبول اللي بيشوف أنه تطورات الأوضاع بالمنطقة بتشير إلى تصعيد مش حرب شاملة، وبيتخوف من شهر آب، وإذا صارت الحرب شاملة وفاتت إسرائيل على الخط فأكيد لبنان رح يفوت فيها. هيدي كانت عينة من مداخلاتكم، ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
3: مجموعة مداخلات قبل ما تابع جورج إيليا من دردغية. تفضل استاذ جورج، أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا فيك استاذ مرسل، أهلا بالجميع. أنا جاي من دردغية، ضيعة جنوبية مسيحية الوحيدة بالمحيط. دردغية معناها بالسرياني دير النقاوة والجمال. داير كان في مبنى صالون الكنيسة اللي تهدم بقصف مباشر بالحرب الأولى، فخسرنا أول اسم من ضيعتنا. بينما النقاوة والجمال مع الوقت بسبب الحروب والنزوح والتهجير ضيعتنا عم تخسر شوي شوي من قيمتها، خاصة أنه هاد ضيعة بتتميز بطابعها التراثي. فعم نقصد بعض الجمعيات كرمال يساعدونا، بقولونا انه دردغية هي لو بادجت، نحن عم نروح على هاير بادجت. اكيد بنستثني جمعية سمعان فونديشن يلي لعبت دور كتير مهم باعادة ترميم الضيعة.
3: سمعان يعني المؤسس استاذ جورج سمعان، او لا بعتقد استاذ
5: جورج سمعان، سمعان والمرحوم مرور سمعان،
3: استاذ مرور. نعم.
5: باقي الجمعيات بنروح لعندهم بقولونا نفس انه مش قادرين.
3: شو المطلوب يعني عم تحكي جورج؟
5: نحن هون جايين بس نوصل النداء، نوصل الصرخة انه ضيعتنا بحاجة لترميم. بيوتها من حجر، بلش الحجر يفتفت، لما يقشط هالحجر الحيط وقع، ولما يقشط الحيط نحن بنعرف من زمان كان عمره 3 حيطان، يعني البيوت كلها رح توقع. فمن هون نحن عم نطلب الصرخة والنداء لحتى يكون لدردغية إلى دور حاليا هلا بالتدعيم لحتى يرجع بعدين دوره بإعادة الإعمار.
3: أكيد إن شاء الله. بس تواصل مع مين بيكون جور؟ عندكم شي ويب سايت للضيعة؟
5: هلا حاليا أنا الناشط الاجتماعي لرعاية مرجيرس دردغية، فالبحب يقدر يتواصل معي على رقمي 7173-6894.
3: طيب هلا أكيد أخذوا المداخلة رح تنحط على السوشيال ميديا. أهلا وسهلا فيك جورج. طارق غلاييني حزب الحوار، تفضل. اشتقنا لك استاذ طارق.
6: مساء الخير استاذ مرسل. أول شيء قبل ما أفوت بالمداخلة بدي أقول لك كلمة حق. نحن هيدا الثامن موسم كحزب الحوار بنشارك بهذا البرنامج. بكل صراحة وبكل استقلالية بدي أقول لك إنه ولا مرة كان في عنا شروط على كلماتنا أو مداخلاتنا، نعبر عن آرائنا بكل حرية. شكراً لك أستاذ مرسل.
3: أقل شيء.
6: شكراً للأم تي في، وشكراً لهذا البرنامج وأسرة هالبرنامج.
3: شكراً.
6: اولا نحن بنطلع على زياره الرئيس جوزيف عون الى واشنطن بانها مرحله وطنيه مفصليه تعكس اعاده الدوله الى الاستقلاليه الدوليه دون وصايه من شقيقه او من دوله اقليميه اخرى، وخاصه في مرحله يتطلب فيها لبنان الاستقطاب الاقتصادي والسياسي الدولي لاعاده السياده وبناء الثقه. لذلك يجب أن يلحق هذه الزيارة نتائج ملموسة على الأرض تعكس ما اتفق عليه في واشنطن واتفاق الإطار من خلال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان المحتل، وذلك لإعادة الثقة بشرعية الدولة من كل اللبنانيين ودعم الجيش اللبناني لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وهذا يؤدي إلى استقرار الداخل في لبنان، مما يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية لإعادة الأعمار وانتعاش الاقتصاد. وشكرا.
3: من تمك لباب السماء يعني. Thank you. شكرا لك. أكل حال شفنا بالاستطلاعات رأي تقدم الأستاذ فؤاد مخزومي بالأرقام ببيروت وعلى صعيد لبنان، من هني مصطفى.
6: أستاذ مرسال، نحن لطالما كنا واقفين حد أهلنا ببيروت، وقفنا حد أهلنا النازحين يلي استضافون أهل بيروت، ونحن من خلال أستاذ فؤاد خدمات مؤسسة مخزومي نحن عم نحاول قد ما فينا نكون حد الناس وقراب من الشارع.
3: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك مصطفى. شمس الدين تيار مستقبل، أهلا ويلكم باك.
7: أهلا فيك أستاذ مرسال، يسعد مساك ومسا
3: يا هلا فيك.

0: من طالب بمطلب وحدة اللي هي دولة طبيعية مثل ما قال دولة الرئيس الحريري، دولة قرارة واحد سلاحة شرعي حصرا بيد الجيش والقوى الأمنية. ونستذكر قول الرئيس سعد الحريري: خلي عندكم يا كل اللبنانيين، لبنان أولا، لبنان أولا، لبنان أولا، قول يا رب.
1: أكيد. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك فايز ناهض حدب الكتائب. تفضل أستاذ فايز.
2: مساء الخير.
1: يا هلا فيك.
2: أولا اتفاق إطار ولقاء الرئيس جوزيف عون بالرئيس دونالد ترامب بيأكد على فك الارتباط بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، وهيدا يلي بدنا إياه نحن. وبيأكد أكيد كمان أنه لبنان وأخيرا نستعيد قرار السيادة، ونحن أصحاب القرار، لا حزب ولا حرس ثوري ولا رب ربهم بفاوض عنا وبياخد قراره عنا. أستاذ مارسيل، من هيدا المنطلق بدي أقول للرئيس بشير جميل: الإيد يلي مدت على لبنان تكسرت، وتكسر راس يلي مد إيده على لبنان، من النظام السوري يلي سقط هو وهربان للنظام الإيراني يلي عم يحترق اليوم بنفس النار يلي كبه بلبنان لمدى سنوات.
1: تفضل
2: أستاذ محمد. بس
1: عم يشاغب عليك محمد؟ كيف بتشاغب عليه محمد ربيعي؟ بعدك بتشاغب؟
2: كل حدا رمى حجر ببير لبنان عم يوقع اليوم ببير لبنان تدريجيا. بمناسبة إعلان تطويب البطريرك الحويك منقول: لبنان باقي، لبنان 10452 كيلومتر مربع باقي، وطن الرسالة والسيادة والحرية والاستقلال إلى أبد الأبدين. أمين.
1: شكرا. التراث اللبناني بأبهى حلة في مهرجانات فقرة هذا العام. يعني مين أحلى من كاراكلا يرجع على المسرح، وهيدا مثل ما رح نشوف بكلام روك حكيم بعد شوي، مبني على استعادة الام تي في من خلال برنامج الدبكي هذا العام، يعني استعادة هذا التراث وتظهيره من جديد. من الدبكي إلى الغناء والرقص، تقرير يلقي الضوء فيليب أبو زيد.
3: صيف لبنان رغم كل التحديات رح يتضمن محطات فرح، خاصة مع عودة المهرجانات وأبرزها مهرجانات فقرك فرد بيان.
4: مهرجان فقرك فرد بيان السنة رح يكون مميز وما بيشبه ولا أي سنة قبل. رح يكون فيه الافتتاح مع كاراكلا، رح يكون معمول كاستمايزد لمهرجان فقرك فرد بيان السنة. بيرجع عنا عبير نعمي يوم 11/8، والختام مع نصيف زيتون ب 12 أغسطس.
3: اللافت هذا العام أنه ما أطلقته الام تي في من حركة ثقافية وعودة إلى التراث والفولكلور عم بكفي من خلال هالمهرجان.
4: مشكورة الام تي في أنه عم بتضوي على هوية لبنان المضبوطة اللي نحن ما بدنا نخسرها ولا مرة، ونحن أخذنا هذا الخيط من الام تي في وترجمناه بمهرجان فقرك فرد بيان مع كاراكلا، اللي هي أنا بعتبرها صورة لبنان الحقيقية واللي نحن ما بدنا نخسرها.
3: هالمهرجانات عم تجرى برعاية فخامة الرئيس العماد عون، وبدعم مشترك بين بلدية كفر دبيان وروك برودكشن ووزارتي السياحة والثقافة.
4: بقول للبنانيين أنه ما بيلبق لهم غير مهرجانات وحفلات وبسط وتراث وضحك، وبعتقد منستاهل نحن نضحك. خلص بدي أشكر كل حدا وقف حدنا وكل حدا ساعدنا، من أصغر شغلة لأكبر شغلة، لأنه هيك مهرجان بده كامل الدعم من كل الأطراف.
1: بدي أعتذر من مصطفى محمد سرحان، المزارع من قرية المجدية الحدودية المعروف بمواقفه الشجاعة والجريئة ضد المجموعات المسلحة وضد حزب الله في الجنوب. كان مفروض يعمل مداخلة، ولكن الكونكشن تنقدر ناخده على زوم كتير سيئة من الجنوب، يمكن مستهدف ما بعرف. أكحال إن شاء الله خلال الحلقة بنقدر نرجع نعمل تواصل. قبل ما أدخل إلى المحور التالي، بدي أقول أنه تلقينا كتير شكاوى من منطقة البيع الأوسط حول قيام عناصر من حزب الله النهار الأحد بعد بقطع الطريق اللي تربط زحلة بالمتن بمنطقة حزرتا أثناء تشييع أحد الشهداء اللي سقط بالجنوب، وبقيت الطريق مقفلة لأكثر من ساعتين مما أدى إلى زحمة سير خانقة، علما أن هالطريق الجبلي تعد شريان حيوي يربط المنطقتين ويقصده عدد كبير من المواطنين لاسيما يوم الأحد. كل شيء طبعا كان غايب أجهزة الدولة في مقابل انتشار كبير.

0: تسكير للمسلحين لتولوا تنظيم الحركة، طبعا مع تسكير السير. طبعا عدة مناشرات صار، اجى الجيش اللبناني ولكن فتح طريق بعد ساعتين. هل كان حزب الله يحاول من خلال هذا الأمر إيصال رسائل سياسية وأمنية من خلال هذه العراضة؟ فيما يبقى السؤال الأهم، أين هي الدولة؟ معرض أصداء الوجود في جناح نهاد السعيد الثقافة، حوار بصري بين لبنان وإيطاليا عبر شجرة الصنوبر. يعني رح نشوف مشاهد رائعة في تقرير إضاءات ليام هنا.
1: برعاية وزارة الثقافة وبمبادرة ودعم من السفارة الإيطالية بلبنان، افتتح معرض أصداء الوجود بجناح نهاد السعيد للثقافة بالمتحف الوطني بإشراف القيمة ميوريال الأسمر. بيجمع المعرض أعمال الفنان الإيطالي أنزو كوكي والفنان اللبناني الإيطالي جيلبير الحلبي، إلى جانب أعمال مجموعة من الفنانين اللبنانيين المعاصرين ضمن حوار بصري بيتمحور حول شجرة الصنوبر كرمز مشترك بين لبنان وإيطاليا.
2: اتصلوا فيي لأنه أنا عم لبنيز إيطاليان، وأنا طرحت فنان كتير مهم، هو هيز ماستر اسمه أنزو كوكي، ترانس أفانغارديان ماستر بالسبعينات والثمانينات ولهلا. The pine tree من اللي إياه بين لبنان وإيطاليا، وأنا ابن دور شوي، كل طفولتي قضيتها تحت pine trees. وأنزو كوكي رسم بكل حياته pine trees تبع روما.
1: وعبر مختارات قدمها جاليري صالح بركات، بيستعيد المعرض أعمال رواد الفن اللبناني اللي جعلوا من الصنوبر رمز للهوية والذاكرة عبر الأجيال.
3: إلى جانب الأرز والزيتوني، حقيقة صنوبر كمان عندها مكان كتير خاص بالنسبة للبنان، وحبينا نرجع تاريخياً من 150 سنة تقريباً أو 135 سنة مع حبيب السرور اللي أول من رسم حرش بيروت. بعدين ضلت ساحبة هيدي القصة مع الجيل الثاني فاروخ ونس جميل صليبة دويهي وصولا للخمسينات.
2: أنا بس صالح بركات نقى الارتيست الماسترز لبنيز يلي رسموا شجرة الصنوبر من 100 سنة لهلا، شفت إنه كلنا خلقانين بنفس الأرض، منشوف نفس الهورايزنز، عنا نفس الأفاق، ومنمثلهم على لوحيتنا بطريقة مختلفة، بس الضوء بلبنان والأرض هي ذاتها.
1: وبيضم المعرض أيضاً مساحة بيئية بتنظمها وحدات الكارابينياري للغابات والبيئة والقطاع الزراعي الغذائي من خلال منحوتات خشبية بتسلط الضوء على أهمية حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي. أكثر من معرض هو حوار ثقافي بيأكد على دور الفن بالحفاظ على البيئة والذاكرة.

0: بلا رحمة. ماذا دار في الاجتماعات المغلقة بين الرئيسين عون وترامب؟ هل يدخل لبنان مرحلة التطبيق بدفع أمريكي؟ ما سر الإشادة ببري في البيت الأبيض؟ وهل يمشي الأخ الأكبر بمعزل عن موقف الأخ الأصغر؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع النائب سليم الصايغ. بلا رحمة مع دنيز رحمة الساعة 10 الصبح على لبنان الحر.
1: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب مي؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه مي بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم وهن يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بيخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز وبيخلينا كتير نحتفظ بالمي بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة وممكن يعوض السوائل الموجودة، بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعملهم أعراض بالجهاز الهضمي، عشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب. والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
0: حوار حر المبارزة التفاوضية 1-0 لصالح مسار واشنطن على إسلام أباد. حزب الله أمام الحقيقة ولبنان على طريق الدولة السيدة. مع الدكتور هاني صافي. حوار حر مع جمانة زغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
2: ما لازم نستلشئ بالعوارض الصحية، وخاصة إذا كانت جديدة أو خاصة إذا دامت وما اختفت بسرعة. يعني ما لازم

الحل ما تبين هالعوارض الما لها تفسير وما عم تختفي بسرعة، لازم نتوجه عند طبيب الصحة، عند أي طبيب اختصاص. ما لازم نهمل حالنا، لأنه كل ما كان الاستخدام

0: مساء الخير. بعد مضي أكثر من أسبوعين على انهيار التفاهمات الأمريكية الإيرانية واستئناف الأعمال الحربية بالمنطقة، بيبقى لبنان حتى الساعة محيد رغم تعاظم المخاوف من أنه كلما طالت هيدي المواجهات كلما صار احتمال جر لبنان لجولة حرب جديدة أكبر. فشو الأسباب التي تحول دون تمدد الصراع المتجدد إلينا؟ عدم انخراط إسرائيل بهيدي المواجهة يجعل انخراط حزب الله مؤجل أيضا، فواشنطن التي تركز على استهداف قدرات إيران العسكرية والضغط الاقتصادي عليها تتجنب حرب إقليمية شاملة، لذلك تفضل بقاء تل أبيب غير منخرطة بالقتال لتثبت بالفعل مبدأ فصل المسارات ما يخدم ويحيد لبنان. من جهتها إيران هي أيضا تتجنب أقله حتى الساعة سيناريو اشتعال المنطقة، معولة عن أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة المتواصلة لإحياء مذكرة التفاهم مع واشنطن، لكنها لن تتردد وفي حال بلغ التصعيد العسكري الأمريكي مداه باستخدام أذرعة تباعا وبالإعاز بمرحلة ما لحزب الله بفتح جولة حرب جديدة. كذلك تل أبيب لا تجد مصلحة بتهديد أمن مستوطناتها الشمالية من جديد على عتبة الانتخابات التشريعية بأكتوبر المقبل، تماما كما أن حزب الله المنهك عسكريا وشعبيا وعلى الصعد كافي يحاول قدر الإمكان إبعاد كأس الحرب المرة عنه. وتبقى الخشية من أنه إذا استشعر أنه محاصر مع بدء تطبيق اتفاق الإطار أن يلجأ لتفجير الوضع من جديد. إذن حتى الساعة تتقاطع مصالح الجميع عند إبقاء لبنان خارج المواجهة، لكن هذا الواقع قد يتبدل في أي لحظة إذا تبدلت قواعد الاشتباك أو توسعت الحرب.
1: شكرا لبولا أصليح، يعني هي مقدمة للجانب السياسي. رح يكون معنا بعد شوي خلال الحلقة الأستاذ أسعد بشارة، الدكتور نسيب حطايت والدكتور حنين غدار مباشرة من واشنطن. اسمحوا لي رحب نحن وياكم بالأستاذ مارك حبا.
2: مساء الخير،
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ مارك. سلامة قلبك، يعني ما استقبلناك بالستوديو لأنك مروح إجرك.
2: ثانك يو، ميرسي. ثانك يو.
1: بس ولا بعمرك يعني بتعمل دعسات ناقصة؟
2: أبدا.
1: شو اللي صار؟
2: ما في دعسات ناقصة، المهم تضل الإيد قوية والقلب قوي.
1: طبعا وطبعا فكرك دايما شغال. أهلا وسهلا فيك أستاذ مارك. يعني من ضمن كل شغلك القانوني، وما في محطة دستورية أو قانونية بالبلد إلا ما عم بكون عندك دراسات أو شغل أساس عليها حضرتك، ومن ضمن مكتبك أجريت دراسة قانونية تشريعية حول مشروع قانون الإعلام اللبناني، حكيت فيه ملاحظات وتوصيات تشريعية مقدمة إلى مجلس النواب اللبناني. الحمد لله يمكن أنه القانون لم يمر الأسبوع الماضي. هل من خلال شغلك عليه، هل بتأيد مشروع القانون؟ كيف بتقاربه؟ شو إيجابياته وشو ملاحظاتك عليه؟
2: مساء الخير أستاذ مارسيل. أول شيء بدي بس وضح شغلة بالأول، أنا اليوم مني بموقع، وكلنا حتى بالإم تي في اليوم نحن مني بموقع ننتقد هيدا القانون. أنا بالنسبة لي هيدا منه قانون بنظم المؤسسات الإعلامية، هيدا قانون بنظم القطاع الإعلامي بلبنان من اليوم لل 2050، وبالتالي أقل شيء عم نحكي، وبالتالي نحن كل عم نجرب نساهم بالإضاءة على مكامن الضعف أو مكامن غموض بهيدا القانون. نتمنى، وخاصة اليوم نحن بوضع لبنان معروف بحريات الإعلامية تبعه، واليوم في تطور رقمي هائل بالعالم، بده يكون في عملية بالآخر، وهذا هدف الدراسة، نوصل لمطرح في معادلة كتير واضحة ما بين الحرية الإعلامية، المسؤولية، الأمن القومي، تشجيع الاستثمار بالإعلام، وبالآخر تغطية اليوم التطور اللي صاير.
1: المشروع القانون كان بيلحظ كل شيء تفضلت وحكيته أستاذ مار؟
2: أبدا، عندي ملاحظتين على المشروع، ملاحظة بالشكل وملاحظة بالأساس. الملاحظة بالشكل أستاذ مارسيل، وحقيقة بستغرب، هذا مشروع القانون إجا نتيجة عدة مشاريع وأفكار واقتراحات انحطت بمجلس النواب. الغريب أنه لم تستشر أي مؤسسة إعلامية رائدة اليوم بلبنان، ومحطات الإعلام المعروفة بلبنان لم تسأل حتى سؤال واحد، ولم يطلب أن يرسل أي ممثل عنا يقعد مع هالناس اللي عم تدرس هالقانون. وانا بالنسبه لي هذا
1: كثير غريب، هذا الموضوع يعني
2: خطا فادح هيدا. ولكون كثير صريح وما عم بقول سر، اليوم حتى احد الزملاء اللي بيمثل اليوم محطه ال بي سي اتصل فيي كمان، وتاكد كمان انه ما حدا حتى حكي معه ولا سالوا منه بهذا الجو. هيدي اول نقطه بالشكل. النقطه الثانيه بالاساس، هذا القانون اليوم بالنسبه لي يفتقد الى وحده المنطق التشريعي. يعني اليوم تجي بتشوف بأحد المواد بقلبه عم يحكي اليوم عن المادة 3 الفقرة 4 مثلا، بيقول لك اليوم عن المنافسة العالمية والمنافسة النوعية، بيجيك بمادة تانية بيحصر الاستثمار اليوم أو التملك بالمحطة اليوم للأجنبي ل 20% من دون ما نفهم ليش 20 ليه 30 ليه 50، بيرجع بيعطي اليوم للأحزاب تقدر تتملك بشكل كامل أي محطة إعلامية. وأنا اليوم ماني عم بقول مع أم ضد، بس أنا ليش اليوم بدي اسمح لحزب أي حزب مين ما كان يتملك محطة بأمه وأبوه، وعم بمنع مستثمر أجنبي يجي اليوم يستثمر ضمن ضوابط معينة. اليوم حكي هذا القانون، وأنا بالنسبة لإلي حط ضوابط وضوابط كتير كبيرة اليوم على المؤسسات المرخصة، المؤسسات الإعلامية متلفزة أو أو أو أو، واليوم ما قرب اليوم على
1: المنصات
2: على المنصات، وأهم المنصات ما لاحظ اليوم حتى موضوع البلوجرز الانفلونسرز البودكاسترز اللي بالنسبة لي هودي أيام بيقدر يكون عندهم جمهور،
1: لا عندهم جمهور وما بتقدر تحسبهم ولا تلحقهم
2: ومؤثرين، عم تجي اليوم تطلب مني. بيحكي كمان هذا القانون من دون ما نفوت بكل التفاصيل عن الهيئة الوطنية اللي أنشأها واللي بالنسبة لي طلع عن الصلاحية التنظيمية اللي لازم يكون عندها إياها، وأعطاها صلاحيات رقابية شبه دعست على أجر القضاء ببعض المحلات، وأكيد بتركيب شوي معقدة.
1: أنا بس أنه يمكن هن عم بيدعوا أنه بالمجلس المرئي أو الإعلام الأعلى بفرنسا يمكن عندهم هذا النوع.
2: أكيد، بس أنا اليوم بدي أجرب أقول شغلة، ونحن طلعنا بدراستنا وعملنا دراسة مقارنة مع فرنسا. أولاً بالنسبة لي حتى بالأعضاء اللي موجودين بفرنسا أعضاء
1: أكيد عندهم كومبيتانس
2: أعضاء أصحاب أنا بدي أسأل سؤال، كيف يعني هيئة وطنية مؤلفة من قاضي استاذ جامعي مهندس بس ما شفت فيها إعلامية، ما شفت فيها ناس بالذكاء الاصطناعي موجودين بقلبها بعالم الذكاء الاصطناعي. لا. أما الأخطر بالنسبة لإليه هو موضوع القضاء المتخصص، ألغينا محكمة المطبوعات، فاين أنا مني عم دافع عن محكمة المطبوعات، إنما أنا وقت عم بلغي محكمة المطبوعات مفترض روح على محكمة متخصصة، غرف متخصصة، مش افتح اليوم هالموضوع لا منحكي فيه على كل المحافظات بلبنان، افتح مجال اليوم بكل صراحة نقول الأمور مثل ما هي لأحكام متناقضة.
1: كيف يعني؟
2: يعني خلينا ناخد مثل كتير صغير، أنا اليوم محكمة المطبوعات كانت محكمة بكل محافظة محكمة متخصصة، ننسى الشق الجزائي اللي أنا مني ضد أنه نرفعه ونشيله بهذا القانون، إنما اليوم يستحق الإعلامي والمعارك الإعلامية والأخبار الكاذبة والمنصات الرقمية يكون عندك قضاة متخصصين عم يتطلعوا فيها، مثل ما اليوم بالدعاوى العقارية في قاضي عقاري
1: أو القضاء المالي اللي كمان
2: بحاجة القضاء المالي النيابة العامة
1: للأسف المالية. يعني كمان أنه كمان بدك ناس متخصصين،
2: وهيدا بخوف وين اليوم ببلد مثل لبنان، ومعليش أنا أكتر واحد بعيد عن الطائفية، بس وقت عم نفتح مجال اليوم لقضايا الإعلام الحساسة، وصار معنا حادثة مع الأستاذ ميشيل المر بأحد الأحكام اللي صدرت بحقه زوراً وظلماً
1: أيام غادة عون، يعني
2: قبل غادة عون عندما طلع أحد القضاة بكل صراحة ومنع المحاكمة وفند ليش الجرائم منها موجودة. طيب بكل صراحة القاضي بوقتها المحسوب على الثنائي الشيعي اليوم رد التمييز بالشكل وبشكل سوبر مخالف للقانون، واليوم جرم شخص بشكل اعتباطي. ليه عم بعطي هذا المثل؟ لأقول وقت أنا عم بظهر من المطبوعات وعم بروح على محاكم منا متخصصة على غرف بكل المحافظات بلبنان، بكل صراحة الإعلام المسيحي ممكن يتحاكم اليوم بمحكمة للأسف بعدنا بفترة في تدخل سياسي معين، والإعلامي المسلم يمكن اليوم بكل صراحة يكون بأحد الغرف اليوم بأوجه سياسية تانية تحاكم عليه. أنا بس اللي عم بقوله رغم برجع بقول لك رغم ثقتي الكاملة وحلمي أنه يكون عندنا هالقضاء اللي بعيد عن التدخلات، بس أنا اليوم ما بفهم نظهر من محكمة متخصصة ومنروح على غرف مدنية بكل محافظات لبنان، وشو بدي بالإجراءات السريعة اللي كمان عندي تحفظ عليها اليوم في بعض الأمور بالإعلام وبعض الجرائم وبعض الارتكابات لا تحتاج إلى مهل قصيرة، تحتاج إلى قاضي يدقق متخصص. طب أنا اليوم بيجي لعندي، فإذا قاضي من عندي بعكار يطلع باجتهاد معين بحادث اليوم ممكن تصير معك أستاذ مرسال، ممكن يطلع قاضي بالبقاع باجتهاد مخالف لهيدا، ومنجي منفوت بهيدي القصة كلها. طب ليش ما فتنا لغينا المطبوعات وتركنا اليوم غرف لقضاة متخصصين فقط بموضوع الإعلام.
1: طيب يعني أنت هون عم بتأيد إلغاء محكمة المطبوعات أو لا؟
2: أكيد. أنا مش قصة، أنا أول شيء
1: طيب بس هون في دور كمان للقضاء العجلي. أنا اليوم إذا بعرف أنه في ضرر واقع علي من صحيفة أو من تلفزيون،
2: نعم،
1: هل بقدر أنا أروح أرجع أنت مع مثلا أروح على قضاء عجلي؟
2: أكيد.
1: أنه اليوم أخذ إجراء لوقف هذا التحريض علي أو هذه المقابلة أو هذا التحقيق علي؟
2: أكيد أستاذ مرسال. صارت هالحادثة هلأ أنت معك وذكرتها بمقدمتك، بعض الأقلام السوداء اللي كتبت عنك حكيت بأمور بتدق بي اليوم عمل مهني لك. أنت عندك لازم يكون الحق والحرية كإعلامي تلجأ لقضاء العجلي تستحصل على قرار نافذ بأنك اليوم حتى أنت بدلك شغلة أكثر من أستاذ مرسال. حتى اليوم نحن بتعرف أنه عندنا صفحات ما بنعرف مين المالكين تبعها، ما بنعرف مين وراها، ما بنعرف من وين تتمول. وهون بدي أجي عن النقطة الأساسية بهذا القانون كله،
1: أنه
2: هذا القانون خلق سوقين بالإعلام، سوق للمحطات المرخصة اللي عندها موظفين وبتدفع استثمارات كتير كبيرة وحط عليها قيود وحط عليها إذا بدك عدة لوكس، بالوقت اللي ترك اليوم المنصات الرقمية اللي بتقدر تفتح بأي وقت من دون ترخيص. وأنا مني ضد فكرة من دون ترخيص، إنما تركها بلا أي ضوابط، ما سأل اليوم مين عم بيمولها. واليوم كلنا بنعرف إنه بلبنان وبالعالم في منصات اليوم وتلفزيونات منا مرخصة وعم بتبس سياسة بقلب لبنان وعم بتبس سياسة من برا على لبنان وما عليها هيدي الضوابط. ما فهمت هيدا بالنسبة لإذا في شوية سكيزوفرينية بهيدا الموضوع، إن يحط هالقيود كلها على المؤسسات المرخصة مثل MTV وغير MTV، وإجي لاقي بالآخر من تاني ميل فاتحين السوق أو لمؤثر. اليوم في مؤثر اليوم عنده 3 ملايين يطلع يسب مارك حبقة مرسال غانم، وبالآخر ما عنا بالقانون هيدا وين أنا بقدر أعتبره إعلامي صحفي.
1: بتبصار مع غير غندور وصديقاتها ورفيقاتها من جماعة الممانعة أنه قامت الأيام أنه حرية التعبير، بالوقت أنه بتعرف كيف اشتغل القضاء وقتها وفي صفة كيف تدخل لمصلحتهن.
2: صح. وهذا الشيء كان بالنسبة لي مؤسف. قضاء بوقتها كيف تعاطى بهذا الموضوع.
1: بس خليني أسألك سؤال الأخير أستاذ مارك، شو حدود يعني حرية التعبير والمسؤولية القانونية؟ أين تنتهي حرية التعبير وأين تبدأ المسؤولية القانونية؟
2: تنتهي أول شيء بدنا نشدد على فكرة إيجابية هذا القانون، لأنه كمان حكينا دغري يمكن بالسلبيات، هذا القانون عنده كتير إيجابيات، وما أهم إيجابياته كمان علق على موضوع حرية التعبير وعلق على الدستور وعلق على عدم الاستحصال على تراخيص معينة. بس كمان هالفراغ الموجود بهذا القانون اللي بيتعلق بالنقطة اللي حضرتك عم تصيرها أستاذ مارسيل، واللي هي اليوم حرية التعبير بتوقف عند، وهذا إذا قلنا بدراسة مقارنة مع كل الأنظمة التشريعية بالعالم، توقف حرية التعبير عندما بتمس بكرامة وعرض وخصوصية الشخص الآخر. أنا اليوم يا أستاذ مارسيل ما بقدر أقول عن رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية عميل.
1: طيب.
2: اليوم ما بقدر أقول عن مدعي عام التمييز مدعي عام التمييز فاسد. أنا اليوم بقدر انتقد، بقدر انتقد القضاء، بقدر انتقد عمل قاضي، أو بقدر انتقد رئيس الجمهورية. بباريس بفرنسا كان في مادة بتجرم التعرض لرئيس الجمهورية بال2013 ألغيت، إنما أبقي على شيء واحد.
1: لا.
2: رئيس الجمهورية ما فيك تهدده وتحرض على قتله، رئيس الجمهورية ما فيك تتهمه بفساد وانت ما عندك اي دليل. وانا بالنسبة لي فاذا نرجع
1: حق شوي ترامب هون لكن كيف يتعامل معه للشباب شو
2: صح، فاذا مش هيك بالنسبة لي انا بالنسبة لي حرية التعبير مفترض توقف اليوم عند التعرض لبرجع بقول لكريمة الشخص. وهون بعدم وجود قضاة متخصصين بهيدا القانون عم نفتح مجال اليوم انك تتعرض لي روح على المحكمة المدنية بغض النظر عن الإجراءات، وأقعد سنين بالمحاكم لأخذ تعويض كمان ما بعرف شو هو. وهذا بالنسبة لي أذية كتير كبيرة. مشان هيك أنا اليوم بوجه كلام ونداء لمجلس النواب، معلش بيستحق قانون وقطاع إعلام بلبنان طويل عريض، بدنا نحافظ بقلبه على معادلة حرية التعبير، المسؤولية الإعلامية، تشجيع الاستثمار بلبنان. نحن بحاجة لهيدا الموضوع. لا. أنه نقدر نعيد النظر بهيدا القانون ونحط عليه شوية إضافات بتطلع منه قانون بيشبه اللبنانيين.
1: إن شاء الله بتبقى ضميرنا القانوني أستاذ مارك. شكرا لك، بنشوفك بالموسم الجاي. أهلا وسهلا فيك أستاذ مارك. شو بك أستاذ شرب القاعي؟ تفضل
3: استاذ مارك. في ناس بتطلع على السوشيال ميديا وبيسبوا الرئيس وبيعملوا عمين مثل ما كنت عم تحكي وبيسبوا العرض واللي هو علي بره. نعم. وصاير كثير انفلونسر وحديثه صاير كثير مقرف، واكثر حديث صار امبارح كيف الرئيس كان مع ترامب وحكي هذا الحكي. طب هلا قانون عم نحكي عنه وحضرتك عم تحكي عنه، بعد ما فيها الدوله تلقطه وتحطه وتربيه؟
2: قانون العقوبات واضح، ممنوع التعرض لرئيس الجمهورية، وبدعي كمان خلال سؤالك القضاء يكون حازم بهذا الموضوع. رئيس الجمهورية ممنوع التعرض له بالكلمات النابية، فينا ننتقده بس ما بنتعرض له، هذا رأس البلاد، رمز البلاد، وهذا صورة لبنان بكل العالم.
1: شكرا شرب الآية. شكرا استاذ مارك. بدي اقول، بدي وجه تحيه من خلال البرنامج، بركي بنشوف صوره العلم اللبناني التي ترفع تيليا ببعلبك لصديق عزيز وموجود طبعا بصار الوقت عده مرات، موجه له تحيه اللي هو حسين زين ياغي ببعلبك، فعلا اللي عم يشتغل من كل قلبه لابناء المدينه ولحتى ترجع بعلبك يعني قبلت السياحة، خاصة أنه حسين اللي من الام تي في اشتغلت برنامج الدبكي كان من أكبر المشجعين لإبراز صورة برنامج الدبكي ببعلبك وأخذ المدينة بهذا الاتجاه. بدي وجه لك تحية من كل قلبي يا حسين، لمن عم يرفع العلم اللبناني بقلب بعلبك، وبده من خلاله كمان وجه الشكر للشخص اللي عم بيكون لجانبه موجود بشكل دائم، هو الأستاذ هيثم الجمال. بوجه له كمان تحية للأستاذ هيثم. بدي رحب بالأستاذ موريس متى. الله معك أستاذ مارك. بونسوار أستاذ موريس.
4: بعد ما سمعت المقدم نسيت شو بدي أقول، بس بيصح عليهم قول حلو من برا هلا هلا من جوا اضرب يا
1: ولو يا شرب ما بتزقف له لموريس.
4: بس انا زعلت
1: انه شو
4: فصلوني عنك.
1: ما حدا بيقدر ما حدا بيقدر يفصلني عنك، وانت بتعرف موريس علاقتنا فيك ومحبتنا واحترامنا لك. شو النقطه السخنه اقتصاديا هذا الاسبوع؟
4: كثير ملفات، لكن ملف اساسي انا عم تابع اكيد اللي عم بيصير بلجنه مال والموازنه بما يتعلق بقانوني قانون الاصلاح المصارف واعاده تنظيمها، وبانتظار انه توصل النسخه النهائيه لقانون الفجوه الماليه. راح احكي بشكل سريع شو اللي صار. باخر قبل اخر جلسه تم الاتفاق واقرار المادتين 3 و13 اللي كانوا اساس اللي بيتعلقوا بموضوع الحفاظ على صلاحيات حاكم مصرف المجلس المركزي وعدم افراغه من الصلاحيات لناحيه دوره باصدار التعميم والسياسه النقديه، والربط هذه المواد بالمادة 70 من قانون أدوات التسليف لنقدر نحمي مصرف لبنان وما نخلق سلطات موازية له. هيدي المواد أقرت، واليوم في توجه بالهيئة العامة لما بده يروح هذا القانون للهيئة العامة يكون في توافق سياسي حول إقراره بهذه الصيغة، بغض النظر عن موقف صندوق النقد رح احكي عنه بعد لحظات. بجلسه امبارح كان في تمرير ل 11 ماده اساسيه، ولكن ما كان في خلافات اكثر من اعاده صياغه البعض منها، لما نقدر بعد فتره سنوات الى الامام نرجع نفوت بتقويل او تحريف لهذه المواد اللي كانت ضعيفه نوعا ما. كان في ما بدي اقول المشكله، بدي اقول تباين حول موضوع كيفيه تعيين الخبير الاقتصادي بالغرفه الثانيه بالهيئه المصرفيه العليا، واللي تم الاتفاق على انه بيكون لوزير الاقتصاد احقيه انه طرح 3 أسامي على مجلس الوزراء لو يختار مجلس الوزراء اسم من هؤلاء الاسماء، ووزير العدل بيقدم اسم للخبير القانوني. أقر هذا الموضوع، ولازم الأسبوع الجاي إن شاء الله يكون في جلسة لإتمام والتصويت على هذا المشروع. هلأ النقطة الأكبر والأهم وين هي؟ موضوع الفجوة المالية. صندوق النقد قد ما يحكوا قد ما يقولوا لك على تنسيق وقد ما بعده عند موقفه، هو بكل اجتماع في موقف، بكل اجتماع بعده بموضوع ترتيبيه المسؤوليات. صندوق نقد بعيد جدا عن المقاربه اللي بتامن اموال المودعين، نقطه على السطر. هلا الحكومه لانه عندنا النسخه الاخيره لقانون الفجوه الماليه اللي للاسف بحال طبقت مثل ما هي كارثه للمودعين، شكلت رئاسه مجلس النواب او رئاسه مجلس الوزراء لجنه فيها وزير الاقتصاد حاكم مصرف اثنين وزير المال ليقدروا يبحثوا بصيغه نهائيه حول مشروع الفجوه الماليه حتى بالتشاور مع صندوق النقد الدولي. لحد هذه اللحظات أنا عم بحكي على الصعيد الشخصي، أنا ماني شايف نية عن صندوق النقد إنه يقدر يوصل لطرح أقله نقدر نحن نوافق عليه، لأنه نحن ما رح لا ننبطح ولا رح نوافق على العشر بالعشرة
1: إن شاء الله،
4: ولا رح يكون في بغض النظر يعني معلش لما بيكون في آلية ضغط، وشفنا الضغط اللي انعمل وقت الرسم شو صار فيه وقت الرسوم اللي فاتت، بدي احكي عنهم بين هلالين هلا لأنه في تطور صار بهذا الموضوع. فالنقطة الأساسية بالمرحلة المقبلة أي قانون يتعلق بالفجوة المالية، إذا ما في مقاربة للتمويل كيف تكون جيبوا الأموال كيف تتسدد، كل باقي على الورق بيبقى. إذا ما رح تقولوا لنا مصدر التمويل وكيف رح بيتم توزيع الخسائر،
1: يمكن قالوا أستاذ إبراهيم كنعان
4: هيدي نقطة مهمة. ليش؟ لأنه قد ما تعملوا صفحات من القوانين إذا مصدر التمويل ما أنه موجود راح زبالة مثله مثل كل المشاريع السابقة. هيدي نقطة جوهرية. وثانيا قبل ما نركض اليوم على بناء الثقة مع الخارج والثقة مع صندوق النقد، المهم جدا نقنع هيدا الموضع أنه في ثقة داخلية رجعت تقدر ترجع تكون لك أنت هذه الودائع وترد لك إياهم بي على مدى سنة سنتين ثلاثة أربعة وإلى ما هنالك. بس بدي بعد 30 ثانية. اليوم في وزير المال كان حذر من أنه ترجع تطوف النفايات بالطرقات بالمرحلة المقبلة لأنه العقود مع الشركات المشغلة قربت على نهايتها.
1: حلوين
4: طبعا، لانه بيقولوا
1: انه التمويل
4: طبعا لانه بيقولوا انه التمويل اليوم الكنس والجمع والمعامله التعامل مع النفايات عم بيتم عبر الصندوق البلدي المستقل اللي عنده عجز مالي وبدنا نلاقي لهم فلوس. المهم وين اليوم رجعنا نحكي بموضوع جدول الرسوم على الاستيراد،
1: رجعنا
4: في لانه هلا اليوم كان في توصيات لهيدي اللجنه اللي صارت فيها وزيره البيئه وزير المال والى ما هنالك، وكان صريح وزير المال بيقول على الحكومه انه تقدر تلاقي الاموال اللازمه والا نحن رايحين على بجت زبالة بالمرحلة المقبلة.
1: حلوين، كل مرة بيهددونا تحت العنوان
4: شوك
1: أو زبالة،
4: هاي بدي أقولها أنا، أو زبالة أو رسوم.
1: أنت شو شو بتفضل؟
4: أو زبالة أنا بالوقت الحالي إذا بترجع بالوقت الحالي فعليا كل مرة بيلقطوا المواطن بإيده اللي بتوجعه بتقول لك زبالة بتطوف وإلا مجبورين نحن نلاقي حل. مثل موضوع اتفاقها هلا ما بنعطي القطاع العام زودة إذا ما زدنا 1%، بكره بيجي صندوق النقد بيقول لنا بدكم تعملوها 15% للاتفاقة، بنقول له لا ما بنرضى، نجي لعند المواطنين بنقول لهم بس نحن مجبورين وإلا ما رح فينا نكفي. أنت على قولتك استاذ مارسيل فوتوا لنا
1: لا انا ما ابد
4: للاسف
1: شو عم تستعمل
4: للاسف هول التعبير لانه لا يصح لا يصح مع هذه الاجراءات الا هذه الاقوال يلي فعليا ما في الا المواطن بالاخر رح يحملها من جيبه.
1: انا محترم ما بستعمله التعبير. استاذ بسام خيبر يمكن كان عندك سؤال انت والاستاذ جوزيف بس بسرعه لانه تفضل استاذ بسام.
5: كان عندي سؤال مع الاستاذ مارك طبعا ظهر في عندي شغله ثانيه حضرتك بعتني فيها من الاسبوع الماضي على غرار ما طلبته حضرتك للبلديات بالنسبة للصندوق البلدي المستقل. القرى التي ليس فيها بلديات تقارب ما تقريبا 400 قرية، هولي جماعة ما أخذوا مخصصاتهم المالية التنموية من فترة طويلة.
4: صحيح.
5: نحن بفترة اصطياف وعنده شغل يتعلق بالطرقات والشوارع. من كرم من خلال برنامجك استاذ مارسيل الدعوة لوزير الداخلية الاهتمام بهذا الموضوع.
1: يعني هيدي بركي الوزير حجار عم يسمعنا بهمنا نعرف جواب منه بهذا الموضوع. شكرا لك استاذ بسام، اهلا وسهلا فيك. استاذ جوزيف كلس عندك سؤال للاستاذ موريس، تفضل استاذ جوزيف.
6: عندي سؤال بس قبل السؤال اسمح لي من محبتي واحترامي لحضرتك استاذ مارسيل سميك جبل الإعلامي يلي ما بينهز.
1: الله يديمك.
6: ولا ممكن ولا يمكن أقلام سوداء مثل ما سماها استاذ مارك تأثر على هذا الجبل يلي حتى
1: الحمد لله شفتني اكتافي عراض وبقدر اتحمل حبيب القلب.
6: بالنسبة لأستاذ موريس بدي أقول له شغلة صغيرة، اليوم حضرتك امبارح طرقت ل 450 مليار للي باقيين من 650 مليار
4: صح
6: يلي أساسا القانون أقرها ب 3 نيسان 2025 معالي وزير المالية زغرها لل 200 وبمجلس وزراء بأيلول 2025 وكرت الحمد لله اليوم نزلت بجيد
4: بس بكفوا شهرين
6: بكفوا
4: هول مدفوعين نحن عم نسكر مدفوع شهرين 200 مليار
6: هن 200 مليار اليوم بعد عنا 450
4: لازم
6: نحن قبل اخر السنة رابطة اساسي المتوحد رح نتابعها قانونيا
4: صح
6: من خلالك حضرتك بتساعدنا مشكور سلفا رح نتابعها قانونيا لنقدر نحصل على ال 450 مليار اللي اقر قانون يعني مش عم ندعي لا. موجود في قانون وكيف كيف بيقدر وزير مال يجزئ قانون ويعطي قد ما بده
4: معلم نحن عندنا قوانين اقروها مش عم يتراجعوا عنا بيقولوا لك غلطنا فيها معلم تعودنا
1: كم راحت واجت شكرا لك استاذ كلاس اهلا وسهلا بهذا القضيه بدك تحملها استاذ بوريس
4: هذا موضوع لاساتذه من سنين
1: هلا انجوي يور فاكيشنز مثلا وين رح تروح؟ انت ما رح تفرس من ام تي في
4: وين انا باقي هون
1: بقي هون انا مسافر
4: انت بتعرف كل جدولي
1: شكرا لك استاذ موريس متى نعم محمد قرر انت بدك تسال اقتصاد او سياسي او سكس
7: لحظه
1: شو
7: لحظه
1: ما فهمنا يلا سكس لا اوكي
7: لحظه استاذ مارسيل استاذ موريس بحبه كثير بس ولا مره اجى لجنبي انه يفكر لمرة واحدة انه يوصل لرئاسة الجمهورية؟ ليش يا خيي انت؟ ليه؟
1: كاثوليك؟
7: ما فينا اي كاثوليك شو الله عن السنة هذه؟ ليش يا استاذ موريس؟ ليه؟ ما بتسعد تكون رئيس الجمهورية؟
1: ما امبارح قلت لي انا
4: استاذ مارسيل موراني.
7: نعم؟
4: استاذ مارسيل موراني
7: هي وحدة
4: شغلة. انا كاثوليكي ما بطلع.
7: وانا كاثوليكي
1: اوكي
7: يا اخي اذا كاثوليكي من حقك
1: هلا جان نقول ايمته انه هو ماروني وليش بدك تعطيها لموريس؟
7: من حقنا بعدين اقول لك شغله بضلك ورا صندوق النقد الدولي شو بدنا فيه لصندوق النقد الدولي؟ روح لصندوق النقد الشيعي معهم مليارات معهم مليارات على صندوق النقد الدولي
1: ايه ده؟ ايه ده جمعت القرض الحسن انت
7: لحظة
1: قدامك تيار مستقبل حيعملوا لك محشية
7: على راسي لحظة يا أستاذ مارسيل ايه؟ أنا بعرف إنك أنت إنسان منطقي
1: يا أستاذ ما تكون أكيد من هالشيء
7: لحظة شوي
1: ايه؟
7: إذا أنت إنسان منطقي وأنا بتأكد إنك أنت إنسان منطقي بدك تحاربوا القرض الحسن اللي عم بحافظ لي على كل قرش أمس طلبت 40,000 دولار أعطوني إياهم بنفس اللحظة روح جيب لي مصريات
1: اختفوا جورج درويش
7: استاذ اللي سرقوه وينهم هلا اللي سرقوا لك مصرياتك هي الدوله اللي عم يطالبوا فيها سرقتك مصرياتك اي دوله يا استاذ مارسيل بدي احكي كلمه صغيره مع رئاسه الجمهوريه بس كلمه بس
1: بكل احترام هاي السوري ما بدق برئيس الجمهوريه
7: لا ما بدق اعوذ بالله بحترمه بس يا حرام الشوم لحقن الجيش هول اللي قتلهم اللي قتلهم احمد الشرع وجماعه النصره هول اللي ذبحوهم انا لو كنت ولي امر
1: مش جماعه احمد الشرع ايه
7: يا خيي هل
1: أوكي.
7: يرفعوا دعوه على رئيس الجمهوريه سوري على قائد الجيش انذاك
1: ايه
7: ما انصفهم
4: الله
7: ينصفهم
1: هيدا دق فتني ودق اسفين شكرا محمد ربيعي اهلا وسهلا فيك شكرا آه خلص جورج معلوف عم بيقول له خلص الليلة شو بك وليد خواجة ما حدا يهرك إلا أحمد الشرع لا لا لا لا شو اعطوه ميكرو شو بو شو عمل يا ماجد بسرعة شكرا ماجد
8: لك يا محمد انت وحزبك وميليشيات ايران ما بقى هوري غير احمد شرع لك نسكن تكنيس من سوريا نتمنى مين بلبنان فخامه الرئيس يكنس على ميليشيات ايرانيه تكنيس من لبنان
1: شكرا
8: ما بينفعكم غير التكنيس
1: شكرا وليد شكرا اليشا مون بدنا نفوت بنستقبل وليام نون شو بدك سؤالك لمين؟
9: استاذ انه $1,000 اللي عم ناخذها كنا اول شيء كمودعين اول الازمه كنا نطالب على القليل يعطونا $1,000 كمودعين بدون تمييز ولكن كانت تانكة البنزين ب25,000 هلا صارت 2.5 مليون كانت ما كان في ضرائب وما كان في تضخم والحروب اللي اجت صارت كتير في تضخم بالاسعار يعني $1,000 هلا المبالغ اللي عم ناخذها كمودعين صارت كتير رمزيه هلا مصرف لبنان مثل ما قلنا مرة الماضية عنده مليارات وذهب واملاك واحتياط ما بقى ليش هالمودع اخر عمره بده يضله ينزل ومشان هيدي الفجوه والخطط عم تنعمل جمعية صرخة المودعين وجمعيات المودعين وروابط المودعين اجتمعوا كلهم وقرروا رح يكون في تحرك نهار الثلاثة 28 شهر بالساحة الشهداء قدام جامع الأمين بقى كمودعين عملوا معروف تحركوا لأنه حتى هيدي 100,000 اللي نوعدنا فيها طلعت أنه ما رح ناخدها بقى إذا ضل في تخزن من المودعين رح يشتبولنا كل ودايعنا وما رح نحصل حتى على 100,000 بقى أنه عملوا معروف كلكم تحركوا
1: شكرا لك بس بدي أقول لك بعت لي الأستاذ شرع عبيد الأستاذ موريس يعني مهم كتير دعوة لوجهها الأستاذ إلي أنه قرار مجلس الوزراء اليوم حسب القاضي محمود مكية من عام مجلس الوزراء قرر المجلس موافق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزيرة البيئة وزير الصناعة وزير الاقتصاد والتجارة بينضم لهم كل من يرغب من الوزراء وتكون مهمته إعادة درج جدول النسب الجمركية المرفق بالمرسوم وتعديل الرسوم على المواد المنتجة على أن تستطلع اللجنة رأي المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو بهمه كان يعرف يقول أنه بده يستطلعوا رأي
4: الحمد لله بس سمعت هذه اللجنة اليوم عند وزير المال واللي قلته أنا هو ناتج عن الاجتماع اللي صار
1: أوكي شكرا لك استاذ موريس اهلا وسهلا فيك
4: شكرا
1: بنشوفك نهار الاربعاء السنه الجايه نسابق سوا الاستاذ ويليام نون اهلا وسهلا فيك ويليام عندك
10: زميلي بالحكمه شال
1: زميلك بالحكمه
10: خسرانين اثنيناتهم
1: خسرانين
10: نعمل حكمه
1: بعد في 4 متوشه تلحوا حالكم
10: ان شاء الله خير.
1: شو شعورك
10: هلا؟ انا شعوري بالمرفق بس انه هيدي
1: مليم اهلا وسهلا فيك، انت ضمير حي لكل اهالي شهداء وضحايا المرفق، انت من الاشخاص اللي ما وقفوا يحملوا هذه القضيه الى جانب امك وعائلتك وكتار. اليوم نحن لانه ما راح يكون في عنا حلقات اعتبارا من الاسبوع المقبل الا اذا طرأ امر ما وممكن يكون عنا حديث مهم، بهمنا نضوي على انفجار المرفق. هل يعقل انه بعد كل هالسنين نحن لا تزال الحقيقه ضائعه؟ قبل ما يفل مدعم التمييز على اساس انه
10: رئيس حجار
1: على اساس انه قرار القاضي بيطار صار عنده وبتصرفه، سألته اليوم وين صار هذا القرار؟
10: هلا تواحد يكون حقين، الرئيس بيطار عمل اللي عليه وسلم الملف، ختمه وسلمه.
1: نعم.
10: الموضوع النيابه العامه كنا بنحكي شوي تحت الهوا انا واستاذ مارك، وانا بستشيره صراحه انه عم اقول له مش معقول ما ينحط قاضي منفرد يتابع هاي المطالعه، هي مطالعه بالنهايه مش هي تحقيق، يعني هو بده يقرا يعمل مذكرات توقيف في 70 شخص بدهم يتوقفوا ويرد للقاضي بيطار يطلع القرار الاتهام. نحن قلنا من السنه الماضيه بتذكر استاذ من عندك قلنا انه هي مفروض اخر سنه يصير مظاهره ومطالبه وكذا، لانه بعتقد اصلا جو بالبلد مشحون ومش لازم كان ينعمل هذا الشيء، بس نحن رح ننجبر نرجع نعمل مع كل التوتر لانه بالنهايه نحن لهلا ما عندناش قرار اتهامي. بس نحن النيابه العامه الرئيس رامي الحج بعد ما شفناه بس توصلنا معه من خلال حدا، هو بتعرف انه هو قاضي مسلم جديد ومش الحق عليه ومش ضغط عليه، بس انه المفروض ينحط قاضي تابع. حطوط القاضي محمد صعب عنده 1000 ملف وهالملف يقرا، يعني بده يشتغل بالنهار يجي بالليل يقرا له صفحتين، هن 6000 صفحه، يعني بتروح معنا لابد الابدين.
1: يعني عندكم شعور وليام انه مع الوقت عم تتراجع اهميه هذه الذكرى وهذه القضيه؟
10: هلا شعبيا اكيد بتتراجع مثل كل شيء بالبلد، بس انه اللي موجوع واللي ملدوع لا رح ينزل، وانا برايي 3/4 البلد ملدوع، في ناس ملدوعه هي بعدها حالها، بس هالانفجار طال كثير، يعني انا واحد من 20,000 واحد، شي راح بيته، شي راح خيه، شي راح امه، شي راح شغله، شي سافر ورا هالانفجار، يعني نحن من عندك من اول هون بتذكر ب 8 اب كيف كان البلد بال 2020، لانه هالانفجار هو كان الفقعه الكبيره، بس نحن مجبورين كاهل الضحايا نحن نكفي الاخر، يمكن مش الكل مجبور او مش الكل متاثر قد ما تاثرنا صح. بس نحن اللي
1: لا، هي قضية تهم كل اللبنانيين،
10: هي قضية مش شخصية
1: وليام، هي قضية تهم كل اللبنانيين.
10: بس
1: شو يعني 6 سنوات برأيك وليام ما في عدالة اليوم لضحايا انفجار المرفأ؟
10: هلا أنا برأيي بدنا ننبش على السبب، السبب راح تنكون حقانيين، يعني السبب تأخير والمماطلة هو صراحة حزب الله، يعني الحج وفيق والقرطة تبعوا له أنت لا شماتي ولا شيء، مش بكره يطلعوا لنا انه ايه وامك واختك وكذا، مش شماتي، كانوا هن لاقطين البلد، لاقطين الامن، لاقطين القضاء، كانوا يخافوا منه القضاة والضباط، ضباطهم وامنيينهم تبعولهم المفروض من 70 اسم لازم يتوقفوا، يعني انا برايي نحن مطرح كثير احسن، بس القضاء ايمتى هو بده يثبت حاله ويشد حاله ويطلع هالقرار، جيب هال70 شخص يلي انا برايي احنا يعملوا خض بالبلد لسبب واحد، انه هن 3/4 امنيين وقضائيين واكيد في موظفين مدنيه، بس الامن والقضاء وفي قسم كبير من مخابرات الجيش هن المسؤوليه عليهم بالتفجير.
1: كيف عرفت انه في اسماء امنيين انت قريت القرار؟
10: لا يعني نحن من المتابعه، يا ريت قريته، والله لو قريته بطلع بقوله معك وعمره ما يكون تحقيق صراحة.
1: بس كيف قدرت عرفت؟
10: يعني الاشخاص كانوا مطلوبين قبل موقوفين هن تقريبا 35 طلعوا منهم بطريقه مش قانونيه، في زياده عنهم 35، في اشخاص كانوا مشايحين على التحقيق بعد الحرب راحوا، هلا بعد الحرب مش انه وجعهم قلبهم على الاهالي او شافوا مثلا امي او ام الشربل او ام محمد على الطريق، لا عرفوا انه ضعف الحزب بطل قادر يحمينا، هيدا نزل على التحقيق بيض وجهنا مع هالاهالي. هالاشخاص حسب انا رايي رح يتوقفوا وبكره بيطلع التحقيق وبنشوف، وانا برايي التحدي الاكبر علينا نحن وانت استاذ لك دور اساسي بهالقضيه والام تي في اكيد، وزير الداخليه الرئيس الوزير الحجري اللي هو الوزير بالنسبه لنا مثالي، في 70 مذكرة توقيف بدها تطلع بعد فترة قصيرة، إن كان شهر 2-3 ما بيأثر، ينطرنا 6 سنين ننطر شهرين. 70 مذكرة إذا تنفذوا هي الإنجاز، مش الإنجاز يطلع القرار، هذا مش إنجاز، يعني قرار مكتوب رح نقراه.
1: بس هو أنت بتعتقد إنه مذكرة التوقيف رح يطلعوا قبل قبل قبل ما يبلش المجلس العدلي محاكماته؟
10: هن المفروض قانونياً بيطلعوا، بيطلع القرار من عندية بالعام المطالعة، بتبدي رأيي اللي هو ما بيأثر ولا بمطرح على التحقيق، بيروح عند القاضي بيطار مع مذكرة التوقيف بيطلع القرار الاتهامي للعلن مع المذكرة.
1: حكيت عن توتر بالبلد، أنت بتعتبر أنه من خلال هالسنة الصعبة بالبلد وتوترات من هيك تم تأخير إبداء المطالعة بانتظار أنه يروق البلد أكثر على صعيد الاحتكاكات الداخلية؟
10: بدك الحقيقة، بدك بيقولوا الحقيقة بتقول أنه رح نقولها مثل ما هي بلا ما يزعل. القاضي محمد صعب كان موعد يجي مدعم معه هالملف حطه بجيبته، هلا هو قاضي ادمي بس انا عم اقول لك اللي صار صراحه.
1: طيب مش معقول غير بتكون نكد ولا مره.
10: انا عم بحكيك الحقيقه لانه لا. انتبه، هو القاضي محمد صعب شخص محترم بس انه شبنيه شخص بيرجع بيته عائلته معه قاعد عايش حياته بشكل طبيعي، بس انا امي واميت البقوي قاعدين ناطرين هالقرار لهم 6 سنين، يعني كل نهار بياثر. حط معه هالملف، جابوا مدعم ثاني، يا زعل يا تاخر شوي، وقف المطالعه باعتبار انه بركي اشطوني الملف، بس نحن الشهر والشهرين عنا كانه سنه وسنتين. أكيد. بالنسبه له انه خلص وقفنا، قالوا له كفي عم بكفي، بس قديش بده يكفي؟ ما فيش ليميت لهالمطالعه، فيها تكون تروح سنتين ثلاثه، فهذا اللي صار.
1: شو راح يكون عنوان تحرك السنه، برنامج السنه ويليام؟
10: عنوانين هن القرار الاتهامي سريع يكون، وفي طريقه اللي هي يحطوا قاضي متفرغ يعمل مطالعه، مذاكرة التوقيف تتنفذ لا أكثر ولا أقل. كل اللي كنا نخبط فيه قبل والمشاكل وكذا قلت لك ارتحنا منهم، رايحوا حلو ورايحوا البلد. نحن بالنسبة لنا هلأ نحن هالقضية راح نربحها وبدنا نربحها، وبدنا 70 موقوف 70 مطلوب يتوقفوا، هذا التحدي الأكبر.
1: صار عندك جوز صغير وسحر، كيف عم بيكتب القدر معكم هالحكاية وليام؟ شو رح تخبرون بكرة عن جو سحر اللي تسموا على اسمه؟
10: الحمد لله أول شيء على كل شيء، نحن يعني بس واحد يصير معه هيك شيء في روحه طرقت بشع. نحن رحنا عائلة والحمد لله كتر خير. أنا بتمنى يكونوا قبل ما يكبروا أولادي وأولاد كل أهل الضحايا واللي بقيوا، إنه يكون القرار طلع نحن نكفي حياتنا مثل ما نحن بنشوفها مناسبة، كل واحد مثل ما بده، بس مش نضل نحن وأولادنا وجيله وجيل مثل ما بصير بكثير قضايا ناطرين وناطرين. يعني انا بالنسبه لي اساسي يكبر ابني ببلد طبيعي، يكبر ابني اذا صار شيء معه لا سمح الله في حدا يحاسبه. انا عطشت لقيته جاب لك مي. سوري.
1: اهلا وسهلا فيك. باخذ مداخلات سيرين الحكيم. سيرين وين سيرين؟ تفضلي.
11: مساء الخير جامعه البلمن.
1: تفضلي.
11: نهار 4 آب 2020 أكيد ما كان نهار عادي، وأكيد ينذكر وما ينعاد. أنا بدي أحكي عن هذا النهار. برز فيه دور الطاقم الصحي اللبناني، أطباء، ممرضين، مسعفين وناس بكافة الاختصاصات بهذا المجال القطاع الصحي استقبلوا آلاف الضحايا وعالجوا الناس مع أنه الإمكانات كانت شبه معدومة، وفي كتير ناس حتى ما كانت عارفة إذا أهلها بعد عايشة. وأنا من هون بدي أذكر خريجة جامعة البلمن بكلية الصحة جيسيكا كازديجيان يلي خسرت حياتها واستشهدت بهذا النهار بعد بس شهر من تخرجها.
1: تحية لروحها. تحية لروحها.
11: وأكيد ما فينا ننسى البطلة باميلا زينون يلي أنقذت الثلاث ولاد حديثي الولادة، وكمان هي خريجة البلمند، وكتير كمان في عنا زملاء كتير تعبوا هيدا النهار وقفوا على أجريهم. من هون أنا بس بدي أقول أنه القطاع الصحي بلبنان كان هو النبض لبيروت يلي نزفت بهيدا النهار، وأقل واجب تجاههم أنه نعملهم رواتب بتليق فيهم بتكون عادلة، لأنه التعب اللي تعبوه ما فينا بس نختصره بكلمة شكر.
1: أكيد. ميسي. شكرا لك. تحية لكل هذا الطاقم الصحي اللي كان خلال كورونا وبعد كورونا وخلال انفجار المرفأ وخلال كل الحوادث هو في الطليعة. بدي انتقل إلى مارون. مارون عندك مداخلة عن انفجار البورت، تفضل مارون. قوات لبنانية
10: بس بدي زيد شغل أستاذ. نعم. عم بتقوله بدنا ما ننسى سحر فارس اللي هي أول شهيد مسعفة بالقطاع الصحي. يعني
1: تحية لكمان روح سحر فارس. تفضل مارون.
12: مساء الخير أستاذ مارسيل.
1: تفضل.
12: مساء الخير أستاذ.
10: مساء الخير ويليام. بلا الأستاذ كله قدامك
1: حبيبي القلب. لا أنت خير
12: أستاذ. الأستاذ بالاحترام. الأستاذ بالاحترام
10: حبيبي.
1: تأثرت مارون؟
12: شوف
1: قرب شوي بتدمع لما بتشوف بروى.
12: استاذ مارسيل ما بتتراشق بالحجار الا الشجره المسمده، هذا مسائل على اللي انتوا انت
1: حبيب القلب. الله يديمك. شكرا.
12: من هون نحن بناكد على تمسكنا بقضيه انفجار مرفأ بيروت، رابع ثالث اكبر انفجار بالعالم، تسبب بوقوع 220 ضحيه، هز ضمائر العالم وهز كل بيت، بس للاسف عندنا مسؤولين يمكن مش مارق عليهم شيء اسمه ضمير، من رفع لهم جفن. من هون ان احنا منطالب بالحقيقه، هيدا قضية كل شاب وصبية، قضية كل أهل ضحية، قضية كل لبنان حر تنكمل بالحقيقة لإحقاق الحق ولتحقيق العدالة. أستاذ ويليام أنا فيي يمكن يمكن فيي واجه تحية للقاضي بطار، بما أنه بالنهاية الدنيا وقفت عز، وإذا هالقد عم بأجله فيه القرار الظني بحق له يطلع يصارح الشعب اللبناني، ما يحكي شو فيه بالتحقيق، يصارح الشعب اللبناني، بمجرد ما يصارح الشعب اللبناني هذا بيكون القرار.
1: شكرا لك مارون، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك ويليام نون، أهلا وسهلا فيك. هذا المنبر منبر شبيك أسعد، تفضل بسرعة لأنه تأخرنا عن عمر رحبين. تفضل.
13: الله يرحم الشهداء اللي ماتوا، نحن بنقدر الشيء اللي عم تمروا فيه، بس أنا بدي لك شغلي، الرئيس محمد صعب ابن ضيعتي وصديقي
10: خلاص،
13: وزلمي جدا محترم،
1: ما قلل من احترامه هو،
13: بعرف
10: قال له يشاهل شوي مثلا
13: بخاف رب العالمين. أنا
10: بس عم لبش على قدي، عم لبش على
13: الاثنين. لا أنا بدي لك شغلي، مع الرئيس محمد صعب بتوصل على نتيجة بإذن الله،
10: يسار ونحن بنحط قرار.
1: بس شو قصة هالبشكل ابنه عامله على الطريق وطلعت على السوشيال ميديا؟
13: حادث مجرد
1: حادث في سلاحك يا أسعد.
13: لا لا لا ابنه عمره
1: صعب، انا كثير بحبه وكثير بحترمه،
13: الرئيس ابنه عمره 16-17 سنه من
1: يا اسعد لشو السلاح يا اسعد، مع حتى مع القضاة ومرفقينهم واولادهم. شكرا
10: باي
1: ويليام، انا بحبك
10: وانا بحبك،
1: شكرا لك. في زمن تتسارع فيه الموسيقى الرقمية وتتغير طرق الإنتاج، يطل المؤلف الموسيقي وعازف البيانو عمر رحباني بعمل جديد يحمل عنوان حلوة وحزينة، أغنية تجمع بين الحنين والرومانسية والبصمة الموسيقية الرحبانية المعاصرة، وأثارت منذ إطلاقها موجة واسعة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب جمالها بل أيضا بسبب الغموض الذي أحاط بهوية الصوت الذي يؤديها. فمن هو المغني، ولماذا فضل عمر رحباني إبقاء هوية المغني طي الكتمان، وما القصة الكاملة خلف هذه الأغنية التي تحولت إلى حديث الجمهور؟ الليلة سنشاهد للمرة الأولى العمل المصور لهذه الأغنية، ونستقبل الموسيقي عمر الرحباني. أهلا وسهلا فيك عمر، تفضل. حلوة وحزينة أصلا يعني،
14: نعم
1: حلوة تكون حلوة وحزينة، حقق التفاعل منذ انطلاقه، خبرني ليش حلوة وحزينة؟
14: حلوة وحزينة تخبرك على قصتها أول شيء.
1: نعم.
14: ترجع لأيام كورونا. حلوة وحزينة ألفتها بفترة كان ما كان عنا إلا وقت، فحبيت أشتري وقتها أكورديون، لأنه على خلاف البيانو اللي هي امتداد لإلي، حبيت غوص بآلة عندها خصائص تعبيرية وليريك أقرب لصوت الإنسان، حتى أشوف الموسيقى من منظار جديد.
1: نعم.
14: ومن هون طلع معي لحن حلو وحزين، اللي هو حسيته لحن سلس فيه البتر سويت الحلو والمر، اللي بذكرني أنا بطعمة المانجا اللي بتقطفها أول ما تقطفها وبعدها ما استوت، بتحس في مرمرة معينة وعلى أمل هيك الحلو اللي جاي. فحلو حزينة هيك بلشت الغنية.
1: بس خبرني عن المحطات، يعني بهرجانات البترون للدوحة مع الأوركسترا الفيلارمونيك، يعني كيف تطورت موسيقيا حتى وصلت لشكلها النهائي؟
14: حلو حزينة على كمان خلاف طبيعة الأغاني اللي بتنشر إجمالا، بلشت فيها باللايف، حبيت شوف تفاعل الجمهور لايف قبل ما سجلها.
1: نعم.
14: وبالفعل كانت أول محاولة بمهرجان البترون مع لين حايك، وشفنا التجاوب كان بالفعل إيجابي جدا، ومن بعدها صار لي ظرف أني أعمل حفلة لبنانيات بدولة قطر مع الأوركسترا الفيلارمونية القطرية، وقتها دعينا المطربة دانا المير يلي صوتها عظيم جدا هلا بنحكي عنها أكثر كمان، وأدت حلوة حزينة لتاني مرة، وبالفعل كان الإقبال والتجاوب كتير منيح. من هون صرت قلت لا يمكن صرنا لازم ننتقل لتسجيل هالغنية، وبالفعل هيدا اللي صار. بس ما بخفى عليك كان عندي تحدي معين، اللي هو انه تحت اي اطار بدي حطها، باي توزيع اوركسترالي بيانو سولو ولا تخت شرقي، واللي حطم علي التوزيع هو بخبرك هو طقس لبنان، نحن قادمين على صيفية، كنا قادمين على صيفية. نعم. بالفعل صيفية لبنان فيها أمل، بتحس حالك إنه فيت على شيء حلو، بس نحن كمان عطول كنا ظاهرين من فترة شوي صعبة بلبنان. ومن هون قلت خليني أخذ هالتوزيع على هالدايركشن يلي أخذ الطابع شوي مثل ما كنا عم نحكي.
1: بس شو أضافوا يعني يارا أبو منصف ودانا المير بنسختين للغنية، شو أضافوا برأيك؟
14: طبعا الملفت هو كيف كل صبية من هالصبايا وهالمنشدة عم بتعبر عن الحزن بطريقة معينة. حزنة ليارا أبو منصف يلي هي ما بتغني بالأساس بس بتتمتع بصوت وخامة كتير حلوة، بتعبر على الحزن بعمق معين، بسنسواليتي معينة ملفتة جدا، بتناقض معين قليل اللي عندهم إياه. أما بموضوع دانا المير فالحزن، التعبير على الحزن بيجي بشكل جميل جدا. أول شيء طاقاتها الموسيقية والإيقاعية والحس الموسيقي اللي عندها كتير عالي. تعبيرها بالحزن إجا من خلال بتحس وقت دانا تزعل روحها بترقص.

0: نطلع الغنية وبعدين بدنا نشوف مين المطربة اللي عم أو المطرب اللي عم بيأدي.
1: مطربة.
0: طيب رح منشوف هذه الأغنية حلوة وحزينة. قبل ما نعرف للمرة الأولى عبر صار الوقت بنشوف غنية حلوة وحزينة لعمر رحباني. رح نشوف بعد منا مين اللي أطلق هذه الغنية، مين اللي أديها. بنشوف الكليب.

0: يعني زقف لك استوديو كثير كثير كثير حلو الغنية، خيك كريم اخرجها صح؟
1: أجل.
0: ليش قبل ما نعرف مين اللي عم بيغني الغنية ليش يعني اي عناصر ركزت اكثر؟ عزفين، فرقة، مؤلف، مش أو بس الغنية المغنية.
1: اول شيء خليني بس اذكر انه هذا العمل من انتاج رحباني 3.0 ومن اخراج كريم الرحباني بالتعاون مع كرييت ستوديوز وعلى راسهم باسم كريستو ونديم مسيحي اللي استضفته من كم اسبوع.
0: نديم تحياتي لنا.
1: وبشكر كثير كمان المنتج والشريك إلي رزق، وبدي أشكر أيضا مو حمزة مدير الأعمال، وشكر خاص لفراس حليمة ولباتي مكرزل، لو ما دعمون بالفعل نحن ما كنا منقل
0: فراس مجوهرات يعني
1: فراس العزيز على قلبنا كتير
0: عزيز على قلبنا كلنا سوا. خليني أعرف طيب أول شيء مين اللي عم بيغني هالغنية؟
1: طيب أنا بدي جاوبك بسؤال لأنه مزبوط أنا ما كشفت عن هوية المغنية بس أيضا ما كشفت عن هوية الموسيقيين.
0: نعم.
1: ليش ما حدا سأل مين اللي عم بيلعب جيتار؟ رافي مانداليان. ليش ما حدا سأل مين عم بيلعب درامز؟ فؤاد عفرة. ليش ما حدا سأل مين عم بيلعب بيس؟
0: هلا عم تعمل لي انتيميداسيون لإلي.
1: أبدا أبدا جوي نموت. ليش ما حدا سأل مين المكساج؟ زافيير اسكاباس وانتاج
0: يعني
1: ايضا
0: عم تعمل اوماج انت لكل هالناس
1: ريمون حاج لسبب لانه انا عندي هم الموسيقى والغنيه هي مش بس مغني هي لا. موسيقيين بشكله الارث وهويه الصوتيه للباتريموان السونار تبعنا فنعم بمحل هو تسليط الضوء ايضا على الموسيقى اللي غالبا ما بيسقطوا بالنسيان فحبيت اذكرهم ايضا بهالميوزك فيديو. اما بالسؤال اللي صارنا جمعتين ثلاثة عم بيسألونا مين المغنية، بحب بشرك انه صوت المغنية اللي بحلوة حزينة هو صوت مصمم بالذكاء الاصطناعي. نعم
0: يعني مطربة ذكاء اصطناعي؟
1: أجل
0: يعني استغنيت عن المطربة الحقيقية وصورت هيدا صوت ذكاء اصطناعي؟
1: نعم.
0: حتى البنت اللي عم بتمثل هي أيضا ذكاء اصطناعي؟
1: شفت هالذكاء شو حلو؟
0: أيه.
1: نعم
0: كثير حلو صوتها.
1: أنا هيدا اللي حسيته تجربة الـ AI كنت حابب خوضها لسبب أساسي إنه بدي أعرف كيف بيشتغل الـ AI تنعرف نتحكم فيه قبل ما يتحكم فينا ضروري جدا وهي تجربة فنية لإلي حتى أعرف لأنه الـ AI هي آلة تانية عم نستخدمها اليوم تنعرف كيف ما كان كيف عم كيف بتصير كيف
0: بس أنت كيف اشتغلت كيف رجلشت لها صوتها شو قلت شو قلت أي نوع موسيقى بدك أي نوع نبرة أي نوع تعامل حزينة ما فهمت
1: هيدا شغل إنسان بالنهاية في إنسان عم بيصنع هيدا الصوت فنحن اللي بدنا نوجه انه الصوت يلفظ بهالطريقه كان عندنا شغل كتير كبير حتى نعرف كيف بدنا تلفظ باللبناني كيف بده يكون صوتها هالصوت اللي انا عندي هيك بحب هالنوع الصوت تيكون عنده هالاحساس يعني موضوع اخذ كتير وقت وكتير شغل
0: حتى شخص البنت بالفيديو كليب
1: أجل.
0: هي هي هي اي اي كمان صح. عم ركبته انه تتفاعل كمان مع نفس طريقه الغنيه
1: بالزبط.
0: مع نفس إيقاع الغنية
1: بالزبط.
0: برأيك لو منصور وعاصر رحباني كانوا عايشين يعني كانوا بيقبلوا أنه يعني ابن العائلة يستخدم الـ AI بالفن خاصة أنه هن آمنوا بالإبداع البشري يعني أنت عم تزعزع هالإرث باللجوء للذكاء الاصطناعي
1: برأيي كانوا سبقوني على الـ AI وتأكد لك هذا الشيء الأخوين الرحباني هن اللي كسروا قالب الموسيقى المصرية لما كانت طولة ساعتين ومعلقة ما بتخلص اجوا الأخوين الرحباني عملوها دقيقتين غنية بدقيقتين بتخبر كل شيء وبحب كمان نذكر حالنا انه الأخوين الرحباني هن اول مين حضن لياسر الرحباني هالمؤلف يلي اول شخص اخذ التكنولوجيا وزاد على الموسيقى اللبنانية بالسنتيسايزرز وبالمكانات الجديدة وبحب ذكر ان الاخوين رحباني هن ايضا حضنوا فكره زياد رحباني يلي اخذت ربع الصوت وحاول يحطها مع يدمجها بالموسيقى الغربيه ويلاقي لها اطار جديد فانا اكيد ومتاكد ان الاخوين رحباني على طول كان عندهم نظره الى الامام نظره نقد وتطوير
0: طب هون انت كيف بتكون عم توفق بين الارث والانفتاح على ادوات مثل الذكاء الاصطناعي
1: ما مثل ما هلا كنت عم بجرب اوضح انه بجوهر فكرهم للاخوين الرحباني في النقد وفي التطوير مجرد ما انا اكون ايضا عم بتبع هالنهج بتصور انه عم بوفق بين التكنولوجيا وبين الإرث.
0: سؤال أخير بعشر ثواني، عيلة المطرب بيعطي من حاله من قلبه من نفسه، وأيام كتير في مطرب بيطلع على مسرح بيتفاعل مع جمهور، إذا بدك تأدي هالغنية على مسرح وين الإنسان؟
1: بالعكس، شكرا للسؤال، لأنه بحب ذكر شغلي أنه هالغنية هي فقط النموذج البلوبرنت. هيدي غنية دعوة لكل شخص يحط صوته، منا حكر على حدا الغنية ولا إرث ولا شيء، منا حكر على لا عائلة ولا جمهور، هي للكل، وبتمنى الكل يحط صوته لا. عليها. وبالآخر أكيد رح أتعاون في اللي تعاونات مع عدة مغنيين إن شاء الله.
0: فيك تطلقني فنيا؟
1: ما بدك إطلاقة، ما بدك، وصلت.
0: شكرا لك أستاذ عمر رحبين، نحن فخورين بهذه المدرسة،
1: الله يخليك،
0: بهذا الإرث، وأنت من الجيل الشاب اللي أنا أول مرة سمعت له أول سدي وأول مقطوعة موسيقية، بعتقد من 15 سنة
1: بالفعل.
0: 15 سنة،
1: نعم.
0: ومن وقتها أنا مؤمن
1: وما تغيرت.
0: لا، وانت ما تغيرت وبعدك عم تتطور، واسم الله عليك، نحن فخورين فيك. شكرا لك، واهلا وسهلا فيك.
1: الله يخليك.
0: اسمحوا لي وجه تحيه لشعبه مكافحه مخدرات بالجمارك اللبنانيه اللي احبطت هذا الاسبوع وحده من اكبر محاولات تهريب المخدرات عبر مرفق بيروت، من دون اي اخبار، من دون اي معلومه. ضبطوا شحنه تقدر نحو 3 أطنان من الحشيش كانت مخبأه داخل لفات وانابيب زراعيه معده للتصدير. خلوني اشكر فعلا، اعطي وجه تحيه لجراسيا ازي اللي فعلا رغم كل الحملات عليها قدمت وعم تقوم بشغل رائع جدا بالكمارك. شكرا لك استاذ عمر رحباني.
1: شكرا.
0: وانت بقلب بيتك هوني،
1: اذا بتسمح لي اشكرك كمان على المنبر اللي خليتنا من خلاله نطل وننشر ونرجع ندعم حلوه حزينه، وشكر خاص كمان لرئيس مجلس اداره الام تي في الاستاذ ميشيل موري اللي على طول داعم، هو وعنه ما بحب ينشكر، بعرف، بعتذر، لشغلنا مع رحباني 3.0. بتشكرك.
0: اهلا وسهلا فيك استاذ عمر. بعد البريك بدي انتقل الى الصحافه الاجنبيه مع زميلتنا تيريا حلو، و منبلش المحور التالي اضاءه على البطريرك الحويك مع الأمينة السر العامة للنورة الخوري حنا، مع مصمم المذبح الأستاذ إلي زيدان، ومخرج الفيلم الأستاذ روني مكرزل، قبل ما انتقل إلى الجانب السياسي في حلقة ليلي اللي هو كتير يعني مليان. الليلي بدي أشكرك عن جديد أستاذ عمار. بريك ونتابع.

0: بلا رحمة. ماذا دار في الاجتماعات المغلقة بين الرئيسين عون وترامب؟ هل يدخل لبنان مرحلة التطبيق بدفع أمريكي؟ ما سر الإشادة ببري في البيت الأبيض؟ وهل يمشي الأخ الأكبر بمعزل عن موقف الأخ الأصغر؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع النائب سليم الصايغ. بلا رحمة مع دونيز رحمة، الست 10 الصبح على لبنان الحر.
1: تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.
2: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب مي؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه مي، بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم، وهن يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بيخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز، وبيخلينا كتير نحتفظ بالمي بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة، وممكن يعوض السوائل الموجودة. بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعملون أعراض بالجهاز الهضمي، عشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب. والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.
0: حوار حر المبارزة التفاوضية 1-0 لصالح مسار واشنطن على إسلام أباد. حزب الله أمام الحقيقة ولبنان على طريق الدولة السيدة، مع الدكتور هاني صافي. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: فكر صنع وطناً. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباوياً. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك.
1: مساء الخير، ضيف الليلة كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين. استاذ حسين مساء الخير، بعد زيارة الرئيس جوزيف عون على البيت الأبيض، شو الخطوات اللي مفروض تصير وشو المطلوب من لبنان ليترجم الدعم الأمريكي لنتائج فعلية؟
2: مساء الخير تيريا. الخطوات الأولية طبعا هي تنفيذ الاتفاقية الثلاثية اللي وقع عليها لبنان وإسرائيل وأمريكا. هذه يعني جاري المتابعة، صار في انسحاب إسرائيلي، حاليا عم يشكلوا لجنة لأنه هني بعد ما يعني قدموا آلية لكيفية التحقق أنه لبنان أوفى بتعهداته لحتى ينتقلوا على المراحل الأخرى من الانسحاب. بشق آخر في أمور مدنية، مثل شفنا إعلان الرئيس ترامب وعده بفتح الخط الطيران المباشر بين الولايات المتحدة ولبنان. هذا شيء طبعا إذا حصل مهم كتير لأنه يعود بعائدات ضخمة على لبنان وعلى قطاع الطيران والسياحة فيه.
1: أستاذ حسين، فينا نعتبر أنه هالزيارة رجعت لبنان على الخريطة السياسية والاقتصادية الدولية، أو بعض الاستثمارات والدعم المالي رح يضلوا مربوطين بالإصلاحات والاستقرار واستعادة الدولة لسيادتها؟
2: طبعا الاستثمارات الدولية ما بتيجي بكبسة زر، هي بتحتاج لعملية بناء ثقة، وهذه الثقة خطوة خطوة. طبعا زيارة الرئيس عون لواشنطن خطوة ممتازة، هي تقريبا أكثر الزيارات ناجحة اللي أنا بذكرهم بالعاصمة الأمريكية. فإذا يعني نجح لبنان بالبناء على هذه الزيارة، إذا نجح بتطبيق الاتفاقية الثلاثية مع إسرائيل والولايات المتحدة، إذا فعلا فتحوا خط طيران مباشر واستأنفوا الرحلات، كل هذه خطوات تؤدي، يعني هي مثل كرة الثلج تتدحرج تكبر، والاستثمارات تتحول من شيء صغير إلى شيء أكبر، وتؤدي لنمو اقتصادي يعود بالنفع على كل اللبنانيين.
1: شو التقدم الفعلي اللي ممكن نتوقعه من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي بروما بأربعة آب، خصوصا بموضوع الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ الاتفاق الأشمل؟
2: الإطار السياسي والرؤية النهائية، يعني الرؤية النهائية هي انسحاب إسرائيلي كامل ونزع كامل لسلاح حزب الله، هذه الرؤية النهائية. الاتفاق جاهز، الخطوات جاهزة، اللي عم نشوفه حاليا هو يعني تفاهم حول الشؤون التقنية خصوصا على الصعيد العسكري، وأيضا كما ذكرت أنا لهلأ ما في اتفاق على مين هي اللجنة المخولة أنه تقوم بدور الحكم، أنه تقول لبنان فعلا نفذ التزاماته وهذا يعني ما يجبر إسرائيل على الانتقال للمرحلة الثانية. باعتقادي هذا الموضوع هو مش عقد، ولكن حاليا عم يشتغلوا عليه، بتصور يعني بصير جاهز بالأسابيع المقبلة.
1: بدي أشكرك أستاذ حسين عبد الحسين لهالمداخلة.
3: شكرا تيليا حلو، شكرا حسين عبد الحسين من واشنطن. يترقب لبنان في 25 من تموز، يعني بعد بكرة، حدث استثنائي يحمل أبعادا روحية ووطنية وتاريخية مع احتفال تطويب البطريرك الياس لحويك في الديمان، وفي مناسبة ستنقلها الام تي في مباشرة. لا يقتصر هذا الحدث على كونه احتفالا كنسيا، بل هو محطة لتكريم رجل لعب دورا محوريا في تاريخ لبنان ودافع عن كرامة الإنسان وساهم في قيام لبنان الكبير، تاركا إرثا روحيا وإنسانيا لا يزال حاضرا حتى اليوم. للحديث طبعا عن هذا الحدث التاريخي نستضيف الأخت نورة الخريحنة، أمينة السر العامة لجمعية رهيبات العائلة المقدسة المارونيات. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. بدي رحب بالأستاذ إلي زيدان المدير الإبداعي ومصمم السينوغرافيا للاحتفال، للوقوف على أهمية المناسبة وما ينتظر اللبنانيين في هذا اليوم التاريخي. مساء الخير أستاذ إلي.
4: مساء الخير.
3: وأيضا المخرج الأستاذ روني مكرزل الذي أعد الفيلم السينمائي حول روحانية البطريرك حويك هيك ويحمل شعار البطريرك الياس الله بيدبر. أهلا وسهلا فيك أستاذ روني. سر نورة الخوري حنا، شو يعني تطويب البطريرك حويك للبنان وللكنيسة المارونية؟
4: مساء الخير مجددا أستاذ مارسيل، ومن هالمنبر وبقلب كل اللي سمعناه من سياسة ومن اقتصاد ومن فن قبل ما نحن تبدأ هلأ فقرتنا، حقيقة موقع البطرك الحويك بهيدا الوقت بيجي بذكرنا أنه القداسة ممكنة بكل هالمجالات، لأنه هو كان القائد وهو كان المسؤول يلي عرف يعيش مسؤوليته بقداسة. اليوم هيدا التطويب بهيدا الوقت هو تكريم لرجل عرف يعيش مسؤولياته المدنية والاجتماعية والكنسية بقرب من الله وبقداسة. فبعتقد هيدي الرسالة لألنا كلنا بمطرح ما منكون بقلب التزاماتنا بقلب وظائفنا، إنه الرب موجود، إنه القداسة ممكنة، وإنه هالتاريخ كله سوا هو بين إيدين الرب.
3: تاريخ أنت سر نورة عم تحكي تاريخ له علاقة بعلاقته بالأرض بالناس أم بتاريخ الوطن؟ أنتوا وين بتفضلوا تحطوا البطريرك حويك؟
4: البطريرك الحويك لا يختصر ولا يختزل، يعني ما بنقدر نقول إنه هو فقط رجل سياسي أو رجل وطني أو هو فقط رجل روحي أو كنسي، هو كل هيدا الشيء بقلب هالرجل العظيم، وهيدي عظمته، هيدا يلي بيعمل منه هالشخصية المميزة يلي الإنسان لما بيتقرب منها ولما بيعرفها أكثر وأكثر بيصير بيقدر يحبها وبيقدر يشوف إنه القداسة مثل ما قلت متجسدة بشخص مميز جدا، ونحن مدعوين إنه نتمثل فيه.
3: سر نورة، أنت بتعرفي علاقتي أنا يمكن بالرهبات العائلة المقدسة المارونية، وأنا يعني من الناس المؤمنين بدوركم، ولكن ثمت من يقول إنه هذا التطويب، هلأ رح نشوف مع السيزروني كيف ترجم البطريرك حويك على الصعيد الروحاني، ولكن ثمت من يقول إنه تطويب سياسي. ما شفنا جو روحاني، ما شفنا أعجوبة، ما شفنا شمعة، ما شفنا جو يشعر المواطن بأنه قريب إلى هذا البطريرك الذي نسعى إلى تقديسه يوما ما.
4: أنا بدي أشكرك على سؤالك، لأنك بسؤالك فتحت لي مجال لحتى نضوي على هالبعد يلي ما عم بضوي عليه يعني بطريقة كافية الكل. يمكن نحن بقلب حتى مدارسنا وبقلب تنشئتنا السياسية والوطنية منضوي بس على هالبعد الوطني للبطرك الحويك، ولذلك ممكن نشوف أنه هو يختصر بالسياسي. هيدي مجال لنا حتى ندعي كل الناس خاصة بهالتطويب. التطويب ما بيصير على أساس التزامي السياسي، هو بيصير على أساس محبتي للرب، على أساس محبتي للإنسان، وطبعا بيصير على أساس أعجوبة، وهالأعجوبة هي شرط أساسي للتطويب. نحن لحتى يعلن الشخص مكرم تبحث بطولة فضائله، يعني كيف عيش الفضائل المسيحية بطريقة بطولية. أما من بعد ما يعلن مكرم، وهو الشيء اللي صار مع البطرك الحويك سنة 2019 يعني على المئوية الأولى للبنان الكبير، اليوم بال2022 أعلن طوباوي بناء على دراسة أعجوبة صارت، وهالأعجوبة هي اللي درسوها لجان الأطباء إن كان بلبنان وإن كان بالفاتيكان، وقرروا أن هي شيء فوق الطبيعة ولا يفسر علميا، ولذلك هو صار طوباوي بقرار من البابا بالفاتيكان.
3: كتير حلو اللي عم تقولي هون. بدي قبل ما أدخل بدي أرجع وجه تحية كتير كبيرة لكاريتاس الموجودين معنا، رح يكونوا موجودين هار السبت بتنظيم الاحتفال على الأرض، رح نسمع منهم مداخلة بعد شوي. بدي أتوجه للأستاذ روني مكرزل قبل ما أنتقل للأستاذ إلي زيدان. أستاذ روني، كتير صعب أنك يعني بالتزامن مع الاحتفال عم تعمل عمل سينمائي عم بيوثق مسيرة وإرث البطريرك حويك. أول شيء البطريرك حويك الله بيدبر، ليش بطريرك حويك؟ هو تعبير كان يستعمله؟
5: هو التعبير كان يستعمله، وكان كتير مهم أنه نقدر نفرج، يعني هو الاسم تبع الفيلم كان مفروض يفرج روحانية الفيلم. البطرك الياس كلنا بنعرفه، هيدا الاسم اللقب هو بيعطيه الهيبة تبعه، بس التعبير يلي هو كان يستعمله الله بيدبر، هيدا الشيء نحن بنستعمله كل يوم، ونحن كمان بس اشتغلنا على الفيلم قدرنا نلمس شو يعني الله بيدبر. هو الاتكال على الله، هو بكل قرارات اللي اخذها بحياته كان متكل على الله. فمشان هيك
3: ليش بس ليش قلت ما عم اشتغل فيلم حسينا انه الله بيدبر؟
5: لانه كان
3: جيتوا اشتغلتوا من بادجت اكيد الرحبات معطوكم بادجت صح؟
5: لا البادجت كان منيح، اشتغلنا بالعكس. الفيلم معمول بتقنيات كثير عاليه، اشتغلنا بادق التفاصيل ان كان على الديكورات ان كان على الشخصيات، يعني اشتغلنا بحب كبير. بس ليش عم قول هيك؟ لأن احنا بس اشتغلنا على الفيلم كمان كان بوقت الحرب، فكان في نعمة دايما ماشية معنا بالتصوير، فمشان هيك بقول انه الله دبر.
3: كيف حسيت هالنعمة موجودة روني؟
5: يعني نحن وعم نصور كان في كتير قصص تصير معنا تنحل بطريقة معينة، ويمكن هو يدبرها بطريقة انه ما تزبط مثل ما نحن بدنا اياها، تزبط بطريقته هو. فمشان هيك بقول كان في
3: حلو كثير. طيب الفيلم يجمع بين الوثائق التاريخيه يمكن حكي عنها باول حلقه جورج غانم والمقابلات والمشاهد الدراميه، يعني كيف حقق التوازن بين دقه تاريخيه وبين جانب فني؟
5: هلا الكاتبه سوزي الخوري حنا كمان بوجه لها تحيه، عملت ريسيرش كبيره تاريخيه وروحيه، وكان في كمان تدقيق لتورجي. حتى الحوارات اللي مكتوبه يعني اللي انكتبت واللي صورناها كانت مبنيه على حقائق كانت موجوده، فكان مجبورين انه نلتزم بالشيء التاريخي يعني اللي بيكون موجود بالكتب ان كان بالصحف ان كان بالارشيف. فالفيلم مخيط، يعني مخيط بين مقابلات وبين أرشيف وبين مشاهد مصورة درامية كرمال ما نطلع ولا لحظة من الفيلم، ويكون كل الوقت مندمجين بقلبه وعايشين القصة تبع البطرك.
3: ليش اختيار نقولها دانيال؟ موجه له تحية كتير كبيرة للكبير، يعني مثلنا الكبير نقولها دانيال أكيد. بس هل لأنه بيشبه أكثر شيء البطرك حويك، أما هو إنسان عظيم ممثلنا عظيم أستاذ نقولها، بس أنه لماذا اختياره؟
5: هو بيشبه البطرك الياس، يعني
3: نقولها روم، جبت روم يا زلمه.
5: لا هو عن جد بيشبه، لما حطينا له اللحيه يعني بس تطلع فيه بتقول كانه البطرك الياس قاطع. هو مش بس لانه ممثل عظيم، هو لانه قدر كمان يعني بوقت التصوير قدر يجسد الشخصيه وقدر يخلق التوازن بين الاثنين. صعب البطريرك الياس، نحن عم نفرج القوه والهيبه اللي كان عنده اياها، بس بنفس الوقت نحن بالفيلم مركزين على الانسان، فكان قادر كمان يعطي الاتكال على الله وال كيف بيقولوا التواضع اللي كان كمان عند البطرك الياس، اللي يمكن الجانب اللي مش كل الناس بتعرفه، فنحن حبينا نضوي عليه.
3: خلينا نشوف، بدي تقولي شيء سور نوره؟
4: كان بس بدي اثني على اللي عم بيقولوا انه في هالشغلتين بشخصيه البطرك الحويك، الحزم والحنيه بنفس الوقت، فكتير حلو قد ايه قدر الاستاذ نقولها دانيال يجمعهم بشخصيته ويشوفيهم للناس.
3: يعني عم نحن على بطاركه تلك الايام الغابره، خلينا نشوف لا ما تورطوا سر نورة بالموقف السياسي، خلينا نشوف مقطع من الفيلم لروني مكرزل قبل ما انتقل للاستاذ إلي زيدان.
6: اي سرع البديع والمتواضع القلب.
7: انا خايفه ما ينغر بالمجد الباطل والعظمه والمظاهر.
8: خلونا نختار الانسب بيناتنا اللي بتجتمع فيه الصفات المطلوبه
7: وينسى بساطه الحياه بالضيعه.
9: اسم الاب
10: اسم الياس سيدنا ياس الحلتاوي.
11: التزامه بالرب ثابت، هو الشاب وهو الإكليريكي وهو الكاهن وهو الأسقف وهو البطرك هو
12: الله هو اللي دبر.
13: البطرك الحويك شخصية كتير قوية، فذة، شخصية فذة.
14: يعزيني إنه شوفكم متفقين على مصلحة لبنان قبل أي شيء.
15: برأيي الاهتمام بأسئلة جمال باشا بيضعف إيماني بعلمي تربية
16: عطور كل البطركية أم الكل.
17: لما ربنا جابنا عالدنيا ما استشارنا، ولمن بده ياخذنا ما راح يستشير.
18: يا رب
19: هيدي هي قصة البطريرك الياس.
3: برافو روني، كثير حلو. رح نرجع لك استاذ إلي زيدان مدير ابداعي ومصمم السينوغرافيا، شو الفكره الاساسيه اللي انطلقت منها لتصميم السينوغرافيا هذا الحدث التاريخي؟
20: انا اول شيء بدي احب اشكر ربي على هيدي النعمه لانه موجود هون وموجود بالخدمه يلي قمت فيها كرمال تصميم المذبح، وانا واعي بمحل معين ربي عطيني وزنه وانا عم بستعملها لخدمته.
3: شو حلو
20: اكون عم صمم بهالحدث التاريخي. قبل ما بلشت ارسم او صمم كان في عندي لإلي وقت روحي شخصي، منه تعرفت اكثر على البطرك لقدر اطلع بالشكل الهندسي تبع المسبح مثل ما عم بتشوفوه. النقاط اللي انطلقت منها، اولا التاج البطريركي، وفكرة التاج هو مش قصة بس قائد، ولكن هو راعي لكان بوقت لبنان عم بيقطع فيه وشعبه وكنيسته بوقت كتير صعب، وكيف هو كان حاضر. فشكل المسبح إذا بدي أقول البلان تبعه هو منطلق من هذا التاج، وهذا التاج بنفس الوقت بيعمل السفينة، والسفينة لها أبعاد كتيرة ومعاني كتيرة. بتبلش بقصة أول شيء الكنيسة يلي هي بتحضن هالشعب يلي هو ماشي إذا بدي أقول صوب المسيح، وبنفس الوقت هالسفينة بترمز لحلمه يلي هو لبنان الكبير يلي بلش تأسيسه، بلش يرسمه إذا بدي أقول. والسفينة مؤلفة من 18 ضلع يلي بترمز ل 18 طايفة، وهالأضلاع كلها بتخلق هالهيكل، وأي خلل بيصير بمحل معين بيصير في عندي خلل بالسفينة كلها. فقدمهم هال 18 ضلع لقطين هالهيكل كله، وكلمة ضلع لإلي كمان ترمز للنفس للحياة، وكأنه هالسفينة كمان عم تعطي حياة بنفس الوقت. التصميم السفينة لإلي كان شيء أساسي، هو شيء منه خالص، وكأنه هي ستركتور، هي هيكل موجود، وهيدا الهيكل مطلوب الأجيال اللي بعد اللي عم تجي هلا تكون عم تكفي بنائه، وكأنه الشيء اللي بلش فيه هالقبل هو منه مشروع خلص نرسم ونطوى ونحط على الطاولة وهيدا هو، ولكن لا، هو مشروع بعده ماشي، بعده بقيد إذا بدي أقول البناء. وبنفس الوقت السفينة ما إلها باب من ورا مسكر، والمقصود منها أنه كل العالم يلي عم بتكون عم بتشارك بهالقداس، عم بتشارك بهالاحتفال، وعم بتشارك بهالمشروع، هي مدعوة تكون بقلب هالسفينة تعيش هيدا الاختبار.
9: حلو.
20: من السفينة عندي إيدين طالعين يلي هن الإكستنشن إذا بدي أقول تبع المسرح، وهن جايين شكل آر كأنه عم بيصلوا عم بيسبحوا. والطريقة اللي نحطه أو وين ما المطرح اللي نحط فيه المسبح هو خلفيته وادي القديسين، خلفيته إذا بدي أقول كأنه هالمسبح بحد ذاته
9: هو امتداد لتاريخ هذه الكنيسة وهذه المجموعة الطائفية
20: 100%
9: اللبنانية.
20: وبقلب السفينة رح يكون في قمح، مثل كأنه سهل قمح. القمح له كتير رمزيات، هو له علاقة الحياة بمحل معين، له علاقة بالقيامة يلي هي حبة خردل بتموت وبترجع بتقوم، وكأنه نحن ولا مرة نؤمن أنه آخر كلمة بتكون هي الموت، ولكن اليوم الثالث موجود، القيامة موجودة. وبنفس الوقت القمح له رمزية بالشي العشو المجاعة، وكيف البطرك باع قصص، باعت قصص لها علاقة بالكنيسة تقدر تكون عم بتأمن أكل للعالم المحتاجة.
9: حلو، كتير حلو. قديشك مخزن روحياً؟ مبسوطة فيه سر نورة؟ قديش مخزن روحياً تيقدر يعمل هذا الشغل؟ دمعت
20: في اختبار روحي عشته، ما مش
9: اللي هو
20: بمحل معين قديه كنيستي حلوة، قديه تاريخها حلو، مع كل يمكن القصص الأوقات مش بتكون ظابطة 100%، ولكن هاي بتبين
9: أنه
20: هي نحن ناس بشر، ويمكن في أخطاء بتصير بمحلات معين، ولكن لإلي هيدا ببين قدي الله حاضر فيها وقدي الله موجود معها. فمنشان هيك بالنص في عند الصليب يلي هو الركيزة الأساسية الموجودة بقلب السفينة، وهو الشراع تبعها، وهو كأنه عم بيقودها مع كل التحديات ممكن تكون عم تخبط شمال ويمين، هو حاضر. يعني كيف الرسل بس طلعوا بالسفينة والمسيح يمكن كان نايم، وبس خافوا قالوا له قوم، أنه وينك؟ ومع كل شيء عم نعيشه هو حاضر، هو موجود معنا.
9: حلو، خلينا نشوف تحضيرات. حكي أكثر منك روحانيات سر نورة، يعني هالقد شغلين عليه.
4: يا ريت بتخليني جاوب قد ايه فرحانة فيه.
9: عم بستفزك
4: انا، قد ايه فرحانة فيه وبيروني كمان.
9: ليه؟
4: لأنه حقيقة أيام البطرك الحوي كان في شغلة بتميزه كثير، كان يعرف ينقي المعاونين يلي حواليه، يلي يعطوه النصايح بمحلها، ويلي يعطوه الأشخاص يلي يعطوه كمان التدابير الحقيقية. شفنا بأيام المجاعة مين كان في حواليه البطرك الحويك. أنا بقول اليوم البطرك الحويك كمان بتطويبه عارف ينقي الأشخاص يلي حواليه.
9: الحمد لله.
4: إن كان بإلي وإن كان بغاني.
3: وجان نخول كمان، جان زميلنا اللي هو مبشر للفيلم، بده يوجه التحيه هون لدونيس تو اللي هي يعني صاحبة الشغل
18: أساسي.
3: المحرك الاساسيه بشغلها الامنه الرئيسي، كمان موجه لها تحيه. بدي اشوف تحضيرات الي زيدان قبل ما ارجع شوف كمان يعني مع روني ايمتى عرض الفيلم ووين تحضيرات الحدث التاريخي السبت بالديمان.

0: طبعا عم نسمع الأبانة بالسرياني تلحين الأب طربي، يعني وهو رئيس دير عناية حاليا، موجه له تحية كتير كبيرة، هو صديق كبير فعلا، يعني شي بيوقف شعر البدن. كل هاللحظات المؤثرة اللي بتاخدنا على محطات مهمة بتاريخ لبنان، بتاريخ لبنان الكبير، لبنان الحديث، ولبنان الماضي، لبنان الرسالة والدور، ودور أيضا هذه الرهبانيات وهذه الرسالة اللي بنيت لبنان، وهذه الإرساليات اللي عملت من لبنان ما هو عليه اليوم. يمكن نحن اليوم نقعد ننقض الماضي، ولكن هذا الماضي العظيم هو جعل من هذا البلد بلد عظيم. أستاذ روني، أيمتى عرض الفيلم وين؟
1: هو عرض الفيلم رح يكون ابتداء من 20 آب بصالة السينما بالأشرفية وبدبي جراند سينماز بالأبي سي، وبنتمنى أنه كل العالم يروح يحضر الفيلم، لأنه الفيلم مش لفئة معينة من العالم، هو لكل اللبنانيين ولكل العالم.
0: بس أنت بهمك كنت تاخد جيل الشباب تعرفهم أكثر على البطريرك حويك، ليش؟
1: هلأ الجيل الشباب اللي بيعرفوهن بيعرفوه مثلنا، يعني من خلال التاريخ، من خلال اللي درسوه. بس بتخيل هلأ كمان مع تتويب البطريرك الياس يمكن بحاجة نتعرف عليه كرجل تاريخ وكإنسان كمان، كيف عاش إيمانه ونتقرب منه أكثر.
0: لي رح أرجع لك، قلت لي عندك فكرة، بس خلي أعرف نهار الاحتفال شو رح يشوفوا اللبنانيين؟
2: نهار الاحتفال من أول ما ينزلوا بنزلة الديمان،
0: نعم،
2: بطريقة حطينا فيها، إذا بدي أقول المسبح، بطريقة العالم كيف قاعدة، أول شيء رح يشوفوا الناس كأنهم هن حاضنين هالاحتفال، المسبح هو بالنص والناس كلهم حوله، رح يشوفوا بقلبه بالوسط عنده، إذا بدي أقول طاولة المسبح بحد ذاتها إلها رمزية كمان مهمة، يلي بترمز كأنه عنده إيدين حاملين الإفخارستية، الإيدين بيرمزوا
0: للقربان، رهبات ورهبات،
2: رهبات يلي هو أساسهم العائلة المقدسة.
0: هون رح أسألك تلس.
2: من شان هيك القريات شمال ويمين، في قرية لمار يوسف وقرية للعذراء، واثنيناتهم عم يدلوا لحضور الله معنا، الأفخارستية بالنص يلي هي حاضرة.
0: حيخلص خوري. هيك بدي.
3: بدنا نسأل
2: جوز
3: مدام.
2: جوز.
3: بدنا نسأل مدام.
0: لا بس إنه فيك تعمل خوري تكون مجوز خلاص. لا.
3: بيقدر.
0: شو دور البطرك بتأسيس الجمعية سور نورة؟
3: نحن البطرك لحويك هو فكرة تأسيس الجمعية وإلهام تأسيس الجمعية هو البطرك لحويك، كان بلش يفكر فيها هو وبعده كاهن، لما كان يبرم على الضيع، يبرم على الكرة، ويشوف إنه البنت اللبنانية بنا معلمة، وإنه العيال اللبنانية قليل تتعلم ولادها، لأنه بوقتها كانوا بس الأغنياء قادرين إنه يعلموا ولادهم. فكانت هيدي الفكرة هالهم بقلبه لحديت ما صار مطران بال 1895. أسس الجمعية مع مير روزالي نصر ومير ستيفاني كردوش، أسس هالجمعية لخدمة العائلة، مشان هيك سمينا راهبات العائلة المقدسة المارونيات، والهدف الأساسي منا كان إنه نكون
0: إحنا منقلن عبرين،
3: منقلن عبرين لأنه مقرنا الأساسي هو بعبرين، ولأنه البطرك
0: وعنا رئيس بلدية اللي درغام
3: بالMTV مشان له تحية كمان، ولأنه كمان ضريحه بعبرين، يعني لكل الناس اللي بدها تزور هيدا الضريح. البطرك الحويق اندفن ببكركي مثل كل البطاركة 1931، وبطلب من جمعيتنا رجع النقل بعد 5 سنين بال 1936 على عبرين، ضريحه هونيك، وبعده من 90 سنة لليوم ضريحه موجود. هيدي خيرتنا وغنانا.
0: أكيد. كيف عم بتحضروا الجمهور روحانيا لهذا الحدث سور نورة؟
3: أنا هون بدي أشكر كل الرعاية، كل الأبرشيات يلي كمان هي مساهمة معنا بهالتحضير الروحي، لأنه نحن أولاً التحضير ما بلش اليوم، التحضير صار له عشرات السنين عم بيصير، لما رجعنا على كتابات البطرك الحويك وعلى روحانية البطرك الحويك، لما اكتشفنا فيه هالرجل الذي يؤمن بأبوة الله وأنه هو الإبن، وهذا الشيء المكتوب على أيقونته، أنت ابني الحبيب عنك رضيت، بيؤمن ببركة الله، ببارك بعينيته، وعيش كل حياته عم يطلب فقط رضا الله، هم نسمعه بصلاته إلهي جعلني أعيش وأموت برضاك. فهالعودة لكتاباته ولروحانيته صار لعشرات السنين، واليوم عم تمتد بصلواته بقلب الرعاية بقلب الجمعية، لحتى الناس توصل على هالاحتفال تعيشه روحيا بملئه، مش بس تعيشه كحدث احتفالي فقط.
0: خليني بالتحضيرات معنا يعني طبعا كاريتاس مثل العادة موجودين بكل المناسبات الدينية والإنسانية والروحية والاجتماعية وحتى الصحية. خليني أخذ سلوى الغصين من حدث الجبة، تحية لحدث الجبة سلوى، أهلا وسهلا فيكي. وتحية لجورج غسين وفاديا يا لأنه قريبينك وأصدقائنا وأحباب قلبنا، ما بعرف إذا هني بأستراليا أو هون اليوم، بس تحية لإلهم. سلوى شو عم تحضروا لنهار السبت؟
4: أول شيء بونسوار لك، بونسوار للجميع. أول كلمة بدي أقولها، كل ما الأرض فرجتنا حروب، كل ما السما نزلت لنا قديسين.
0: حلو كتير، حلو كتير.
4: نحن ككاريتاس لبنان اكيد كنا موجودين من اول لحظه للتحضيرات، مثل ما شافونا الشباب مسيو اريك كنا معه قلنا يومين الكراسي
0: عذبكم؟
4: لا حرام. الكراسي انفرشت، في عنا الشنط كمان اليوم تضبضبت وتجهزت، اكيد بالتعاون مع بعض الجمعيات المحليه الموجوده، سكوت دو ليبان، سكوت مارونيت، جيد دو ليبان، عنا الطلائع والفرسان، وعنا عائله مارشال بالهولي كمان كانوا متواجدين معنا. بالنسبة لنهار السبت كمان نحن موجودين على الأرض كل الوقت، إذا كان بالباصات ولا بالزونات كلها سوا ولا ما وين ما بتبرموا رح تلاقوا كاريتاس لبنان. بس بحب زيد شغلة، إنه نهار الأحد حيكون نقل الزخائر كمان من قبل شبيبة كاريتاس لبنان من الديمان مرورا بحدث الجبة تنورين وصولا إلى عبرين، حنكون عم ننقل الزخائر وعم نكون متواجدين معها بكل المحطات وعلى كل الضياع.
0: اعتبارا من أي ساعة؟
4: الساعة 9 الصبح بنكون موجودين بالديمان، 9 ونص الانطلاق.
0: وانطلاق لوين؟
4: انطلاق أول محطة حدث الجبة على طريق تنورين، ومنكفي على جربتا وعلى عبرين.
0: توصلوا آخر شيء على عبرين؟
4: نوصل آخر شيء على عبرين.
0: شو بتعتبروها هيدي؟ هيدي بركة لجولة بركة بالزخائر؟
4: أكيد بركة بالزخائر وبركة لنا، يعني ومحمسين للماكسيموم لدرجة إنه كل الشباب هون أول شيء بالتحضيرات عم بيكونوا 24 على 24 موجودين، وكلهم عم يتقاطوا مين بده يطلع الأحد، ونحن إنه لا ما فينا ناخذ الكل،
0: بدنا
3: كلنا طالعين الأحد.
4: لا بالأخير حناخذهم
0: نحن بنشوف حالنا فيكم سلوى، يعطيكم ألف عافية. كاريتاس ولا بعمرها خذلت حدا ولا بعمرها خذلت إنسان، وموجودة إلى جانب كل الطوائف في كل المناطق. أكبر تحية لكم لكل جهودكم الجبارة على الأرض. دكتور روجيه زيادي، شكرا سلوى.
4: بس فيني زيد شغله؟
0: بدي تفضلي.
4: بس بدي اشكر البطريركيه المارونيه على الثقه اللي عطيتنا اياها، واشكر الشبيبه واهلهم، واشكر اكيد الام تي في اللي استقبلتنا واللي على طول عم تستقبلنا.
0: اهلا وسهلا فيك. دكتور روجيه زيادي تفضل.
5: مساء الخير استاذ مارسيل، مساء الخير للحضور. اسمح لي بختام هالموسم اتشكرك واتشكر فريق العمل باسم جمهور صار الوقت على هالمساحة الحرة يلي بتجمع مختلف الآراء، على أمل اللقاء بالموسم القادم بالنقاش وبالإم تي في.
0: أكيد.
5: ميرسي.
0: الله راضي.
5: بقى بالنسبة لتطويب البطريرك الحويك مع اقتراب إعلان تطويب وطوباوي على مذابح الكنيسة المارونية، من حق كل لبناني اليوم يسأل وين نحن من دولة لبنان الكبير. للطوباوي الجديد منقول له لبنان بطل لبنان الكبير، 10452 كيلومتر مربع. اليوم لبنان جنوبه محتل، ألاف الشهداء، ألاف المفقودين والجرحى، وطبعا هيدا بسبب الحرب اللي انفرضت على لبنان. استاذ مارسيل، بهالزمن العصيب اللي عم يمرق فيه لبنان، قدين احنا بحاجة لرجال دين يكونوا على مثال البطريرك الحويك، رجال يكونوا رجال دين ودولة يحطوا الشعب اللبناني بأولوياتهم. هو اللي سخر ممتلكات الأوقاف وطعم الجياع، مثله مثل البطريرك أنطون عريضة يلي رهن صليبه وخاتمه الأسقفي لأطعام الجياع. الحقيقة نحن بنستفقد لهيك رجالات بهيدا الزمن، نستمطر شفاعة هالطوباوي، على وعسى يرجع لنا لبنان الكبير. مبروك لرهبات العائلة المقدسة، مبروك للبنان، مبروك للعالم، ويبقى لبنان مقلع القداسة والقديسين.
0: الله يا رب. شكرا لك. بكلمة واحدة جورج، عندك شيء تقوله؟ تفضل.
6: بس عندي طلب للمستشار الكريم. انا كجنوبي مسيحي، حضرتك قلت انه الفيلم رح يكون معروض بين الأشرفية ودبي، نحن بنتمنى كمسيحيين الجنوب يكون كمان معروض عنا تنقدر نحن نحضره كمان.
3: كل قلبنا.
0: شكرا.
3: من
0: أكيد
3: كل قلبنا.
0: يلا. أكيد. شكرا جورج، برافو عليك. بكلمة واحدة إلي، شو أبرز تحدي أنتوا عم تشتغل حسيت أنه بطريح كويت موجود؟
2: ليك الاختبار الروحي ما فيه تحدي، في في في شيء شخصي عم بعيشه.
0: كنت موتيفي؟
2: ايه، ما بعتبر شيء اللي عشته فيه تحدي.
0: روني
1: كنت رح جاوب نفس السؤال، ما في تحديات مع البطرك الياس. بس انا كمان بس بدي اقول، بدي اشكر كمان المنتج منفذ لانه كان ماسك الفيلم كله من اوله لاخره واشتغل عن جد بدق عليه باتريك. وكل فريق العمل باتريك ناكوزي وكل فريق العمل كمان كلهم اشتغلوا بمحبه، وما كان الفيلم هون لو ما هن.
0: شو عملك الجديد هلا؟
1: هلا خلينا ماشيين،
0: بتاخذ بريك
1: هلا بريك.
0: شكرا روني. اخر كلمه لك سير نورا، كيف رح تحافظ الجمعية على إرث البطرح كحويك وتنقله للأجيال المقبلة؟
3: أنا بعتبر عنا مسؤولية كتير كبيرة. نحن بيسمونا رهبات البطرك من زمان، لليوم بيسمونا رهبات البطرك، اليوم بيسمونا بنات الحويك يلي صار طباوي. هيدي مسؤولية روحية ووطنية واجتماعية كتير كبيرة. نحن عم نجرب وبدنا نجرب ومنسعى من كل قلبنا إنه نكون عم نشبه ونتشبه فيه بروحانيته، بس كمان منطلب صلاة الكل ومنطلب دعم الكل، لأنه هيدي المسؤولية منا مسؤوليتنا وحدنا. والبطرك الحويك منو عقياس الجمعية، هو أكبر بكتير، هو عقياس الوطن، هو عقياس الكنيسة، واليوم هو على عقياس الكنيسة الجامعة. فهيك هي مسؤولية مشتركة لنا كلنا. وأنا إذا بتسمح لي بدي أدعي الكل أنه يكونوا ب 25 تموز لحتى نجدد إيماننا. أولا نجدد إيماننا بحضور الله بحياتنا، نجدد إيماننا بالله بحياتنا اليومية، نجدد إيماننا بالوطن، ونجدد إيماننا بالعائلة. هودي الثوابت الثلاثة يلي البطرك لحويك، واليوم لما الكنيسة أعلنته شفيع الوطن والعائلة والكهنة.
0: منيح، رح بعد شوي رح تصير بتحس بالكتاب
3: والكهنة
0: الله ظبطيها، ولا قلت انا شاغل عليك كثير الحزب الكتاب. سير نورا نحن بنتشكرك على حضورك.
3: ميرسي لك.
0: وهيدي مناسبه عظيمه للبنان، بعتقد فخامه الرئيس رح يشارك، رح يكون مترأس ايضا موجود بهذا الاحتفال. بدنا نشكرك استاذ الي، بدي اشكر دونيس تو، بدي اشكرك استاذ روني مكرزل على هذا الشغل العظيم اللي عم تعملوه، الله يوفقكم. بدي اشكر كاريتاس من جديد وكل ورعيه مر شربل وكل الناس اللي رح يكونوا موجودين. قبل ما انتقل الى الجانب السياسي مع الدكتور بروفيسور نسيب حطيت والاستاذ اسعد شاره، ومن واشنطن الدكتوره حنين غدار، بدي اتوقف مع تقرير اللي هو عن جيسو فتاة كورية تحكي لبناني بطلاقة، اختارت العيش بلبنان. حكاية ملهمة فعلا مع فيليب ابو زيد قبل ما فوت على بريك عليه.
7: بوقت كتار من اللبنانيين عم بيفكروا يتخلوا عن لبنان، اشخاص اجانب عم يختاروا لبنان وطن بديل لقلن، ومن بينهم الكورية جيسو كيم.
8: لبنان بيتي وكل رفقاتي هون. لا، لما ارجع على كوريا كمان حلو البلد، بس منو بيتي. صح، خلصت دراستي وفيني ارجع على كوريا على بلدي، بس قررت انه ما اروح عيش بكوريا، وابقى عشان الجو الناس.
7: الشعب اللبناني على رغم اختلافه لا يزال يشكل مادة جذب لكل الجنسيات بالعالم بسبب التنوع والروح اللبنانية الحلوة.
8: لبنان أحلى عالم، والطبيعة حلوة، طقس حلوة، أكل حلو، أكل طيب، ناس حلوين، lots of places to visit.
7: كوريا الجنوبية اللي عاشت الحروب اليوم تخططها، ومن فتاة بتحب لبنان رسالة لكل شعبه.
8: هلأ حرب كيف ما كان صعب، الشعب الكوري كتير بيصلي، عن جد بيصلي. فنحن نحن منقول إنه بلد الكورية كيف رجعت قامت من الحرب هي معجزة. فكتير مهم إنه نشتغل على حالنا على نفسنا ونصلي.

0: بلا رحمة. ماذا دار في الاجتماعات المغلقة بين الرئيسين عون وترامب؟ هل يدخل لبنان مرحلة التطبيق بدفع أمريكي؟ ما سر الإشادة ببري في البيت الأبيض؟ وهل يمشي الأخ الأكبر بمعزل عن موقف الأخ الأصغر؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع النائب سليم الصايغ. بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب مي؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه مي، بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم، وهن يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بيخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز، وبيخلينا كتير نحتفظ بالمي بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة، وممكن يعوض السوائل الموجودة. بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعملهم أعراض بالجهاز الهضمي، مشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب. والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
0: حوار حر. المبارزة التفاوضية 1-0 لصالح مسار واشنطن على إسلام أباد. حزب الله أمام الحقيقة، ولبنان على طريق الدولة السيدة. مع الدكتور هاني صافي. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك إلياس الحويك طوباويا.
1: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
2: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
3: ما لازم نستلشئ بالعوارض الصحية.
4: ننتقل إلى الجانب السياسي في حلقة الليلة. طبعا محورنا هو محور أساسي وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن والمرحلة المقبلة. بستقبل كبيرة باحثي معهد واشنطن إنستيتيوت دكتورة حنين غدار. مساء الخير حنين غدار، أهلا وسهلا فيك. بستقبل البروفيسور نسيب حطيت. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك دكتور حطيت. جايب لي كتاب هلا رح نقرا المقدمة. الأستاذ أسعد بشارة ويلكم، أهلا وسهلا فيك للمرة الأولى.
5: الخير
4: سعني لك أستاذ أسعد.
5: نحن بالأكثر، شكرا أستاذ.
4: جايب لي كتاب معه بروفيسور حطيت اسمه فقه العمران والبيئة في الإسلام. بمقدمته لألي أو ديديكاس بيقول طبعا يتهم البعض المقاومة وأهلها بأنهم يروجون لثقافة الموت ولا يحبون الحياة لأنهم يجهلون العقيدة والفكر الإسلامي الصحيح. فمن يمتلك فقه العمران والبيئة وحفظ الآثار لا يمكن أن يقتل الحياة ويهرول نحو الموت. الفارق أن المقاوم يحب الحياة الكريمة وإلا فالموت الكريم. حنين غدار طبعا بعد لغتك العربية سليمة
6: طبعا
4: وبتقدري، لأنه بهمني ببداية هذه الحلقة تقدري تفهمي اللي قاله البروفيسور حطيت. عندك تعليق على هذا الموضوع؟
6: يعني أنا بسهولة في قلك أنه ما بوافق على اللي قاله، لأنه العقيدة نفسها هيدي عقيدة اللي هو عم بيقول أنه نحن ما بنفهمها فعليا. للأسف فهمينا كتير منيح، وهي ثقافة الموت يعني، ونحن اللي عم جرب ندفش بثقافة الحياة والسلام ومقابلنا في ثقافة الموت، لأنه الموت هو يلي محصبنا اليوم بلبنان بوجود حزب الله وسلاحه والاحتلال الإيراني للبنان. ما بيجيبوا إلا الموت يعني، ما بعرف كيف فينا نفهمها غير هيك.
4: بس حكي عن مقاوم حق الموت بكرامة أيضا البروفيسور حطيت دكتور حنين.
6: وين الكرامة؟ وين الكرامة؟ ما عم بقدر أفهم الكرامة يعني.
4: أسعد بشارة
6: يعني
4: عندك نفس القراءة اللي قالتها الدكتورة حنين أو أبعد؟
5: متطورة أكثر.
4: ليش؟
5: الحياة الكريمة وإلا فالموت الكريم. أنا بعتبر أنه الحياة الكريمة كانت متوفرة جدا من 49 ل 69، يعني متوفرة بوجود دولة قوية ولا ازدواجية سلاح ولا مشروع سلاح يباهي ويفتخر بأنه ولاء السياسي والأمني والعسكري والإمرة لدولة إقليمية أخرى. فإذن هذا الموت يصبح موت من أجل هذه الدولة الإقليمية الأخرى، هذا ليس موتا كريما.
4: الحياة يعني ما قال دكتور حنين موت في بذل.
5: لا، الأصعب أنا بحزن على كل شاب بيروح وبعتبر ضيعان للأسف، أنه أن يسمى الشهيد السعيد. هيدا صعب جدا.
4: بس بتقبل تسميه شهيد؟ آخر شيء كل شخص عم بيموت على أرض البلد يعني هو لا. شهيد
5: لا مش شهيد، تسمية شهيد لأبناء قضية موهومة يعتبرونها قضية محرومة.

0: في كتار ناس عم بيشمتوا ومبسوطين انه خرجوا يدفعوا الثمن. انا ابن الجنوب، انا عم اقول، انا عم بحزن وعم بقولها لاني باي وعم بقولها لاني خاي. انا عم بحزن وانا معتبر انه وفاة هؤلاء الضحايا كان يمكن توفير كل نقطة دم، كل نقطة دم.
1: دكتور حطيت جوابك قبل ما ادخل على زيارة الرئيس عون الى ترامب.
2: أنا أول شيء بتأسف أن يكون الإسلام هو عقيدة موت، أنه إحدى مسلمة إما أنها لا تفهم الإسلام حقيقة أو أنها تحاول تزوير الحقيقة على مستوى العقيدة.
1: ما زورت
2: لا لا، لأنها قالت أن هذا الفكر نفهمه لكنه فكر موت. الإسلام ليس فكر موت، هو فكر حياة.
1: ما قالت الفكر موت، عم تقول تم تحويله إلى فكر موت.
2: لا، الأمر الثاني الاحتلال الإيراني، من يرى أن احتلالا إيرانيا موجودا في لبنان لا تستطيع طائراته المدنية أن تهبط في مطار بيروت ويعمي نظره عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل والذي يدمر ويفجر يكون خارج إطار الموضوعية. وإذا كان هناك لها الحق أن تكون ضد الجماعة المقاومة أو الحزب المقاوم أو الحركة المقاومة، لكن ليس لها حق على المستوى الإنساني والقانوني والديني أن تكون ضد المقاومة. وأنا بس بما أنها هي يبدو أنها تذهب إلى تحاول أنها تستعين بالثقافة الغربية.
1: لا هي مش مستحية.
2: لا سأقول لها ما قاله وينستون تشرشل. ويستون تشرشل قال إن استسلمت للعدوان عليك، ليس هنالك من نهاية للإذلال الذي ستعاني منه. هذا ويستون تشرشل. بن غوريون الأب المؤسس للكيان الإسرائيلي في المؤتمر اليهودي العالمي الأول قال له لناحم جولدمان رئيس المؤتمر: لو كنت زعيما عربيا لما وقعت اتفاقا مع إسرائيل لأننا أخذنا أرضهم. وبالتالي فيها تكون ضد حزب الله، فيها ضد تكون حركة أمل، لكن فكرة المقاومة التي شرعتها الأمم المتحدة والقانون الإنساني والقانون الأخلاقي والديني فيها تقول أنا مع المقاومة تدافع عن أرضها، لكن أنا مش مع هذه الجماعة المقاومة اللي يمكن تكون اسمها حزب الله أو حزب شيوعي أو حزب قومي أو حركة أمل. الأمر الآخر، من قال أن الموت بذل؟ الموت بذل وفق العقيدة اللي بتحملها هي، لأنها ليست من منظومة الفكر الإسلامي كما تقول. تقول أن الموت بذل، أنا كمقاوم لأنني أحمل الفكر الإسلامي، لا، الموت عزيز عندي، إما أن أحيا بكرامي وإما أن أموت بكرامي.
1: جوابك حنين غدار بسرعة قبل ما فوت على السؤال التالي.
3: شغلتين، يعني اول شيء صحتين على قلبه اذا بده يموت بكرامه، ما حن مش غيره ما بده يموت بكرامه، ما ثاني شيء ما بحق له يقول لي بقلك حق ولا ما لك حق. واهم شيء بالموضوع انه المقاومه، نحن المقاومه لانه عم ندافع عن بلدنا، لانه بده مصلحه بلدنا، نحن المقاومه، هن مش مقاومه.
2: لماذا شرعت لنفسك حق المقاومه لاحتلال وهمي ولا توافقيني على أن أكون مقاوما ضد احتلال واقع وميداني؟ إذا شرعت لنفسك المقاومة ضد الاحتلال الإيراني الموهوم، لماذا أعطيت لنفسك الحق ولا تعطيني الحق؟
1: وين موهوم دكتور حطيت؟ وقت بتشوف
2: اللي وين الاحتلال الإيراني؟ هل في دبابات؟
1: دكتور،
2: هل في دبابات؟
1: دكتور حطيت، وقت بتشوف مجموعة الناس اللي تم اغتيالهم في لبنان وهم من الحرس الثوري الإيراني، وقت بتشوف انه السفير الايراني حتى في بيروت اصيب بالبيجر، وقت بتشوف انه قاعده علي الطاهر يقال انه من اكبر القواعد التي فيها عناصر الحرس الثوري الايراني، هذه امثله بسيطه وليست معززه.
2: استاذ مارسل، انا سافترض كل اللي تحدثت عنه صحيح 100%. نعم. بالنسبه والتناسب، هناك احتلال ايراني بالافراد والعشرات، انا عم اقول افتراضا، وهناك احتلال اسرائيلي قائم ب 50,000 جندي.
1: رح تجي تقول لك الاحتلال الإيراني هو الذي استدرج. طيب الاحتلال الإسرائيلي،
2: لكن هذا حكي مردود. انتصر الثورة الإسلامية بال 79.
1: نعم.
2: الاجتياح الإسرائيلي الأول 78. نعم. قبل انتصار الثورة. الاجتياح الإسرائيلي الثاني 82 قبل ولادة حزب الله. وبالتالي مسألة أن المقاومة استدرجت الاحتلال كمن يقول أن الولد الجنين الذي ولد هو الذي زوج
1: تفضل أسعد
2: أمه.
1: آخر شيء قبل ما أدخل على السؤال.
0: عندي تعليق على قصة ثقافة الموت ثقافة الحياة. هل يعني هناك نفي لأنه بسلوك ومشروع حزب الله في الفكر الاستشهادي؟
2: الاستشهاد غير الموت. لحظة. هناك ثقافة استشهاد.
0: اسمح لي.
2: مش ثقافة موت.
0: بس بدك تقطعني؟
2: لا.
0: بس فضل. اسمح لي دكتور. طب هو عمين في السيد حسن نصر الله؟ اسألني كيف.
1: تفضل.
0: مش السيد حسن بإحدى المقابلات مع وسيلة إعلام أجنبية قالوا له فسر لنا شو معنات الاستشهاد، الاستشهاد الانتحاري يعني اللي فجر نفسه بكذا بالمارينز مثلا، فات بالشاحنة عارف حاله رح يقتل، مش إنه عم بيقاتل ومات وصار شهيد، فات انتحاري. قال له السيد حسن إنه تخيل إنك قاعد مطرح في صونة شوب حرارة كذا، والاستشهاد الانتحاري يعني رح تفتح الباب وتفوت على مطرح برودات كوكتيل. انت شايفه هذا الفيلم صح ولا لا؟
2: لا.
0: مش شايفه؟ مش شايف افلام السيد حسن؟
2: بس هلا رح اسمعك انت.
0: ايه. فاذا هناك كانك عم تخجل بمفهوم حقيقي ومعتمد.
2: انا عم اخجل لاني ما شفتش الفيلم.
0: لا، لانك عم تنفي فكره انه الموت هو شغله منيحه اذا كانت تعبير عن بذل الذات.
2: كل صاحب
0: ولا
2: رسالة.
0: اسمح لي بس أكمل.
2: أسعد كل صاحب.
0: بس بدي لك شغله صغير.
2: حتى الأنبياء بيعرفوا أنهم رح يستشهدوا لأنهم أصحاب رسالة.
0: لا، غير صحيح، غير صحيح. طيب. على الإطلاق. بس بدي له شغله صغيرة. كيف يمكن أن يلزم إذا هو مقتنع دكتور نسيب حطيب ويلزم لبنانيين آخرين كثر؟ طب أنت رايح تستشهد حققت غايتك وأنت مبسوط، أنت انبسطت أنك شهيد سعيد، شو ذنب الآخرين؟ شو ذنب بقية اللبنانيين؟ أنت عندك هوية دكتور نسيب عابرة للحدود، عندك ولاء سياسي وأمني وديني، الديني ما قلنا عليها فيه.
1: بس في كتير من مجموعات السياسية الأخرى كمان نفس المسألة. أسبوع الماضي نحن يعني مع احترامي لصديقي أسعد حمدان،
0: لا تجوز.
1: يعني بس كمان نحن قلنا
2: يبدو
1: كمان
2: بقية اللبنانيين الطواف مليكي يعني.
1: في اتجاهات كمان أخرى، باتجاه أحمد الشرع، باتجاه السعودية، باتجاه تركيا.
0: أي سعودية؟ سعودية كم بتحط 10 مليار دولار تعمل 4 ميليشيات ما عملتها، دعمت الدولة، الفاتيكان، أوروبا، أمريكا، كله يدعم الدولة. في دولة مثل إيران بتحط عشرات مليارات الدولارات لتبني أنفاق بين البلدات والقرى. في دولة بتعمل تنظيم أمني وعسكري، حشد بالعراق، حوثي باليمن، حزب الله في لبنان، على كتاف الدولة لتركب الدولة. لا يوجد هيك.
1: حرير غدار، ماذا حمل يعني بالنسبة لك، شو أهمية زيارة الرئيس عون إلى أمريكا؟ حضرتك من الأشخاص ومن الشخصيات اللي قابلته مع مجموعة مفكرين ومؤثرين وباحثين في معاهد أمريكية كبيرة، فخامة الرئيس عون قبل يوم من زيارة الرئيس ترامب. من معلوماتك، وهل يمكن القول أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أمريكا كانت ناجحة، وكيف يمكن تقريشها في الداخل؟
3: اولا كانت كتير كتير ناجحه، ما كان ممكن تكون انجح من هيك بصراحه. يعني بمحل ما الزياره نفسها كانت ناجحه، تطبيق الاتفاقات اللي صارت او الحديث اللي صار يعني البيت الابيض بلبنان، هذا بده ياخذ وقت وهذا الشيء مفهوم. اولا على الصعيد اللبناني واضح انه اليوم الرئيس عون هو كان عم بيمثل لبنان، لانه مرقنا اللي بواشنطن كان في خوف انه ايران تدخل على الخط اللبناني ذكرت التفاهم، وكان في خوف انه يصير لبنان هو جزء من التفاهم الايراني الامريكي ونخسر بمحل ما سياده اللبنانيه بهذا الملف. اليوم زياره عون هي توجت اذا بدك الاتفاق الاطاري اللي مضى بالاسبوعين الاخرين، الزياره توجت سياده لبنان فعليا. يعني اليوم الملف اللبناني صار واضح انه ملف لبناني منه مرتبط بايران ولا راح يرتبط بايران. لاول مره بقلب البيت الأبيض بالمكتب البيضاوي لأول مرة ترامب بيقول بيجيب سيرة اتفاق الإطار، لأنه مضى الاتفاق وصار في تعليقات كتير على الاتفاق من خلال الوزير روبيو وغيره وغيره، ولكن ترامب لحد هلأ مع أنه حكي مع الرئيس عون بس ما جاب سيرة الاتفاق، لأنه كان بعده عم بيشوف أي أزبط للبنان، كان مذكرة التفاهم ولا الاتفاق الإطار. اليوم الرئيس عون خلى ترامب يلتزم بالاتفاق الإطاري. يعني هيدا كتير كتير كتير مهم، معناتها أنه نحن اليوم ماشيين بمسار سيادي بلبنان. ثانيا صار في واضح انه لبنان اليوم يعني على خط جزء من، اذا بدك تطلع برات لبنان يعني الحرب على ايران وتبعاتها في المنطقه، تتويج لاستراتيجيه امريكيه تجاه المنطقه اللي بلشت بسوريا وبعدها كان العراق وزياره رئيس الوزراء العراق اللي كان دغري قبل عون، وتتويجها بزيارة الرئيس عون، هي فعليا استراتيجية عم بتحاصر إيران في المنطقة من ثلاث محلات، وأمريكا على إيران نفسها. فهيدي ما بتنفصل فعليا هيدي الزيارة عن هيدا المسار يلي هو ضاغط على إيران في المنطقة من خلال الحزب الله بلبنان والحرس الثوري في إيران وطبعا الميليشيات العراقية في العراق. اليوم هيدي النقطة كتير أساسية، ولكن بدنا نكون منتبهين لشغل كتير. أمريكا بدها تعطي لبنان كل شيء ممكن يعوزه الجيش اللبناني ولا الدبلوماسية اللبنانية ولا الدولة اللبنانية، ممكن تحصل على كل شيء بدها إياه لما يكون فعليا تطبيق الإطار، تطبيق الاتفاق مكمل، ويكون لبنان ملتزم فعليا بالاتفاق وتفاصيل الاتفاق وحصر سلاح حزب الله او سحب سلاح حزب الله، واسرائيل طبعا تلتزم بالاتفاق كمان بنفس الوقت. اذا البايلوت زونز مشيوا مثل ما شفنا اليوم، واذا كمل هيدا الشيء ولبنان التزم بالاتفاق، يعني اليوم بدنا نشوف مش بس هو انه لبنان جزء من المسار واستراتيجيه الامريكيه في المنطقه، بدنا نشوف حتى تبعات هيدا الشيء على الملف اللبناني سياسيا اقتصاديا وامنيا. وطبعا الاتفاق اليوم بده يوصلنا لمرحله معينه، اذا تم الاتفاق واضح انه مثل ما قال الرئيس عون ومثل ما كان عم بيقول ترامب، انه اليوم نحن بهذا الاتفاق بدنا نوصل لاتفاق امني كثير اكبر وبده يوصلنا للسلام، كان يعني كان من خلال مثل ما قال عون هو انه انهاء الحرب واتفاق امني، ولا مثل ما بده ترامب هو اتفاق السلام. بالنهايه اتفاق الاطار هو اتفاق سلام بمحصلته، ولكن هيدا هو يعني نحن بنعرف كمان ترامب اليوم انه ممكن يحب الزائر تبعه كتير ويحتفي فيه كتير، بس مقابلة بده خطوات جدية وتطبيق للاتفاقات اللي هي تمت اليوم بأمريكا بهذا الاجتماع. فاليوم هو فعليا اليوم لبنان تحت المجهر، اذا بدنا نقول اذا كملنا مثل ما نحن مكملين النتائج بدها تكون كتير كتير منيحة. الزيارة كانت كتير منيحة وان شاء الله النتائج تكون كتير منيحة.
1: تفائلي دكتور حنين، بس انه لبنان تحت المجهر
2: كمان حقها تتفائل، اذا بتعترض اذا بعطيها الحق او لا اعطيها لا الحق ان تتفائل ولنا الحق ان ننتظر عمليا. بالنسبه لزياره فخامه الرئيس الى واشنطن، بطبيعه الحاله الثنائيه والمقاومه تتعامل مع فخامه الرئيس على انه مش اراد الباطل فاصابه وانما اراد الحق ويمكن أن يخطئ. نوايا فخامة الرئيس تتسجم وتتطابق مع أهداف الثنائية، الانسحاب، إعادة الإعمار والفارق التمايز، إما سحب السلاح أو الاستراتيجية الدفاعية. لكن لما أنت عم تحكي على اتفاق إطار يعتمد استراتيجية منظومة التجريبي، المناطق التجريبية، فخامة الرئيس قال خلينا نجرب، الثنائية عم تقول خلينا نجرب الرئيس كمان، وبالتالي نحن قائمين على التجربة، والمثل الشعبي بيقول من جرب المجرب
1: كان عقله مخرب.
2: بس انت عم تجرب
1: بس حنين كانت واضحة لبنان تحت المجهر، يعني نعم. الكل اليوم تحت هذا يعني الرقابة.
2: لكن لنعود للي قاله فخامة الرئيس بالعشر
1: بالسفارة الأمريكية، بالسفارة اللبنانية،
2: بالسفارة اللبنانية
1: اللي هو أكثر واقعية.
2: المقاربة اللي عملها بالعشر تختلف عن اتفاق الإطار، كانت أكثر واقعية وأكثر إمكانية تطبيق بعدما أعطى مثل الجيش الإيرلندي وغيره. هو عم يقول أنه أنا أعطيتكم كل شيء عمليا، إسرائيل أخذت كل شيء وما أعطتنا شيء، يعني هلأ إسرائيل هي اللي بدها تعطي لأنه نحن ما عادش عندنا شيء إلا ما تبقى من السلاح. فخامة الرئيس عم يقول طيب أعطيناكم كل شيء، أعطونا انسحاب، أعطونا كل الضمانات، وساعتها نحن السلاح ممكن نقول لا هالوحيد. الشغل الثاني عمل شغل بعشا واشنطن ممكن تقريبا ألغى مفاعيل قرار الحكومة التي وصفت المقاومين بالخارجين عن القانون، لما قال أن الذين نتحدث عنهم عن حزب الله هؤلاء ليسوا مرتزقة وإنما مواطنين لبنانيين عندهم أيديولوجيا وعندهم
1: بس مواطنين في اللبنانيين فيه يكونوا خارجين عن القانون.
2: لا لا لا لا انتبه، لا انتبه، الخروج الخروج عن قانون لما أنت بيقول رئيس الجمهورية أنه أنا بدي أعمل السلاح لكن السلاح لا يسحب بالقوة وإنما أيضا عملية تفاوضية.
1: لا.
2: ما قال هو رايح أنا باصطدام دغري مع المقاومة، أنا رايح باتجاه تفاوضي، والأهم أن من يفاوض العدو الأولى بطبيعة الحال أن يفاوض مواطني. وبالتالي الآن الاتفاق الإطار على نار التجربة، لكن التجربة بخطواتها الأولى غير مشجعة لأنه العدو الإسرائيلي طبيعته لم ينفذ الـ 425 لـ 1701 أوسلو، الضفة الغربية، المنطقة ألف بي جيم إلى آخره، ومناطق الترقيم نحن متعودين عليها.
1: أسعد، ما عجبك كلامه الدكتور حطيت؟
0: بجنن، بس أنا أحسس أنا الرئيس عون عم يعني صراحة ما يزعل
1: مفقوس انفاس
0: لا
1: كلامه.
0: لا تجاوزوا قصة أنه الرئيس عون خائن وهالشغلة منيحة، كتير منيح.
1: ولا بعمره استعمل هيك تعبير.
0: مش هو لا.
2: لا حتى الثنائية ما استعملت.
0: ولا وشو ولا.
2: أي بيان رسمي.
0: طالما معنا كتب عدل على.
2: طالما الثنائية لا زالت في حكومة يرأسها الرئيس عون.
0: أنا الرئيس ما بيبري عم بيزبط هو.
1: هلا أخلك المحمود إقماطي لما بيطلع وبيخون وبيصرخ.
2: لا البيان.
1: ومصطفى بيرم شو اسمه كمان يعني ما هو بيمثلوا موجودين وزراءهم.
0: في واحد منهم نايب بالبقاء على الأخلاق بالحكي معه.
2: أستاذ مارسيل أنت أعلم في تصريح سياسي في لبنان وفي موقف سياسي الذي يعتمد عليه هو الموقف السياسي الصادر عن جهة رسمية. لا. أما التصريح السياسي اللي على الدرجة هذا لا يعتنى.
1: تفضل أستاذ.
0: الرئيس عون بالإذن من الرئيس عون بعتقد عم بيرجع يدوزن الأمور، ولكن رايح بخط بياني واضح واضح جدا، هو اتفاق الإطار والتفاوض المباشر. هلا إذا كان الثنائي قبل
1: بس رجع الرئيس بري أستاذ أسعد حكي إنه أنا بدي انسحاب وبدي وقف إطلاق النار وبدي عودة أسرى، عمليا كأنه عم بيقول له أنت ما جبت لي إياه هنا من أمريكا، أنا طلبت منك قبل ما تروح، وكانت مهمة كتير لا مبادرة وإشارة الرئيس عون وتلميحه لدور الرئيس بري بنوع من احتواء من احتضان من رعاية وغيره.
0: رئيس عون بيعتبر إنه لو الرئيس نبي بري قال كلمة واحدة للتاريخ هلا بأخذ مسافة معينة لإنقاذ الجنوب وأهل الجنوب والعودة إلى الدولة
1: نعم.
0: كانت تغيرت الأمور تماما لأنه الرئيس بري يمثل.
1: شو مطلوب من الرئيس بري اليوم يقول أنا ما بدي انسحاب؟
0: مطلوب منه يبطل يلعب دور المرأة الحلوة اللي كله إنه بده يحطوا له خاتم بأصبعه دخيلك يا دولة الرئيس من هون دولة الرئيس.
2: لا التوصيف غير دقيق.
0: إجر بالبور
1: بسطت منك حنين على التوصيف بس إنه
2: هذا توصيف غير دقيق.
1: ليش إنه آخر شيء مطلوب منه مطلوب منه كمان يشلح ثيابه ويتخلى عن طائفته ويتخلى عن مجموعته اليوم. في طائفة تشعر أنها مجروحة، أنها حزينة، أنها يتيمة.
0: في طائفة في طائفة تعرضت لعملية خطف طويلة إرادية أحيانا، لأنه حزب الله يمثل داخل هذه الطائفة. أوكي. زرع وهما بأنه هذا السلاح هو فائض قوة. الآن إجا وقت انكشاف الحقيقة بأنه ولا طائفة بلبنان، لا الطائفة الشيعية ولا الموارنة ولا السنة قادر يفرض نفسه على الآخرين مثل ما عم يعمل حزب الله.
1: اليوم أنت بتعتبر هذه الزيارة
0: صحيح هو فيها من عند هذه الطائفة.
1: طيب
0: مش إنه هذه الطائفة عم تتعرض
1: لحظة. أسعد أنت بتعتبر هذه الزيارة عم تقول عم بيدوزن فخامة الرئيس.
0: نعم.
1: هذه الزيارة فيها مضمون جدي حقيقي رجع فيه رئيس جمهورية، أم مثل ما عم بتقول اليوم زيارة ناجحة جدا ولكن آخر شيء لبنان صار تحت المجهر؟
0: الاجتماع الثنائي مع بين الرئيس ترامب والرئيس جوزيف عون هو الأساس. الكلام في السفارة هو لأنه الرئيس الجمهورية بده يلملم، ولكن هذا الطرف مش
1: ما فينا نقول انه رئيس جمهورية عنده
2: عم تتهم الرئيس
1: لأنه عنده خطابين
2: ولسانين. رئيس الجمهورية ما عنده وجهين ولسانين. انت عم تتهم
1: طرعك يا أسعد،
0: حقه يناور شوي.
1: فات عليك
0: حقه يناور شوي.
1: لا شو ما في شيء اسمه حقه
0: انا معي ديسك روح
1: معه ديسك أسعد.
0: ايه
1: ما فيك تقعد كثير ما تعمل كل شيء على الواقف أسعد ما بيسمع. من هيك رح نوقف بريك اعلاني ورح ارجع بريحك شوي من الوقت.

0: بوليكلينيك. أسناننا جواهر ثمينة، هكذا نحافظ على صحتها ونحميها، مع دكتور شربل الكير الاختصاصي في طب وزراعة الأسنان. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: منخاف نتعرض لجفاف بسبب الشوب، ما هيك؟ شو منعمل؟ نشرب مي؟ أكيد إيه، بس شو كمان؟ فينا نشرب حليب. كيف؟ الحليب مقاوم للجفاف لأنه ممكن يساهم بترطيب الجسم والمساعدة بالوقاية من هالجفاف. ويقال إنه الحليب يلي أكيد كتار منا بيتوقعوا 87% منه مي، بيزود الجسم أكيد بالسوائل، إنما كمان في بقلبه صوديوم وبوتاسيوم، وهن يلي بيساعدوا الجسم على الاحتفاظ بالسوائل. هيدا الشيء بيخلينا نعوض الأملاح يلي ممكن نفقدها بالشوب والجفاف. وأكيد كتار منا بيعرفوا إنه في بروتين وفي لاكتوز، وبيخلينا كتير نحتفظ بالمي بجسمنا. أكيد مهم كتير نشرب حليب من بعد ممارسة رياضة، وممكن يعوض السوائل الموجودة. بس بعض الأشخاص ما لازم يشربوا حليب إذا عندهم جفاف كتير كتير قوي، مشان هيك المي أهم من الحليب بهيدا الإطار. وبعض الأشخاص التانية كمان ممكن يعملهم أعراض بالجهاز الهضمي، مشان هيك لازم ننتبه لما نشرب حليب. والمي بختامة ممكن يكون الخيار الأساسي للترطيب.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: حوار حر المبارزة التفاوضية 1-0 لصالح مسار واشنطن على إسلام أباد. حزب الله أمام الحقيقة ولبنان على طريق الدولة السيدة، مع الدكتور هاني صافي.

0: ونتابع صار الوقت في القسم الأخير. هادي الملا تفضل دكتور. هادي الملا مداخلة.
1: مساء الخير. ما في حدا عاقل بلبنان إلا ما بيتمنى التوفيق لزيارة الرئيس عون لواشنطن، ونتمنى أنه تحقق إنجازات معينة، ولكن المكتوب بينقرا من عنوانه.
0: كل ليه؟
1: كل قدرنا حصلنا عليه أنه فقط منطبق اتفاق الإطار يلي إسرائيل بتطبقه على هواها. كنا نتمنى من الرئيس عون يحمل صورة القرى والمدن المدمرة، حدايسة، كفر كلا، حولة، بنت جبال وغيرها كتير من القرى والمدن، ويفرجيها بالمؤتمر الصحفي اللي كان عقده مع ترامب، ويفرجيه أيضا صور الشهداء وصور الجرحى، ويقول له هول اللي عم ينعملوا من قبل حليفك ومن سلاح أنت عم بتصنعه. فبالتالي للأسف يمكن هيدي فرصة ما قدرنا
0: نستغلها. أنت بتعتبر أنه رئيس جمهورية رايح بوضعية نحن هالقد ورقنا التفاوضية كتير قبل يطلع يقول له هيك للرئيس ترامب؟
1: بده هو طالع عم بيجرب يخلي الخيار الأمريكي يجي لمصلحة لبنان، وهذا شغل محمود ولازم يكون موجود، ولكن تيقدر يستثمر مزبوط بهذا الشيء كان لازم يقدر يعمل هالشغلة. تاني شغلة، المشكلة بالسلطة الحالية بلبنان خصوصا مع الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، يمكن نيتهم طيبة وأنا بأكد أن نيتهم طيبة، ولكن حاصرين حالهم بالخيار الأمريكي فقط بالعالم وبالمنطقة.
0: شو خياراتنا الأخرى؟
1: بينما في بقلب المنطقة العربية وبقلب العالم ككل خيارات كتيرة ممكن نقدر نعتمدها ونمشي فيها مع مصالح الدول الموجودة تنقدر نحمي حالنا من العدوان الإسرائيلي. نحن بهيدي الطريقة رحنا فيها على التفاوض وعم نفاوض فيها رحنا فيها من دون أي نقاش داخلي جدي، خصوصا أنه تفاوض مباشر، كنا بنعرف قديش التفاوض المباشر بيأثر كتير على كتير من اللبنانيين. نحن صرنا لقمة سائغة بإيد نتنياهو. أولا عربيا كان بيقدر الدولة اللبنانية تستثمر الحالة الموجودة عربيا، سوريا، سعودية، مصر، وتمد إقليميا لتركيا. هؤلاء كلهم صحيح ما عندهم مشكل كتير مع أمريكا، ولكن عندهم مشكل مع إسرائيل حاليا تتحول لطاووس بقلب المنطقة تكون موجودة. وأيضا فينا نوسع، كان مفترض صوب أوروبا، يوروبا المتوسطة، فرنسا وإسبانيا ولكل هذه الدول لنقدر نحمي حالنا ولنقدر ما نخلي هذا البلد لقمة سائغة بإيدنا تانية. نقطة صغيرة أستاذ مرسل، ما حدا من السلطة الحالية واعي لهذا الموضوع، عم بيلعب على التناقضات والمصالح تبع هذه الدول، وما حدا فهمان على هذا الموضوع إلا شخصين هن وليد جنبلاط وشوي الرئيس بري، وللأسف الباقي كله كوما. شكرا.
0: لحظة، شي مرة ناقشك برأيك؟ أوكي، بس إنه له حق يحكي رأيه وله حق ناقشه، صح؟ ثانك يو. حنين غدار بشكل كتير سريع جوابك على دكتور هادي الملا.
2: ليك بس لأوضح شغلة يعني اللي ما كان منتبه، أنا بصراحة يعني وللأمانة ما كنت شيء ما سامعة من أي حدا حرص هالقد حرص على الطائفة الشيعية وأوجاعة أكثر ما سمعته من الرئيس عون. فعليا ما عم جامل يعني ما عندي أي مصلحة بالموضوع. ما كنت سامعة يعني طريقة حكيه عن الطائفة الشيعية واللي صار فيها، وطريقة حكيه عن هدفه بضم الطائفة الشيعية للوطن وإعادتهم إلى لبنان وحرصه على الطائفة الشيعية، أنا ما سامع هذا الشيء من حدا تاني. فهذا الحكي مش كتير مبالغ فيه، وما وفي ناس عندها يعني بتشوف الأشياء من منظار واحد ما بدها تشوف الأشياء التانية. يعني أنا رئيس عون شفته رئيس لكل اللبنانيين، حكي عن كل اللبنانيين كأنهم لبنانيين مش لأنهم كأنهم طوائف، وحرصه كان كتير واضح عن هذا الموضوع، جاي يحكي عن لبنان وعن مصلحة لبنان، واضح كان هذا الشيء. هلأ طبعا التنفيذ موضوع تاني، التنفيذ كيف فينا عن جد اليوم نقدر نعالج سلاح حزب الله بطريقة انه ما تنأذى فيها يعني ينأذى فيها لبنان. هلأ ما بعتقد في شيء اسمه حرب أهلية، هذا كله فزاعة يعني الحرب الأهلية، بس في واضح انه في طريقة، في خطة واضحة، تطبيقها حيكون كتير صعب ولكن في نية للتطبيق.
0: عظيم.
2: مع حرص كتير واضح للطائفة الشيعية.
0: انطلاقا من اللي طرحته حنين غدار، اسعد بشاره، انت بتعتقد انه نحن قدام تحدي دقيق في موضوع تطبيق الاتفاق الاطاري؟ انه عم تقول منا خيفين من حرب اهليه، ولكن الامور صار دقيقه، يعني نحن قدام مناطق تجريبيه كمان، اليوم الاسئله كبيره حول مداهمات البيوت، نيابه عامه تمييزيه وغيرها، انت اليوم قدام بعدك تجربه كتير صغيره بمنطقه تجريبيه، ماذا عن الامور الاخرى؟
3: اولا الدكتور الملا عم يطرح السؤال بطريقه وكانه جوزيف عون هو اللي سبب كل الكارثه بجنوب.
0: لا ما قال هيك.
3: كانه
0: ما قال.
3: لا لا بدنا نكون دقيقين. الرئيس الجمهوريه والحكومه وهذه الدوله تمسح اثار الكارثه اللي سببتها حرباي الاسناد.
0: نعم.
3: وهي تجاهل وعم يجي بالمنيح وعم يجي سنه ونص عم ياكل اتهامات جوزيف عون انه عم بيحابي حزب الله لانه كان عم بفاوض حزب الله وعم بيقول لهم تعوا يا اخوان تفضلوا ورجعوا. نعم. تفضلوا ورجعوا. هلا اليوم المناطق التجريبيه يا استاذ مارسيل المناطق النموذجيه هي تحرير، هي تحرير. ليه؟ لانه بتحقق هدفين، انسحاب اسرائيلي وبسط سياده عبر الجيش اللبناني لوحده.
0: بس تحت المجهر،
3: بدون ضرب
0: تحت المجهر الإسرائيلي وتحت
3: أي مجهر إسرائيلي في الأمريكان برعاية أمريكانية، الرعاية الأمريكانية موافق عليها لبنانيا قد ما بدك لأنها الوحيدة التي تحقق القدرة على الضغط على إسرائيل. أصلا إسرائيل مش بحاجة لضغط لتنسحب. عم قول كلام كتير جريء لسبب، لأني بدي أشرح سردية تاريخية بدقيقتين. من 49 لل 69 في دولة حقيقية بنسبة 90% في لبنان، الجنوب محمي. اتفاق القاهرة الجنوب شرع على كل أنواع الاعتداءات. ليش؟ لأنه كانت النار عم للأسف بدنا نقوله عم تنطلق من لبنان إلى إسرائيل.
4: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

0: يترقب لبنان تحويل الزخم الذي وفرته الزيارة الرئاسية إلى البيت الأبيض إلى خطوات ملموسة على الأرض، علما أن طريق تنفيذ الأجواء الإيجابية لا يزال معبدا بالألغام، فكلما اقترب اتفاق الإطار من الانتقال من النصوص إلى التطبيق برزت محاولات تعطيله بتناغم واضح. فإسرائيل تواصل التذرع بالاعتبارات الأمنية لتبرير المماطلة في تنفيذ التزاماتها. في المقابل يواصل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا هجومه على رئيسي الجمهورية والحكومة ورفض كل ما من شأنه تكريس احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم، ما يضع الاتفاق بين مطرقة الحسابات الإسرائيلية وسندان المشروع المدمر الذي يتمسك به حزب الله. في الأثناء تتجه الأنظار إلى الدور المنتظر لرئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الذي ينتظر أن يبدأ جولة اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لدفع مسار تنفيذ الالتزامات، في ظل قناعة رسمية بأن نجاح هذا المسار يشكل المدخل الأساسي لتثبيت الاستقرار في الجنوب. مصادر مواكبة قالت إن وجود الأميرال كوبر في بيروت يفتح الباب أمام البحث بتوسعة رقعة المناطق التجريبية، وتوقع أن يشكل الاجتماع السياسي والعسكري الثلاثي للدول الأعضاء في اتفاق الإطار في روما في 4 من آب المقبل محطة لوضع اللمسات على توسعتها. بدوره قال مصدر رسمي لبناني أن ضمانات أمريكية أعطيت للبنان بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش. في الأثناء وفيما يستكمل الجيش المسوحات الميدانية في زوتر الغربية، تفقد قائده العماد رودولف هيكل الوحدات العسكرية في البلدة واطلع على التدابير، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا واصل هجومه وعبر كتلته النيابية على من أسماها السلطة، معتبرا أن الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت.
1: تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. إن الخطوات الاستعراضية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم.
0: وعلى خط موازن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجت أن الولايات المتحدة تواصل العمل على تنفيذ الإطار الثلاثي المتفق عليه، مشيرا إلى استمرار المشاورات بين مختلف الأطراف المعنية بهدف متابعة آليات تطبيقه. بيكيد أوضح في تصريح أن إدارة الرئيس الأمريكي تتابع هذا المسار، لافتا إلى أن ترامب أثنى على شجاعة الحكومة اللبنانية في المضي قدما بتنفيذ هذا الإطار ودعم الخطوات التي تتخذها في هذا السياق. وسط هذه الأجواء قال الجيش الإسرائيلي أنه لا أطمع له في الأراضي اللبنانية، وجل ما نريد أن نرى أعلاما لبنانية وليس رايات حزب الله أو إيران. وسط هذه المواقف جل وفد من تكتل الجمهورية القوية، موفدا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ضم النواب جورج عايس، بيير بوعاصي، نزيه متى، يرافقهم الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، والموفد الخاص فادي سلامة، ورئيس خلية الأزمة في الجنوب جان العلم، في كرة منطقتي مرجعيون وحصبية، حيث عقد سلسلة لقاءات مع البلديات والفعاليات الدينية والاجتماعية والأهالي، واطلع على أوضاع المنطقة واحتياجاتها في ظل استمرار تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية. شرح وزير الطاقة جو صدي بعد جلسة الحكومة تطورات ملف الكهرباء، معلنا أن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها حول خطة الكهرباء.
2: صار في نقاش، صار في أسئلة، وبآخر المطاف مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء. بالنسبة للوضع الحالي تبع الكهرباء، وصلت التغذية الكهربائية بلبنان لبين 7 و9 ساعات بشهر شباط 2026، وهيدا من دون ما تكلف الكهرباء دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة اللبنانية. بشهر أدار كلكم تعرفوا أنه بدأت الحرب وصار في ارتفاع الهائل لأسعار البترول، دولت سعره. عرضت لمجلس الوزراء أول خيار هو تعديل بالتعريفة بطريقة متحركة تكون مرتبطة بأسعار النفط العالمية، وصار في القرار أنه ما وقتها هلأ أنه ندق بالتعريفة لكل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نعاني منها. الحل الثاني اللي طرحته أنه مؤسسة الكهرباء بدها من دولة ومؤسساتها 250 مليون دولار تقريبا بآخر ديسمبر 25، وكل شهر هيدا الرقم بيزيد 12 مليون تقريبا. أنا اللي اقترحته بكل بساطة يندفع لمؤسسة الكهرباء 50 مليون دولار شهريا، هيدا بيقطعنا على 4-5 أشهر من هون لوقتها بنكون شفنا شو عم بيصير بالأسواق العالمية. طلبت أنه يكون في يعني تعهد صارم أنه 50 مليون دولار شهريا على مدة 4-5 أشهر تنقطع هيدا المرحلة ابتداء من أسبوع الجاي، وإلا إذا هالشي ما صار أنا ببقى بشوف كيف لازم أتصرف.
0: على الجبهة الأمريكية الإيرانية، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل ترغب باستهداف مواقع لم تستهدف من قبل في إيران إذا انضمت الحرب، وأشارت إلى أنه تم رفع حالة الجهوزية في سلاح الجو والدفاعات الجوية تحسبا لأي تصعيد مع إيران. وأفادت القناة 12 بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا إلى اجتماع أمني مصغر غدا، وذكرت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظرائهم في إسرائيل للتأهب. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال: نستعد لكل الاحتمالات، وإيران ستتلقى ضربة قاسمة إذا هجمتنا. في المواجهة العسكرية، ذكرت وكالة فارس الإيرانية دوي انفجار سمع في جزيرة العراق جنوب البلاد، فيما ذكر الجيش الكويتي أنه تم استهداف منفذ العبدلي مع العراق للمرة الثانية مساء اليوم. بريطانيا أعلنت أن قواتها المسلحة جاهزة للتصدي لأي هجوم يستهدفها بعد تهديدات إيرانية. أضافت: سنواصل حماية مصالحنا وحلفائنا وفق القانون الدولي. وسط هذه الأجواء، نبهت الخارجية الأمريكية الأمريكيين في الشرق الأوسط ودعتهم إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: متابعة معكم بهالحلقة الخاصة قبل ما يجي يوم السبت، يوم الاحتفال بإعلان البطريرك الياس لحويك طوباوي. أنا بس بدي أعتذر أنه الرسائل الطويلة ما رح أقدر مرقها، لأنه في رسائل دقيقتين وثلاثة، وحتى اضطريت أني أطش رسالة بنصها. بليز ما يتخطوا الرسائل لدقيقة لأقدر نمرق أكبر عدد ممكن بهالنهار الحلو.
1: صباح الخير. أكيد الفرحة أنه في كتير قديسين صار من البترون، بس الفرحة الأساسية عند فريدي لأنه صار عريس.
0: هلأ أنا هنيته مرة الماضي. في حدا عم بيقول أنه البطرك حويك مثل كل القادة العظماء كان عنده رؤية مستقبلية، رؤية حطته يمكن برات الزمن والوقت، بس للأسف نشوء إسرائيل حط هالرؤية المستقبلية مع وقف التنفيذ، إذا هيك بدي أشرحها بالعربي. كمان بسمع رسالة من شربل.
2: مدام الدبري يسعد لي صباحك. أول شيء مش عم عمم، أكيد نحن ضد التعميم، بس إذا بدك الصراحة وسوري إذا عم بحكي طائفيا، بس بما أنه عم نحكي عن بطرك لحويك، 90% من المسيحيين بفكروا مثل بطرك لحويك لبنان الكبير. مع الأسف مع الأسف الإخوان المسلمين اللي عنا بلبنان، أكيد مش عم عمم، بس إنه الأكترية منهم إن كان سنة أو شيعة أو دروز، ما بدهم يكون لبنان لبنان، بدهم يكون لبنان تابع لا حي الله بلد اللي كان إلا للبنان. ليش؟ لأنه رئيسنا مسيحي فقط لا غير. بس يتغير هيدا الرئيس يبطل مسيحي بيصيروا هن راضين، أو بيصيروا يقبروا ببعض حتى يصير يا رئيس سني أو شيعي أو درزة، صعب شوية بس الفكرة يعني.
0: شربل يا ريتك قدرت تتابع الحلقتين اللي انعملوا تنين وأربعة، وفيهم هيدي القراءة التاريخية الموضوعية من أكثر من ضيف، وحتى القراءة الاقتصادية حول فكر البطريرك لحويك، لحتى تشوف قديش الكلام اللي عم بتقوله يمكن فيه شيء من الصحة، بس نحن مع الوقت فسرناه بطريقة غلط للأسف. إذا بيصير لك ترجع تحضرون كتير هينة، فيك تفوت على الفيسبوك لعندي على صفحتي وبتحضرون كمان مرة. في كتير رسائل وطوال كتير، ما بعرف إذا فيني أقطعهم كلهم يا حسام، خليني أشوف شوي.
3: أستاذ جورج ما عاد تحمل لي.
0: لا مش هيدا قديم كتير، ما بعرف كيف وصلت لعندي. يا
4: صباح الخير ست قلبي، صباح الخير المستمعين. اليوم بطرك ويك ورطنا أرض ملانة ورود مشكلة حلوة جنسة وعيشة مع بعضها. نحن كملنا الطريق بس ما عرفنا طورنا هالجنينة، ما عرفنا حسنناها. يعني كنا نأمل هالجنينة يكون فيها تنوع كتير كبير، بس للأسف للأسف.
0: فادية ايه بوافقك الرأي 100%. هلأ نحن مش أول مرة منشرح هيدي الأفكار، يمكن لأنه قبل بمرة كمان كان في عنا احتفالات بتقديس وبإعلان طوباوية، بس لعيونك فادية بكرة أول حلقة قبل ما فوت بالشق الاقتصادي رح اشرح شو هو المسار، كيف منبلش من التكريم لأعلان القداسة باختصار. تكرم عينك فادية. كمان رسالة سامي بيقول لو سوريا ولبنان وافقوا على حكم الملك فيصل والعراق على حكم الملك غازي واتفقوا على حكم الهاشميين مثل الأردن اللي فيها كل الأديان والأعراق عايشين فيه، ما كان أفضل؟ بيسوى يكون سؤال عم ينطرح سامي، مش غلط أبدا. كمان رسالة
5: مرحب كيفنا اليوم؟ يعني ما بدنا ننسى أنه من بعد احتلال السلطنة العثمانية لمئات السنين والإبادة المفتعلة للموارنة اللي بسموها المجاعة والوضع السياسي بالحرب العالمية الأولى وتناتش السلطة من الدول العظمى بوقتها، بطرك لحويك هو اللي حافظ على لبنان. لبنان بلد الحريات، وبلد الحريات لحالها إلى معنى كتير كبير خاصة بلاد المشرق. يعني لبنان الكبير كان سنة 1920 والدستور اللبناني انحط سنة 1926 في ست سنين، ومن 1926 لهلا كتير تغير بالدستور وصلنا للحالة اللي نحن فيها هلا. يعني بس هيك.
0: هلا ما بعرف شو قصدك بتغير كتير بالدستور، هو فعليا في عنا الدستور الميثاق الطائف ما بعرف شو قصدك بتغير كتير بالدستور وحتى الطائف ما تطبق كله. بكل الأحوال غسان رسالتك دقيقتين ما رح فيني مرقة. خلينا نكمل فكرة. ما في عنا يمكن دليل تاريخي بيقول أنه مجموعات طويلة عريضة وقيادات إسلامية ساندت مشروع البطرك الحويك من الأول، مثل ما تحديدا الموارنة وكتير يعني من الأشخاص ساندوا؟ الصورة كانت شوي معقدة، بس فيني هيك جرب معكم أقسم المواقف لثلاث فئات. الفئة الأولى اللي أيدوا مشروع لبنان الكبير من الأول، يعني البطريرك الياس الحويك، معظم القيادات المارونية شخصيات كاثوليكية أرثوذكسية مثل ميشيل شيحة، يوسف السودة، هودي بعدين كانوا عم يدافعوا عن الكيان اللبناني. الفئة الثانية هي شخصيات إسلامية تعاملت مع الدولة الجديدة من أول ما ولدت هالدولة، وهون ما فيني أقول أسست ولا فيني أقول دعمت المشروع، بس فيني أقول إنها شاركت بقيام الدولة الجديدة ومؤسساتها. مثل خليني أعطي أبرز الأسماء: المفتي الشيخ مصطفى نجا كان مفتي بيروت، حضر احتفال إعلان دولة لبنان الكبير بقصر صنوبر، قعد على شماله للجنرال جورو بوقت قعد البطريرك الحويك على يمينه. يعني قراءة تاريخية بتخلينا نقرأ هذا الحضور مثل كأنه إشارة لإشراك المرجعية الإسلامية السنية بإعلان الدولة، بس يمكن منه بالضرورة من أصحاب المشروع، ولكن نحن بنطلع على المسار كيف تم استكماله على النتيجة. كمان اسم تاني بعطيه: الشيخ محمد الجسر، هو أحد أبرز رجال الدولة اللي صار رئيس لمجلس النواب وترشح سنة 32 لرئاسة الجمهورية، كان من الشخصيات السنية اللي اندمجت بمؤسسات الدولة اللبنانية، بس طبعا ما فينا نقول أنه هو كان داعم لمشروع لبنان الكبير قبل إعلانه. والفئة الثالثة اللي فيني أحكي عنها هي الشخصيات اللي كانت معارضة وبعدين صارت من بنات لبنان المستقل، وهون القصة الأحلى. مثلا رياض الصلح ما كان مؤيد للبنان الكبير سنة 1920، كان ضمن التيار العربي الوحدوي بهديك المرحلة، بس بعدين صار مع الرئيس بشارة الخوري، كان من مهندسي الميثاق الوطني سنة 1943، هو هالميثاق اللي ثبت استقلال لبنان وصيغته القائمة على الشراكة الإسلامية المسيحية. كمان اسم تاني: عبد الحميد كرامي ما كان من الشخصيات اللي عم تتبنى مشروع لبنان الكبير قبل ولادته وعند ولادته، بس فيما بعد صار رئيس للحكومة، ممثل للبنان بتأسيس جامعة الدول العربية، يعني انتقل من العمل ضمن الدولة اللبنانية بعد ما ترسخ هذا الكيان. يعني تنقول المسلمين كانوا مع أو ضد، يعني سؤال شوي ما بيكون دقيق، لأنه ما كان في موقف إسلامي واحد وما كان في موقف مسيحي واحد. يعني هيدي السردية اللي بنسمعها دايما، مسيحيين ومسلمين، منا دقيقة أبدا، لأنه كان في اختلافات داخل البيت المسيحي وداخل البيت الإسلامي، كان في مشاريع سياسية متعددة مثل ما قلت قبل، في ناس كان بدها لبنان الكبير، في ناس كان بدها سوريا الكبرى، واللي قبلوا بالأمر الواقع وشاركوا بعدين ببناء الدولة، وهيدي التحولات كلها هي اللي أنتجت فيما بعد الميثاق الوطني سنة 1943. بس في سؤال ما بعرف إذا كلنا بنعرفه، تعرفوا أنه البطرك الحويك كان على وشك أنه يخسر معركة لبنان الكبير؟

0: نتوقف مع الفاصل الإعلاني لأسعار المحروقات ونرجع منتابع حلقتنا الخاصة عن البطريرك حويك.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,347,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,365,000، مازوت 2,099,000 ليرة، والغاز 1,127,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

نعرف إنه البطريرك الحويك كان عشوي رح يخسر معركة لبنان الكبير؟ لما منقول لبنان الكبير منفكر وكأنه نتيجة كتير هيك بسيطة وطبيعية، بس الحقيقة مختلفة تماما. ما كان حدا قرر إنه يولد لبنان، ولا كانت حدوده محسومة، ولا كان العالم هيك كله عم بيقول إيه هيدا هو لبنان. بالعكس، كان على البطرك الحويك ضروري إنه يقنع الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى إنه لبنان بيستاهل يكون دولة مستقلة، وهذا الشيء ما كان سهل أبدا، لأنه الطاولة كان عليها كتير مشاريع. مثل ما كنت عم أقول قبل، كان في مشروع سوريا الكبرى، كان في مشاريع النفوذ الفرنسي والبريطاني، أمريكا كان إلى دور، كان في مطالب محلية متناقضة. كان ضروري على البطرك الحويك أنه يفوت بمعركة دبلوماسية حقيقية من فج وغميق، يعني كتب المذكرات وجمع الوسائل، التقى بمسؤولين فرنسيين، خاطب مؤتمر الصلح بباريس، وبطبيعة الحال ما كان عم يعتمد لا على العاطفة ولا على التوجه الروحي والديني، إنما كان عم يعتمد على التاريخ. وقال لبنان عنده شخصية تاريخية مميزة. جبل لبنان ما كان مجرد منطقة إدارية عثمانية، كان كيان عم يتمتع بخصوصية سياسية وثقافية، وخصوصا من أول ما بلش نظام المتصرفية. يعني ما كان عم بيطالب بإنشاء دولة أصلا مش موجودة، يعني من العدم، كان عم بيطالب بالاعتراف بكيان شايف أنه عنده جذور تاريخية. تخيلوا معي لو فشل البطريرك الحويك أنه يقنعونا.

اليوم رح نعيش بلبنان اللي منعرفه ولا الخريطة كانت رح بتكون مختلفة تماماً؟ مرات التاريخ مش بس بيتغير بالحروب، مرات التاريخ بيتغير بكلمة بتنقال بمؤتمر أو بورقة بتتسلم بالوقت المناسب. أوكي، أريد شو بعتلي. طيب ليش رفض البطريرك الطوباوي الياس الحويك أنه يكون لبنان تابع؟ في عبارة قالها بأكثر من مناسبة، ولو يمكن كل مصدر عملها صياغة على طريقته، بيقول بدنا لبنان حر مستقل. يمكن اليوم نعتبرها هيك عبارة عادية بديهية تحصيل حاصل، بس سنة 1919 لا، ما كانت عادية أبداً. المنطقة كلها كانت عم بتنبش على هوية جديدة، والسؤال الكبير بوقتها كان مين رح يحكم هالأرض، مين رح يحكم هالجغرافيا بعد سقوط الدولة العثمانية الكامل. الحويك ما كان بده يتحول لبنان لهيك مجرد محافظة تابعة لكيان أكبر، كان بده للبنان رسالة مختلفة كليا. وهون في شيء كتير مهم لازم نفهمه، لما نحكي عن الاستقلال عند البطريرك الحويك، نحن مش بس عم نحكي عن الاستقلال عن العثمانيين، عم نحكي عن حق اللبنانيين أن يكون عندهم دولتهم الخاصة.

0: تنضموا لدولة عربية أكبر؟ ما بدي جواب، بس فكروا، لأنه بوقتها كتار اختلفوا حول هيدا السؤال تحديداً. ويمكن لو كنا نحن عايشين بهديك المرحلة، كل واحد منا كان عنده رأي مختلف، يمكن اللي عنده رأي اليوم كان رأيه مختلف بهديك المرحلة. وهيدا اللي بيخلي التاريخ عن جد شيء كتير حلو، لأنه مش بس فيه أبطال، كمان فيه خيارات صعبة. ولا مرة فيك تقول أنه هيدا الخيار اللي أخدته صح ولا لا، لأنه أنت أصلاً ما أخدت الخيار التاني، أخدت هيدا الخيار وما بتعرف شو كانت نتيجة هيداك الخيار اللي أنت ما أخدته. يلا خليني مرق شوية رسائل ورجع منكمل. الرسائل الطويلة ما رح فيني أسمعها.
1: صباح الخير مدام إنديجو.
0: صباح النور محمد.
1: محمد من طرابلس. مدام إنديجو، أنت عرفتي هلأ، هذا بدل أنه ما كان في حس وطن، وهيدا ما زلنا عم نتخبط فيه يعني. بس أنا حبيت هون نوه على شيء، أنه الشعور الوطني مفقود عنا بلبنان. إن شاء الله يا رب هلا بعد هالأحداث هذه اللي صارت نوع على حالنا، وبعد الحروب اللي كانت نوع على حالنا بقى، ونعرف كيف بدنا نعيش مع هذا العالم بوطنية وحس وطني. دلي بخير مدام إنديجو.
0: شكرا لك يا محمد. ليك شرب المقهدم، وقال عم يتخيل انه البطرك لحويك فشل، ونحن هلأ عايشين ومعنا الهوية الفرنسية، وقادر روح على أوروبا ساعة ما بدي. شو بأكد لك أنه كانت رح تكون معك الهوية الفرنسية؟ ها، هيدا اللي كنت عم قوله قبل شوي، أنه أنت أخذت هيدا الخيار مش هيداك، أنت ما بتعرف شو نتيجة هيداك الخيار لأنك أصلاً ما أخذته وما جربته. كمان رسالة برجع بتابع. هيدا رسالة كتير طويلة ما فيني أسمعها. أوكي، بعد المعلومات إذا بدي أعمل مثل هيك خلاصة صغيرة للحلقة بنقاط معين هيك بتعلق بأذهاننا أو تنعرف أكتر عن التاريخ، لأنه بنسمع كتير أمور بس يمكن ولا مرة منفوت بالتفاصيل. هيك مجموعة نقاط، 4 أو 5 نقاط، لأعمل مثل اختصار سريع لأبرز النقاط كنا عم نحكيها بهالحلقة. البطريرك الطباوي الياس لحويك ما راح لوحده على باريس، إنما ترأس وفد لبناني ضم شخصيات مدنية وسياسية، وقدم مذكرة مفصلة لمؤتمر الصلح. الوفد اللبناني ما طالب بس بلبنان الكبير، إنما طالب بالاعتراف باستقلال لبنان ضمن حدوده المقترحة، ومش بس يكون عنده إدارة محلية. لك الرؤية المتقدمة. نقطة اللي مش الكل بيحكوا فيها، لأنه نحنا منجمل، إيه هيدا كان مشروع المسيحيين وهيدا كان مشروع المسلمين، لأنه نحنا منسمع سردية ومنلقطها ومنمشي فيها 10 و20 و30 سنة. النقطة الأساسية أنه البطريرك لحويك تعرض لانتقادات حتى داخل البيئة المسيحية، لأنه في ناس خافوا أنه ضم مناطق واسعة فيها أكترية مسلمة تؤدي لتغيير التوازن الديموغرافي والسياسي. يعني ما حدا بقى يقول لي مشروع مسيحي. نقطة كمان كتير مهمة، إنه إعلان لبنان الكبير بأول أيلول 1920 مش هو اللي أنهى الجدل، إنما على العكس بلش مرحلة جديدة من النقاش حول هوية الدولة وعلاقتها بمحيطها، وبقى هيدا نقاش حتى وصلنا للاستقلال سنة 1943 وما بعده.

كمان نقطة كتير أساسية بموضوع ميساء سنة 43، فينا نتطلع على هالميساء على أنه محاولة لحتى نلاقي تسوية أو قواسم مشتركة أو يمكن خلاصات بين رؤية البطريرك حويك للكيان اللبناني ورؤية القيادات الإسلامية اللي قبلت بلبنان المستقل مقابل التأكيد على انتمائه العربي، وهونيك وصلنا لشرق ولغرب ومدري شو. لذلك كتير من المؤرخين بيعتبروا أنه 1943 كان استكمال سياسي للي بلش سنة 1920 ومش قطيعة معه، بالعكس تماما. يعني ضروري هيك المعلومات نوقف عندها.

0: بعد أو بختام هالحلقة اليوم ما حكينا اللي حكيناه، بس حتى نقول إذا كنا نحن مع خياره ولا مش مع خياره للبطريرك الحويك، لأنه إذا قرينا كلمتين منفكر حالنا صرنا مفكرين وبحقلنا نحكم ونقول غلط ولا ما غلط. باحثين ومؤرخين عملوا قراءات عديدة وبعدهم لليوم ما بيقولوا ولا بيحكموا، لأنه نحن دغري مننصب حالنا بمحاكم ومنقعد نقول الناس بتسوى ولا ما بتسوى. هيدا طبعنا البشري للأسف. بس بعد هالحديث وبنهايته عم جرب أطلع باستنتاج، بيقول إنه هالرجال اللي كان رجل دولة بوقتها ما ورت اللبنانية خريطة وبس، ورتنا نحن سؤال، قالنا فكروا أي دولة بدكن. يعني لبنان اللي كان عم بيطالب فيه البطريرك الحويك مش لأنه أكبر مساحة، إنما لأنه كان مآمن إنه هيدا الكيان قادر يكون وطن. بس بين الحلم والواقع في أكتر من 100 سنة من الأحداث، حروب، انقسامات، تسويات، دساتير، احتلالات، اتفاقيات، انهيارات. هل بقي لبنان اللي عايشينه اليوم بيشبه لبنان اللي تخيله البطريرك الحويك؟ هل كان الحويك رح يعتبر انه مشروعه اكتمل بمجرد اعلان لبنان الكبير، ولا كان رح بيقول انه هيدا الاعلان هو البداية وبس، وبناء الدولة مسؤوليتنا نحن، مسؤولية كل جيل اجا من بعد هيدا التاريخ؟ أكيد أسئلة كتيرة لحتى يفكر فيها كل واحد لحاله، وبكرة يتبع بأبعاد جديدة ومختلفة. فريدريك سيبا، مرسي لك.
1: لبنان الحر أكثر من

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأن الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكو ونسمع تتشكو وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنى الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. مرحب بكل الأصدقاء المستمعين، تحية طيبة ومن القلب بوجه أنا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا، ومن لكم أهلا وسهلا فيكم للقاء جديد رح يبدأ هلا ويستمر لايت الساعة واحدة إلا تلت. اليوم بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالأخصائية النفسية التربوية جنات الزوقي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. اليوم ممنوع الضحك. أوكي
2: أوكي.
0: لليوم في عنا موضوع كتير كتير مهم رح نضوي عليه، هو الطلاق وتداعياته على الأطفال. خلوني بلش بمشهد طفل كان بيصفه، طلبت منه المعلمة أنه يرسم عائلته، فكر ومن بعدها رسم بيتين بدل بيت واحد. يمكن الطفل ما قال ولا كلمة ولكن رسمته قالت كل شيء.

0: لكم كم طفل عم يعيش هالمشهد اليوم، وهل المشكلة بالطلاق نفسه أم بالطريقة اللي بيعيش الطفل بعد الطلاق والتغيير اللي بيصير معه؟ كيف نقدر نحمي أبنائنا لما بينقطع الطريق بين أمهم وبين؟ هالشي طبعا كله رح نطرحه على الأخصائية التربوية النفسية جنة الزوقي. مرة تانية أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. وبداية منقول لما منقول طلاق، برأيك أنه هل هو بحد ذاته سبب للضرر النفسي أم لا؟ طريقة تعامل الأهل مع الانفصال هي بتحدد حجم الأثر على الطفل.
1: مرحبا جنى،
0: خليك تحكي.
1: هو خبر الطلاق يعني هيبته تقله ولا مرة كان خبر إذا بدك مفرح، دايما إله شق سلبي أكيد، وأوقات في عنا شق إيجابي على نفسية العائلة، على نفسية الولد، على نفسية الأفراد ككل، ككل فرد فيهم. بس هو كطريق الانفصال مثل ما قلت إنه صار في عنا بيتين، صار في عنا حياتين، صار في عنا كل شيء مقسوم لاتنين،
0: يعني ما قدرت حكي وخبر إلا بالتعبير عنه بصورة.
1: نحن هيدا كتير منشوفها بالعيادة عنا، يعني نحن في كتير ولاد للأسف حسب كمان مرحلة النمو تبع الولد، منلاقي في كتير عنا مشاكل بالمدرسة، بس إنه ما عم نعرف شو السبب الأساسي. وأوقات الأهل دايما بيجربوا يفرجوا الصورة الإيجابية قدام الأخصائي، قدام المدرسة، قدام الأصحاب، إنه هن في توافق، ما في مشاكل،
0: تيريحوا ضميرهم
1: ما يحسوا إنه أنا السبب المشكل. بس وقت نجي نحن كأخصائيين نقعد مع هذا الولد بأبسط شغلة، إن إحنا نعطيه ورقة وقلم، نقول له رسوم العائلة، رسوم أحلى شخص أنت بالنسبة لإلك بتحبه، رسوم بيت. هو المؤشرات اللي أنت هذا المشهد اللي حكيتيه أول شيء، إنه شفنا بيتين، شفنا كذا فرد بكل بيت، شفنا كل بيت مختلف عن الآخر. هون نحن بنقدر نفهم إنه الولد مزبوط ما خبرني، بس فرجاني، فسر لي، وأنا بقدر من هيدا الرسمة اقدر ساعد هذا الولد افهم شو هن المشاكل او المشاعر. وحتى اوقات الولد بيحمل ذنب ان كان مباشر او غير مباشر، لانه للأسف خلال هيدا الفترة الانفصال اوقات اذا بدك بصير في كتير مشاكل، وبصير في مثل منافسة بين الاهل تيسيطروا على حب الولد.
0: اذا بدك
1: بصير يحسسه، يمكن تطلع كلمة من البي او من الام، من وراك انت او من وراك انت، وما كان لازم نجيب هيدا الولد، وما كان لازم نجيب التاني او التالت او الرابع،
0: هذه غلطة.
1: فالولد حتى يمكن احنا بنقول ما تحكوا قدام الولد او ما تعملوا المشاكل قدام الولد، بس ما انا اذا ما حكيت رح فرجيها، واذا ما فرجيتها رح ارسمها، رح اعكسها.
0: صح.
1: عاطفتي مع الولد رح تتغير، سلوكي مع الولد رح يتغير، نظرتي للولد رح تتغير. بتلاقي فجأة في اهل بلشوا يميزوا بين الاولاد، لانه هيدا مثلا الولد بيشبه بيه، او هيدا البنت بتشبه امها او بيها، بتلاقي صار في عنا تمييز لا شعوريا. يعني الولد صار عنده عقده الذنب انه انا بركي من وراي صار هيدا الموضوع، صار في عندي مؤشرات. حتى بالليل الكوابيس اللي بيقطع فيها الولد، الانطوائيه، عدم الاكل او فرط بالاكل، لان دائما عندنا القطبين نحن بنشوف. حتى في عندك مشاكل مش بس سلوكيه، مشاكل جسديه من دون سبب طبي، بتلاقي ولد كل الوقت راسه عم يوجعه او بطنه دائما عم يوجعه، بس يجي على البيت عنا عوارض ما كانت موجوده برات البيت. هدول كلهم نحن مؤشرات بنسميهم ريد فلاجز، او مؤشرات خطره لازم ما نستهتر فيها او نغض النظر عنها، ونعمل نحن البحث اذا بدك للاهل. لانه كيف ما برمتيها، تجربة الطلاق إلى تداعيات وتراجع على جميع الأصعدة، مثل الهزة الأرضية، بطل في عندي استقرار بهيدي المؤسسة اللي بنسميها نحن بيت. سو الولد صار عنده كتير أسئلة وبخاف يسألهم، مش عارف شو بده يسأل.
0: طيب إذا بنحكي عن أول العلامات اللي بتخبرنا أنه هيدا الطفل كتير مأثر وما قدر يتجاوز أو ما فهم يمكن شو صار معه،
1: هلأ كمؤشرات فيها عم نحكي كصبيان وبنات بالإجمال، في بتنقسم لقسمين، في عنا التعبير الداخلي وعنا التعبير الخارجي. يعني شو يعني التعبير الداخلي؟ هو وقت تلاقي الولد فجأة صار عنده انطوائية، صار في عنده انسحاب اجتماعي، صرنا منلاحظ انه يمكن بيستحي أكتر، ما بيعمل تواصل نظري بس كوني عم تحكي، بتحسيه دغري صار عنده شعور بالقلق بالتوتر، بطل في شيء يبسطه، بتسمعي عم بيقول انه انا فاشل ما بدي، بتلاقي صار في عنا استسلام، وعنا التعبير الخارجي اللي هو بتلاقي السلوكيات الكتير سلبية المئزية، اللفظ المئزي، حتى كسر القواعد عن قصد، يعني هو بيعرف انه عم بيعمل غلط وبيعملها عن قصد، بس
0: كنظام قوانين، يعني
1: كنظام بالبيت، كقوانين بالبيت، حتى بالمدرسة بتبين. سو هيدا التعبير الخارجي مش بس كسر القواعد، بتصير انه بتصير مثل بنسميها احنا جكارة،
0: تحدي،
1: تحدي بينه وبين الأهل، تيشوف أي واحد أي طرف رح يعطيه الانتباه، فهيدا بصير يحبه أكتر، بصير في عنا تعلق بأحد الطرف من الأهالي أكتر، لأنه غياب الأب باليوم العادي للولد بيأثر عليه، عدم تواصل الأب خلال النهار مع ابنه بيأثر، فتخيل أنه غياب عطول مش موجود، غياب دائم ودائما في شخص واحد، صار عنده اتكالية أكتر عليه، سو بيصير في عنا تعلق، بيصير في عنا
0: هذا التعلق. هل دليل حرمان من الأمان معين؟
1: أكيد، أنت الطلاق أنت خلص فرضت الثقة عند الولد أنه أنا في عندي حس الأمان، حس الانتماء، أنا صار عندي بيتين، عندي اتنين روتين، هون يمكن في عندي نظام وعندي ديسيبلين وعندي إشي بدي أعملها وواجبات وحقوق وكل شيء، ببيت تاني ما عندي هون، طب أنا خربطت له الروتين، خربطت له الاستقرار.
0: هيدا إذا ما أحد الشريكين تجوز كمان.
1: أكيد، وهون كمان صار في عنا تزعزع زيادة، إنه أنا هيدا بعيت له بابا، بعيت له ماما، خسرت الماما الحقيقية، خسرت البابا الحقيقي، بعده البابا الأساسي بحبني. سو هول أسئلة، تخيل الولد إذا هو بده يقعد بالصف بده يركز، عشو بده يركز؟ يعني أنا التركيز والانتباه، حتى الذاكرة العاملة اللي عنا اللي نحن نسميها working memory، بطلت قادرة تحصر حالة تركز على التحصيل الأكاديمي، بالا بالليش والكيف والمستقبل، مين بحبني أكتر، مين رح بنقيني، لأنه للأسف أوقات في بالمحكمة الولد بينحط تحت ضغط أنه بدك تنقي، بينسأل هذا السؤال، مع مين بترتاح أكتر، مين بتحب أكتر، وين تحس حالك بأمان أكتر، فعنده ضغط انه هو
0: كيف بده يختار
1: صورته قدام هالام وهالبي، قدام اخواته، فهالضغوطات اللي عم يقطع فيها
0: وعدا عنه كمان يعتبر حاله السبب هيدا الشيء،
1: ما هي هذا الشعور بالذنب، هذا واحد من الاسباب الغير مباشره، انه هو عم بينحط عليه ضغط تيجاوب ينقي، يعني تخيل الطفل، وللاسف اوقات في محاكم بتجبر ولاد حتى قاصرين ينحطوا تحت هذا الضغط، انه عمرهم 9 سنين و6 سنين، مين بتحب أكتر، الماما ولا البابا، مع مين ترتاح أكتر،
0: بس القانون يعني عن جد مش مدروس كتير بهالطريقة هيك تنا.
1: وأوقات في غياب للإخصائي بيكون بالمحكمة، وأوقات بيكون في وجود للإخصائي، وهون كتير مهم يكون في هذا التدخل للإخصائي، لأنه الإخصائي بيقدر يكون موضوعي أكتر من الأهل، الأهل بالنهاية بينجرفوا بالعاطفة، بالمشاعر، بالمشاكل اللي صارت بفيها الحقد، إذا بدك الكراهية للشخص الآخر، العاطفة طبعاً هي بتسيطر عليهم، بطل قادرين ياخدوا قرار بشفافية، بموضوعية، إذا بدك بطريقة واضحة أكتر، من ضمن حدود بلا أذية للشخص الآخر. بالنهاية أنه أنا الولد لازم يعرف أنه حتى لو صار في عندي بيتين، حب من الأهل بقى ثابت ما تغير، ماما بعدها بتحبني نفس الشيء، والبابا بعده بحبني نفس الشيء، فهو كلهم تخيل الولد بده يقعد يفكر فيهم، كيف بده يقعد بالصف يركز، كيف بده يصير في عنا تحصيل أكاديمي، ها من أهم المؤشرات اللي عنا بتبين أنه في عنا تراجع مفاجئ وتدني وانسحاب من التحصيل الأكاديمي، الولد بطل بده يروح على المدرسة، لأنه يمكن عند البابا ما في داعي ندرس، بس عند الماما لازم نكون كل يوم عم ندرس، أو العكس صحيح.
0: هدول بأعمار صغيرة بيكونوا يعني تقريبا،
1: ما العمر
0: يعني بدي أسأل العمر له دور، هل بيختلف مثلا تأثير الطلاق على الطفل الصغير أكتر من على الطفل، على تأثيره على المراهق مثلا؟
1: بيتأثر حسب أنا كيف عم بتكيف معه، ما هلا قلت انه انا بس يصير في عندي تدخل مبكر، التكييف بيتاثر فيه، المرونه باستيعاب الموضوع بيصير غير، الولد اللي عمره 16 و17 وشايف المشاكل اللي عم بتصير، يمكن توصل لمرحله هو يقول لاهله بليز اتركوا بعض ريحونا، يمكن تيجي من المراهق، بينما الولد على الظهر عم بيشوف اهله عم بيتخانقوا، او عم يمكن مسحه صوت عالي، او عم بيشوف عنف للاسف، عنف بقلب البيت، هيدا الولد منه قادر يعبر، بيفرجيني السلوك أكتر، بيفرجيني عدم قدرته أنه يتواصل مع حدا من الطرفين، بتلاقي الولد يمكن بطل قادر يقرب عبيه، بطل قادر يغمره لبيه، بطل عنده ثقة، يمكن يضربني، يمكن ما بيحبني، يمكن مسحه يكون تقيل علي، بس الولد ما رح يعرف انه هذا مزح او هذا تعنيف، رح يشوفه شيء سلبي فبينسحب، بصير عنده خوف.
0: يعني فهمنا انه الضغط بيعمل ضغط نفسي على التركيز وتحصيل الدراسة. طب بالنسبة لعلاقاته مع اصدقائه، هل بيكون كيف يعني بيميل انه ينخرط فيه او بالعكس بينزوي؟
1: كمان اذا بدنا نحكي بشكل عام بيصير في عنا خوف من التعلق بالاصحاب. ليش؟ لانه يوما ما
0: حيفلوا،
1: يعني انا رجعت لوحدي، بطل يحبوني، انا رجعت للانطوائيه تبعي، للبابل، هيدا البالون اللي انا قاعده فيه. وعند الصبيان بيميلوا اكثر اذا بدك للتعبير الخارجي، يعني بتشوفي هذا الكاركتر اللي كثير صعب، اللي بيشارع كثير، اللي بيعمل مشاكل كثير، اللي بيزيح اذا بدك عن القواعد وعن النظام كثير، بصير عنده حقد، بصير عنده تنمر، بصير يأذي غيره بس تا هو يحس حاله
0: تيحمي حاله
1: بحس حاله انه هو مسيطر على المشاعر يلي كانت هي كسرته قبل. ما بده يبقى يفرجي هيدا الطفل المأذي، لا بيفرجي حاله هو الطفل البطل المظلوم، صار هو الظالم تينتقم من هيدا الشخص اللي غاب عنه.
0: تعرفي شو جاي من لحظة ان طفلين يمكن بيمروا بنفس التجربة، ولكن حدا منهم بيتجاوزها كتير بسرعة وواحد تاني بيضل كتير تعبين فيها. شو العوامل اللي بتصنع هذا الفرق بين الاثنين؟
1: أول عامل وأهم عامل هنا وقت يكون في تواصل مستمر ودائم بين الأهل بشكل محترم، بشكل واضح، بشكل شفاف. وأهم شيء أنه يكون في دعم الأهل لبعض حتى من بعد الانفصال. في محلات مجبورين يكونوا موجودين مع بعض مثل المناسبات، أعياد الميلاد، مشتركة. سو أنا طفل كل ما يشوف أهله قدروا يضلون مثل بإطار الصحبة، بإطار أنه فيه الود والمحبة، في تواصل دائم، في أنه الأم ما عم بتخبي شي عن البي والبي ما عم بخبي شي عن الأم، ودائما في تواصل قدام الأولاد بطريقة محترمة، هون الولد قادر يتكيف أنه أم مش غلط يكون في انفصال، بس طالما هذا الانفصال عم بيكون بطريقة ودية، بطريقة في دعم دائم وفي احترام، هون الولد بتلاقيه أنه هو مرتاح، قادر يكون حاله بهذا البيت وبهذا البيت، لأنه الروتين بالبيتين بعده هو ذاته. اتفقوا الأهل أنه أنا ما بخربت الروتين، والأهل أصلا على اتفاق بالانفصال، مش لأنه في مشاكل كتير، يمكن وصلوا لمحل ما بقى قادرين يتفقوا، فأخذوا هذا القرار بطريقة كتير محترمة، بطريقة من طرفين من دون أذية، بشكل واضح ضمن حدود، وحطوا قواعد بها والبيتين، واثنيناتهم عم بيمرسوها، واثنيناتهم عم بيحطوا بعض بالجو. فهون الولد عنده التكييف، عنده مرونة، عنده ثقة بالنظام إذا بدك، إنه أنا بقدر كون حالي مع بي وبقدر كون حالي مع أمي.
0: يعني الانفصال كان عملي، ما كان فيه تجذبات من بعض.
1: والأهم هو دعم العائلة الكبير يلي هو بيجي من تيتا وجده، من العم والعمة، من الخالة، مش إنه بيروح عند بيت بي وبيت نسمع كلام عن الماما، بنروح عند بيت جده طبعا الماما بنسمع كلام عن البابا، بنروح بننقل أخبار، إذا بتعمل هيك ما بنبطل نحبك، إذا بتضلك مع الماما بطل. وللأسف كتير عم نشهدهم هيك
0: كمان.
1: كتير، ومش من زمان كان في عنا الولد كان عم بيروح عند البي وعم بيسمع كلمات عن أمه مجرحة، ويهدده الولد إذا ما بتروح بتخبر أمك أنه هي واحد اثنين ثلاثة هيك، نحن ما بقى رح منحبك، ما بقى رح منجيب لك هيك، ما بقى تشوفها للماما. صار في عنا تهديد، 9 سنين
0: يا.
1: صار في عنا ضغط على الولد، عنا تهديد، فيضطر الولد يروح على بيت أمه حامل هز الزخيرة يفجرها بأمه، تضيع الأم أنه أنا لازم أعصب عليه ولا لازم استوعبه، لازم مزبوط عم بيقولهم. تبعدين بعد مرحلة طويلة ورجع على البيت خبرها لأمه الحقيقة أنه أنا كنت عم بتعرض لضغط بس لأتما أنحرم شوفك أو ما شوف إخواتك.
0: لك بالعمر عمره يعني،
1: رغم عمره. فكانت عن جد واحدة من الكايات اللي كتير صعبة، وبعدنا لهلأ عم نعاني أنه الولد صار بموقع أنه هو صار kind of الرجال بالبيت، بده يحمي أمه من بيو.
0: 9 سنين.
1: والبنات إذا بدنا نحكي بالشق الآخر عن البنت، البنت بتصير عندها شيء اسمه premature maturity، النضوج المبكر، بتصير عندها حس المسؤولية المبكرة، بتصير إنه هي بدها تضبط حالها، تمحي مشاعرها، تتحمل مسؤولية إخواتها، تحمل مسؤولية البيت مع أمها أو مع بيها.
0: عادة البنات بيعبروا
1: بس مش على عمر مبكر. بس تكبر البنت بتلاقيها أمتى بلشت تعبر؟ وقتها بلشت تعمل علاقة مع الجنس الآخر بتلاقي عندها صعوبة تتأقلم مع شاب آخر، بتصير إنه أنا بستاهل هالحب، بستاهل هالحنان.
0: يعني التجربة أهلها ضلت براسها،
1: تجربة أهلها أكيد، لأن رح تصير هي شو بدها تقارن تجربتها غير بتجربة أهلها؟
0: صح.
1: مين عنا الرول موديل؟ يعني احنا دايما بنقول الابن والبنت بنقوا مثل اللي عايشوا.
0: صح.
1: سو اذا انا عشت هيك، طب انا هذا اللي تعرفت عليه، هذا الشاب الجديد، طب ليش عم بحبني هالقد؟ انا بستاهل هالقد حب؟ انا بقدر اوثق فيه؟ طب انا ليش عم بتعلق فيه؟ ما هو رح يفل، رح يتركني. سو بيجيها هيدا اذا بدك
0: الأسئلة كتير،
1: كلها بتضايق
0: الشكل كمان.
1: إيه؟ لانه انا بطل عندي ثقة بحالي.
0: ما عندي ثقة حتى بالشخص التاني
1: اكيد. معقول هو عم بحبني من دون طلب، بدون مقابل هيك، لأنه بيوثق فيه وبحبني؟ فهون البنت بتنسحب، بتخاف، بتروح عند الأقل. ليه؟ لأنه هي تعرضت للأقل، خصوصا بغياب الأب، لأنه بدها تروح تنبش على المينيموم، لأنه هي تعودت على المينيموم. هذا المينيموم برجع لها الاستقرار اللي هي كانت كل هالفترة الزمنية متحملته.
0: يعني بتحس أنه ما بتستاهل شيء منيح،
1: ما بتستاهل. وبتوصل لمرحلة هيدي اللي عم تقولي لي عن البنت بتعبر، ما بتعبر على صغر. صغر بتلاقيها صارمة، أدحالة، فوكس على شغلة واحدة،
0: يعني بتبلع الوجع.
1: بتبلع الوجع.
0: هذا الشيء بيخليها تكون في فرق بينه وبين تعبير الصبي أو
1: الصبي. أكيد الصبي لأنه عم بفرج السلوك بيوصل لمحل ما أنه وقت يتعرف على بنت بيصير أنه يستنزف لطاقتها، بده ياخد كل شيء منها لأنه هو انحرم من هذا الشيء. بمحل ما غياب الأب بمرحلة نمو الولد كتير مهم، لأنه بيسبب له بكسرة لشخصيته، لتعبيره العاطفي، كيف بده يساير. طب ما هو إذا هو شايف الرول موديل بقلب البيت عم بيعنف، عم بيسمع أمه كلام، ما في احترام، ما في ود، ما في تواصل، ما في حب، ما في تعبير للمشاعر، هو كيف بده يعبر؟ هو ما تعلم من القدوة تبعه،
0: بيستنزفها. يعني بيطلب منا عاطفيا كتير أمور يعني تهتم فيه، و
1: بنقي حدا تكون أم لإله مش شريكة حياته. بتصير هي أكتر عم تهتم فيه، بيصير هو يحسسها أنه أنت لازم تعطيني أكتر ما أنا بدي أعطيك، لأنه هو للأسف
0: منه قادر يعطي،
1: منه قادر يعطي، لأنه غياب الأب بمراحل ما علمه أنه أنت العلاقة هي مش 50-50، هي 100%. أنت بدك تعطي 100%، هي تعطي مين رح يعطي حس الأمان بالبيت؟ رجال. الأمان، الانتماء، الأمان مش بس على الصعيد العاطفي، على الصعيد المادي، على الصعيد الفكري، على الصعيد الأكاديمي، على كل الأصعدة.
0: صح.
1: سو إذا هو ما عنده إياهم بالبيت، كيف هو بده يتعلمهم؟ من مين بده يجيبهم؟ إذا الأم يلي مضطرة هي تكون البي والأم والأخ والأخت، هو بطل في عنده إن بدك يفصل بهالشخصيات.
0: بس تعرف إنه الشغلتين كبنت وكصبي اتنينهم عكبر يعني بتعرضوا لأمور كتير كتير كتير بتخلي الواحد يقلق منها.
1: أكيد.
0: خاصة باختياره لشخص معين يحبه أو لتأسيس عائلة.
1: أكيد. اللي عم بقلك للبنت رح تضر أكتر، رح بتنبش على الأقل، لأنه هي حصلت على الأقل. وهون التدخل كل ما كان مبكر، وكل ما كان الوعي عند المراهق أو الولد هو عم بيكبر، كل ما كان بيتلقى العلاج المناسب، كل ما كون أنا عم بحصنه لليتر أون بالمستقبل يقدر ينقي الشخص الصح، يرافقه على الدرب، وهو يعمل بيت غير البيت للأسف اللي طلع منه مكسور إذا بدك.
0: طيب
1: إذا ما كان في تكييف مزبوط بقلب البيت.
0: جينا، حاجات الولد بعلاقته مع بيه ومع أمه بتختلف عن حاجات البنات كمان؟
1: أكيد. الولد مثل ما قلنا بمراحل ما في نحن دائما بنقول إنه البي والابن لازم يكون في عندهم كواليتي تايم لحالهم. هذا الوقت كتير مهم إنه البي يخبر ويفرجي سلوكيات تعامله مع الجنس الآخر كيف لازم تكون، لأنه هو القدوة لابنه، يعلمه الثقة، يعلمه كيف يوثق بحاله ويوثق بالشريك، يعلمه أنه الشك غلط، يعلمه كيف يتواصل شفهيا مع الأم. إذا الابن عم بيشوف البي عم بيسمعها كلام منه حلو، ما في احترام، ما عم
0: بس كل أولاد هيك بيكونوا فيه يعني أولاد بالعكس بيصير بحسوا مثلا إذا حدا كان عم يقسى على أمون بيصير يعمل المستحيل تيهتموا بالمرض،
1: بيصير هو البروتكتر، هو
0: بيحميها
1: بيحميها. وهون كمان هيدا غلط، أنا كمان عم برجع للكتبين، يعني أنا ما في
0: لا كون هيك ولا هيك،
1: لا كون هيك، لا كرمال هيك التدخل المبكر كتير مهم، وعي الأهل بطريقتهم بمرحلة الانفصال كيف يكون مرحلة الانفصال مرحلة سليمة تأمن بيئة سليمة للولد، لأنه مثل ما قلنا مش بس الروتين بيتغير، حياته كلها بتتغير، مش بس هلأ، على المستقبل، على المدى البعيد، ثقته بحاله للولد، نظرته لنفسه، قيمته لحاله. في ولاد تلاقيه عملت ردة فعل عكسية، انه انا بياخد قرار انا ما بدي اعمل بيت يلي انا ربيت فيه، بيروح على الشق الاخر، بتلاقيه شخص وصل لمرحلة كتير تعبان، ما قاله جلادة بقى، بنقي شريكة حياته، بس ينقيها حتى لو هي كانت كتير منيحة وهو كتير منيح، بطل عنده طاقة انه تعب بمرحلة انه هو كان عم بيدافع عن حدا من الاهالي او عم بيدافع عن اخواته، تحمل مسؤولية عمر مبكر. والبنت نفس الشيء، بتوصل لمحل خلص في هذا الاستسلام اذا بدك. كمان احنا بنقول قد ما فيكن هلأ الكواليتي تايم كتير مهمة مع الولد ومع البنت، ما عم نحكي ساعة او النهار كله، 10 دقايق كل يوم، 5 دقايق كل يوم، تواصل دايما، نكون حشرية بحياة ولادنا لحدود معينة كتير مهمة، توقتها إذا لا سمح الله صار في انفصال أو طلاق، الولد يعرف أنه أنا عندي مرجعية، حتى لو في انفصال أنا بقدر أرجع أروح
0: أبقى بي عندي اكتفاء ذاتي،
1: احكي خبر بي أنه أنا تعرفت على بنت ساعدني، مش أعرف أنه بي سوري ما خرج يكون بي منه قدوة، روح عند حدا تاني أو ما روح عند حدا، مثل ما أقوله
0: بصير لوحده،
1: بصير هو عم لحاله بهالمحيط.
0: لازم نحكي عن أكثر الأخطاء اللي بيرتكبوها الأهل أثناء وبعد الطلاق وبتزيد من معاناة ولادهم،
1: يلي هن عكس الدعم. وقتها بنصير نشوف إنه الولد عم بيسمع حكي عن حدا من الولد، عن الوالدين، في أذية، في سرية إذا بدك، تخبية، منافسة مستمرة حتى من بعد الانفصال، حدا من الأهل بده يصير يفرج أنه أنا الأحسن، بتلاقيه عم ببرطلوا ولادهم بقصص مادية، بتلاقيه عم ببرطلوا ولادهم بقصص مش قادرين يجيبوها غير طاقتهم، بتلاقي الولد أنه عم بيروح على اللي عم صار عندنا مصلحة، صارت بزنس العلاقة بين الأهل والولد، وحتى بين الأهل بين بعض، بتلاقي الأهل أنه بشع الكلمة يقولوها، بس انه بصيروا عم بدهم يكسروا صورة حدا، في اهل
0: بيقللوا قيمة حتى شخص.
1: صورهم كعائلة بيتركوها بالبيت تيضل الولد يشوف هيدا الباي او هالام بصورة ايجابية، وهذا شيء كتير سليم. وفي اهل للأسف بتلاقيهم عم بتخزقوا هالصور، وهذا شيء بضر، يعني انت عم تمحيه من الاساس، بس ما هو ما فيك تمحيه لانه بيوما ما بده يرجع لعنده.
0: طب كيف بنقدر طبعا تخبرينا وتشرحينا نطبق مفهوم الرسالة المشتركة للأهل للأم والبي بطريقة صحية رغم انتهاء العلاقة الزوجية؟
1: كتير مهم نعرف شغلة انه اوقات للأسف الطلاق يمكن بيكون الحل الأنسب او الجواب الأنسب، خصوصا اذا في كتير مشاكل عم بتصير، في بعد، في جفا، في عدم قدرة على التواصل، بقى خلص فكرنا قادرين نكفي بس مش قادرين نكفي، خصوصا إذا في حدا من الطرفين مش موجود دايما بالبيت، إن كان سفر، إن كان نوع الشغل تبعه مش متواجد دايما، صار في هذا البعد والجفا وعدم الثقة، صار في عندي أسباب مقنعة وأسباب إذا بدك عملية بتساعد بهذا الانفصال. هون وقت الأهل يطلب حتى لو قادرين هنا بطريقة سلمية يعملوها، ننصح يكون في إخصائي موجود مع الأهل هو عم بيفسر للولد أهمية الانفصال، لأنه الإخصائي بالنهاية رح يكون موضوعي، رح يحط الوقايع، ما رح يحط المشاعر، ورح يكون حاطط الخطة إذا بدك للأهل المسبقة كيف هن بقلب البيت رح يقدروا يتواصلوا مع الأولاد، حتى بقلب البيت بس يرجعوا على البيت هذا الولد يعرف أنه أنا أمي رح تجي تفسر لي بطريقة سلمية، البي رح يجي يفسر لي عن أمي بطريقة سلمية، ليش صحية. مش قادرين نكفي، رح نضل أصحاب وحبنا لإلكم ما رح يتغير، وأنتوا الأولوية، وشو ما يصير انتو نحن موجودين تندعمكن، يعني دايما تأكيد وتثبيت حب الأهل واحترام الأهل لهالولد وأولويتهم انه هو الولد، هيدا بيساعد الولد بالاستقرار الذاتي، بالاكتفاء الذاتي، بالأمان، انه انا لو عندي بيتين، لو عندي حياتين اذا بدك، لو عندي صار امي رجعت تجوزت وبي رجع تجوز، بس هن بعدهم في تواصل، بعد هيدا صورة الاحترام الود بعده موجود.
0: يعني على المدى البعيد بعد سنوات وقت بيكبر وما بعد عندهم هاي المشاكل اللي حكينا عنها،
1: بالعكس صار عندهم مرجعية انه هن اذا بمحل ما بعلاقاتهم الشخصية هذا الطفل أو هالبنت قادرين يرجعوا لهالمرجعية يلي أمنت لهم البيئة السليمة الآمنة اللي ما زعزعت لهم الروتين ولا التحصيل الأكاديمي ولا الانتباه ولا التركيز ولا ثقتهم بحالهم أنه أنا في أعمل عائلة كمان.
0: طيب الدور اللي ممكن يقوم فيه أو بيقدر يقوم فيه المعلم أو المرشد النفسي بالمدرسة لدعم الطفل لما بيلاقيه أنه ما بيقدر يكون عنده مجهود بشغله ونتيجته مش عم تكون منيحة،
1: هيك المدرسة بتلعب دور كتير مهم، كتير كتير مهم، خصوصة إذا في مرشد بقلب المدرسة المعلمات.
0: طيب هل ممكن أنه العلامات أو المؤشرات تبين أنه الشخص كتير تعبان تبين بالمدرسة قبل البيت؟
1: أكيد، لأنه فجأة رح يصير في عندي، خصوصا إذا ولد كان بيشارك، سوري ولد بيشارك بالصف علاماته كتير منيحة، فجأة لقينا في تراجع وتدني وانسحاب، بطل يشارك حتى بالملعب، بطل يلعب مع أصحابه، بطل في عنا، صار في عنا إذا بدك انسحاب من الأنشطة، انسحاب من التواصل الاجتماعي، بيقعد لحاله، ما في انخراط، في عدوانية، في تنمر، في بتلاقيه استلشاء بالدرس، عدم التواصل الأكاديمي، التحصيل الأكاديمي المستدام إذا بدك، بطلوا موجودين. هو مؤشرات للمعلمات بيقدروا يقفرون دغري إذا بدك، وهون كمان بيسألوا لاجتماع للأهل تيتأكدوا أنه إذا ما في أي مشاكل، ما في أي طلاق. بس إذا صار في طلاق وانفصال، دور المدرسة كتير مهم بتأمين بيئة آمنة للولد، مساحة للتعبير انه هذا الولد هو ما عم بيأذي لانه هو بده يأذي، احنا بنعرف هذا الولد ما انه شخص مأذي، هذا الولد عم بيقطع بمرحلة انتقالية سلبية عم تنعكس عليه. وكتير مهم هون المرشد يعمل اذا بدك كمان يمرن المعلمة بقلب الصف كيف تقدم اذا بدك الدعم والتكييف المنهجي بقلب الصف، كيف يحضروا اصحابه قبل ما يرجع على المدرسة، انه رفيقكم او رفيقتكم عم تقطع بفترة صعبة، بلا ما نفوت بديتيلز، يعني بلا ما نفوت بتفاصيل مع الاصحاب، بس نعودهم او نمرنهم انه يكونوا هن موجودين للدعم الاجتماعي، الدعم العاطفي لرفيقهم او رفيقتهم. وحتى بمرحلة الامتحانات يكون في عنا شوية مرونة
0: بالتعاطي معهم،
1: بالتعاطي ومراعاة للظروف، انه الولد منه بوضعية قادر يحفظ، قادر يركز او يستجمع ويسترجع المعلومات والافكار، حتى لو هو قال درس نقدر اذا بدك نقايمه بالوضع اللي هو موجود فيه، ونغض النظر عن الاخطاء اللي عم بتصير، ونضل موجودين معه، نضل نعطيه الدعم العاطفي، دعم الفكر، دعم حتى الجسد، لانه في ولاد عمر صغير بتلاقيهم دائما موجوعين.
0: وهذا بتعرف انت عم تحكي عم بتفكر بالوجع النفسي اللي عم عانيه، عم تعذب فيه الطفل، يعني مش مقبول،
1: مش قادر لا يقوله ولا يفرجيني اياه الا يمكن من هيدا الرسم الصغير. او حتى بالتخرطش بتلاقيه فجاه صار عم بيخرطش وعم بيستعمل الوان غامقه وعم بيخزق، وهذا الارهاق بتلاقيه فجاه دائما تعبان، بيقوله تعبان. هذا التعب من دون أي سبب طبي في له علامة، هذا العلامة بدنا نرجع للبيت نشوف إذا في مشاكل بالبيت.
0: طيب وإمتى بتصير الاستعانة بأخصائي نفسي ضرورة مش مجرد خيار؟
1: وقت نشوف
0: بيقدر يعفو بالمدرسة قبل كمان؟
1: أكيد إذا بالمدرسة عم ببينه أكتر، ولأنه بالنهاية عم بقولك إذا بالمدرسة عم بحس حاله ببيئة آمنة، فإذا أنا بقدر كون حالي بفجر مشاعره، بفجر سلوكياته يلي ما كانت أصلا موجودة. وحتى في السلوكيات لازم تكون تجوزها الولد مثل مص الأصبع، بتلاقيه فجأة صار قاعد بالزاوية وعم بيعملها وهو مش مفروض بهذا العمر يعملها. هيدا من أهم العلامات اللي منلاقيها، أنه في توتر، في قلق دايم، بتلاقيه الولد جاي مش نايم،
0: أنه كأنه عنده حنين لأيام زمان لو أكيد لأمان.
1: هاي الأيام الزمان كان في طرفين موجودين
0: وأمان،
1: أمان، بيت حلو، في ضحك، في فرح، في انتماء،
0: في مبسوطين فيه،
1: مبسوطين، الاهتمام لإله، الاتنشن كله لإله.
0: صح.
1: سو إذا هيدول تقلبات مزاجية، بتلاقيه صار في صريخ، بتلاقيه صار عنده حساسية مفرطة. يعني إذا المعلمة إجت قالت له مثلا إنه ليه مش قاعد منيح، أو بتعيط له باسمه، بتلاقيه فجأة صار يبكي، صار يصرخ، نام بالأرض. هو دغري مؤشرات ريد فلاجز ما فينا ما نتطلع فيهم، ما فينا ما نغض النظر نقول مرة وبتقطع. لا، هو مش مرة وبتقطع، هيدول دغري لازم ندق للأهل ونتأكد أنه الأهل تنيناتهم موجودين بالاجتماع، لأنه للأسف إذا كان في مشاكل بمرحلة الطلاق في حدا من الأهل رح يغيب، وهذا رح بيزيد من عرقلة العلاج إذا بدك.
0: بتعرفي قبل ما نوصل للسؤال الأخير، هلأ خطر عبالي بمشهد تاني، إنه الولد بيتعذب في حال طلقوا أهله، وبيتعذب في حال عاش مع مشاكل بين الزوج وبين بي وأمه. يعني بس تخيلي كيف ممكن تقدري هيك تعطينا الفرق بين الاثنين، وشو الأريح للصبي، يضل بيعايش بظل مشاكل أو يضل عايش بعيد عن أحد الشريكين؟
1: هيدي حكيناها من شوي، إنه في أوقات بيوصلوا الأولاد هن بيطلبوا من الأهل،
0: كبار عم نحكي على الصغار،
1: الصغار هيدول للأسف بفرجونا هو التعبير الداخلي والتعبير الخارجي. أوقات الولد يلي بيشهد، يلي هو بيكون شاهد على صريخ، عيط، تكسير، منافسة، حقد، جميع أنواع العنف،
0: غياب الحب أهم شيء، هذا بيكون
1: غياب العاطفة والحنية حتى على الولاد، مش بس على الشريك، على الولد. يعني الولد بيكون مبسوط بده يجي يفرجيه لبيه شيء، بتلاقي بيه دفشه أو مش مهتم، أو الأم كذلك الأمر مشغولة بحالة، مش موجودة بالبيت، بالها بحالة بس بإنجازاتها بهمومها، والبي اثنيناتهم مش موجودين. هيدا الولد ما خلص، ما هو صار وحيد، ما عنده حدا، هيدا البيت صار حبس. فهون الولد بيصير عنده خوف يجي على البيت، بيصير يفضل يمكن يروح عند تيتا وجده، يفضل ما يجي على البيت، بيصير عنده رعب.
0: يعني نفسيا
1: بيكون تحطم وتدمر.
0: بس أفضل نفسيا غياب البي أو مشاهدة هالخلافات الدائمة يومية؟
1: لا أكيد، بهيدا الحالة نحن منفضل أنه يصير في انفصال إذا ما بدهم حدا من الطرفين يروحوا على العلاج.
0: يعني بتعرف ليش كمان خطر تعبيري؟ يعني كتير بسمع أنه حرام تبهي ولادك، ما تدفع ثمن ولادك،
1: 100%
0: خليكي حتجوزك ما تطلقه.
1: هو الحمل بيكون على الأم أكتر من البي صراحة، لأنه بالنهاية خصوصا إذا كان الأولاد قاصرين، التربية رح تكون أكتر على الأم وبتكون مشتركة يعني، بس إنه إذا بدك الحمل الأكبر بيكون على الأم. سو الأم بيصير عندها كتير إنه طيب ببلع هيدا الجرح، بتقبل اللي أنا فيه، بس كرمال ولادي يكبروا شوي يوعوا أكتر على الحياة، هن بيقرروا مع مين بدهم. بس بهيدا المرحلة كلها الأم بتكون استنزفت، البي بيكون كمان استنزف، لأنه بين المنافسة والمشاكل والتعنيف وقلة الاحترام والغياب، ما خلص، ما هو ما في شيء، كلنا حبسين بعض بس كرمال هول ولاد. بس ما الولاد هنا اصلا مش مرتاحين، ما الولاد عم بيشهدوا على هذا الشيء، وفي ولاد للاسف بيطلبوا انه بليز بابا ما بقى تصرخ، ماما ما بقى تصرخي، خليك بالبيت او خليك بالبيت. في ولاد بتقدر تعبر، وفي ولاد بتلاقيها صار عندها خوف بس يشوفوا المشكل بلش يصير بالبيت، بتلاقيهم ركضوا على الاوضه وقعدوا لحالهم تيخلص المشكل، بظهر وبلاقوا انه الوضع انه كفى الروتين.
0: يعني بتحس
1: بهالمرحلة كتير مهم، إذا لأنه للأسف دايما منلاقي أنه حدا من الأهل رافض العلاج، بيعتبر أنه المشكلة مش منه،
0: ما بدي أقول لك أنه
1: مشكلة منك أو مشكلة منك،
0: أنه الاضطرابات النفسية لأي مدى عم تكون هي العامل الأساسي بالخلافات اللي بتصير بينه،
1: وخصوصا إذا في حدا للأسف من طرف الأهل عنده الكاركتير النرجسي يلي ما بيأمن أنه هو غلط، يلي هو بالنسبة له المشكلة منك، انت اللي معقد، انت او انت اللي معقد، او انت اللي عندك النقص، او انت اللي عندك النقص، روحي دبري راسك بس تصحي. هيدي الكلمه المأزية اكتر، بس تصحي ارجعي، او بس تصح ارجع منحكي، انت روحي شوفي. هو ما بيساعدوني، انا ضلني ببيئه توكسيك هالقد مسمه. فهون اكيد الانفصال كتير مهم، مرافق مع العلاج لحدا من طرف الاهالي اللي معهم الاولاد وللاولاد، لأنه العلاج كتير مهم هون بهالمرحلة.
0: إذا بدنا نختم نصيحة، إذا كان في أم و

0: الودة بشكل محترم بشكل من ضمن حدود بلا أذية مع العلاج والتدخل المبكر، مش كرمالنا بس، كرمال أولادنا يقدروا يتكيفوا مش بس بحياتهم، بالمجتمع ما يكونوا وصمة أنه أنت ما عندك بابا ما عندك ماما، ما يسمعوا هذا النوع التنمر. كتير مهم أنه نحن نعملها بطريقة بوعي مش بحقد، باحترام مش بأذية، بتواصل مستمر مش بسرية. يضل في دايما وجود البي موجود، وجود الام بضل موجود بحياة الأولاد بالرغم من الانفصال.
1: يعني بنقدر نفهم من حضرتك انه مش كل طلاق بيدمر الطفل، ولكن كل طفل بيحتاج انه يفهم ويعرف شو عم يصير حوله ليش وصلنا لهون. يعني عن جد الحديث جدا جدا ممتع معك الأخصائية النفسية التربوية جنات الزوقي. شكرا لك، شكرا للمعلومات. ناطرينك شهر الجاي إذا ربنا
0: نقول
1: لك أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. مستمعينا لهم كن وصلنا سوا لنهاية اللقاء. بكرة إذا ربنا راد الساعة 12 بنلتقي سوا. بكرة موضوعنا كمان جدا مهم، رح نحكي عن مرحلة سن البلوغ كيف ممكن تتعاملوا معه. فإذا بهمكن الأمر لقونا الساعة 12 عبر لبنان الحر. ضمن معنى الحياة إلى معنى، معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

حوار حر كيف ستنعكس نتائج قمة عون ترامب على الداخل اللبناني؟ وإلى أين تتجه صيغة اتفاق الإطار؟ هل يشكل الدعم الأمريكي للجيش مدخلاً لترسيخ السيادة؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع السياسي الدكتور هادي مراد. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هذه الحلقة سنناقش طبعا زيارة فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما رشع عن هذه الزيارة وتداعيات هذه الزيارة على الداخل اللبناني وعلى صيغة اتفاق الإطار، بالإضافة إلى الحملة التي واكبت هذه الزيارة سواء قبل الزيارة أو خلال الزيارة وما زالت مستمرة. كل هذه الملفات سنناقشها في هذه الحلقة من حوار حر عبر لبنان الحر مع ضيفنا لليوم السياسي الدكتور هادي مراد. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا فيك، شكرا على استضافة.
0: أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، بتشرفنا دكتور.
1: مبروك للاستوديو الحلو.
0: شكرا شكرا دكتور. مما لا شك فيه أنه زيارة فخامة الرئيس إلى الولايات المتحدة طغت على كل المشاهد وتصدرت المشهد بامتياز. هذه الزيارة اللي كان في أمال كتير كبيرة عليها من فريق لبناني، بالوقت ذاته في فريق لبناني آخر ما خلى ولا بقى، خلينا نحكيها مثل ما بتنحكى بالشارع بالعامية، لهذه الزيارة، سواء بالتهويل قبل الزيارة وخلال الزيارة الاتهامات والانتقادات بالشكل وحتى بالمضمون، ولحد هلأ بعضهم الشباب عم بينتقدوا هذه الزيارة. خلينا هيك نعمل قراءة سريعة من قبلك قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الانتقادات، لنفندها لنشوف وين معهم حق الشباب وين عم ببالغوا ويزدوها.
1: يعني بالحقيقة زيارة الرئيس عون لواشنطن هي زيارة تاريخية ومفصلية بتاريخ لبنان الحديث، وهي كمان أمل كبير بأنه لبنان أصبح موجودا على طاولة واشنطن، ومش مثل ما كانوا بعض عم بجرب أنه يربط دائما لبنان بساحات أخرى، كون كانوا يعني تحديدا المحور الممانع يقول لنا أنه نحن بدنا نضلنا على طاولة باكستان لأجل أن نكون مربوطين بهذا الاتفاق ومربوطين بواشنطن. اليوم سقطت كل هذه المساعي وكل الأمال التي كانت معلقة على طاولة باكستان وربط لبنان بملف باكستان عندما التقى رئيس الجمهورية بالرئيس الأمريكي، وأثبت الرئيس عون أنه كان قد الحمل عندما ذهب إلى هناك وأوصل رسائل من جوانب مختلفة عن الأفرقاء اللبنانيين. يعني الرئيس عون لم يتحدث فقط بلسان اللبنانيين السياديين فقط، إنما أثبت أنه رئيس لكل اللبنانيين. يعني لما كان عم يقوله للرئيس ترامب أنه حتى الرئيس بري يعرف، وبين أوسين يعني منسقين نحن هذه الزيارة، وقت اللي قال له كمان أنه هذا الاتفاق لا يحتاج إلى مجلس نيابة لأنه اتفاق إطار، غمز الرئيس عون من عدة قنوات تؤكد شرعية ما قام به حتى اليوم وتؤكد بأنه القادم أفضل للبنان. وشفنا الترحيب الحار والحافل للرئيس ترامب الرئيس عون، كل هذه مؤشرات على أنه سقطت أمال المحور، لأن المحور كان يظن أن الرئيس عون ذاهب إلى واشنطن بطريقة يعني متزلفة، بطريقة خافتة، بطريقة نعم هيك نفكر، وكان يعول على هذا الموضوع. صدم نعيم قاسم برؤية مشهد الرئيس ترامب مع الرئيس عون من الند إلى الند، لأنه نعيم قاسم مش معود يشوف رئيس دولي مع رئيس دولي، معود يشوف مرتزقة داخل دولة عم ياخدوا أوامر من الولي الفقيه. فرؤية الرئيسين بهذه المشهدية أثبتت فعالية الرئيس عون، ولماذا لم يقبل بأوراق سفير الإيراني، ولماذا لم يقبل بتدخل الإيراني بلبنان، لأنه هو يريد دولة سيادية كاملة تتعاطى مع بالأمور الدولية من رئيس لرئيس.
0: حتى الفريق المؤيد لهذه الزيارة واللي كان عم بيشجع هذه الزيارة انتقد في مكان ما كلمة فخامة الرئيس بالعشاء الذي أقيم على شرف بالسفارة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية، لما تطرق إلى الذرائع نزع السلاح أو الذرائع اللي لازم تصير قبل نزع السلاح، حكي عن الجيش الجمهوري الإيرلندي وأيضا عن ثوار كولومبيا. هلا الجيش الجمهوري الإيرلندي استغرق 7 سنين والتاني استغرق 5 سنين، هل لبنان قادر أن ينتظر كل هذه الفترة لنزع هذا السلاح؟ يعني كنا عم نسمع فخامة الرئيس ونشوف أنه في ذرائع قبل لازم تنشال لنزع هذا السلاح، الانسحاب الإسرائيلي، تثبيت وقف إطلاق النار، واستشهد بالجيش الجمهوري الإيرلندي وثوار كولومبيا. اليوم لبنان قادر أنه ينطر 5 و7 سنين لنزع هذا السلاح؟
1: أنا برأيي لبنان ما بينطر يعني بدك للدغري يوم واحد ما بينطر يعني، فما بالك بخمس وسبع سنين. ما كانت موفقة بعتقد يعني كلمة الرئيس عون بوصف أو توصيف ما سوف يجري في لبنان من حيث تجريد سلاح حزب الله بهذه التوصيفات، بأنه مثل ما عمل الجيش الجمهوري الإيرلندي وغيره من الجيوش. وبرأيي الذي كتب هذا الخطاب كان مخطئا يعني حقيقة، واللي وصف هذه التوصيفات كان مخطئا ولم يقدر يعني الحجم، حجم المأساة التي يعاني منها لبنان من جراء حزب الله. نحن صرنا 47 سنة وعشنا بآخر 3 سنين در التاج فشل هذا السلاح، عم نحكي 23 ل26 ضقنا ذرعا من هذا السلاح. حتى الشيعة في لبنان، حتى الطائفة الشيعية هي التي اليوم ترى أن بقاء السلاح هو نوع من الوصول إلى يوم القيامة، وأما الخروج من السلاح هو منجاة للطائفة، لأن السلاح لم يقدم ولم يؤخر. وبالتالي
0: أنت شايف هيك، بس عفوا دكتور،
1: جزء من الطائفة الشيعية اليوم
0: خلينا نقول 20%،
1: وهذا تغير 20%. هذا تغير نوعي أستاذ وليد، هذا تغير نوعي. لما تقول أنت 20% من طائفة كانت مجمعة بشكل كامل على أحقية وعلى وجوب أن يبقى هذا السلاح حامل للبنان، وصارت 20% مؤمنة أن هذا السلاح خرب ودمر ولم يبني ولم يحمي، إذن هذا تحول في مزاج الطائفة الشيعية. نحن ما عم نحكي عن اللبنانيين، اللبنانيين بعتقد نسبة كتير كبيرة أصبحت مقتنعة أنه السلاح لم يعد له أي،
0: عم نحكي عن الطائفة الشيعية،
1: عم نحكي عن الطائفة الشيعية. أنا كشيعي لبناني أعتبر أنه في نسبة كبيرة، ونحن نقوم بدراسات مع بعض الشركات الأحصائية ونرى أنه بهذه الطائفة الشيعية هناك من يقول لا للحرب مرة أخرى، وهناك من يقول أبعد من ذلك نعم للسلام. فكرة أن ترى في الطائفة الشيعية من يقول بالسلام اليوم،
0: نعم السلام مع إسرائيل
1: طبعا، هذا تحول نوعي، هذا تحول في المضمون وليس وفي الشكل أيضا. كون دائما ما كان يصف بعض المنظرين عند الشيعة الصفويين في إيران على أنه السلام هو نقيض التشيع، وكأنه التشيع هو يجب أن يكون دائما تشيعا كربلائيا،
0: حرب وعسكر،
1: مش حرب وعسكر، في تجارب فقهية دينية تثبت أن التشيع كان مرحلة من مراحل السلام في الماضي.
0: بس هذا الكلام بالنسبة إلى بقية الشيعة رح يعتبروك اليوم أنك مرتد، أنك عم تهرطق هذه هرطقة، لأنه وجود اليوم الحزب والبيئة الحاضنة، الحزب تؤمن أنه هذا الحزب هو حزب عقائدي قائم على فكرة السلاح، واليوم السلاح هو الوحيد والمقاومة هي الوحيدة اليوم اللي قادرة تقاوم وتردلك اعتبارك حتى لو مش قادر أنت تستخدم هذا السلاح. اليوم العالم كله عم بفاوضك ليشيل هذا السلاح، يعني هذا السلاح اليوم لا يزال مصدر قوة، هيدا مش رأي يعني، بنقول وجهة نظر الفريق الآخر، لا يزال مصدر قوة اليوم العالم كله عم بيفاوض عليها.
1: رح رد عليك أول شيء بطريقة أنه من يقول أنني أهرطق في هذا المجال على موضوع
0: أعتذر على هذا التوصيف،
1: لا بالعكس، أنه البعض بيقول هيك لأنه مرتد بعيدا عن الدين لأنك تطالب بالسلام وسحب السلاح. إذا ما كان البعض يريد أن يصف هذا الموقف بأنه ارتداد عن الدين، فما هو موقفه من الإمام الحسن الذي دعا للسلام وراح إلى الصلح وترك السلاح وقال أنا أحقن دماء المسلمين؟ الإمام الحسن هو الإمام الثاني من أئمة أهل البيت الذين يعني يقدرهم الشيعة وحتى السنة في كل أنحاء العالم. الإمام الحسن فضل السلام ولم يفضل المعارك الكربلائية. نحن عم نقول 47 سنة خضنا معارك كربلائية حسينية، حان الوقت لأن نكون اليوم في خندق السلام الذي طالب فيه الإمام الحسن عليه السلام. هذا اللي عم أقوله، يعني هذا بالمنطق الفقهي والديني والفكري.
0: أوكي.
1: من ناحية تانية عم تقلي أنه هل هذا السلاح
0: ورقة قوة اليوم؟
1: إيه، هو ورقة قوة لإيران ليس للبنان،
0: حتى إلى لبنان. يعني ليش أنت، يعني هون بدي أقول لك شغلة، أنه عم تقلي بمجرد اليوم الرئيس ما راح والتقى الرئيس الأمريكي وهالاستقبال الحلو وكيف مزحوا مع بعض وهيك، نحن ما عرفنا كيف
1: هذا من ورا سلاح يعني؟
0: لا مش من ورا سلاح، اللي بدي أقول لك أنه عم بتقلي أنت اليوم هذا ألغى مسار إسلام أبد. طب ليش بده ليه هذا الفكر الإلغائي دكتور هادي؟ يعني اليوم لماذا لا نستفيد من كل هيك ضوء، من كل بصيص أمل لنقدر نحرر هذا البلد من السلاح غير الشرعي لاستعادة الأرض وتحرير الأسرى؟ يعني اليوم خلينا كمان ناخد اللي بيناسبنا من هذا ليش بدكم تلغوه بالكامل مسار إسلام؟
1: لا عفوا أنت فهمتني غلط، أنا ما عم أقول أنه لازم نحن نطلع من مسار إسلام أباد ونلغيه ونحرقه ونكبه بالزبالة أبدا. اليوم اللي عم أقول أنه مسار إسلام أباد ما قدر هو يحفظ قيمة لبنان وحق لبنان ويحمي لبنان. أكيد لازم يكون في تنسيق بين المسارين، ولكن نحن اللي عم نقول إنه لما هذا المسار تعطل، لو نحن بس رابطين حالنا بهذا المسار لكن نحن أيضا تعطلنا وقعدنا بعد سنين لحتى نرجع نفكر بكيف بدنا نسحب هذا السلاح ونوصل للسلام ونوصل لإعادة الإعمار. فكرة ربط لبنان كليا بمسار إسلام أباد هي خاطئة، إنما فكرة أن يكون هناك مساران منفصلان عن بعضهم البعض والاستفادة من بعضهم البعض بما يلزم هي لازم تكون. لذلك عم قلك أنا اليوم نحن عشنا فترة أنه كان الاتفاق ماشي بين واشنطن وإيران وفجأة انطفت انقطعت جنطة الكهرباء وبطل في هذا الاتفاق.
0: بس أنت ألا تعترف وتقر أنه وقف إطلاق النار في لبنان كان هدية من إيران؟ يعني اليوم أي متى توقف إطلاق النار؟ هلا أكيد في مناوشات عم تصير بالجنوب، في تجريف، في تهديم، في حرق، في بعض غارات، مبارح غارات مش مبارح كل يوم يعني، بس أنه بشكل عام وتيرة الحرب على لبنان ألم تخف من بعد ما صار إسلام أباد؟
1: أبداً أبداً أبداً لا أوافق أبداً هذه النقطة، ولا أوافق أبداً أنه إيران تهدي لبنان شيئاً إيجابياً. إيران دائماً تهدي لبنان الدم والدمار كما إسرائيل، نفس الشيء، كلاهما في خندق واحد. من فعل يعني من تقدم في موضوع وقف إطلاق النار وخروج المحتل هي حكومة لبنان. امبارح شفنا نواف سلام حامل علم لبنان وراي على زوتر غربية بأول منطقة تجريبية، وكذلك الأمر أول منطقة تجريبية، وهيدي أثبتت أنه اليوم العودة للدولة هي اللي بتخلي المحتل يخرج. إيران وأسطولة وعظمتها كما يقال وبحريتها وعسكريتها ما قدرت تعمل تخرج شبر من أرض لبنان. إسرائيل
0: عم تحط الإيراني اللي دعم طايفتك اليوم بالسلاح وبالقوة وبالعظمة بوقت
1: هو لم دعم طائفتي، هو دعم فئة صغيرة من هذه الطائفة تحت شعار كيف التشيع.
0: كيف فئة صغيرة؟
1: فئة صغيرة
0: يعني ما هلأ هل حسب الله 70% اليوم طائفة الشيعية مع
1: شوف في فرق بين التوصيل، يعني في فرق بين المنفعة المباشرة التي قامت به إيران مع جزء من الطائفة الشيعية بلبنان، وفرق بين الـ يعني المحيط الاجتماعي لهذه البيئة اللي بيصير يتأثر بالعشرين بالمية اللي هني على تواصل مباشر أو منفعة مع إيران.
0: دكتور هادي يعني ليش بدك تشوف أنه إيران بس عطتك البارودة ووردت لبنان؟
1: لأنه هيك عملت،
0: عطتك مدارس، عطتك جامعات، عطتك مستشفيات، يعني خلقت لك دولة بقلب الدولة.
1: المدارس اللي أنشأتها إيران في لبنان هي مدارس تتبع منهج الولي الفقيه، ليست مدارس لبنانية. هيدي واحد. اثنين، الإيراني لم يفعل في لبنان ولم يستثمر في الطائفة الشيعية، لم يستثمر بفكرة الطائفة الشيعية، هو أغلق العقول، وحتى أيضا لم يستثمر في المهن وفي تشغيل هذه العقول. يعني نحن اليوم 47 سنة، شو مرة شفت في شيء مصنع ببعلبك أو مصنع بالجنوب يقدر يشغل 2000-3000 عاملة؟ معلش، في عنا نحن رجال أعمال بلبنان مشغلين 2000-3000 عاملة بعدة مناطق من لبنان. الإيراني كله لا يريد أن يستثمر في عقول هذه الطائفة، يريد أن يجعلها دائما عقول تتبعه في السراء والضراء، تتبعه في السلاح، تتبعه في الحرب، تتبعه في الحروب العبثية، سواء كان استخدام حزب الله للبنانيين الشيعة في حربهم باليمن أو في سوريا أو في العراق. فبالتالي متى ما سطح العقول النظام الإيراني يسهل عليه الدخول إلى هذه الطائفة بالشكل اللي شهدناه بآخر 10 سنين تحديدا حتى اليوم.
0: تسطيح العقول اللي عم تتفضل فيه اليوم داخل الطائفة الشيعية، كيف السبيل اليوم لإعادة لحمت هذه الطائفة بالوطن وبالدولة؟ يعني اليوم بما أنك تطرقت إلى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى زوتر الغربية وشكل العلم، هلأ كنت بدي أحكي فيه بعدين، بس بما أنك تطرقت له، شفت ردة فعل الناس؟ شفت الحجة اللي كانت عم تحكي على التلفزيونات؟ شفت البلدية، موقف البلدية شو كان؟ ألا تخشى اليوم؟ يعني اليوم في رفض، في رفض من أهل المنطقة للدولة للشرعية،
1: هي جزء من تسطيح العقول يا سيد وليد.
0: طيب كيف بدك أوكي
1: لذلك
0: أوكي شو بدك تعمل؟
1: في شيء بدنا نحكي اليوم ما بينحكى كتير، أنه فكرة سحب السلاح وتسليمه أنا برأيي هي صراحة يعني أول ما نقول هي أتفه فكرة زعجتنا نحن كلبنانيين، وما لازم تكون هي الفكرة الأساس، مش هي الكلمة المفتاح. سحب السلاح ليس هو الكلمة المفتاح التي تحمي اللبنانيين وتحمي الشيعة. اليوم في شيء أخطر من السلاح، برجع بقول الفكر الذي غمست به بعض والبعض عقول الطائفة الشيعية في لبنان من جراء دخول المد الإيراني على مؤسسات لبنان. ليش نحن هلا انت قلت لي بس مدارس ومستشفيات، ما دخلت ايضا ايران الى الدوله العميقه في لبنان الى الى الى
0: الاجهزه الامنيه الى القضاء كل مؤسسات الدوله غلغلت فيها.
1: هذه المشكله اليوم، يعني هذا السلاح راح للسلاح. انا بدي اقول لك شغله، فقنا اليوم الصبح على بكره ما في سلاح، وحزب الله اعترف واقر.
0: هذا من سبع المستحيلات،
1: لنقول
0: خلينا
1: صارت مستحيلات. في سبع المستحيلات، واقر حزب الله بان ما عندي انا ولا محبه حتى بولا مطرح بلبنان. تنحل الازمه فكرك تاني نهار؟ لا. لذلك
0: اللي عم شوفه على الارض بقول العكس. اليوم في رفض من البيئة الحاضنة للحزب للدولة اللبنانية، يعني استكتروا على رئيس الحكومة يروح على منطقة يحط العلم اللبناني اللي هو رمز هيدا البلد.
1: ليش
0: استكتروا؟ يعني
1: هون سؤال بتحاله،
0: وكان لازم يخبر البلدية، وبعدين طلعت مصادر انه رجع اعتذر من البلد. ليش بده يعتذر من البلدية رئيس الحكومة؟
1: لحتى خبرك ليش هيدا الشيء صار، وليش في هجمة على الدولة من بعض يعني القاعدة الشعبية للطائفة الشيعية في الجنوب على زيارة نواف سلام أو غضب على رزات الرئيس عون لترامب؟ لأنه حزب الله أدخل في هذه الطائفة فكرة أن الدولة دائما هي العدو وهي الخصم، وأنه أنا الدولة، أنه الحزب هو الدولة. يوم وقت اللي حدا بيعاني بالطائفة الشعبية وين بيروح؟ بيروح على مؤسسة بإدارة،
0: بيروح على الحزب
1: أو مسؤول القطاع أو مسؤول الشعبي أو إلى آخره. وبالتالي هو حزب الله، يعني خليني أقول، عوّم فكرة أنه ما في حدا غيري، أنا اللي لازم أحمي، أنا اللي لازم أرفع العلم، أنا اللي لازم أبني، وكل حدا بيعمل هذا الشيء عني بيكون سالب مني هذا القرار. لذلك عم أقول لك اليوم معركتنا بالتوعية لا في الطائفة الشيعية بوجود مشروع حقيقي وأساسي.
0: لأنه أستاذ دكتور هادي، في كلمتين قالتهم سيدي بعضهم عم بيطنوا لهلأ بدينتي. الكلمة الأولى عم بتقول فيها أنه بيعونا وتاجروا بدماء شهدائنا وشبابنا.
1: والله يا حجي
0: كثير خطير اللي كان عم يحكي.
1: والله يا حجي لحكت مين ما كان تكون، لتاجر بدمي ودم ولادك هو الإيراني، لتاجر بدمك ودم ولادك هو قالباف اللي قال نحن بإيران خسرنا 100 شهيد، بلبنان 4000 شهيد سقطوا كرمالنا، وسقط أيضا الشهداء كرمال بشار الأسد. فقبل ما تلومي دولتك يا حجي، مع كامل احترامي إليك، بدك تلومي الخيارات العبثية الغوغائية العشوائية اللي خلت الشيعة يموتوا كرمال واحد هارب مثل بشار الأسد، أو كرمال نظام إيراني عم يتغنى بفكرة أنه نحن قتلنا وهن بقيوا عايشين. نحن الحرب كانت عنا 108 أيام والحرب عندهم كانت 38 يوم. الشيء بالشيء يذكر.
0: دكتور خليني حط حالي أنا محل ابن الجنوب، وأنا برجع بقول للمستمعين لا أتبنى ذلك، أنا فقط أنقل هون. اليوم عندما بدأت الحرب سواء إسناد غزة أو ثأرا لمقتل السيد علي الخامنئي، أول شيء صار هو انسحاب الجيش اللبناني من الجنوب اللبناني بناء على طلب السلطة التنفيذية في لبنان. طيب إن الجنوب لما بده يشوف أنه الشرعية التي تتمثل بالجيش اللبناني، أول طلقة جاء أوامر بالانسحاب من المناطق الحدودية، وحتى مش بس المناطق الحدودية، بالوقت ضل في الداخل الحرس الثوري الإيراني، بعد حماس وعناصر من حزب الله، هن اللي عم يدافعوا عن الأرض وعم يستبسلوا بالدفاع عن الأرض. في شباب، في صبايا هيك بيفكروا اليوم بالجنوب اللبناني. طيب أنت بأي حق بدك تحكيني؟ يعني بدي وصلك أنه اليوم الدولة اللبنانية تتحمل جزء من مسؤولية هذا التفكير لأنه كانت غايبة أو مغيبة.
1: في شغلتين بقدر جاوبك عليهم بهذا الإطار. أول شيء عم تحكي بإسناد غزة، الدولة اللبنانية كانت بعدها لا تزال دورة حزب الله، هيدا حتى نبلش منها. وبالتالي ما حصل وقتها إذا كان في انسحاب كان يعني فينا نوضع اللوم على الحكومة التي كانت برئاسة نجيب ميقاتي وكانت بقيادة يعني أفواج حزب الله. اليوم في حرب إسناد إيران، أطلق الحزب هذه الصواريخ دفاعا عن أو ثأرا لخامنئي، وانمسح أكيد الجنوب اللبناني وخرج الجيش اللبناني من هذه المناطق. الجيش اللبناني إذا أريد أن أضع له تبريرا في هذا الإطار، الجيش اللبناني لم يكن هو قاعد بقلب المنطقة الحدودية وتعدى عليه الإسرائيلي وهو هرب أو فل من هذه المناطق. الجيش اللبناني برأيي أجبرته رعونة قرارات حزب الله الذي هو قرر أنه يضحي بلبنان أجبره هذا الموضوع على الخروج من هذه الأراضي، لأنه بطل عنده الجيش اللبناني خليني أقول منفذ أو سبب جائز أمام المجتمع الدولي ليبقى ولكي يضحي بأبنائه. بوقت حزب الله هو أخذ القرار، يعني حزب الله أخذ القرار بالسلم والحرب عزوقه. أنا بدي حمل الجيش اللبناني ما يفعله حزب الله لأنه بده يثأر لخامنئي، يعني قصدي ما فينا نحن نكيل بهذه الطريقة ونقول إنه الجيش اللبناني فل من الجنوب وبالتالي ابن الجنوب لمين بده يلجأ غير حزب الله؟ ما ابن الجنوب اللي ورطوا بهذه الحرب واللي فتح الحرب عليه هو حزب الله، هو الذي أعطى الذريعة الأولى لإسرائيل لكي تقصف الأراضي. وأكيد طبعا الجيش اللبناني مش مضطر أبدا يحمل وزر الولي الفقيه وقراراته الخاطئة وغير الصائبة لكي يخسر أكثر وأكثر ضحايا من ضحايا جنوده.
0: نعم دكتور، كان لافت ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الشرق الأوسط من يومين، بيقول أنه العبرة من هذا اللقاء بين الرئيس ترامب والرئيس اللبناني تبقى بالنتائج على أرض الواقع لا بالشكل الذي ظهرت به فقط، أي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات. وقال أنه قلت أنه هو عم بيقول عن حاله أنه قلت سابقا أنجزوا خطوات فعلية وأنا بحطها على عيني. اليوم بماذا عاد هذا اللقاء؟ يعني شو عمل غير أنه الرئيس الأمريكي عطى أمر بتسيير رحلات للطيران الأمريكي إلى لبنان، على أرض الواقع شو رح نلمس، شو رح نشوف اليوم؟
1: أنا بعتقد أنه بعد وصول الرئيس عون إلى لبنان هناك مرحلة سوف تتغير في تاريخ لبنان، بمعنى التنسيق هو مباشر اليوم بين عين التيني وبين بعبدة، بالمعنى الاستراتيجي، بالمعنى الحكومي، بالمعنى التشريعي حتى في مجلس النواب. الرئيس بري اليوم هو خليني أقول يعد العدة لآخر أيام، خليني أقول نحن عنا دائما بعد الطلاق في عدة، هالعدة هي تقريبا عند الدين الإسلامي تعادل 110 أيام، يعني 3 أشهر و20 يوم. وبالتالي أنا برأيي الرئيس بري اليوم يعد العدة في طلاقه مع حزب الله بالشكل الأساسي بما يخص القرارات المصيرية في هذه الدولة، بما يخص موضوع السلاح، بما يخص موضوع الارتهان الكامل لإيران، بما يخص عودة الجنوبيين. لأنه اليوم صحيح أنه عم نشوف هذه الأصوات بوجه الرئيس نواف سلام وعون، إنما في مشهديات الرئيس بري برأيي عم بيراكمها، مثل ما جاب لعنده جبران باسيل وقال له شوف شو عم يعمل الإسرائيلي بالجنوب. اليوم عم بيراكب مشاهد الرئيس بري للرئيس نواف سلام والرئيس عون ليقول للطائف الشيعي انه شوفوا اللي عم بيحقق لنا اليوم خروج المحتل من المناطق التجريبية واللي وضع لبنان على سكة القطار الدولي هن الرئيسين عون وسلام.
0: ماذا لو خزلك الإسرائيلي اليوم ومعودين انه هيدا بالنهاية ما بيتأمل وما فيك تأمل للإسرائيلي وما في ضمانات؟ يعني قد ما قال لك اليوم الرئيس الأمريكي انه انا بقدم لك ضمانات بالانسحاب، اليوم الإسرائيلي مصر أن يبقى في المنطقة الأمنية، وزوطرة الغربية اللي انسحب منها اللي تواجد فيها الجيش اللبناني لم يكن أصلا الإسرائيلي موجود فيها، موجود على أطرافها.
1: أنا موافقك في بعض المناطق التجريبية ما فيها أكيد، ومعظم المناطق التجريبية اللي بدأت تبلش هي ما فيها وجود إسرائيلي، وهذا الشيء الغريب. إنما زوطر لا، كان فيها هو تواجد إسرائيلي، زوطرة الغربية، فهي كانت أول منطقة حقيقة منطقة تجريبية فعلة. إنما عم تسألني كنت عن فكرة إنه العالم كيف بدها توثق بعد أكثر،
0: كيف بدك توثق يعني اليوم الإسرائيلي، يعني هيدا بالنهاية قد ما حكينا إنه لازم ننهي حالة العداء مع إسرائيل، بالنهاية هيدا عدو ما فيك تأمن له، يعني ما بتعرف كيف بيقدر فيك، كيف ماكر، عدو ماكر بالنسبة للدولة اللبنانية، مش بس بالنسبة للدولة اللبنانية. صح. كيف يعني ما هي الضمانات اليوم؟
1: أنا اللي بدي أقول لك هي أنه ما حدا بيقدر يضمن الإسرائيلي أكيد، ماشي؟ بس أكيد الإيراني ما بيقدر يضمن الإسرائيلي، وبالعكس الإيراني هو أكثر مشجع وعامل قوي لامتداد النفوذ الإسرائيلي بجنوب لبنان، هو أحلى ذريعة الإيراني عطاها لإسرائيل للبقاء في لبنان وللمضي قدما في قدم جغرافية لبنان. إذن اللي عم بيخوفنا من وحشية إسرائيل، أوكي، ما فيك بست صواريخ عليها ويعتبر إسرائيل جمعية بتحافظ على حقوق الحيوان وبتحمي البيئة، ما زال هو عم يخوفنا منها هلأ، ما أنت عارفين أنه هيدا وكرة بابير ما فيك تحركش فيه. تمام. اللي عم بيخوف من إسرائيل إنه ما إلى ضمانات وإنه تعوا لعندي، ما رحنا رحنا لعندك وشفنا شو عملت أنت، ما أنت سبع البرمبة شو عملت؟ عملت بثلاث سنين قضيت على جنوب لبنان اللي كان معمر وكانوا الناس عايشين فيه على أساس برخاء وازدهار. فالمسار التاني اللي احنا عليه اليوم نحن على واشنطن هو مسار لأنه أنت كنت تافه وسطحي ومتزلف للنظام الإيراني لدرجة أنك قضيت على آخر معبر في لبنان. فاليوم برجع بقول، هل لدينا خيار آخر غير الرئيس ترامب لكي يلجم إسرائيل؟
0: إيران.
1: معنا
0: إيران الصواريخ الإيرانية.
1: ما عم خبرك إنه الصواريخ الإيرانية بترجع الحرب. انتبه، الصواريخ الإيرانية مش بتقول لإسرائيل بطلق صفوا على لبنان.
0: دكتور عم تسمع، عم تسمع شباب الحزب شو عم يحكوا، عم تسمع نواب شو عم يحكوا، عم بيقول إنه مستعدين يروحوا للآخر حتى لو بقي شخص واحد منهم لن يتنازل عن السلاح وسيبقى يحارب حتى الرمق الأخير. لما في عندك شريك بالوطن عم يحكي هذا الخطاب وهذا بهذه الطريقة، خلص هيدا مشروع استشهادي، عم بيقول لك انا رايح انتحر. طيب شو كيف بتتعامل معه هيدا الشخص ومصر على فكرته؟ انت ما فيك توقفه.
1: طالما هو ينفذ ما يملي عليه الولي الفقيه هو ليس شريكا في الوطن. شو خلينا نبلش من هون.
0: هو عدو،
1: عم قول هو ليس شريكا في الوطن.
0: لا شريك بالوطن،
1: لانه
0: يعني
1: لا تتقاطع
0: اجنبي، اجنبي موجود على الاراضي اللبنان،
1: لا تتقاطع اهدافه مع أهداف لبنان. هو أهدافه يمليها عليه الولي الفقيه.
0: طب ما أنت أهدافك بده يقول لك يمليها عليك الرئيس الأمريكي.
1: لا أبدا الشيء. أبدا. شو أنا الرئيس الأمريكي شو بيقول لي؟ أنا بمشي وراء، أنا ماشي وراء دولتي، وراء الرئيسين اللي هني عم بيقودوا مسار التفاوض في لبنان. إذا رئيس ترامب هلأ مثلا، يعني على سبيل المثال، رئيس ترامب قال بدي يدخل سوريا على لبنان لحتى انهي سلاح حزب الله. لو لو لو نحن مثل ما هني كل ما يقولوا لهم الولي الفقيه روحوا امشوا، كنا قلنا ايه خلي تفوت سوريا على لبنان. نحن من الجزء من المجموعة الإعلامية اللي وقفت وعلت الصوت تجاه أي تدخل سواء كان سوري إيراني إسرائيلي بدك ايه بلبنان. نحن بدنا عدة الشغلة تكون لبنانية، الجيش اللبناني أولا والشرعية اللبنانية هي التي تحارب. لا بدنا بعضلات غيرنا ولا بدنا وصاية أخرى تانية مرة تانية تفوت البلاد بمعمعة عمرها 50 سنة مرة أخرى. عشنا نصف قرن تحت وصاية الهارب بشار والبائد حافظ، ما بدنا نعيش نفس الشيء. وبالتالي نحن لا يعني نطيع جميع ما يقوله ترامب. لا، ترامب والرئيس عون اللي بيتفقوا عليه بناء على قدرة الدولة اللبنانية للبقاء في هذا الشرق وقدرة الدولة على مكافحة المشاريع العشوائية والبدكة، هذا اللي بدنا إياه نحن. بس أكيد ما منتبع أبدا أي دولة أخرى مثل ما هني بيعتبر نفسهم جنود في ولاية الفقيه.
0: دكتور عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحش حسن، النائب حسين الحش حسن، قال أنه اللي صار في هذه القمة تحديدا لم يتجاوز كونه كلام أمريكي عام ووعود من دون وجود أي ضمانات، من دون تحديد أي مهلة زمنية، وهذه نقطة كتير مهمة وأساسية لإعادة الانتشار، ومن دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أو إنجاز ذات. يعني عم يحكم، عم بيقول لك أنه هذا اللقاء هو لقاء فاشل بالعربي المشبرح، ما في لا مهلة زمنية، ما في أي تقدم، ما في أي تحقيق إنجازات على أرض الواقع. شو بترد عليه؟ ليه ما في جدول زمني اليوم للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان؟
1: يعني اللي عم يحكي على على على فشل هذا الإنجاز، يعني وكأنه هو شال الزير من البير، يعني وكأنه يعني الروحة للبكاء على ضريح السيد خامنئي هي الإنجاز الحقيقي اللي حققت للبنان الخلاص والخروج من الدمار. على قليل في واحد اليوم اسمه جوزيف عون عم بيقول لك أنا موجود، أنا أمثل لبنان في المحافل الدولية، أنا أمثل لبنان في أكبر دولة في العالم تحكم العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. إذا هو لا يريد أن يرى هذا إنجازا فكيف تكون الإنجازات؟ على كل حال، هودي أشخاص مثل حسين حش حسن وغيره وغيراته بيعتبروا انه
0: ابن منطقتك،
1: بيعتبروا ابن منطقتي ابن منطقتي، ولكن هو خادم عند الحرس الثوري، وبالتالي فيكون ابن منطقتي وخادم عند اجنده اخرى خارجيه. انا لما عم وصفه لحسين حش حسن بهذا الكلام عم وصفه انطلاقا من ما يقوله هو وليس اتهاما. يعني هلا بيجوا هنا بيقولوا انتم عملاء، هذا طبيعي هذا الشيء يقولوا هذا الشيء لأنه رأينا مختلف، إنما نحن نوصفهم بخدم عند الحرس الثوري لأنهم يقولون ذلك ويقرون، والدولة كلها تعرف أنه سلاحهم ومال من الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتالي حسن الحاج حسن اليوم يعني لما عم يحكي بهذه أنه هذا ليس إنجازا، يعني هو إنجاز. ليش؟ لأنه عند المحور لما تنهزم تنتصر، فبالتالي إذا هو شايفه مش إنجاز يعني إنجاز. أنا هيك يعني هو عنده عمى ألوان شكله حسين الحاج حسن، ما بشوف الأمور كما هي عليه، فشايف أنه لقاء ترامب معهن هو لقاء ما في إنجاز، بس لقاء ميشيل عون مع حسين الديك وحسن الديك وعلي الديك وما عارف مين هو إنجاز.
2: شو بكون فيه لميشيل عون؟
1: لا ما هو كان رئيسهم، ما هو كان رئيس جمهورية حزب الله. إذا الإنجاز إنه جيب لعندي حسين الديك وعلى الديك، يا أخي خذ هذا الإنجاز. هيك هيك هيك معايير حزب الله، يعني معايير حزب الله بالإنجازات إنه قديش بعطي أوسمة وطنية لفناني تيار الوطن الحر، وقديش بيجي لعندي فنانين سوريين مع النظام السوري، وقدي أنا بقدر طلع شو اسمه مثل عامر الفخوري من من من قلب السجن المحكمة العسكرية. هذه بتكون إنجازات، بس إنه شوف رئيس جمهوريتي مع رئيس أكبر دولة بالعالم، هذا مش إنجاز. فهذا طبيعي تعودنا عليه من أبواق حزب الله والنواب.
2: سألوه عن حديث الرئيس الأمريكي عن إمكان التواصل مع حزب الله، فقال
1: بس أول شيء بدك يعرف إذا ترامب مرة أو رجل، لأنه كان مغلط بجراهام قبل، كان مفكره كان مفكره
2: السنتر.
1: إيه كان مفكره السنتر مرة. هلا بدك تشوف إذا بيعرف إنه ترامب هو رئيس امرأة أو رجل.
2: طيب بيقول النائب أيضا كنا عم نشرب قهوة لما سألوه إنه ترامب، قال ترامب إنه نحن إذا بده الرئيس تتواصل مع حزب الله منتواصل معنا مشكل. بقول كنا عم نشرب قهوة مش فاضيين لهيدا الكلام، معتبرا أن لا كلام مع من يعتدي علينا ويدمر أراضينا ومنازلنا ويقتل.
1: بس وليك الفقيه حسين الحاج حسن قعد مع قاتل بيو، يعني قبل ما تحضرنا بالعفة يا حسين الحاج حسن وتقول انه نحن ما بنقعد مع الأمريكان، اللي بدفع لك مصاري واللي معايشك والولي الفقيه اللي بيعطيك سلاح هو قعد مع قاتل مرشدك الروحي، فما تحاضر بالعفة أرجوك. هالقد بس هالقد.
2: طيب كان في كمان موقف لافت، خلينا كمان نرد على هذا الكلام للمفتي جعفر الممتاز الشيخ أحمد قبلين. قال أنه قمة الرئيس الأمريكي واللبناني استبدلت 17-01، وهذا كلام خطير جدا لأنه عم نحكي عن قرار دولة 17-01 برخصة طيران فارغة، وتركت السيادة اللبنانية لإسرائيل الإرهابية. والخطير في هذه القمة المأساة أنها كررت التزامها الكامل بأمن إسرائيل الإرهابية على حساب الدولة اللبنانية.
1: مين اللي حكي؟ مين اللي
2: المفتي الشيخ أحمد قبلان.
1: أوكي بأمرك. شو بدي أقول للمفتي المفتن؟ يعني يعني يعني أول شيء دعان الطائفة الشيعية اللي كان فيها أعلام مثل الإمام محمد مهدي شمس الدين، واللي حكي عن نظام الحكم والإدارة في الإسلام، واللي حكي عن ضرورات الأنظمة وخيرات الأمة، ومؤسف أنه طائفة أنجبت الإمام موسى الصدر والسيد محمد حسين فضل الله يصير ينطق باسمه مثل الشيخ أحمد أبلين. صراحة يعني هيدا كلام لا يمثل اعتدال الطائفة الشيعية. لا، لأنه هو هذا بالعادة المفتي الممتاز هو يتحدث باعتدال ويقرب الطائفة الشيعية من مشروع الوطن والاندماج بالأوطان والاندماج مع العرب والمجتمع الدولي.
2: اعتبره صوت صارخ. هيدي
1: صوت صارخ. صوت صارخ ما في يكون قاعد
2: الطائفة الشيعية،
1: ما في يكون مفتي بيقبض مصاري من الدولة ومن جيوب الناس ومن جيوب المسيحيين والسنة والدروز والشيعة، لأنه هو موظف إذا بدك درجة أولى أو درجة تانية لا أعرف، بعتقد درجة أولى. هو يجب أن يكون منصاعا لما تقوله هذه الدولة. ما في ياخذ من الدولة ماله ويبزق عليها. هذا أول شيء عم بحكي بالشكل كمفتن موظف في الدولة اللبنانية. يجب أن يكون رأيه، هو منه ناشط سياسي، هو منه صحافي، هو منه يا خي ناشط بيئي، ما بعرف بدك ايه. هو موجود في منصب
2: ساعتها بتمنع كل رجال الدين من انهم يحكوا سياسي.
1: لا رجال الدين فيه بيحكوا سياسي. عم بحكي هو مفتي. هو مفتي يعني هو زلمة يعني شو بدي لك، يعني موظف دولة يا خي، حسب مدير عام مثلا وزارة البدكة الطاقة او وزارة البدكة.
2: من مين بدك ياخذ الاذن كرمال يحكي؟
1: لا لا
2: لا هو موظف دولي لا يحكي بده ياخذ اس
1: لا يعني لا اللي عم قوله
2: عملته بالنهايه
1: اللي عم قوله عم قوله انه هو انا ما عم هلا وصفه كرجل دين. رجال الدين عادي فيهم يحكوا اللي بدهم اياه، رجال الدين الشيعة فيهم يعارضوا فيهم يوافقوا، بس هو قصدي يتبع لقرارات الدوله بكل شيء في السلم وفي الحرب، ما في يفتح على يعني يفتوح على حسابه ويقول انا بدي اروح هاجم هذا اللقاء وهذه القمه واعتبرها اسرائيليه. ما انت اصلا جزء من هذه الدوله بين قوسين وبتقبض منها الدوله اللبنانيه يعني.
2: نعم دكتور هادي، اليوم في جولة مفاوضات جديدة متوقعة بالرابع من آب المقبل بروما، امبارح كان تم الإعلان عنها من قبل وزير الخارجية الإيطالي، بين الجانب اللبناني وبين الجانب الإسرائيلي. برأيك عندك شي معلومات عن هذه الجولة؟ شو رح يصير فيها؟ شو معقول بعد يناقشوا؟ أو هل من أهمية بعد لهذه الجولات من المفاوضات؟
1: هي هذه الجولة هي عبارة عن تظهير أساسي لمفاعيل القرارات التي يعني أخذت أو اتخذت في اتفاق الإطار، وسوف يكون فيها نوع من التقييم للمناطق التجريبية الأولى، لا سيما المناطق التي ليس فيها إسرائيلية أو المناطق التي عم نجرب يفوت الجيش اللبناني فيها شيئا فشيئا، لتقييم هذا الأمر، ما إذا كان الجيش اللبناني قادر بالفعل على الحفاظ على سلم هذه المنطقة وعلى عدم دخول أي سلاح غير شرعي على هذه المنطقة وعلى تجريدها من حزب الله. فهي جلسة تقييمية في روما سوف تكون، وربما سوف يكون فيها شيء من التقدم أيضا الملموس تجاه السرعة الزمنية في خروج المحتل، وطبعا تجاه وجود جدول زمني يلي كان عم بيحضر لنا فيه حسين حاج حسن. هذه الجولة القادمة هي كان أصلا مقصودة أن تكون بعد زيارة الرئيس عون لترامب.
2: هل تخشى اليوم أن يقوم حزب الله برد فعل على الدولة اللبنانية بافتعال اقتتال داخلي؟
1: لا يزال في لبنان الذي يقوم بهذه الأعمال المفتنة والعشوائية هو الحرس الثوري الذي لا يزال هو يأخذ القرار. حتى اليوم بعده ساكت، بعده هادن ومهادن، وأنا أكيد أخشى من هذا التحول يوما ما، لأنه شوف لو حزب الله قراره في هنا في لبنان ربما لم يعني ربما لم أكن أخاف من ذلك، إنما نعم بليلة ما فيها ضوء أمر يجوز أن يفتعل الإيراني مشكل في لبنان لكي يخرب على اللبنانيين جولة المفاوضات
2: في القادمة. في حال صح هذا السيناريو، باختصار شديد لأنه صار لازم نختم دكتور مع أنه لا يمال
1: حبيبي،
2: في حال حصل ذلك هل تتوقع أن يتدخل الشرع عسكريا في لبنان؟
1: موضوع الشرع لا مختلف كليا، وباختصار هناك يعني بلقاء أنقرة كان واضح الكلام، وكان أكيد إلى جانب رئيس الشرع جناحين أساسيين التركي والعربي، بأنه لن نذهب في هذا العراك حتى لو حزب الله تمدد أكثر، الحل لا يتم عبر سوريا، وهذا أمر بعتقد حتى الرئيس ترامب يعني معون كان في حديث عن هذا الموضوع بالمجالس المغلقة تجاه سوريا، بأن سوريا لا يمكن أن تدخل إلى لبنان مرة أخرى، وعلينا أن نحافظ على شبكة من العلاقات الندية بين لبنان وسوريا. لا بعتقد رح يكون في شيء مختلف عن فكرة دخول سوريا إلى لبنان، وإن شاء الله أنه منعوز يعني منعوز أنه الإيران يرجع مرة تانية يفوتنا بهكذا حرب أخرى ثالثة مرة تانية.
2: أنا بدي أشكر وجودك
1: أنا
2: معنا الدكتور هادي مراد السياسي. دكتور هادي مراد شكرا لوجودك معنا بلبنان الحر. شكرا لكل المستمعين طبعا اللي رفقتونا ببرنامج حوار حر. اسمحوا لي بالأخير أن أتوجه بالشكر إلى المخرج فريدي سابا وأيضا إليج ميرزا ورواد جرمانوس. نلتقي فيكم بحلقة جديدة مع ضيف جديد، إلى اللقاء.
3: حوار حر. حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ظاهرة الممانعة لدى أهلها حالة مرضية مزمنة وشبه مستعصية، لأنها تتمكن من العقل والنفس فتهيمن على الحواس والمشاعر والإرادات. وظاهرة الممانعة تعود في أصلها إلى نظام الملالي الذي أرساه آية الله الخميني في إيران. فقد بدأت الظاهرة كمرض مستوطن، أي ما يسمى بالإنجليزية endemic، ويعني وجود حالة مرضية بشكل متواصل وبمعدلات مقبولة ومعروفة في منطقة جغرافية معينة. وكانت هذه هي حالة الثورة الإسلامية التي سرعان ما اعتمدت منطق الإلغاء وأكلت بعض أبنائها من رجال دين وإسلاميين متنورين وعلمانيين، ثم تحولت إلى وباء إبيديميك، ويعني ارتفاع عدد المصابين فوق المعدل الطبيعي وبداية انتقاله إلى خارج المنطقة الأساسية لانتشار المرض. وهذه المرحلة يمكن إيرادها تحت عنوان تصدير الثورة الإسلامية. أما التحول إلى جائحة، أي بانديميك، ويعني انتشار المرض في نطاق واسع جدا ليشمل مناطق ودولا عدة، فهو ما تمثل ببروز محور الممانعة وأذرعته الناشطة، والذي ضم النظام الإيراني والنظام السوري البائد وحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وحركة حماس في غزة والضفة والحوثيين في اليمن ما عدا الإفراطة. اليوم نحن في مواجهة قاسية بين هذا المحور الذي تلقى ضربات ونكسات عدة، وبين أخصام هذا المحور على غرار أمريكا وإسرائيل وعدد من الدول، على أن ثمة أطرافا ثالثة على جماعة المحور أن يقتنعوا بأن الخلاص قد يتأتى من خلالها. إنها أولا مجموعة الدول العربية الحريصة على الاستقرار، ولا سيما منها الخليجية، والتي ما زالت حتى اليوم ترفض التورط في الحرب مع إيران، وترفض الرد على ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية سافرة بحجة أنها تأوي قواعد أمريكية أو أنها على علاقة طيبة مع الأمريكيين. وهي ثانيا الدولة اللبنانية التي لا تناصب حزب الله العداء، ولكن جل ما تريده متمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة هو أن تستعيد الدولة سيادتها على أرضها وقرارها عبر تأمين الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيدها. لذلك على حزب الله أن يعي أن الترياق العراقي مفقود، وأن البرازق الشامية لم تعد تنفع، وأن القاتل اليمني خلصت مته، وأن الكنافي الغزاوية والنابلسية غير متوافرة، وأن الكافيار الإيراني محظور. فليتحلى بالعقل وليكف عن الحركات المفتعلة والمبتذلة على غرار تحريك بعض الأهالي في زوطر في وجه الجيش اللبناني. فالجيش هو ذراع السلطة وليس خزمتشي كما أردتموه دائما خلف المقاومة المسمات إسلاميا. والدولة ستبسط سيادتها تدريجا وعاجلا وآجلا. فأرح حنجرتك يا شيخ نعيم تجنبا للزيزأة، وخذ نفسا عميقا يا حج رعد، لأن الزمجرة باتت أشبه بقرقعة التنك. لبنان لنا جميعا يا أهل الممانعة، وأنتم شركاء بالأصالة، فلماذا تصرون على الاستمرار عملاء بالوكالة؟ والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: تحية طيبة، إنها الثانية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم العرض الأخير للأخبار.

0: يترقب لبنان تحويل الزخم الذي وفرته الزيارة الرئاسية إلى البيت الأبيض إلى خطوات ملموسة على الأرض، علما أن طريق تنفيذ الأجواء الإيجابية لا يزال معبدا بالألغام، فكلما اقترب اتفاق الإطار من الانتقال من النصوص إلى التطبيق برزت محاولات تعطيله بتناغم واضح. فإسرائيل تواصل التذرع بالاعتبارات الأمنية لتبرير المماطلة في تنفيذ التزاماتها. في المقابل يواصل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا هجومه على رئيسي الجمهورية والحكومة ورفض كل ما من شأنه تكريس احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم، ما يضع الاتفاق بين مطرقة الحسابات الإسرائيلية وسندان المشروع المدمر الذي يتمسك به حزب الله. في الأثناء تتجه الأنظار إلى الدور المنتظر لرئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الذي ينتظر أن يبدأ جولة اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لدفع مسار تنفيذ الالتزامات في ظل قناعة رسمية بأن نجاح هذا المسار يشكل المدخل الأساسي لتثبيت الاستقرار في الجنوب. مصادر مواكبة قالت إن وجود الأميرال كوبر في بيروت يفتح الباب أمام البحث بتوسعة رقعة المناطق التجريبية، وتوقع أن يشكل الاجتماع السياسي والعسكري الثلاثي للدول الأعضاء في اتفاق الإطار في روما في الرابع من آب المقبل محطة لوضع اللمسات على توسعتها. بدوره قال مصدر رسمي لبناني أن ضمانات أمريكية أعطيت للبنان بعدم استهداف المناطق التجريبية التي يعمل فيها الجيش. في الأثناء وفيما يستكمل الجيش المسوحات الميدانية في زوتر الغربية، تفقد قائده العماد رودولف هيكل الوحدات العسكرية في البلدة واطلع على التدابير مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا واصل هجومه وعبر كتلته النيابية على من أسماها السلطة، معتبرا أن الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت.
1: تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. إن الخطوات الاستعراضية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم.
0: وعلى خط موازن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجت أن الولايات المتحدة تواصل العمل على تنفيذ الإطار الثلاثي المتفق عليه، مشيرا إلى استمرار المشاورات بين مختلف الأطراف المعنية بهدف متابعة آليات تطبيقه. بيكيد أوضح في تصريح أن إدارة الرئيس الأمريكي تتابع هذا المسار، لافتا إلى أن ترامب أثنى على شجاعة الحكومة اللبنانية في المضي قدما بتنفيذ هذا الإطار ودعم الخطوات التي تتخذها في هذا السياق. وسط هذه الأجواء قال الجيش الإسرائيلي أنه لا أطمع له في الأراضي اللبنانية، وجل ما نريد أن نرى أعلاما لبنانية وليس رايات حزب الله أو إيران. وسط هذه المواقف جل وفد من تكتل الجمهورية القوية موفدا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، ضم النواب جورج عايس، بيير بوعاصي، نزيه متى، يرافقهم الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، والموفد الخاص فادي سلامة، ورئيس خلية الأزمة في الجنوب جان العلم، في كرة منطقتي مرجعيون وحصبية، حيث عقد سلسلة لقاءات مع البلديات والفعاليات الدينية والاجتماعية والأهالي، واطلع على أوضاع المنطقة واحتياجاتها في ظل استمرار تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية. شرح وزير الطاقة جو صدي بعد جلسة الحكومة تطورات ملف الكهرباء، معلنا أن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها حول خطة الكهرباء.
2: صار في نقاش، صار في أسئلة، وبآخر المطاف مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء. بالنسبة للوضع الحالي تبع الكهرباء، وصلت التغذية الكهربائية بلبنان لبين 7 و9 ساعات بشهر شباط 2026، وهيدا من دون ما تكلف الكهرباء دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة اللبنانية. بشهر أدار كلكم تعرفوا أنه بدأت الحرب وصار في ارتفاع الهائل لأسعار البترول، دوبلت سعره. عرضت لمجلس الوزراء أول خيار هو تعديل بالتعريفة بطريقة متحركة تكون مرتبطة بأسعار النفط العالمية، وصار في القرار أنه ما وقتها هلأ أنه ندق بالتعريفة لكل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نعاني منها. الحل الثاني يلي طرحته أنه مؤسسة الكهرباء بدها من دولة ومؤسساتها 250 مليون دولار تقريبا بآخر ديسمبر 25، وكل شهر هيدا الرقم بيزيد 12 مليون تقريبا. أنا اللي اقترحته بكل بساطة يندفع لمؤسسة الكهرباء 50 مليون دولار شهريا، هيدا بيقطعنا على 4-5 أشهر، من هون لوقتها منكون شفنا شو عم بيصير بالأسواق العالمية. طلبت أنه يكون في يعني تعهد صارم أنه 50 مليون دولار شهريا على مدة 4 أو 5 أشهر تنقطع هيدا المرحلة ابتداء من أسبوع الجاي، وإلا إذا هالشي ما صار أنا ببقى بشوف كيف لازم أتصرف.
0: على الجبهة الأمريكية الإيرانية، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل ترغب باستهداف مواقع لم تستهدف من قبل في إيران إذا انضمت الحرب، وأشارت إلى أنه تم رفع حالة الجهوزية في سلاح الجو والدفاعات الجوية تحسبا لأي تصعيد مع إيران. وأفادت القناة 12 بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا إلى اجتماع أمني مصغر غدا، وذكرت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظرائهم في إسرائيل للتأهب. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال: نستعد لكل الاحتمالات، وإيران ستتلقى ضربة قاسمة إذا هجمتنا. في المواجهة العسكرية، ذكرت وكالة فارس الإيرانية دوي انفجار سمع في جزيرة العراق جنوب البلاد، فيما ذكر الجيش الكويتي أنه تم استهداف منفذ العبدلي مع العراق للمرة الثانية مساء اليوم. بريطانيا أعلنت أن قواتها المسلحة جاهزة للتصدي لأي هجوم يستهدفها بعد تهديدات إيرانية. أضافت: سنواصل حماية مصالحنا وحلفائنا وفق القانون الدولي. وسط هذه الأجواء، نبهت الخارجية الأمريكية الأمريكيين في الشرق الأوسط ودعتهم إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: لبنان حر أكثر من إزاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: غضب الأهالي، عاد حزب الله إلى النغمة المقيتة حيث لا يستطيع أن يعترض مباشرة، يتلطى خلف الأهالي. هذا ما فعله أمس في زوطر حيث كان الاختبار الأول لنشر الجيش وفق خطة المناطق التجريبية. بلغت الوقاحة بحزب الله حد دفع الأهالي إلى الاحتجاج على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام للبلدة. صار مطلوبا من رئيس الحكومة أن يستأذن رئيس بلدية زوطر لتفقد البلدة. هل من وقاحة أكثر من هذه الوقاحة؟ إذا ما استمر الوضع على هذه الوتيرة فإننا سنشهد كل يوم غضبا من الأهالي سواء في زوطر أو في غيرها التي سينتشر فيها الجيش اللبناني. حزب الله بهذا الأداء كأنه يريد أن يقول للدولة: أنا ما زلت هنا وأنا من يسيطر على الأرض، ومسألة المناطق التجريبية لا تسري علي. حزب الله لا يعترف بكل التحولات التي حصلت منذ إسناد غزة مرورا بإسناد إيران وصولا إلى اليوم، ويخشى أن يكون عدم الاعتراف هذا مدخلا إلى توريط لبنان في مزيد من الحروب في وقت لم يعد لبنان يتحمل رصاصة واحدة، فكيف بحرب جديدة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: لبنان الحر. راديو فري لبنان.
1: دايما حدي. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: من بعد ما كنا بجولة كتير سريعة على أخبار الساعة كل التفاصيل بجولة المحلية، أما هلأ فرح نكون مع كارين مطر بعين على الفن، أكيد أخبار فنية جديدة بلبنان والعالم. رح نترككم مع كارين ومنرجع نلتقي بآخر الحلقة.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

جولة جديدة من عالم الفن وأخبار كتير ناطرتكن، إصدارات جديدة، حفلات وإنجازات، مفاجآت من أبرز نجوم الساحة الفنية. وائل كفوري بيطلق أغنيته الجديدة ما في غيره.

مطلق والكفوري أغنيته الجديدة ما في غيرها اللي صارت متوفرة عبر الإذاعات والمنصات الموسيقية بعد حملة تشويقية أثارت حماس جمهوره خلال الأيام الماضية. تحمل الأغنية توقيع الشاعر أحمد ماضي والملحن طارق أبو جودة والموزع الموسيقي عباس صباح، وإجا طرح هيدي الأغنية بعد تفاعل واسع مع المقطع التشويقي اللي نشره وائل عبر قناته على واتساب اللي تداولوه محبيه وتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيواصل وائل بهيدا العمل سلسلة النجاحات اللي عم بتحققها هيدا الصيفية غنية من شو مشتاق لي وسارق لي عمري اللي حصدوا ملايين المشاهدات وتفاعل كبير على مختلف المنصات.

بالتزامن مع إطلاق الأغنية عم يستعد وائل للقاء جمهوره بلبنان من خلال حفلين بواحد واثنين آب ببيروت. وصل ترقب كبير وإقبال واسع من محبيه.

وسبق إطلاق الأغنية حملة تشويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت خلالها نوال الهوية البصرية الخاصة بالعمل ورفعت حماس جمهورها اللي كان ناطر يسمع جديدة.

بتج كيوت ضمن النشاط الفني اللي عم تعيشه نوال خلال صيف 2026، وبتشكل أول تعاون لها مع شركة لايف ستايل ستوديوز ضمن عمل جديد بيتناسب مع الأجواء الصيفية.

وبالتوازي مع جديد الغنائي، نوال على موعد مع عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، من بينها حفل بالأردن ب 28 آب ضمن فعاليات كاسيت 3.

يبدو أنه جمهور جورج وصوف على موعد مع تعاون جديد بيجمعه بالملحن المصري صلاح الشرنوبي بعمل غنائي من المنتظر أنه يطرح خلال الفترة المقبلة.

تأكيد هيدا التعاون الثنائي لسلسلة النجاحات اللي قدموها سوا، ومن أبرزها أغنية كلام الناس، بيعين الهوى، الحب الأولاني، وبتونس بيك، اللي بعضها من الأعمال المحببة عن جمهور.

بحسب المعلومات من المتوقع أنه تحمل الأغنية الجديدة عنوان طمني على الحبايب، وبتحمل الطابع الرومانسي والإحساس المعروف عن أعمال الشرنوبي. وصل ترقب كبير من جمهور سلطان الطرب، وكمان رح تضيف هذا التعاون نجاح جديد لرصيدهم الفني.